0: تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. كالعادة ترافقني أنا حنان جنان، أسبوعيا صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
1: مرحبا حنان، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء الأسبوعي من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
0: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى؟ هذا ما ستحاول أن تكشف لنا عنه دلال من خلال فقرتها المختارة.
1: أرسم صورة متخيلة لغد، أرجو أن يكون دافئا كالصقيع ومالحا كماء النبع الذي كنت أتقاسم ضفتيه أنا وحبيبتي كل صباح. يا بلدتي، شابت على قدميك إبرة أم السمراء وهي تطرز الأشجار ثوبا للربيع المنتظر. كون التراب على قميص غوايتي، أكن المطر. تعرف الوردة التي تغطي المسافة بيني وبين النافذة الأخرى بالعطر أنها بحاجة إلى فسحة من المقتل تفكر، وإلى أصابع ناعمة تصب لها كأسا من الماء أو تفسح لها المجال لتتنفس بعمق وطمأنينة، وتعرف أيضا أنها لا ترتفع إلى أعلى من غير جذور. أخيرا على الوردة أن تعرف أن جذورها بحاجة إلى حفنة من تراب. في كل مرة أكتشف أن عنق الزجاجة هو الممر الوحيد الذي أستطيع الخروج منه دون أن أغير بحة صوتي وربطة عنقي. أحبكم جميعا، أنتم تعرفون ذلك جيدا، وتذكرون أنني أعانقكم واحدا واحدا صباح كل عيد كلما فقدت ضلعا جديدا من أضلاعي. طفل أنا أخطو ولي لعب، كتبي دروب رملها شهب، وغمامة تبكي وسفح شذا نورا على الآفاق أنسكب. إذن حرير الفضاء العاري للشاعر السوري توفيق أحمد.
0: شكرا على هذه الرحلة التي سبحنا فيها بعيدا. أعتقد أن السادة المستمعين قد خمنوا نحن عما سنتحدث اليوم. نحن سنذهب إلى الشعر ونوع خاص من الشعر. في زمن يتسارع فيه الإيقاع وتضيع التفاصيل والكلمات في الزحام، ظهر نوع جديد من الكتابة اصطلح على تسميته بالومضة. هي كتابة تقتصد اللغة وتعتمد على التكثيف والإبهار والدهشة، يعني قول الكثير بأقل عدد ممكن من المفردات مع ترك مجال للصمت ليكمل المعنى. الومضة هي كتابة تعتمد على اقتناص اللحظة وإخراجها في شكل قصة أو شعر، وبالتالي أصبحنا نتحدث منذ عقود عن قصة الومضة وشعر الومضة. قد نعود دلال في حلقة أخرى للحديث عن قصة الومضة والفرق بينها وبين القصة القصيرة جدا اللي هي بيدها اختزال القصة القصيرة، لكن اليوم اخترنا أنت وأنا أن نتحدث عن شعر الومضة أو التوقيع أو الهايكو. في الحقيقة لا أدري، هي كلها مصطلحات متقاربة متباعدة، هذا ما سنحاول الإجابة عنه خلال هذه الحلقة. ولكن أود أن أبدأ بالقول أنه سنة 1694 عندما كان الشاعر الياباني ماتسو باشو يلفظ أنفاسه الأخيرة وحيدا، سقطت عليه ورقة من شجرة فكتب عليها: مريض وقت ترحالي وأحلامي تتجول طافية في الحقول الذابلة.
1: جميل جدا.
0: يبدو دلال أنها التجليات الأولى لشعر الهايكو الذي يمكن أن نعتبره الأب الروحي إن صح التعبير لشعر الومضة.
1: نعم، كما تفضلت حنان، قصيدة الومضة تبني عالمها وكونها الإبداعي بكل حميمية وبكل ألفة وهذه الألفة المدهشة بين ذفرين. جاوز إذا كان التجاوز إبداعا ولا غادر الشعراء المتردم حنان. هي تعبير عن رؤية للحياة والكون، هذه الومضة التي تكتب العالم وتكتب القيم وتكتب الوجدان وتعبر عن الوجدان الإنساني. الومضة كذلك حنان نص جامع، نص عابر، عليك أن على القارئ أن يترك نفسه على سجيتها وأن يقرأ نصوص الممضة وأن يحذق، لا يقرأ فقط وإنما يحذق الإنصات إلى نبضها وربما
0: نعم.
1: إلى نبضه في آن.
0: نعم.
1: قد نجد فيها بعض حالاتك أو يجد القارئ بعض حالاته، بعض ألامه، بعض رؤاه، كما الشعر يعني، وهذا ليس غريبا عن الشعر. القصيدة الومضة هي خطاب الذات الإنسانية والعالم الداخلي للعمق الإنساني، وهي تحتاج كما قلنا لتقرأ في أجواء خاصة حنان، لأن يجب أن يكون القارئ كذلك متمكن من قراءة النص الومضة. يقول أدونيس، أرضي قولة أدونيس، عش ألا وابتكر قصيدة وامضي.
0: نعم.
1: يقول الشاعر أمير الدين في مقدمة كتابه الومضة الصادرة في بيروت سنة 2020، كان لابد من ابتكار زمن فكري ينظر إلى الحياة والكون والفن بنظرة جديدة تستنطق الكون برؤية أشد اتساعا تتجاوز الخيال السائد إلى تخوم تنامس المنتهى وتفض بكارة المكنون والمكبوت في اللغة والمخيلة والذهاب قصيرا في خلق شخصيتنا الأدبية بدلالاتها الوجودية. إذن والنفاذ وأحسن كلام حنان كما تعلمنا أو كما نظر إلى ذلك النقاد أو البلاغة، ما كان قليل يغنيك عن كثير، والبلاغة هي في هذا التعريف الموزن، البلاغة هي الإيجاز،
0: ما قل ودل.
1: نعم، ما قل ودل. إذن يعني هذا هو القصيدة الومضة في هذه المداخلة السريعة.
0: فعلا هو حتى الاشتقاق اللغوي نقول ومضة البرق
1: أو ومضة
0: البرق. نعم فعلا، والبرق
1: سريع.
0: فيه السرعة، فيه الإبهار، وهو في لحظة يعني. ولذلك تحدثت عن اقتناص اللحظة، وانا حتى البارح ونحن نفكر في عنوان لهذه الحلقة اخترنا شعر الومضة عندما تشتعل الكلمة في لحظة.
1: في لحظة،
0: يعني الكلمة تشتعل في لحظة، يلقيها الشاعر في لحظة ويتلقاها كما تفضلت وقلت المتلقي في لحظة، وربما هذا يستوجب أيضا نوعا خاصا من المتلقي الذي يهيئ نفسه لقصيدة غير عادية. دلالة
1: حنان، سمح درويش يقول، وهو كاتب مغربي على ما أظن، يقول في تعريف الومضة، انظري هذا التعريف الرقيق الجميل وقد استوقفني كثيرا في حقة الأمر، طبعا نزيد نحكيه مع ضيفنا فيه.
0: أكيد.
1: يقول أنت في الومضة.
0: نعم.
1: أنت تكتب كتفنا بخبرة الشيخ، هو الهايكو،
0: منتهى الجمال ومنتهى.
1: نعم.
0: يعني
1: القصيدة، هذه القصيدة المختزلة المكثفة، تكمن طرافتها في حقيقة الأمر في هذا الجمع بين المعنى الحسي والمعنى الذهني في لمحة.
0: نعم.
1: واحدة، ولذلك هي تستوجب أن يكون القارئ متمرسا.
0: نعم.
1: متمكنا من فض هذه الدلالات الثواني والغوص في النص المضمر في القصيدة الومضة.
0: لعلها أيضا إن صح التعبير تترك مجالا للصمت كي يتكلم دلال.
1: نعم، لأنك أنت تقرأين النص وتقرأين صمت النص.
0: نعم.
1: وربما صمت النص هو الأعمق، وهو الذي لا يصل إليه أي قارئ، وإنما أن يكون القارئ عاشق أو القراءة العاشقة هي التي يعني توصلك أو تعطيك شفرة النص.
0: نعم.
1: وإن لم يعني تتمكني من لمس شفرات النص أنت ستبقين على السطح.
0: فعلا، ولأننا في حضرة الشعر دليل اخترنا أن نهدي مستمعينا هذه الأغنية التي التقى فيها شاعر عظيم نزار قباني مع
1: نعم.
0: ملحن عظيم محمد عبد الوهاب مع صوت ملائكي نجاة الصغيرة.
1: كصوتك حنان.
0: العفو، وصوتك أيضا العفو. أيظن أني لعبة بين يدي.

0: كتابات من العالم. كتابات
1: إذن عدنا أعزائي المستمعين بعد هذه الأغنية لنجاة الصغيرة، وأذكركم أننا دلال وأنا نتحدث عن شعر الومضة، واخترنا عنوانا لهذه الحلقة عندما تشتعل الكلمة في لحظة. ولا يمكننا أن نتحدث عن هذا الشعر إلا ونحن نستضيف ضيفا كتب وبحث في هذا الموضوع، شرفنا بقبول دعوتنا هذا المساء. ضيفنا هو الأستاذ لطفي تياهي، هو مجيز في اللغة والأداب العربية من كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، تحصل على الجائزة الأولى في الشعر سنة 2018 عن جمعية شكري بالعيد للإبداع والفنون، صدر له ديوان ملامح الظل في قصيدة النثر سنة 2019، هو أيضا باحث مختص في قصيدة النثر الحديثة، وله مقالات منشورة في دوريات ومجلات عربية، وقريبا سيصدر له كتاب حول الومضة دراسة ونصا، لأنه وسأسأله في هذا بعد قليل، لأنه مقتنع بأن الومضة هي المعادلة العلمية في الشعر. أستاذ لطفي، مرحبا بك وشكرا على قبول دعوتنا.
2: مساء الخير ومرحبا بكما دلال وحنان في الإذاعة الثقافية، ومشكور مشكورين جدا على هذه الدعوة، وإن شاء الله نعد القيت به مع بعض.
3: مرحبا سي لطفي التياهي. حنان قبيلي قالت كتب وبحث، وأنا أقول كتب وأبدع.
1: فعلا وأوافقك تماما، أنا الحقيقة يعني أحببت كل ما كتبته، وسنعود إلى ذلك بعد حين. سي لطفي، اسمح لي أن أبدأ بك ثم نعود إلى موضوعنا اللي هو الومضة بصورة عامة. أنت تجرب أن تكتب الرواية، ولك مشروع رواية قادمة، وتكتب الشعر. أنا نكتب الرواية ومتأكدة أنه كتابة الرواية أسهل من كتابة الشعر، لكن أسألك وأنت تكتب في كل هذا، هل كتابة الومضة هي أصعب من كتابة القصيدة الطويلة؟
2: شكرا، وسؤال سؤال في العمق حقيقة. وأنا بينكما يعني الأخت دلال صديقة وتكتب وباحثة، وأنت شكرا على هذه الضائقة الجميلة والرائعة، لأنك في هذا البرنامج تهتمين خاصة بنمط الومضة، وهو نمط مخصوص جدا. فعلا الفرق أو الاختلاف أنه أعتقد أن الكاتبة أو الشاعرة في كل نمط أدبي يكتبه هو يحيى من جديد. المختلف في الومضة أنه الومضة في كتابتها وإخراجها للقارئ هو موت للشاعر، ينتهي الشاعر مع الومضة، مع كل ومضة يموت الشاعر وينتهي، لأن لحظة القبض على الومضة يعني هي قبض بالدم، قبض بالروح، قبض بالنفس، قبض بكل شيء، يضع كل عناصر التي تربطه بالحياة في النص أي في الومضة، وهذا هو الفرق.
1: كم عميق تعبيرك في الحقيقة.
3: نعم، سي لطفي، سامح درويش يقول، هو من المغرب، يقول أنت تكتب كطفل بخبرة شيخ، هذه هي الومضة طبعاً. في تعريف الومضة. ويقول الشاعر يوسف الخال، نحن نجدد في الشعر لا لأننا قررنا أن نجدد، نحن نجدد لأن الحياة بدأت تتجدد فينا، أو هي أو قل هي أو قل تجددنا. ويقول لطفي التياهي، من فرط الشوق أنادي علي مرتين لأتأكد أنني أسكنني وحدي. يعني هذا التوازن أو التعالق بين حرارة الحب كما قرأت النص وحرارة الكتابة الذي يجعل الحب متماهيا في لحظة ودادة القصيدة مع البياض.
2: طبعا أنت هنا تعيدينني إلى المباعث المباشرة والغير مباشرة لظهور نمط الومضة.
3: نعم.
2: يعني أعتقد الومضة هي نتاج فعلا لمتغيرات الحياة، للحياة السريعة، لللايف ساندويتش، أو هذه أو العولمة بصفة عامة. نحن فتحنا نافذة على عالم السرعة وعلى العولمة. يعني فلم يعد القارئ يستصيغ أن يبقى محنطا أمام شاعر يعني في قصيدة مطولة بعشرين أو ثلاثين أو أربعين بيت يعني ويتلوى هذا الشاعر أمام هذا القارئ. لذلك من المتغيرات ومن ضرورات هذه الحياة السريعة أن يصبح النص برقا أو برقيا وامضا يصل بسرعة إلى ذهن القارئ يستصيغه بسهولة، ويصبح القارئ أيضا مشاركا في النص. لأنه القارئ الومضة ليس كبقية الأنماط الشعرية، لأنه أعتقد أنه مشارك في كتابة النص ومشارك في استصاغة عبارات النص وخاصة المقصد. لذلك أنا أعتقد فعلا أن الزمن وهذه المتغيرات سواء كانت العولمة أو الانفتاح على الحياة السريعة والانفتاح على كل العالم، يعني العالم فعلا أصبح قرية الآن بوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والعلاقات الأخطبوطية، فأصبحت الومضة يجب أن تكون دقيقة. لذلك أعتقد أنها أهم عنصر في الومضة هو عنصر الإيجاز.
1: نعم.
2: الومضة عادة تقوم على أربع أشكال فنية: الإيجاز والإلغاز والدهشة ثم التكثيف. لذلك
1: نعم.
2: أعتقد أن أهم عنصر هو عنصر الإيجاز.
1: أستاذ لطفي، وأنت تفضلت الآن بالإشارة إلى القارئ، يعني كاتب الومضة يجب أن يكون متمكنا من اقتناص تلك اللحظة، متمكنا من أدواته حتى يصل إلى لحظة الإدهاش والإبهار في أقل ما يمكن من الكلمات. ولكن في إشارتكم إلى القارئ، أسألكم هل أيضا الومضة تحتاج قارئا غير عادي، بمعنى قارئ متمكن، قارئ متدرب حتى يستطيع التقاط تلك اللحظة الجميلة وحتى يستطيع أن يقرأ حتى الصمت؟
2: بالضبط. أنا أشوف هناك فيلسوف روسي لا أستحضر الآن اسمه، ولكن يقول أن شعراء الومضة هم شعراء على قلق دائم. هنا بالضرورة وبالضرورة القصوى أن الومضة بما أنها نمط مخصوص جدا هي تتطلب قارئا مخصوصا جدا.
1: نعم.
2: هذا القارئ عليه، يعني في القصيدة النثرية والقصيدة الطويلة الشاعر يستغرق زمنا للقبض على الصورة الشعرية، ذلك الزمن يترجم في المساحة النصية للنص فلا تحصل على نص طويل. ولكن في الومضة يعني عملية القنص مهمة جدا، على الشاعر أن يختار زاوية معينة لقنص الصورة الشعرية، أن يختار يعني مثلا نذهب أنا وأنت إلى حفل زفاف في قاعة أفراح، أنا أكون في زاوية نظر بشكل أني أرى كل شيء، حتى بعد العرس يعني بعد الحفلة قد تصفين أنت أشياء أنا لم أرها وكنا في نفس المكان. لذلك فاختيار الزاوية، زاوية التقاط الصورة مهم جدا، لأن القارئ سيقرأ النص بعيني، سيقرأ النص بمكاني، سيقرأ النص بما أنا شاهدت. لذلك الومضة بما أنها تقوم على الإيجاز، يعني مسألة التفسير هنا عبر مساحة نصية طويلة، هذا أولا يقتل عنصر الإدهاش، يقتل عنصر كما ذكرت الإبهار، ويقتل عنصر التكثيف، وتكون يعني الغموض مطلوب في الومضة. لذلك يفترض بالضرورة أن يكون القارئ ذكيا وقارئا نوعيا ليستكشف ويستكنها مقاصد النص ومقاصد الومضة تحديدا. لذلك النص فعلا يتطلب قارئا نوعيا. وقد أكون حتى متطرفا أن القارئ يشارك، يعني الكاتب الومضة يجب أن يستبطن ذهنية القارئ قبل القارئ نفسه، يعني هو يستهدف ذهنية معينة، يستهدف الذكاء ويستهدف الطاقة التخيلية أو القدرة التخيلية للقارئ. لذلك قلت أن القارئ هو مشارك في كتابة النص.
1: أنا عندي كلمة ديما نقولها، سمحني دليل، القارئ المقروء له والقارئ المشارك، يعني في الومضة ليس قارئا مقروءا له، هو قارئ يشارك في الكتابة. تفضل دليل سمحني.
3: ولذلك أستاذ الومضة لا تقوم ربما كما يذهب إلى ذلك الأغلبية، أنها لا تقوم على شعرية الجملة الواحدة، بل ربما على شعرية الرؤية، لأن الشاعر يرتقي باللغة ليشكل كلمات، هذه الكلمات ترتفع مستواها ومستواها الدلالي، وحين ربما هنا وحين يتمكن المتلقي من القبض على جوهر النص تحدث هنا المتعة الفنية أو الإدهاش.
2: طيب، من خلال حديثك أنا يعني التقطت ثلاث عبارات مهمة جدا: الرؤية، التشكيل، والدلالة.
3: نعم.
2: هذا هو يعني أنا شوف أنا أحبذ أن تكون هذه المواضيع التي تعنى بالنص وتعنى بالفعل الثقافي يهتم بها كتاب أو شعراء أو أصحاب ذائقة شعرية، لأنه هذا هو المقصد، يعني سؤال في العمق، سؤال مباشر.
3: شكرا.
2: سؤال نتحدث عن ثلاث دلالات مهمة، هذا ما كنت سأقوله، يعني تتحدثين عن ثلاث مفردات مهمة: الرؤية والتشكيل والدلالة. أولا سأفاجئك وقد أكون أيضا متطرفا في هذا، وأنه الومضة أعتقد أن لا علاقة لها بالإبداع أو بالموهبة بتاتا، وهذا سأجيب الآن الأخت حنان على سؤال أن الومضة هي المعادلة العلمية في الشعر.
1: نعم.
2: فعلا هي وهنا سأضرب عصفورين بحجر، لأنه هي فعلا هي معادلة علمية. الومضة تصنع في مختبر على خلاف النص الشعري أو على خلاف سواء قصيدة النثر أو النص العمودي أو سواء الرواية. أنا أتحدث تحديدا على الومضة، لا علاقة لها بالموهبة، هي
3: صناعة
2: يعني هي مجموعة من المقادير توضع بمقاييس دقيقة جدا، وكل بمقياس وكل بمعدل دقيق لتصنع الومضة. كما قلنا وتحدثنا عن أربع أشكال فنية: الإيجاز والإلغاز والتكثيف والدهشة. هذه الأربع مقادير عندما تضع كل مقدار بمحدداته اللغوية ومحدداته الدلالية ومحدداته في المصطلح في حد ذاته، هنا نتحدث عن تشكيل ومضة. هذا هو العنصر الثاني الذي تحدثت عليه. تحدثت عن الرؤية. الرؤية هنا تتعلق بالقبض على الصورة الشعرية وطريقة رؤيتك للصورة الشعرية. أنا أستطيع أن أخرج مثلا اليتيم من حقل الدلالي، حقل الدلالي الحزين، الحرمان، الشوق إلى الوالدين، وأضعه في حقل دلالي آخر يتعلق بالسعادة، يتعلق بالفرح، يتعلق بالمنفى، يعني أن تخرج الشيء من علاقته الدلالية المباشرة والطبيعية والفطرية إلى حقل دلالي آخر بعيد تماما. الرابط بينهما وبين الحقل الدلالي الأول والحقل الدلالي الثاني مختلف تماما، هنا هو المقصد، وهنا هو قوة الدلالة الشعرية. هنا تحدثنا إذن عن الرؤية، عن التشكيل، وعن الدلالة.
3: يعني أستاذ، القصيدة الومضة حسب ما تفضلت ربما قد نشبهها كيف أقول بتلك النقلات لضربة الفرشاة، قد تبدو الضربات متنافرة، قد تبدو متباعدة، ولكن إذا وجد القارئ أو كذلك الشاعر هذا الخيط الناظم فقد أدرك المتلقي معناها واختزل الموقف في صورة شعرية لها دلالات يعني متعددة ودلالات لا تنتهي. ما رأيك؟
2: أشوف دليل مرت الومضة بعديد التسميات عبر الزمن، يعني كانت الإمضاء، التوقيع.
3: نعم.
1: أعتقد أنه عز الدين المناصرة هو أول من استعمل هذه الكلمة التوقيع، يعني
2: أي هي في بدايتها كانت
3: التوقيع.
2: بالضبط. يعني مرت بعدة أسماء، ثم قصيدة البرق، القصيدة الوامضة، الومض، إلى أن استقرت في الومض. تطاول عليه الكثيرون.
1: هذا هو كنت باش نسأل السؤال، هذا تنرجع له بالله على التطاول، تفضل.
2: طيب، بالنسبة أنا في علاقة بالسؤال الذي كنت أتحدث عنه وعلاقة وفي بربط بالسؤال الذي طرحته دلال الآن، عندما نأخذ مثلا صورة اليتيم في تعبيرة من تعبيرات الحب، يعني سنتحدث عن شخص يصف مرور حبيبته من أمامه، ولكن يعني اختلاف الشاعر عن الإنسان العادي هو ماذا؟ هو طريقة التعبير أو طرائق التعبير. سنأخذ من اليتيم من حقله الدلالي وننتزعه ليعبر عن شوق رجل تمر من أمامه حبيبته مثلا. فعندما نقول مثلا نركض كاليتامى وأنت تعبرين الحية كعربة تبيع الآباء،
1: مدهش، هذه الدهشة.
2: يعني لن تركض أكثر من يتيم يستمع إلى عربة في إلى شخص يجر عربة في الشارع يبيع الأب
1: أو الأم. نعم.
2: يركض لاقتناء أب هو اليتيم ويتيم الأب. يعني ننتجع هذه الصورة من حقلها الدلالي لنعبر عن قصة، نعبر عن حالة حب.
1: هو فما شوق ولهفة هذا هو يعني هذه
2: هذا هو يعني فهذا هو الومضة، هي التلاعب بالمفردات، التلاعب بالحقل الدلالي، وخاصة أصعب أنواع الومضات التي أعتقد أنا من أصعب الطرائق في القبض على الصورة هي التي تقوم على التشابيه.
3: نعم.
2: هذه يعني صعبة جدا، لأنه والتشبيه يجب أن يكون غريبا، يجب أن يكون في يعني في العادي، في لا علاقة بين اليتيم وبين الحبيب، ولكن الذي يجمع بينهما هنا هو القوة التعبيرية للشعر.
3: يعني هذا هو الخيط الناظم اللي حكينا عليه.
2: بالضبط هذا هو، أنا جبتك في شكل ومضة.
3: نعم نعم جميل جدا. نعم. أي فهمتك. ليه فهمتك وين أرى السؤال هذه، خط القصيدة هذه استمعت لها هذه في جيبس أو استمعت لها في، يعني أعرف هذه الومضة أعرفها جيدا. يعني في حديثك أستاذ يعني لكل شاعر، كل شاعر ومضى رغم قصر هذا النص بين الذفرين له فلسفة كامنة في الرؤية المواجهة، ربما في هذا الجمع الطريف حنان بين النثر باعتباره يقظة والشعر بما هو حلم والانفلات من كل قيد. يعني في القصيدة الومضة هو هذا الجمع بين ما هو نثري يعني في والشعر يقظ والشعر يختار موضوعه وهذا الحلم ينفلت إلى عوالمه الأخرى
2: مع اعتبار القاسم المشترك القدرة التخيلية.
1: نعم
3: هذا هو. نعم. هذا هو.
2: لأنه سواء كان النص أو الومضة، أنا أعتقد أنه الومضة هي التعبير على القوة والقدرة التعبيرية والقدرة الدلالية للشاعر، لأنه يعني يستطيع القبض على الصورة الشعرية أو قمصها في أقل ما يمكن من عدد أسطر وبسرعة شديدة. يعني هذا هو عكس كاتب القصيدة النثرية، ولو أنه كل نمط له خصوصياته. وله مع دلالاته وله طرائق وتعبيره، ولكن القوة تكون في الوماض أو الوامض، القبض في سرعة القبض على الصورة الشعرية في الوامض، وهنا تطرح يعني إشكالية الزمن في الوامض. يعني
1: أستاذ لطفي باش نسرق من كلمة استعملتها قبل، هي كلمة التطرف، تقول سأكون متطرفا. أنا باش نسألك سؤال في المعنى هذا، يعني تحدثت على الإيحاء، على الرمز، على التكثيف، الإبهار، الدهشة في الوامض، وهذا كله أشياء طبعا تميزها وتقربها وتجعلها يعني متميزة وتترك مجالا للقارئ كما قلت باش ما يكونش مجرد قارئ مقروء له وإنما مشارك، لكن فما أعتقد خيط رفيع بين هذا وما بين الإبهام، نخشى أن نتطرف في هذا الإيحاء وفي هذا الترميز حتى نصل إلى حد الإبهام، ولهنا كيف يمكن لشاعر الومضة أن ينجو من هذا الانزلاق إن صح التعبير؟
2: طيب سؤال مهم جدا، أيضا سؤال آخر مهم. الإبهام أولا مطلوب في كل أنواع وكل أنماط الأدبية، لأنه الإبهام هو الذي يعطي الجمالية، ذلك الشيء الذي لا تعرفه وتريد استكناهه، مثل الغيب، مثل الأشياء الميتافيزيقية، مثل الموارئيات، هذه دائما ما تستفز الذهنية البشرية،
1: فيها إغراء، فيها غواية. نعم
2: بالضبط فيها إغراء، لذلك الإبهام مطلوب أو ما يسمى بالإلغاز، ولكن هنا ذكاء الشاعر أو ذكاء الوماض أن يجعل من هذا الإبهام مطية للجمالية ومطية لإبراز دهشة النص ومطية لإبراز القوة الرمزية والقوة التخيلية والجمالية في النص. هذا لكن أن تضع نصا مبهما يعني لا يدخل له من أي مدخل، فهذا طبعا أولا سيجعل النص يسقط في الإبهام، في اللاوضوح، في الغموض، ويجعل القارئ يضيع
1: وينفر أحيانا. أستاذ لطفي أحيانا القارئ ينفر من هذه النوعية من النصوص
2: طبعا، والنصوص أيضا، ولكن هناك أيضا نصوص مباشرة جدا، والمباشراتية تقتل أيضا جمالية النص.
3: نعم.
2: يعني بالضبط، وهذا موجود وهذا موجود، يعني سنتحدث عن الذين تطاولوا على هذا النمط.
3: نعم، لأن يعني بعض نعم لأن بعض الومضات أستاذ لا يمكن اعتبارها قصائد ولا ومضات، بل هي مجرد خواطر، ومع ذلك هناك تجني على النص وتدرج في باب الومضات. كيف اي نعم
2: جمل تقرير يكتبون الجمل
3: التقريرية. إذا كيف تقرأ هذا المشهد في تونس وفي العالم العربي وأنت متابع؟ أعرف جيد أنك متابع لهذا الجنس في كتابة الشعر أو الشعر الومضة.
2: يعني والله بكل بساطة هم ينقصون من منسوب الأكسجين الذي نتنفسه، يعني هذا الذين يستقصرون ظهر الومضة، يعني وصارت من الومضة أصبح اسمها الموضة، يعني تلاعب بين الواو والضاد فأصبحت من الومضة أصبحت الموضة. يعني هم يعتقدون أنه نمط جديد يستفزهم ويثير لعاب العديد من الشعراء الأسف وأراء في الساحة الثقافية، يعني من يكتب الجملة التقريرية على أنها ومضة، كما قلت دلال من يكتب الخاطر على أنها ومضة، يعني كما قال صديقي رحيم جماعي صباح حتى صباح الخير تكاد أن تكون ومضة. يعني
3: أي أنا نوجه له تحية سي رحيم جماعي،
2: غير مدركين لحقيقة الومضة، غير مدركين لصعوبة كتابة الومضة. يعني أنا والله يصدقوني يعني أحيانا مجرد مفردة، يعني الومضة يجب أن تكتب كاملة دون نقصان، لذلك قلت أنه يموت الشاعر أو يموت الوماض مع خروج ومضته، يعني مفردة أحيانا قد تقلب المقصد، قد تقلب الجمالية، يعني تصبح يعني تفتش، يعني تكتب الومضة، يعني الومضة في أصلها جاهزة، الصورة الشعرية جاهزة، ولكن اختيارك المفردات أحيانا يعني بالساعات أو بالليلة كاملة تمر من أجل أن تغير مفردة بمفردة. يعني
1: وهذا ما كنت سأسألك عنه، تفضل سيلوت في كمل لي.
2: أي ولكن يعني هناك من يكتب الومضة دون التدقيق والتمحيص في المفردات، يكون ملهوفا على الصورة الشعرية التي قبض عليها فيخرجها كما هي. يعني هناك أنا أتذكر يعني هايكو ياباني يقول أو ومضة الومضة، طيب عندما نستمع إلى المقصد ونستمع إلى الصورة الشعرية نندهش، أتفق معكم نندهش، ولكن عندما تندهش لشيء لم تسمعه، ولكن قوة الكتابة وقوة النص تجعلك يعني تبحث ماذا قال لها. وسأبين سأقول الومضة ليكون الفهم دقيقا. هناك ومضة تقول: ونسمة الصيف يا حبيبي ثم لم تقوى على حبس دمعة فقط، يعني أنت ونسمة الصيف يا حبيبي ثم لم تقوى على حبس دمعة، يعني تكاد تصرخ ماذا قالت له، لماذا لم تقوى على حبس دمعة. هذا إبهام وهذا غموض، ولكن هناك قوة في كتابة هذا النص بشكل أنك الجمالية تكون طاغية، وكأن يعني المسألة يعني أن تكون المسألة واضحة بهذا الوضوح دون أن تعرف شيئا وماذا حصل وماذا قال لها وماذا قالت له لماذا تم لم تقوى على حبس دمعة. هنا قوة الشعر في القبض على الصورة الشعرية.
1: ذكرتني في نزار قباني يقول: كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. يعني أحيانا ما لا يقال هو يؤدي المعنى أكثر ربما مما يقال. يعني الحقيقة النجم نقول ما بين الاستسهال والتطاول، يعني هناك استسهال، لأنه ربما لو وانت باش تكتب باش تنشر رواية قريبا ربما التطاول على الرواية أقل. علاش؟ لأنه الرواية فيها نفس طويل،
3: لا حتى على الرواية الطاولة لأن
1: في بالي أقل
3: في عصر الرواية
1: عصر التطاول يعني
2: هو تطاول كل شيء،
3: ما يعني حتى في التطاول في الرواية وفي المذكرات وفي أعجبتني منذ أيام استمعت إلى أو قرأت دي أستاذتنا العزيزة جيلة تيتر، قالت باش نقولوا سيرة ذاتية ومذكرات، يعني ما عندناش برشا منهم السيرة الذاتية، يعني في تقنيات كتابة السيرة الذاتية.
2: سمحني دلال، هناك مسألة أخرى في علاقة كما قالت الأخت حنان في ودلال في علاقة بالسرد وتطاول على الرواية. الرواية يتطاولون عليها لأن تقوم على الحركة، تقوم على الفعل. ولكن في الومضة لا، الومضة يعني من فضلك لا يمكن التطاول على الومضة، لأنه في الومضة يصبح الوصف هو الحمال للحركة، يصبح الوصف هو الحمال للفعل، يصبح أن أن تكون هناك سمع حركية وديناميكية بالوصف. يعني الومضة تفتك الفعل من الرواية، ولكن ليس بالفعل المباشر، ليس بمتطلبات الفعل، ولكن بالوصف.
3: نعم، يعني كلما اتسعت الرؤية ذاقت العبارة. سي لطفي،
2: هذا هو
3: بالضبط في الومضة، كلما اتسعت الرؤية ذاقت العبارة.
2: يعني نكاد يعني نرى يوميا يعني للأسف الشديد كتاب ومضة يكتبون كما قلت الجمل التقريرية والجمل المباشرة، ويكتبون الخاطرة على أساس أن هي الومضة، ولكن يبقى للومضة رونقها الخاص، يبقى الومضة كتابها الخاص
3: وعشاقها
2: جدا. يعني الومضة

0: به، يعني يكون رصين، يكون يميل إلى الحكمة، يعني ترى الومض في ملامحه وحركاته وسكناته، هذا هو الومض الحقيقي. لذلك كما قلت لك هناك من يقول أن شعراء الومض هم على قلق دائم.
1: على قلق دائم. يعني الشعر في نهاية المطاف أستاذي هو لا يخضع إلى معياري القدامة والحداثة، إلا كيف أقول بمقدار نجاح النص في أن يؤدي الحالة أولا التعبيرية والإيحائية. وهذه الحالة يشترك فيها كما قلنا منذ قليل حنان الشاعر والقارئ في آن.
2: نعم.
1: فكلما توهمت أنك أدركت الجوهر وأنك اقتنصت الحالة في ومضة إلا وانفلتت إلى قصيدة أخرى. صحيح أن لكل قصيدة كشف، ولكن هذا الكشف ينتقل أو ولكن هو كشف لقصيدة آتية لم تولد بعد. هكذا وأنا دائما أقرأ هكذا الومضة.
0: يعني معذرة، يعني تحدثت عن النقد، يعني عندي ملاحظة بسيطة حول حول النقد وحول نقاد الومضة أو الدارسين المهتمين بالومضة. يعني في تونس، يعني تقريبا حتى في العالم العربي، نتحدث فقط عن تونس، النقد أكثر من المنجز.
1: نعم.
0: يعني النقاد يتحدثون عن الومضة بنفس آليات نقد الشعر القديم أو طرائق الشعر القديمة، يعني طريقة نقد سواء قصيدة النثر أو طريقة أو القصيدة العمودية بنفس أساليب النقد الكلاسيكي والنمطي، ينتقدون أو ينقدون الومضة. كذلك يعني لنا من النقاد الومضة أكثر من الوماضين في العالم العربي. لذلك عادة المفروض أن يكون هناك منجز حول الومضة، كثافة في هذا المنجز، ثم يأتي كبومة مينيرفا يأتي النقاد. ولكن ما نشهده الآن هو العكس تماما، أنه النقد أكثر من المنجز.
1: يعني في ختام هذا اللقاء أستاذي، إلى أي مدى استفادت قصيدة الومضة من الفنون الأخرى، من الفن الموسيقى، من الفن التشكيلي، من السينما، يعني في هذا التراسل الفنون، في هذا النص الموجز، هذا النص المختزل، هذا النص المكثف؟
0: أنا أعتقد أنه لا يمكن لوماض أن لا يمر بالرواية، وأن لا يمر بالموسيقى، وأن لا يمر بالرسم، وأن لا يمر بالنحت، وأن لا يمر بمختلف الأشكال الإبداعية حتى يكتب الومضة. لأن الومضة هي نتاج لتجربة معينة، يكون الشاعر أو يكون الكاتب قد مر فيها بهذه المحطات. لذلك أعتقد أنه يعني كما الشرنقة، كما الفراشة، يعني تكون من يعني من دودة تمر إلى الشرنقة ثم تمر إلى الفراشة ثم تمر إلى التحليق. لذلك أعتقد أن الوماض هو آخر مرحلة في الشعر، هو الذي مر بمختلف المراحل ثم حلق في سماوات النص الموجز، حتى أنه أصبح يلخص كل هذا، وأصبحت له القدرة الإبداعية والدلالية في أنه يوصل فكرته ويوصل فكرته بعمق وبجمالية، لأنه يعني وبدهشة إلى القارئ. يعني لابد من تجربة ترى، أو لابد من مراكمة لكل أنماط الفنون، حتى يعني ليس بالضرورة أن يعني يكون مختصا، ولكن الومضة نعم نسقط جماليتها من كل هذا. الومضة هي النوتة الموسيقية، الومضة هي قطرة الماء، الومضة هي طلقة الرصاصة، الومضة هي الصيحة، صيحة المولود، الومضة هي آخر رصاصة تطلق من مخزن الرشاش، الومضة هي برق السماء، الومضة يعني الومضة هي ضربة الإزميل في الصخرة في النحل.
1: نعم.
0: هذه الومضة، يعني الومضة هي تلخيص لكل هذا، يعني أعتقد ذلك.
1: جميل جدا أستاذي العزيز، ولذلك يقول أدونيس: عش ألقا وابتكر قصيدة وامضي. شكرا على هذا اللقاء أستاذ لطفي.
2: شكرا أستاذ لطفي. في الحقيقة أنا حتى وأنت تتكلم وأنت وماض، ولكن حتى وأنت تتكلم بطريقة عادية فهمت ما قصدته. يعني الوماض هو شخص يتكلم دائما بالومضة، هي تسكن روحه، وهذا وصل إلي، وأكيد أنه وصل إلى السادة المستمعين. والحقيقة أجبتني على هذا السؤال، نفكر فيه من البارح، ماذا قصد عندما قال لي الومضة هي المعادلة العلمية في الشعر. شكرا على هذا الوضوح وعلى هذه المنهجية وعلى هذا الجمال والعمق في الحقيقة في الإجابات.
0: شكرا. شكرا لكم، استمتعت كثيرا، وخاصة عمق، رغم قصر اللقاء ولكن عمق الأسئلة كان، لذلك كانت الأسئلة دقيقة جدا وفي العمق، لذلك كانت الإجابات دقيقة ومباشرة وعلى شاكلة الومضة، يعني على جمالية هذا اللقاء.

0: اللقاء كان قصيرا جدا. أريد أن أختم بومضة هدية لكما.
1: نعم.
0: يعني آخر من آخر ما كتبت، أحبك وكأنني طفل يشهر في وجهك مسدسا مائيا، أفرغ حنفية البيت، مطر الله مزاريب الحي بأكملها ولم تموتي.
1: جميل جدا،
2: جميل جدا. شكرا لك أستاذ لطفي.
1: إلى اللقاء.
0: شكرا على الاستضافة.
1: نلتقي على ومضات أخرى.
0: ومضات أخرى، شعرت كثيرا باللقاء معكم. شكرا دليل. شكرا حنان، يعطيكم الصحة.
2: إذن شكرا أعزائي المستمعين، كان لقاء بجمال ودهشة الومضة دليل.
1: كان لقاء وامضا.
2: إذن نلتقي على محبة في حلقة أخرى الأسبوع القادم من كتابات من العالم. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء حبتي.
3: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب، تعدها وتقدمها حنان جنان.
4: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كنا اقترحنا عليكم في حصتين سابقتين صورا عن الحياة المسرحية في هونغ كونغ، ووقفنا على بعض من الميزات التي ميزت هذا البلد، وخاصة أشرنا إلى عناصر لها حضور في الحياة الثقافية في هونغ كونغ وعلى صعيد المسرح بشكل خاص، واستعرضنا من جملة ما استعرضنا بعضا من تجليات سياسة ثقافية قائمة في هونغ كونغ وتبدو مرتكزة على خيارات بينة متجلية في ما تتطلبه تلك الخيارات من منجزات ومن تبعات تلك المنجزات. طبعا هونغ كونغ في تاريخها إذن لها تاريخ خاص باعتبار ما عاشه أهل هونغ كونغ وقت الاستعمار، وخاصة الاستعمار الإنجليزي البغيض وحرب الأفيون التي ما زالت حاضرة في أذهان الصينيين بصفة عامة. وأشرنا إلى أن الصين الشعبية، الجمهورية الشعبية الصينية استرجعت هونغ كونغ، استرجعت هونغ كونغ بعد أن كانت مغيبة لأسباب مرتبطة بالاستعمار والإمبريالية الغربية بصفة عامة، وخاصة بالتنظيم الدولي الذي مثلته الأمم المتحدة. ومعلوم أن الصين الشعبية لم تكن رغم حجمها المعماري، رغم مساحتها، لم تكن عضوا في عضوا قارا، وإنما كانت تايوان هي التي. إذن هذا الأمر تغير، وتغير بنوع من الصبر، إذ أن عندما انتهى الانتداب الذي عقده الصينيون وقت حرب الأفيون انتهت، فعادت هونغ كونغ إلى الصين، ولكن مع نوع من التعامل الذكي في تقديري، لأنه لم يكن قائما على قطيعة وتغير في منظومة حياة الناس، ولا حتى في اختياراتهم الاقتصادية القائمة طبعا على نوع من الليبرالية، وخاصة كان أن هونغ كونغ أصبحت وما زالت موقعا في مستوى النقد الدولي إذن هام جدا. إذن الخيار وطن واحد أو دولة واحدة ونظامان مختلفان. إذن عندما نتكلم عن الثقافة ونتكلم عن المسرح بشكل خاص، تبقى هذه الخلفية حاضرة. إذن نحن في بلد ليبرالي، بلد هو قمة ما يمكن أن نتصوره في مستوى النظام العالمي الجديد القائم على ثقلي النقد والمزايدات والحضور الهام للشركات وللبنوك. إذن في هذا الإطار يبدو أن ستكون الحياة الثقافية لها هذا المدى الليبرالي، لكن لاحظوا ما لاحظناه أن الدولة، الحكومة، حكومة هونغ كونغ بدت ملتزمة بتوفير مناخ لا فكريا وسياسيا فحسب، وإنما مؤسساتي. نظرنا وأشرنا في الحصة الأولى إلى خيارها أن تنشئ ما أسمته بالمؤسسات الكبرى أو الفرق الكبرى التسعة، وهي موزعة بين المسرح بالتساوي والموسيقى والرقص بمختلف تجلياته. ووقفنا بشكل مطول عند الفرقة الأولى في مجال المسرح، وهي ما يسميه هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر، أو مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. وكما يدل عليه تعبير الريبرتوار، الرصيد المسرحي، فيه انطلاق من تثمين وإثبات وتفاعل وسعي إلى تبني المنجز المسرحي على الصعيد العالمي، ولكن كذلك على الصعيد الصيني بشكل خاص. ولاحظنا أن مجموعة من الثوابت بدت حاضرة، وهذه الثوابت تتمثل في من ناحية إعادة امتلاك المنجز الفني عامة بالنسبة إلى الفرق الكبرى الماجور، سواء في المسرح أو الموسيقى أو الرقص. إذن امتلاك المنجز المسرحي، لنقول بين قوسين العالمي أو الغربي. ثم الناحية الثانية، التركيز وإبراز الموروث الفني الصيني بتنوعاته وتعدداته. والثابت الثالث هو الانفتاح على التجريب. إذا نلاحظ إذا محاولة امتلاك إن شئنا أو تبني أو استبطان المنجز المسرحي بصفة عامة، لكن هذا في الآن نفسه لا ينفي سعيا متصلا للتفاعل مع المنجز الفني الصيني، والناحية الأخرى الاندراج ضمن شواغل البحث عن أشكال جديدة. طبعا يمكن أن تتقاطع هذه الخيارات التي اعتبرتها ثوابت أو بدت لي ثوابت حاضرة في الخيارات التي قامت عليها السياسة الثقافية في هونغ كونغ، السياسة في سياسة الفنون وفي سياسة المسرح. وسعنا أو فصلنا القول في الفرقة الأولى وهي هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر. سنتعرف بشيء من التفصيل للفرقتين الثانيتين في هذه الحصة، وأقصد بذلك تشونغ يينغ ثياتر كومباني، فرقة تشونغ يينغ المسرحية، وزوني إيكو ساهيدرون المسرحية. وسترافقنا في حصتنا هذه أنغام الجاز. رأيت أن تشاركوني التمتع بإيقاعات الجاز، واخترت لكم من مجموعة سامبلي جاز إذن سامبا دي كاريب لريتشي فورد.

إذن تعتمد تشونغ يينغ ثياتر كومباني، فرقة تشونغ يينغ المسرحية، على بنية في مستوى تسييرها لا تختلف كثيرا عن الفرقة الأولى، فهي واحدة إلى جانب فرقة مسرح الريبرتوار لهونغ كونغ من أعرق فرق المسرح في هونغ كونغ، أكثرها تقديرا من قبل النقاد والمعنيين بالمسرح وفنون الفرجة في هونغ كونغ، وفيها نوع من الإدارة المزدوجة. لنا من ناحية مدير فني ومدير تنفيذي. المدير الفني الآن هو دومينيك تشونغ هو كين، ويعد شخصية بارزة في المشهد المسرحي في هونغ كونغ، ويشغل منصب المدير الفني. وهنا نذكر بأن مسيرته المهنية مع الفرقة بدأت وهو باعتباره ممثلا في السنوات 80 القرن الماضي، ثم تولى بعد ذلك منصب المدير العام قبل أن يصبح مديرا فنيا، إضافة إلى كونه كان كذلك رئيس اتحاد جمعيات الدراما في هونغ كونغ. إذن فشخصية كما يبدو من سيرته مر بمختلف المواقع التي تعني أولا التسيير والتنظيم وممارسة الفن في أصله وفي جوهره باعتباره ممثلا. الإدارة التنفيذية تؤمنها غلاديس وونغ يين مون. وطبعا عندما نقول إدارة تنفيذية يتعلق الأمر بكل ما هو حوكمة وتسيير، وخاصة ضبط المصاريف وضبط بكل ما يمكن أن تعنيه. لكن هي كذلك كانت ممثلة وكانت منتجة، مما أعطاها خبرة تسمح لها بأن تكون حاضرة حضورا فاعلا في مثل هذه في الفرقة وفيما ينتظر منها. إذا نظرنا فيما كتب حول هذه الفرقة منذ تأسيسها عام 79 و 900 على يد، وهنا سمة خاصة لهذه الفرقة، المجلس الثقافي البريطاني. لأن تلاحظون هذا قبل تحول هونغ كونغ إلى السلطة الأم أو الدولة الأم وهي الصين. لكن تلاحظون أنه تم ضمان استمرار هذه الفرقة وتبنتها دولة أو حكومة هونغ كونغ. رسخت فرقة تشونغ يينغ المسرحية مكانتها كواحدة من أكثر الركائز الحيوية والفاعلية في المشهد المسرحي في هونغ كونغ على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 45 عاما. قدمت الفرقة ما يزيد عن 360 مسرحية، وطبعا هذا الكم له ما يقابله من اعتراف بقيمة ما أنجز، من عشرات الجوائز في إطار مهرجانات ومسابقات مختلفة. إذا نظرنا الآن في الرصيد المسرحي لهذه الفرقة، إذن نلاحظ أنها من بين الفرق الأولى التي كانت معنية بالدخول والسعي إلى معالجة مسألة الهوية المحلية مسرحيا، وكانت حاضرة بشكل ملح قبل عودة هونغ كونغ إلى كما قلت إلى الصين. فكانت اللغة، إذن اللغة، وهنا نوع من البحث عن نوع من الوفاق، أغلب ما كان ينجز هو بين الإنجليزية والكنتوني، الكنتوني اللغة الصينية. ف
هناك نوع من العمل على الترجمة وحتى التقديم باللغتين معا. يمكن أن نذكر عمل وعنوانه دال عليه أنا هونغ كونغ، وفيه طبعا رؤية وتعبير عما يشق النسيج الثقافي والمجتمعي الهونغ كونغي. إذن من ناحية هناك عناصر القوة وعناصر المخاوف، مخاوف الجمهور، خاصة وقد بدأ التوجه يسير نحو عودة هونغ كونغ إلى الصين. فطبعا هذا من شأنه، وقد تم فعلا سنة 97. المسرحية الأخرى اللافتة الانتباه هي الأسطورة الصينية تلاميذ التنين، Chinese Legend The Dragon's Disciples، تلاميذ التنين. ومعلوم أن للتنين هذا الحيوان الأسطوري حضور هام في المخيلة الصينية وأكاد أقول الآسيوية بصفة عامة. وكانت هذا العمل عملا ضخما فيه مز بين الثقافة التقليدية وبين المنجزات في مستوى الحدثية نستطيع أن نقول. وهو ومثل هذه مثل هذا التطلع ومثل هذه المرجعية الحاضرة في مثل هذا العمل وجدت صدى في هونغ كونغ وخارج هونغ كونغ، وطبعا انتشرت سواء في سنغافورة ومكة وحتى في أستراليا. النوع الآخر من الأعمال هو اقتباسات لأعمال غربية كبرى باللغة الكانتونية. إذن هذا يندرج ضمن أحد الثوابت التي ذكرت، وهي إدراج أو استيعاب الثقافة الأخرى، وذلك من خلال الترجمة، والترجمة باللغة اللغة الكانتونية بشكل محدد. ويمكن نذكر عدد من الذين اندرجوا ضمن هذا المشروع الذي يتطلب من ناحية اختيارا لأثار بذاتها، ومن ناحية ثانية القدرة على ترجمة هذه الأعمال وصياغتها صياغة تكاد تسيطر على هذا العمل كأنه يصبح عملا صينيا بذاته. جملة الأعمال التي أقدم عليها الفاعلون في هذه الفرقة، إذن رواية فيكتور هيوغو البؤساء لميزيرابل، ورواية تشارلز ديكنز قصة مدينتين، إضافة إلى أعمال أخرى لهيرمان ملفيل، وفي إطارها أمكن تكتشف المنجزات فنية هنا روائية لكن صيغة صياغة مسرحية، إذن منجزات مسلم بموقعها. لكن هناك اجتهاد لتنزيل هذه الأعمال وأغلبها في إطار عصري. مثلا دراما المعاصرة بارت ليبي للكاتب هيرمان ميلفيل نزلها المترجم والمخرج في إطار وول ستريت، وما يمكن أن تعنيه من شواغل ومن مناخ النقدي والصراعات في مستوى البورصة وما كل ما يمكن أن توحي به ويوحي به ذاك المناخ. النوع الآخر من الأعمال هي إعادة تقديم الأعمال الكلاسيكية برؤية جديدة. مثلا كان لي شكسبير حضور، وكان
كان كذلك لشيلي حضور من خلال ليلة الملوك لانمي دغوا لشكسبير، وإعداد لرواية فرانكشتاين لماري تشيلي. ثم المجال الثالث هي الكوميديا المسرحية التي ترتكز على الموسيقى، سواء منها الجانب الآخر هي الكوميديا، اقتباس باللغة الكانتونية لنماذج من المسرحيات الكوميدية على شكلة The Play That Goes Wrong، المسرحية التي تسير بشكل خاطئ إن شأنا، أو المسرحية الموسيقية الشهيرة متجر الرعب الصغير Little Shop of Horrors. كل هذا يندرج ضمن هذا الخيار المعلن في أعمال هذه الفرقة. إلى جانب ذلك هناك عروض معاصرة ومسرحيات موسيقية محلية، وهذا بين في إنجاز ولا هنا الكوميديا، ما نسميه بالكوميدي ميوزيكال لو ترجموه بالمسرح الموسيقي أو المسرح الغنائي، شأن هان. مثلا يمكن نذكر مدينة الحدود بوردر تاون لشين كونغ وين، أو أيام الثلاثاء مع موري Tuesdays with Murray، واقتباس المسرحي لعمل الكاتب ميتش ألبوم. وهذا العمل مثلا لاقى مثل ما قلت بالنسبة إلى أغلب الأعمال نجاحا لدى الجمهور، واعتمد فيه التعويل على النجم أو مفهوم النجم الذي من شأنه أن يجلب الجمهور العادية لمشاهدة هذه الأعمال. لكن ما ميز حقا هذه الفرقة هو اختيار له أولا انعكاسات، ويدعو إلى نوع من التفكير في دور المسرح إزاء الشباب أو إزاء ما نسميه نحن بالناشئة. فكان هناك خيار المسرح التربوي، وهذا الاسم أعلنته الفرقة. إذن هناك المسرح التربوي، وتجلى هذا على الصعيدين الفني والاجتماعي. ويمكن أن نذكر من بين أعظم إنجازات الفرقة في كونها أول فرقة مسرحية في هونغ كونغ تقدم هذا النوع من المسرح في إطار مشروع واضح وبين العناصر منذ ثمانينات القرن الماضي. السمة التي تجلت في هذا الخيار أولا إدخال في مستوى المنهج عمل أو روح الفريق الواحد الأنسامبل تحت قيادة مخرجين مثل برنار غوس، فهذا من شأنه أن سمح بتطوير طبيعة هذا العمل الذي رأوا أن لا يقتصر دور الممثلين فيه على الأداء فحسب، بل يمتد ليشمل الدخول في إعدادهم إعدادا يسمح بما يمكن أن يجعلهم ينجزون عملا تفاعليا. وهذا طبعا أمر ليس متوفرا بالضرورة عند الممثلين المحترفين، فكان من الضروري أن يقع إعدادهم إعدادا مناسبا تطورا مع ممارساتهم لهذا النوع من المسرح. الجانب الآخر، إن كان المسرح والفعل المسرحي والحياة المسرحية تنجز في المسارح، وهذا تمثل في أن الجمهور يتحول إلى المسارح مهما كانت
قيمتها أو حجمها أو موقعها، اختارت هذه الفرقة أن إلى جانب ذلك أن تتنقل ويتنقل أعضاء الفرقة مباشرة إلى المدارس وإلى الأحياء، مستعملة هذه القدرات الممثل لكي يلعب دورا تعليميا، دورا تربويا معلنا ومنجز. قبل أن نطرح سؤال المنهج المستعمل لهذه الفرقة، لنصل إلى القطعة الموسيقية الثانية، ودائما من نفس المجموعة، وهي لفيل وودز سامبا دوبوا.

ما زلنا مع المسرح في هونغ كونغ، وخاصة مع الفرقة الكبرى الثانية من جملة الفرق الثلاث التي رأت هونغ كونغ أن تكون ممولة من طرف الحكومة الهونغكونغية، وأقصد بهذه الفرقة طبعا تشونغ يينغ ثياتر كومباني. رأينا قبل أن نستمع إلى هذه القطعة المدى الإبداعي الذي سارت على نهجه هذه الفرقة، وسنفصل القول في مسألة المسرح التربوي، وما أولا لماذا هذا الخيار، ثم الناحية الأخرى كيف يمكن تحقيق الأهداف المهددة، ووراء هذا خبرة وكذلك خيارات فكرية فلسفية لها أثرها الكبير. ينبع النهج أو المنهج الفريد نستطيع أن نقول من نوعه لفرقة تشونغ يينغ في مجال المسرح التعليمي من كونها أول أو أول فرقة محترفة تنقل هذا المفهوم البريطاني في حقيقة الأمر إلى هونغ كونغ في أوائل الثمانينات. وبدلا المنهج الذي تقوم عليه هو بدلا من تقديم مسرح مدرسي يعتمد على التلقي السلبي، طورت هذه الفرقة ومسيروها منهجية تفاعلية غامرة تكسر القوالب التقليدية لأساليب التدريس الصينية. وقد حددت الفرقة في وثيقة أصدرتها ما سمته بفلسفة المشاهد الممثل. لا يبقى المشاهد مشاهدا فحسب، وإنما يوضع في موضع يصبح معه ممثلا أو قريبا من الإسهام في الفعل المسرحي. وحتى تتحقق هذه المسائل، إذن هناك مسائل لابد من أخذها بالاعتبار، وتتمثل في التهيئة قبل التدخل المسرحي، ما أسموه بالانغماس المكاني، أي أن أعضاء الفرقة يعيشون مع الجمهور الذي إليه سيتوجهون، وفي هذه الحالة التلاميذ سواء في الفصول الدراسية أو كما احنا نقول الأقسام في المدرسة، أو في الأطر، أطر الملاعب، قاعات الدراسة، قاعات الإعداد. إذن هناك نوع من الانغراس، انغراس أهل مجموعة الفرقة في هذا الإطار، ومشاركة التلاميذ في ما يعيشونه. العنصر الآخر المعتمد هو الاندماج في السيناريو. دور الطالب أو التلميذ لا يقتصر على المشاهدة، وإنما يقع إدراجهم أو إدماجهم أو دفعهم ليساهموا في إعداد ما السيناريو. إذن هناك الأهداف، هناك الشخصيات، وبناء القصة طرح قضية من القضايا تكون نابعة عن التلاميذ وعن شواغل التلاميذ، والنظر فيها، تحليلها، الوقوف على المشاكل التي وراءها، المعضلات سواء في المستوى الاجتماعي أو الأخلاقي، ثم النقاش إلى أن تؤخذ القرارات في إطار ما يجب أن يفعل إذا قامت حالة مثل هذه الحالات. وفي الآن نفسه الدعوة إلى مسافة تأملية
في خلال العملية الدرامية، نقصد بالعملية الدرامية هو العرض المسرحي، أن العرض المسرحي يمكن أن يعمل الممثل على إيقاف سير الأحداث ليسمح للتلميذ بالتعليق على تصرف الشخصية والسعي إلى إبداء الرأي. طبعا هذا يتطلب منه أن يحلل الموقف ثم ويناقش، وهو كما تلاحظون حضرات السادة والسيدات شكل من أشكال جعل المسرح أو جعل المسرح قريبا من التلاميذ، وكذلك أداة من أدوات الحوار التواصل. ومعلوم أن التربية على الحوار من شأنها أولا أن تسمح للمتربي للمتعلم للتلميذ بأن ينصت، أن يسمع الآخر، وبأن يكون قادرا على تعديل مواقفه الأولى إن كان الأمر مقنعا. وفي كل الحالات إنما هو طريقة من طرق بناء مجتمع ينبذ التصادم، أو على الأقل ينقص من حدة التصادم الممكن، ويفتح المجال للتعايش أو ما يسمى الآن بالعيش المشترك. واضحة إذن الغايات من وراء هذا النوع من المسرح الذي سمي بشكل صريح أنه مسرح تربوي. وما يلفت الانتباه في هذا النص النظري فرقه هو المنهج المعتمد والذي يعتبر قانونا يسير حسبه الفاعلون في هذا المسرح التربوي، اختزلوه في عبارة سمايل التي تفيد باللغة الإنجليزية الابتسامة أو الضحك. إذن تختزل في سمايل، هذا دل على أن العمل المسرحي التربوي قائم على خلق نوع من البهجة، نوع من التفاعل، نقول لذة، نوع من لذة المسرح. ولكن سمايل في الواقع هي اختزال لعدد من المبادئ. فسمايل كما هو يشار كما يدل إذن عن لنا S التي هي self care، أي الاستقلالية، الوعي بالذات. ثم M motor skills، المهارات الحركية، وهو ما يعني التآزر الحركي والتعبير الجسدي. والI أو الE intelligence أو الذكاء، الإبداع، القدرة على حل المشكلات، المرونة الذهنية، ربط الأسباب بمسبباتها، البحث عن إيجاد الحلول بشكل عقلاني. ثم L اللغة language، إذن سلامة النطق، التواصل اللفظي، ولم لا القدرة على ممارسة الخطابة. والخطابة تتطلب طبعا زادا لغويا وقدرة على الأداء، وخاصة قدرة على الإقناع. ثم E أو E emotion أو العاطفة، وفي هذا يمكن أن نتكلم عن إدارة القلق والتصرف في كيفية التعامل مع القلق، مسألة التعاطف، وكذلك التعبير السليم عن المشاعر. تلاحظون أن عبارة سمايل إذن ليست أهجية، وإنما حددت ما يتطلع إليه في تحقيق هذا المسرح التربوي، ولكن

في البداية بذواتهم، كل بذاته جسدا وروحا وحضورا، ثم كذلك الدربع من بين العشور. الحضور هو الحضور الجسدي، إذن القدرة على اكتشاف مكونات الجسد والقدرة على التحرك بل والتعبير الجسدي، والقدرة على قراءة ما تدل عليه لغة الجسد. ثم الذكاء، إذن هام وهو العلم من أهم ما يسعى إلى جعله في متناول التلميذ، هو اكتشاف ما فيه من ذكاء. ثم طبعا دائما قضية التواصل، اللغة، وخاصة كذلك أخذ بعين الاعتبار المدى العاطفي، المدى الوجداني، لأن هذه العناصر كلها ممكن أن تبدع عملا، ولكن أهم من إبداع العمل هو هذا المسار الذي يتبعه التلاميذ أو يعيش التلاميذ في إطاره بتأطير ومشاركة من الممثلات والممثلين في هذه الفرقة وفي مجال المسرح التربوي. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يمر إلى الدعوة إلى الإبداع التشاركي. في المدارس الثانوية تولي فرقة تشونغينغ أولوية للمسرح المبتكر، ومعلوم أن من الوسائل والطرق المعتمدة سواء في أعمال الممثلين بصفة عامة الآن هو الارتجال. إذن دعوة للارتجال، الارتجال بشكل فردة، إذن فردي فرادة، ولكن الارتجال في صلة بالآخر. هنا يمكن أن يؤدي هذا إلى نوع من الإبداع المشترك في إطار تفاعل مع وضعية بذاتها وتأطير من مسير هذه الفرقة والفاعلين فيها. وقد ينطلق في ذلك من نص مسرحي مكتوب مسبقا، ونادرا ما يحافظ على هذا النص، بل غالبا ما لا يعتمد أي نص، ويعول على عمل التلاميذ واندراجهم في هذه الحالات التي يسعى أصحاب هذه الفرقة لإدراجهم فيها وإدماجهم فيهم وجعلهم فاعلين متفاعلين في إطارها. وطبعا هذا من شأنه أن يسمح للتلاميذ بأن يستلهموا من الحكايات الشعبية، من الخرافات، من القضايا الاجتماعية المعاصرة التي يعيشون أو ينتبهون إليها، بل في بعض الأحيان من حياتهم الخاصة. إذن فتصبح هذه مواد أولية تعرض وتعالج حسب دائما المبادئ الخمسة المشار إليها في سمايل. هذا من شأنه أن يخلق منجزات محددة من شأنها أن تتطور شيئا فشيئا لتؤدي إلى كتابة نص، ابتكار عمل فني. وهذا من شأنه طبعا ليس أن تقدم هذه الأعمال في مسرحية في المسارح الكبرى، وهو أمر وارد، ولكن خاصة تخلق عملية تسمح بالتعبير الشخصي في ظل نظام تعليمي، في ظل المجموعة. وهذا هدف من الأهداف التي عبرت عنها هذه الفرقة وتسعى إلى إنجازها، وتسعى إلى تأهيل الممثلين لإنجازها. الفرقة الكبرى الثانية لاحظنا أنها تندرج ضمن

0: المشروع الجامع بين أن لهذه الفرقة المسرحية الكبرى موقعها المختلف عن الفرقة الأولى التي ذكرنا. هذا الموقع إذ يندرج ضمن الثوابت التي أشرنا فإنه يتميز بالتوجه إلى جمهور بذاته، جمهور ناشئة، وهذا الجمهور يتطلب مقاربة أخرى تختلف عن الاقتصار على تقديم أعمالنا رغم مسرحية رغم أهميتها، وإنما الإشراك التلاميذ وإشراك مجموعات الأحياء الشعبية في مسار حياته في مسار الفعل المسرحي المشكل لإمكانات التعبير والإحساس بالذات، وهو دور آخر. حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟
8: النصوص الآلية. النصوص الآلية، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية، وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص الآلية، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
9: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حصتنا هذه، النصوص اللآلة. أقدمها ويؤمنها لكم أنا منصف لهيبي وزميلي وصديقي الأستاذ المهدي المجدود من الإذاعة الثقافية من تونس العاصمة. مستمعين الكرام، هذه الحصة نخصصها للشاعرة الفلسطينية المعروفة فدوى توقان، وأظن أن فدوى توقان مثل سميح القاسم ومحمود درويش وأخيها إبراهيم توقان غنية عن التعريف، ولكن لا بأس أن نذكر شوارد وتفاصيل من سيرة هذه المرأة التي قرأناها منذ سنوات بعيدة وتعرفنا إليها عندما زارت تونس وقرأت تحديدا في ملتقى أتذكره بمدينة سوسة، في ملتقى المبدعات، على ما أظن منذ سنوات قبيل وفاتها. إذن سي المهدي، من هي فدوى توقان؟ لأنها اسم مرموق في ذاكرة الشعر الفلسطيني، ولا يمكن للباحث أو الطالب الذي يدرس الشعر الفلسطيني أن يغفل عن هذا الاسم، بالرغم من أن اسم محمود درويش هو الشجرة التي غطت. نعم. معنى بالفعل نظرا بحكم قيمة محمود درويش وشعرياته، ولكن هذا موضوع آخر، هذا موضوع قائم في كل بلد تقريبا. دائما هناك شعراء دائما يسحبون ظلهم على المشهد الشعري بأكمله. إذن نحن وبالتالي نحن لا نغفل هذه الأصوات، وسنحاول قدر الإمكان أن نتخير النصوص الممتعة لفدوى توقان، بالرغم من أن الشعرية الفلسطينية نفسها تطورت مع جيل آخر، حتى بعد محمود درويش، مع قسان زكتار، مع أحمد دحبولي لحد ما وهو أصغر الراحل أيضا من محمود درويش. ونذكر بأن كل هؤلاء الشعراء نحن ذكرناهم في النصوص اللآلة وتمثلنا بقصائدهم.
10: لكن هذه أول مرة نذكر
9: فدوى توقان، ربما ذكرناها هكذا لكن لما
10: عرضا،
9: لكن لا أذكر أننا قرأنا لها نصا،
10: لم نخصص لها حصة ولم نقرأ لها نصوصا،
9: ولكن ذكرناها عندما نتحدث عن الشعر الفلسطيني كنا
10: نشير إليه. إذن كما تفضلت بالذكر سي المنصف بعد الترحيب بالسادة المستمعين، فدى تقان تعد من الشاعرات الرائدات في الحداثة العربية، هي أكبر سنا من درويش ومن سميح القاسم، هي ولدت سنة 1917 وتوفيت عام 2003،
9: عاشت سنوات
10: 83 86 سنة
9: أكثر،
10: 17 83
9: وكم
10: 6
9: 2003 86
10: سنة. ولكن المهم هي تعد رائدة، يعني تركت يعني ونشرت منذ نهاية الأربعينات، نشرت منذ نهاية الأربعينات نصوصا مختلفة. قبل أن نعرض أو نذكر بعض نصوصها وبعض مجاميعها الشعرية، قلت هي تعد من الرائدات من شاعرات فلسطين، وتنتمي إلى مدينة شهيرة وهي نابلس. مدينة نابلس
9: طبعا هي التي تذكر بنابلس، نابل تونسي نابوليس، وبنابل نابل أيضا في إيطاليا، نابل نابولي، كل هذه المدن هي أسماء مشتقة من الإرث الروماني القديم المشترك، لأن الرومان هؤلاء المجانين اللي فو يسموهم الرومان، هؤلاء معنى بنوا حضارتهم في كل في أصقاع شتى من الدنيا، شأنهم شأن الفينيقيين أجدادنا نحن أيضا الذين ذهبوا إلى أفريقيا وابنوا قرطاجنة، مش قرطاج فقط في تونس، حتى في إسبانيا أيضا وفي أفيرو، ولهم سفونهم وأساطيلهم.
10: نابلس هي هي نابلس أو نابل
9: أو نابل نابوليس، هي كل هذه
10: أو نابولي في إيطاليا أو غيرها، هي هي المدينة الجديدة
9: نيو صحيح
10: بوليس بالضبط المدينة الجديدة، يعني كأنهم يعني حينما يأتون إلى مدينة إلى مكان ما يؤسسون مدينة جديدة ويطلقون عليها هذا الاسم مثل نيويورك
9: إذن هي هي ابنة فلسطين قبل الاحتلال وقبل التقسيم قبل التقسيم بعشرين سنة بعشرين سنة واحدة وعشرين سنة
10: 17 30 سنة
9: بعد 30 سنة أي معنى جيل، لأن الجيل جيل قبل ذلك بيجي، ولهذا غسان الراحل الكبير غسان زكتان ويجب أيضا أن نخصص له حصة، نحن ليست الشعر حصتنا فقط من سلالة كان يقول أنا أكبر من دولة إسرائيل، يعني هو ولد سنة 35 و 34 يقول أنا أكبر من هذه الدولة، وكان صديقنا ولد أحمد دائما الذي نذكره بكل خير ونفتقده يقول أنا أكبر من ولاية سيدي بوزيد، لأنه هو ولد قبل ظهور سيدي بوزيد في الولاية، طبعا كانت معتمدية قديمة. على كل نعود إلى فدوى توقان وإلى سيرتها، إذا ولدت سنة 1917 أي في الحرب العالمية الأولى، الحرب
10: العالمية الأولى تأسيس
9: الحرب العالمية الأولى وهي توشك أن تنتهي،
10: تأسيس الاتحاد السوفيتي ما وثور البولشفية عام
9: 17 صحيح أي 17 صحيح أي لها 17 وعد بلفور والذي تحل ذكراها المئوية في نوفمبر القادم. هي ولدت في أي شهر ما غير مذكور غير مذكور الشهر
10: مذكور تاريخ الوفاة 12 ديسمبر 2003. قلت هي لها صلة متينة بأخيها
9: إبراهيم توقان المعروف
10: وهو أيضا وهو المشهور شاعر
9: ولعله الأشهر،
10: وهي حتى إنها كتبت كتابا عام 46 قبل التقسيم مش حتى يعني قبل تأسيس الدولة الإسرائيلية
9: تقسيم قرار التقسيم
10: بعنوان أخي إبراهيم نعم أخي إبراهيم. هي شاعرة فلسطينية، وهذا يعني أنها شغلت بقضية فلسطين وهذا لا شك،
9: كل الشعراء الفلسطينيين
10: ليس بغريب عنها، ولكنها لأنها شاعرة إنها أنثى أيضا شغلت بقضية المرأة وكان ثمة حضور لتجربة الأنثوية في الحب في الثورة في الاحتجاج على المجتمع في الثورة عليه، يعني كان لها نفس ثوري في هذا على التقاليد وما إلى ذلك، يعني هذان رافدان حكما سيرتها أو تجربتها الشعرية، الأرض والمرأة. لسنا بصدد ذكر عدد من النكبات التي يعني مرت بها، لأنها مرت باحتلال فلسطين عام 48 وما اقتضى ذلك
9: وبحرب 67 وبهذه الهزائم المتتالية وحرب 73،
10: يعني هذه
9: هي عاشت تجربة التجربة الفلسطينية. لا أتحدث عن شعرها وإنما في سيرتها وفي عمرها كلها تقريبا وفي أصعب مراحلها، وهي تجربة مازالت مفتوحة لأن القضية لم تحل بعد ولا ندري كيف ستحل، لا أحد يدري الآن كيف ستحل رغم كل هذا النضال وهذه التضحيات الكبيرة التي يقدمها الفلسطينيون يوميا من أجل بلدهم.
10: نعم، هي سلمونسف كتبت سيرتها الذاتية بعنوان الرحلة الأصعب، وهي سيرة ذاتية
9: وذكرت فيها أخاها بكثير من المحبة،
10: وهذا النص ترجم إلى الفرنسية، صدر أولا عام 93 ثم تتالت طبعاته وترجم أيضا إلى الفرنسية. في هذا الكتاب الرحلة الأصعب، يعني مثلا أول ما تكتبه أول ما تقوله: لن تبرح مخيلتي صورة ذلك اليوم الحزيراني المشؤوم، يوم الاثنين الخامس من حزيران العام 67، كنت في عصر اليوم السابق قد مضيت إلى القدس استجابة للنداء التليفوني من الصديق الغريب هناك، حيث اقترح علي المغادرة إلى عمان أو بيروت، فالحرب وشيكة الوقوع وهذا شيء مؤكد، ولكني أعلنت رفضي القاطع لفكرة الهرب، فنصحني بالتزود ببعض الخبز والأطعمة المعلبة والبن والسجائر.
9: نحن كنا نذكر كنت في البروباتوار في الجزء الأول من البكالوريا.
10: نعم.
9: وقتها في معهد ابن رشيق قبل أن ننتقل في البكالوريا للسنة الموالية إلى في الجزء الثاني. البكالوريا كانت جزئين.
10: نعم.
9: وعشنا هذه التجربة بالفعل، ونحن فتيان عشناها بالفعل، عشناها بالكثير من البهجة والفرح. أنا أتذكر كيف أن إذاعة صوت العرب كانت تقول تدمير طائرات وما إلى ذلك، وابتهجنا بالنصر العربي، ثم بعد ذلك خذلنا أيما خذلان. أتذكر كنا في هذه السن وبالفعل كنا نتابع أخبار هذه الحرب المروعة.
10: تقول بعد ذلك: صمت منتصف الليل في الفندق موحش وثقيل، سيغادر الصديق بعد أيام قليلة عائدا إلى بلاده ما وراء المحيطات، غفواتي قصيرة متقطعة، فكرة الحرب تملأني بالرعب، مررت بتجربة هذا الرعب في حرب 48، أستحضر الآن ذكر ذلك العام، العام 48 والحرب على أشدها بين العرب واليهود. ها هو بيت العائلة القديم يعج بمن لجأوا إليه من أفراد العائلة المقيمين هنا وهناك، ابن عمي خليل يترك بيته غرب المدينة ليلجأ إلى بيت العائلة مع زوجته وأمه وأطفاله، أخي أحمد يترك القدس ويفد علينا مع عائلته، يجيء أخي يوسف وزوجته وأطفاله من غزة. في غبش الصباح من كل يوم كانت تقوم طائرتان إسرائيليتان بضرب المدينة. يا سمنصف، أصبح النوم في الطوابق العليا غير مأمون.
9: أقرأ لأن هذه نصوص لآلة، تعرف أنا هذه الاعترافات.
10: نعم.
9: هي أولا مكتوبة بالشجن كبير وبصدق.
10: نعم.
9: هذه هنا اللغة لا تكذب. ثم لأن هذه الاعترافات وهذا الشعر تجربة فدوة وقان ومحمود وسميح وتوفيق زياد.
10: نعم. صحيح.
9: وكل هؤلاء الفلسطينيين الذين ذكرتهم والذين لم أذكرهم.
10: نعم.
9: هي يمكن أن تقرأ في ضوء اعترافاتهم أيضا.
10: صحيح.
9: معنا في ضوء هذا الأدب، أدب المذكرات، السيرة.
10: نعم.
9: الذاتية. هناك خيط ناظم في تقديري الشخصي بين ما تكتبه فدوة وقان شعر وما تكتبه نثر. فما كنت أقرأه الآن أنا شد انتباهي كثيرا،
10: لأن
9: هذا الربط بين حرب 67 وحرب 48، كيف أنك تعيش الحرب ليست نفس الحرب، لأن الحرب تحولت، نحن اليوم نحن نعيش الحروب ولكن الحرب سبيكتاكل، مشهد.
10: نعم.
9: نحن الآن نرى الحروب ونرى الدمار، نرى نفتح التلفزيون فنرى أحيانا كيف يقتل الناس وكيف يتقاتلون وكيف يطلقون النار.
10: نعم.
9: وكيف تسقط القنابل وكيف تتفجر. نعم. بالفعل
10: مشهد
9: غريب، معنى هذا كان لا يحدث قديما.
10: صحيح.
9: الحروب هي من صنع البشرية سي المهدي.
10: نعم. صحيح.
9: ولكن مثلا قديما لا توجد عملية انتحارية، لأنك لا يمكن أن بالسيف أنت لا يمكن أن تقتل نفسك. لا توجد العملية الانتحارية وما يسميه بعض العمليات الاستشهادية، لأن تضع لغما وحزاما ناسفا هذا شيء جديد، هذا لا يمكن أن يحدث قديما ولا يمكن أن يرد.
10: هذه بدعة.
9: هذه لا يمكن أن يرد بتفكير الناس في الحروب القديمة.
10: نعم.
9: كانت هناك عملية انتحار عند الحشاشين يلقي بنفسه فقط، ولكن لا يوجد شخص ينتحر وينحر معه الآخرين، لأن السلاح أسلحة يدوية، أسلحة بيضاء.
10: أي.
9: أسلحة بيضاء تقتل نفسك وتقتل غيرك. على كل هذا موضوع آخر. على
10: نعم.
9: كل.
10: كان بعض شباب الجيرة الشجعان في حارة الياسمينة يستهويهم الصعود إلى الأسطحة، وهكذا جمعت، وإطلاق النار باتجاه الطائرتين المغيرتين حين يصبح تحليقهما على علو قريب. ذات يوم أصابت إحدى الرصاصات الهدف، فعادت الطائرة أدراجها للتو. في صبيحة اليوم التالي فوجئنا بطائرة تحوم وتحوم في جو المنطقة، منطقة حارة الياسمينة لتلقي بقنابلها على إحدى الدول الكبيرة العتيقة الملاصقة لدارنا، فتهز المنطقة هزا عنيفة وتدمر جزءا من تلك الدار. منذ ذلك اليوم أصبحت مسكونة بكابوس الرعب من الغارات الجوية المباغتة. لست أخاف الموت، إنه النوم الأبدي. ما أخشاه وما يملأني بالرعب هو الإصابة بعاهة تقعدني عاجزة مكسورة. يا لك آبتي ذلك المساء، مساء الخامس من حزيران في القدس. صخرة من الغم تربض على قلبي بكل ثقلها. الحرب، يا للهول. الأطفال هم نقطة الضعف المركزية عندي، حبي لهم يبلغ حد الوجع. قفز تفكيري نحو أطفال شقيقتي الاثنتين أديبة وحنان، ثم تخطاهم إلى أطفال الآخرين، وهكذا دوليك.
11: أنت يا طفلة حب، أنت يا طفلة حب عذبة، يا لحن مزهر. أنت يا زهرة عنبر، اقرأيني في الغد الآتي وإذ تضحين يا حلوة أكبر. اقرأيني في الغد الآتي، فشعري صورة من واقع جهم مكدر. أمس يا حبة عيني فاض بي شوق إلى مرآك، شوق لا يصور، فتجهزت بتصريح لكي يأذن ضباط وعسكر بعبوري نهرنا الغافي على حلم التحرر. ولدى الشباك في الجسر انتظرت الدورة في صمت وفي صبر. حان دوري فتقدمت أحث الخطوة جدلا، ولتعسي رد للجندي تصريحي وأقصاني بعيدا وتأمر: ارجعي من حيث أقبلت. لماذا؟ ارجعي من حيث أقبلت. وزمجر قلت: ما ذنبي؟ أنا لم أعصي أمرا، لا ولا زعزعت أمنا، لا ولا حرضت أو شاغبت في دولة قيصر. خبروني أين ألقى الضابط الجسر، عسى يشرح الضابط لي ما لم يفسر. فأنا من فرط حرصي وأنا من فرط حبي لبلادي ولأرضي ولبيتي ولبستاني وجيراني وللأشجار والأحجار والأطفال والدوار والسوق وأصحاب الدكاكين، ومن خوفي من الإبعاد والنفي الذي يقطع فينا مثل خنجر. لم أزل أحتمل الإذلال والقهر وأصبر. صاح في حدته القصوى: افهمي يا هذه ما قلت، هيا وارجعي من حيث أقبلت. وأقصاني بعيدا وتوتر. فتراجعت بخطو يتعثر: أي وربي لم أعد أفهم شيئا غير كوني في زمان اليتم والحكم اليهودي المقدر. ليس لي معتصم يأتي فيثأر، لا ولا خالد في اليرموك يظهر.
10: إذن أردت أن أبين أن تجربتها متصلة
12: بشعبها وبفلسطين. نعم. وبمحليتها، ولكن محليتها الكونية. معنى هو ما يميز هذا الشعر، وسنقرأ الآن بعض هذه النصوص. بالفعل هي هذه المحلية الكونية والتي عادة تميز كل هذا الشعر الذي ذي النبرة الوطنية.
10: نعم.
12: كما تلاحظه عند الشاب أيضا. نعم. الشاب مثلا لم يذكر تونس فيما أذكر إلا في مرة واحدة بالاسم، حتى قصيدته الشهيرة إذا الشعب ومرة الحياة لا تذكر فيها تونس. صحيح تونسيته قائمة لا شك في ذلك، ولكن إلا في تونس الجميلة، وهي من بواكير شعره. أنا تونس الجميلة لكن من بواكير شعره، كتب في 16 من عمره فيما أذكر. وبالنسبة إلى فدوة طوقان الشيء نفسه أيضا. صحيح تذكر فلسطين، ولكن سأقرأ بعض هذه النصوص إذا أردت.
10: نعم.
12: لكي
10: قبل أن نقرأ اسم المنصف لنعدد بعض مجاميعها الشعرية.
12: هو أفضل لي بالفعل.
10: نعم. عام 52 في القاهرة نشرت وحدي مع الأيام مجموعة شعريا، ثم وجدتها عن دار الأداب عام 57، ثم أمام الباب المغلق، ثم الليل والفرسان على قمة الدنيا وحيدا، تموز والشيء الآخر، اللحن الأخير. وأيضا قلت كتبت سيرة ذاتية الرحلة الأصعب، وقبل ذلك سيرة أخرى رحلة جبلية رحلة صعبة، وقبل ذلك بكثير كتبت نصا عن أخيها إبراهيم توقع. لكن الأعمال جمعت في المنصف في الأعمال الكاملة فوق 500 صفحة عام 93 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت طبعا، وهي تشتمل على عدد من مجاميعها الشعرية التي سنقرأ منها بعض النصوص.
9: إذا أردت أقرأ هذه القصيدة تموز والشيء الآخر هكذا العنوان والعناوين كما اعتدنا اليوم أن نقول لطلبتنا، هي عتبات
10: طبعا.
9: عتبات الدخول إلى النصوص. ونذكر طبعا المستمعين الكرام بأن النصوص القديمة لم تكن تحمل عناوينها، ما عدا النص القرآني ظهرت العنوانة بدأت ربما في تراث العرب في الأفق الكتاب الذي افتتحه النص القرآني، أسماء الصور وما إلى ذلك بدأت مع النص القرآني. ثم بعد ذلك الوحيد الذي سمى دواوينه وليس قصائده هو أبو العلاء، وكانت القصائد البائية السينية الرائية الهمزية تعنون بحسب قوافيها عادة.
10: أبو
9: العلاء الوحيد سقط الزند
10: والثاني
9: لزوم ما لا يلزم
10: وأول مختارات الشعرية كما فعل
9: لأبو تمام في الحماس. على كل هذا موضوع آخر. إذن تموز والشيء الآخر. على جسد الأرض راحت أنامله الخضر تنقل خطواتها، تقيم طقوس الحياة، تجوس خلال التضاريس، تتلو صلاة المطر، وتستنبت الزرع ريان من شريان الحجر، تبدل كل القوانين، تلغي أوان الفصول، تغير في الأرض دوراتها، أخبئ ما يثقل النفس آه، يطاردني الظل يعتم وجه الحلم، أخبئ ما يثقل النفس، من أين يأتي العذاب، من أي كهف يجيء الألم. على جسد الأرض راحت تمر أنامله الغضة السندسية، طيورا تحط هنا أو هناك، فكل المساحات أوطانها، وراحت أنامله السندسية تلقي تمائمها، فتذوب جبال الجليد، ومن آخر الأفق تطلع شمس الغروب بصبح جديد، ترد الدماء إلى جسد الأرض، ترجع أعيادها، أخبئ ما يثقل النفس، تعصف ريح الكوابيس، أسقط بين الرؤى والحقيقة، يطاردني الظل آه، يضرج قلب السؤال الجريح، يسد علي طريقة، وصارت خطوط يديه جداول تذوب في جسد الأرض عطر البساتين، تسقي تراب الخمائل، وصارت خطوط يديه انبهار الفصول، انبهار أساطير بابل، عشقناه تموزا، عشقناه تموز، ينفض تل الرماد ويمنح ليلاتنا شمسه الذهبية، أخبئ ما يثقل النفس، شجرة حزني على ضفة الحلم تنمو وتكبر، يطاردني ظل آه، لماذا لماذا يفتح لي ظهر تموز جرح ويلمع خنجر. إلى آخر هذه القصيدة ربما التي هي تتواصل، لا أدري، على كل أنها تكتب مطولات أحيانا،
10: تكتب مطولات،
9: تكتب مطولات، ولكن كما تلاحظ المهدي أن النبرة الغنائية تعلو في هذا الشعر. أنا هذا ما ألاحظه دائما في تجربة فدوى توقان، النبرة الدرامية تكاد تخفت مقارنة بالنبرة الغنائية الليريزم. ربما هذا يعود إلى، لا أدري، لا أقول إلى أنوثتها، لا أحب هنا أن أميز بهذه الطريقة، وربما يعود هذا إلى أنها تنتمي إلى هذا الجيل الذي تشبع بالرومانسية أكثر،
12: معنى هي عاشت التجربة الرومانسية العربية في عنفوانها، لأن التجربة الرومانسية ظهرت خلال الثلث الأول من القرن الماضي.
10: صحيح.
12: إذن هي عندما كانت في 13 من عمرها، ولا شك أنها ربما كانت تكتب وتقرأ كل هؤلاء الشعراء جبران وشعراء المهجر، أتصور هكذا هي ربما ذكرت ذلك في سيرتها وذكرت سيرة أخيها، فربما هذه تعود إذن إلى هذا الجذر الرومانسي الذي أثر في كثير من أبناء هذا الجيل. إذن هي رومانسية أكثر. أنا أتصور أن فدوى طوقان لو أردنا أن نصنفها على صعوبة التصنيف، ربما هي الرومانسية العربية في آخر عهودها. هي ليست الشابي، ولكن المعجم الطبيعي كما تلاحظ هنا. شوف أنت لاحظ الجداول والخمائل أو مثلا هذه دوين إلى أبي ماضي. الجداول استعملت الخمائل والجداول، هذه أسماء مجاميع الشعرية لشاعر رومانتيقي أو رومانسي هو كبير، هو إيليا أبو ماضي. ولا شك هي قرأت إيليا أبو ماضي، نحن أصغر منها بكثير وقرأنا هذا الشعر وأحببناه، فلا شك أنها قرأته وكان له شأن في تلك الفترة إيليا أبو ماضي وشعراء المهجر الأمريكي.
11: أنشودة للحب، كان وراء البنت الطفلة 10 أعوام حين دعته بصوت مخنوق بالدمع: حنانك خذني، كن لي أنت الأب، كن للأمة وكن للأهل، وحدي أنا لا شيء، أنا ظل وحدي في كون مهجور فيه الحب تجمد، فيه الحس تبلد، وأنا الطفلة تصبو للحب وللفرح الطفلي الساذج، للنط على الحبل وللغوص بماء البركة، للهو مع الأطفال، لتسلق أشجار الدار. القمع يعذبني والسطوة ترهبني والجسم سقيم منهار. أرفع وجهي نحو سماء الليل، أهتف أرجو أتوسل، ظللني تحت جناحيك، أغثني، خذني من 10 أعوامي، من ظلمة أيامي خذني، وسع لي حضنك، دعني أتوسد صدرك، امنحني أمنا وسلام، يا بلسم جرح المطحونين وخلاص المنبوذين المحرومين، خذني خذني. يجري نهر الأيام ويمر العام وراء العام وراء العام، الطفلة تكبر والأنثى وردة بستان تتفتح، والأطيار تطوف وتحوم رفوفا حول الوردة بعد رفوف بعد رفوف. الزمن الصعب يصالحها، ومجال الكون تضاحكها، والحب يفيض عليها من كل جهات الدنيا، ويطوقها بتمائمه، ويباركها بشعائره، ويساقيها من كوثره. ما أحلى الحب وما أبهاه، الأنثى الوردة بعد سراها وتخبطها في ليل متاهة، تتربع في ملكوت الحب تصير إلها، هالات النور تتوجها وتلاطفها قبل الأنسام. ما أحلى الحب وما أبهاه، فيه الليل سماء تهمي، تمطر موسيقى وقصائد، وقناديل الكلمات تصب الضوء على أمل واعد. ما أحلى الحب، تتفتح فيه عيون القلب، ما أحلاه حين يمس شغاف القلب فيبصر ما لا يبصره العقل، ويدرك ما لا يدركه الفكر، ويصبر ما لا تبلغه الأفهام. ما أحلى الحب وما أبهاه، كون مكتمل و ومعافى، لم يتشظى ولم يتمزق، يتناسق فيه العمر ويمسي إيقاعا كوني الأضغام، تتماهى فيه أنا مع أنت، تزهو بحوار موصول حتى في الصمت. ما أحلى الحب وما أبهاه، يحيا بين يديه رميم، يحيا بين يديه رميم، تندى أرض تخضر عظام، فيه الزمن المسحور يقاس بدقات القلب المبهور، لا بالساعات يقاس ولا بتوالي الأشهر والأعوام. ما أحلى.
12: إذن رأيت كيف أن التجربة الشعرية العربية المهدي وأرجو ولا أطيل في ذلك، معنى هي الأدب العربية، هي الشعر ينسب إلى اللغة، الشعر الفلسطيني، الشعر الفلسطيني ينسب هو شعر عربي، ولكن دائما هناك خيط ناظم يجمع بين كل هؤلاء الشعراء. إذن يفترض أن يقرأ الشابي والياسب شبكة وفدوة طوقان وربما أحمد شوقي في فترة من الفترات، رغم أنه نيو كلاسيسيزم، نعم، شعر آخر مختلف أحمد شوقي، يمكن أن تقرأ في ظل هذه التجاذبات الشعرية وهذه المدارات الشعرية التي بدأت تظهر وتبرز عند أكثر شعراء العربية سواء في شرق البلاد العربية أو في غربها. معنى هذا انطباعي الأول، نعم، وأنا أخلص من قراءة هذه القصيدة.
10: نعم، أنا أحب أن أؤكد هذا الرئيس المنصف، وينبغي أن ننزل تجربة فدوى طوقان في هذا السياق. هي أولا قلنا مولودة عام 17، يعني الشاب يكبر منها 9 سنوات، هو 8 سنوات عفوا، مولود عام 9. إذن هي في ذلك السياق التاريخي الذي ما زالت فيه النزعة الرومانتيقية حاضرة بدرجة كبيرة. الأمر الآخر هو أن فدوى طوقان كيف نقوله هي من عام 17 وبدأت تكتب باكرا وعمرها في 20، هذا يعني أن بدايتها كانت بدايات كلاسيكية، تكتب البيت ذا الشطرين ومجموعها الشعري، كل نصوصه قصائد عمودية كما يقال، ولكن ما يحسب لها هو أنها لم تكن صادة، لم تكن يعني محجمة عن كتابة القصيدة الحديثة، حينما قصيدة الوزن الحر حينما ظهرت في العراق عام 47. ولهذا لو تذكر سلمنصف أن النازك الملائكة في كتابها قضايا الشعر المعاصر الذي وهو الكتاب الشهير
12: طبعا وهو المرجع الذي لا غنى عنه،
10: نعم
12: بالفعل،
10: هذا الكتاب من النصوص التي عادت إليها النازك الملائكة لتقدم ملاحظاتها العروضية الخاصة بالشعر الحديث، نصوص فدوى طوقان، لأنها أولا صوت الراسخ من حيث السن، هي
12: أكبر منها،
10: هي نازك الملائكة. نازك الملائكة مولودة في بداية العشرينات 23،
12: هي أكبر بقليل من السيد،
10: هذا هو
12: بثلاث سنوات أو أربع سنوات،
10: يعني إذا كان السيد مولود عام
12: 26 والبيت 26 هي تقريبا 24 23 تقريبا هكذا،
10: وهي أكبر منهم فدوى طوقان، يعني هي سابقة لهم جميعا،
12: وإن كانت كتبت قصة تفعيل ربما متأخرة لا أدري.
10: أنا أحسب أن يعني هو قضية التأريخ
12: دائما
10: صعبة،
12: في أواخر الخمسينيات ربما كتبت،
10: ولكن هي كانت صوتا مكرسا، وحتى قصائدها الأولى التي تسمى عمودية لم تكن عمودية بالمعنى التقليدي، بمعنى أنها
12: كما عند الشابي عندنا، أيه عند
10: يعني هي كانت تنوع،
12: كانت كما ذكرت منذ قليل تأثير إلي مواد، كتب قصيدة البيت، يعني تأثير شعراء المهجر،
10: القصيدة
12: ونعيمة وكل هؤلاء،
10: نعم
12: الأخوة المعلوف،
10: نعم القصيدة لديها ذات مقاطع ولكل مقطع قافيته الخاصة، يعني تنوع وأحيانا تسلك مسلك التوشيح دون أن،
12: ولكن سأقرأ لها قصيدة تباغتني بفعل مقاطع منها، تزاوج فيها بين لغات شتى وبين النثر،
10: وفعل
12: وهذا هذا منحا
10: يدل على
12: مستغرب، نعم عندها،
10: نعم،
12: وأحيانا أقول ليتها هي رحمها الله طورت هذا المنح في تجربتها، لأنه هذا منح آخر،
10: هذا يعني
12: هذا مختلف، سأقرأه، نعم،
10: هذا يعني سنوصف أن كثيرا من نصوصنا الشعرية غير مقروءة كما ينبغي،
12: أو ربما لأن بعض الشعراء أحيانا هذه فدوى طوقان
10: بدايتها تغلب عليها.
12: إذن معنى أحيانا تذهب في هذا التجريب الذي يمتع يكشف عن موهبة، ولكن ربما لم توصلها إما لخشيتها، لأن أحيانا هي أصولية أستعمل الكلمة بمعنى الإيجابي للكلمة، معنى تريد أن تكون وفية للغتها ولإيقاعاتها.
10: صحيح.
12: فأحيانا عندما تبرح هذه المدارات أحيانا تبرح ولكنها تعود. هذا كما تلاحظ عند حتى بعض أصدقائنا، تلاحظ مثلا عند محمد الغزي مثلا هذه القدرة على كتابة قصيدة البيت والقصيدة النثرية، ولكنه لا يذهب به بعيد لأنه يعود إلى تجربته الموقعة أو الإيقاعية. هذا ربما يتفاوت فيه الشعراء، ولكن طبعا إذا أردت أقرأ هذه يعني تلفت الانتباه بالفعل وسأقرأها. الحمراء صونيها أيتها العذراء، وهو حوار، الجند على بابي ويلاه، حتى الله تخلى عني حتى الله، خبأ رأسك خبأ صوتك، وابن عبس طعنوا ظهري في ليلة غدر ظلماء، open the door over la porte، هكذا ايه، افتح اتهاديليت، افتح باب، افتح اتهاديليت، افتح باب، أكيد هذا بالعبري،
10: وقبلها بالفرنسي،
12: وقبل الفرنسي وبالإنجليزي.
10: أيوة.
12: وبكل لغات الأرض على بابي يتلاطم صوت الجند، يا عبلة إني يا ويلي. هذا التجديد عندها.
10: نعم.
12: أصحو من أحلام الكب، أحسو القهوة تعلي، أوقظ هذه الرأس المخمورة، أوغل في أبعاد الصمت، أتعمق أحزاني المطمورة، فأضل الدرب، يا ربي لماذا يا رب، ويرد الصمت. في صحف القدس اليومية أرمي عيني، أقرأ خبرا كالأخبار، بيت لحم، فوجئ المزارعون في خربة بيت سكاريا بمجموعة من الجرافات، خرجت من مستعمرة كفار عصيون وشرعت في قلع المزروعات في أراضي تلك البلدة. هذا ضمنته قصيدات وضعته بين مزدوجتين، وهذا نادر في الشعر الحديث، ربما عند الذين يجربون ولا يتهيبون، هذه المزاوجة بين شعرية الشعر إذا صحت لي العبارة ونثرية النثر أو شعرية النثر إذا استقامت لي العبارة. أقرأ شكوى مرفوعة لوزير الحرب إبراهيم عطلة من بيت سكاريا شمال كفار عصيون قضاء بيت لحم، الموضوع مصادرة أراضي زراعية تخصني، لوزير الحرب الإسرائيلي لا شك. أحيطكم علما بأن الأرض التي أملكها والتي تقع في بيت سكاريا وهي مصدر رزقي ورزق 21 شخصا أعيلهم من فلاحتها، قد تم الاستيلاء عليها ليلة أمس الأول، حيث قامت الجرافات بإزالة المحصول الذي عرقت من أجله طيلة عام كامل. حتى النص النثري مؤثر جدا بالفعل. إذن فتوى تقال التي تكتب بهذه الحدثة، أن هذا هذا هذا اللي أسمح لنفسي أقول هذا كأنه نشاز في تجربتها.
10: لا هو عنده نصوص أخرى شبيهة بهذا.
12: هذا معنى أحيانا تقول
10: نصوص هي الأخيرة، معنى
12: هذا ربما لم تجد الناقد الكفء الذي يمكن أن يلفت انتباهها إلى أن هذا يمكن أن يفتح لها أفقا أو بابا أو آفاقا شعرية غير مطروقة.
10: صحيح.
12: هذا نجده عند شعراء حديثين فيما بعد من العرب.
10: نعم.
12: وغير العرب،
10: وهي لم تسعى
12: إلى تطويرها. أنا نفسي صدقني بالفعل كنت دائما أقول أن تجربتها رومانسية، ولكن هذا النص في الحقيقة يباغتني ويجعلني أعدل من رأيي، وأقول إذن يجب أن أعود إلى قراءة هذه الشاعرة مع أن ننظر إليها كيف طورت تجربتها من ديوان أو من مجموعة إلى أخرى. لاحظت سيد مهدي، إذن هذا نص بالفعل معنى يستحق أن نعود إليه وأن نقرأه بكثير من العناية.
10: أنا في رئيس المنصف أن كثيرا من نصوصنا الشعرية لم تقرأ كما ينبغي، وأن الانطباع الأول الذي التصق بشاعر ما يظل يلازمه إلى حد الآن. بعضنا طبعا لا أعممه يعتبر محمود درويش هو شاعر القضية الفلسطينية وشاعر فلسطين،
12: بالرغم أنه لا يقول ذلك، يعني لا يدعي ذلك البتة،
10: لا يدعي فقط. نعم. هو من يعني منذ الثمن تقريبا
12: منذ الهدهد منذ 91 والجدارية
10: تغير.
12: أصبح يقول عن أحيانا كتب تغير. هذا وكتب. نعم. هذا وقاله. نعم. قال الذين يقول محمود شاعر فلسطيني، قال عادة هذا غمز، قال وتنقصا وفيه تنقص لشعريتي، قال يريدون أن يصورون كأني شعر محلي وشعر قديم، قال طبعا فلسطين هي فلسطين وهو لا شك، ولكن هو بين كيف أن فلسطين في وقت من الأوقات، وقال لي هذا مع الغزي أتذكر جيدا وكتبته وثبته ونسبته إليه، قال هي ذريعة من ذرائع الكتابة.
9: وطبعا محمود درويش في كزهر اللوزي او ابعد في ديوانه البوستيوم اللي ظهر بعد وفاته لا اريد لهذا القصيده ان تنتهي تحضر فلسطين لا لا ولكن ليس القضيه الفلسطينيه بالمعنى الالتزامي الدقيق للكلمه.
10: ثم كتب نصوص حب جميله جدا هو لا علاقه لها
9: بالفعل. لا هذا معنى الشعر الفلسطيني لم يقرا قراءه جيده وربما شعرنا العربي كله معنى نحن دائما نقص قراءتنا في قصائد مثل انشوده المطر وهي من عيون الشعر العربي الحديث لا شك، ولكن يمكن ايضا ان ننظر الى نصوص اخرى مختلفه، قصيده المعلم التي قراناها في هذه الحصه ليوسف الصقر، قصيده حسب الشيخ جعفر ايضا المدورات وما الى ذلك. لم يقرأ الحق الشعر العربي للأسف لم يقرأ كما يجب. توجد لا شك بحوث جيدة لا شك في ذلك ومقالات جيدة، ولكن القراءة الشاملة التي تنظر إلى هذه الشعرية في علاقتها بالمؤثرات الأجنبية الفرنسية الألمانية الإسبانية الإنجليزية وما إلى ذلك لم نقف عليها بعد. ربما هو عمل فريق أيضا، ليس من الضروري أن يكون عمل باحثا واحد، لأنه يفترض أن يكون عمل فريق يعرف كل هذه اللغات وينظر في هذه المؤثرات وفي هذا التداخل بين هذه التجارب في شرق البلاد العربية في غربها في اللغة العربية وما إلى ذلك، مما يصعب أن يقوم به فرد واحد في ظل هذا الكم الكبير من الدواوين الشعرية.
10: لنقرأ سي المنصف نصوصا أخرى لها. تقول في نص بعنوان صورتان: بالخطوات المتعبة حتى على مشارف المغيب 70 صخرة تدحرجت وراءه على الطريق، والشمس زاد عمرها 70 عام 70 عاما زاد عمرها 70 عام حتى التي تنسج خامة الزمان، يلفها الزمان في ردائه العتيق وقهقها الزمان، تحركت غيمة ونعفت ضفائر الأمطار فارتعشت حدائق الورد، ضحكها طفل وضم أمه وعب من حليبها المدرار ونام والشمس على وعدي. يعني لنلاحظ ثمة اختلاف عن تجربتها الأولى سي المنصف التي تتصل بالأرض خاصة وبثورة المرأة على كل ما يخص وضعيتها. نعم يعني هي تنفتح على أفق آخر مختلف موضوعا وكتابة حتى في الكتابة. يعني هي في نصوصها الأخيرة لها علاقة متينة بالحساسية الشعرية الحديثة.
9: نعم. والقصيدة التي كنت أقرأ وجدت الآن عنها هي كوابيس الليل والنهار.
10: نعم.
9: التي قرأتها. نعم. أنا قرأت جزءا منها. أي. ولكن إذا أردت سأقرأ الجزء الأول.
10: نعم.
9: حتى تتضح بالفعل هذا يتضح هذا المنحة الذي لا أدري هل وصلته. أنا في الحقيقة الآن لم أقرأ معنى منذ سنوات لم أقرأ كل المدونة الشعرية. مدونتها قرأتها من قبل ولكن قراءة واجب أكثر.
10: نعم.
9: ربما قراءة متعة في بعضها القليل، ولكن الآن مثل هذه النصوص تلفت الانتباه. وشكرا سي المهدي لأنك الذي نبهتني لأننا لن نخصص حصة لفدوى تقال، لأنها الآن بالفعل نتأكد أنها جديرة ولا أدري ما هي الدراسات التي عنيت بها. أنا أعرف في تونس من كتب عنها ولكن لا أدري هناك من كتب عنها في رسائل الماجستير وذكرها. نعم. في الدكتوراه مذكورة في بعض الرسائل عندنا ولكن بالحقيقة لا أستحضر الآن الأسماء. على كل هذه قصيدة وكوابيس الليل والنهار، إذن هذه القصيدة: في شارعنا يمشي الأموات يتوارون بظل الحائط أشباحا وهياكل جوفا غير خفاف غير ثقال، يا أختي غطي موتانا وخجلي أختي عارية والجارة عارية والجار، وأنا لا يسترني ثوب لا يستر أهل الحي دثار، عارية حتى الأشجار الدوامات الوحشية حصدت حتى ريش الأطيار، طرقات الجند على بابي وتهرول أختي مذعورة، الجند الجند غيب اختبئي في أي مكان، ويحي وأدور على نفسي أتسلق نافذة الشرقية موصدة النافذة الشرقية، أتسلق نافذة الغربية موصدة النافذة الغربية. الجند الجند، أظل أدور أدور أدور، عنترة العبسي ينادي من خلف السور: يا عبل تزوجك الغرباء وإني العاشق، لا ترفع صوتك يا عنترة، ويلي ويلي، أنا ابن العم وعرق العين، يا ويلي عنتر مختبئ في أجفاني. يسمعك الجند يراك الجند، يا عبل دعيني أطعم من زيتون العينين، دعيني، لا تقصيني عن زيتونك، لا تقصيني. طرقات الجند على بابي، ويلي ويلي، يا عبلة يا سيدة الحزن، خذي زهرة قلبي. أناشدكم باسم أطفال الذين سيموتون جوعا أن تتخذوا اللازم لإعادة الأرض التي لن أقبل عنها بديلا أو تعويضا. رأيت كيف النثر هكذا؟ ذات الأخبار، لا شيء جديد، لا شيء جديد في الأخبار، يغشان الغثيان المر، إلى آخر هذه القصيدة. بالفعل هذا رأيت إذن هذه درامية أخرى،
10: فما خدمة فيها،
9: واضح طبعا أنها طبعا تشتغل بالفعل.
10: نعم صحيح.
9: فعل. وهي كانت امرأة رقيقة جدا، تذكرت عندما التقيتها طبعا في سوسة بعد وتحدثنا إليها، امرأة يبدو أنها هادئة جدا وليست داعية، بالفعل كانت هادئة جدا وتتحدث عن تجربتها بكثير من التواضع.

0: نقرأ لها
1: بالفعل نقرأ. إذا نذكر بأننا هذه الحصة خصصناها للشاعرة الفلسطينية الكبيرة الراحلة فدوى توقان. وربما المستمعون الكرام لا يعرفون مثل هذه النصوص لأن هذه النصوص غير معهودة معنا بالفعل حتى في البرامج المدرسية. فدوى توقان تدرس ولكن عادة لا نحتار إليها مثل هذه النصوص.
0: لها نصا تتعلق بفلسطين.
1: لا هذه تجربة هذه جديرة هذا ولا أدري من أي ديوان الآن أنا.
0: من أعمالها الكاملة. نصوص الأخيرة لها من نصوصها نص قصير بعنوان في قبضتي الربيع والحزن. كيف تكون، كيف تنام، كيف توغل في الأبعاد وعرش حتى افترش الدنيا. يشبعني حزنا وهو يفجر في ربيعا ورديا. يشبعني موتا وهو يمس رماد القلب فيبعث حيا. حول عني هذا الأمر، هو أكثر مما يحتمل القلب، هو أكبر مما تسع الرؤيا. نص آخر بعنوان أترك لي شيئا هذه المرة، وتقدمه بثلاثة شواهد. الأول المتنبي أبي لقد دنيا حبيبا تدين.
1: لا وأكيد فيها
0: لا هو وزن فما طلبي منها حبيبا ترده.
1: هذا قصيدة المتنبي معروف الدالية هذه يملك الأذكر.
0: ثم من حمد قلقامش لا ديمومة لي شيء. ثم من إمين قوي
1: في كل أباء ربما لا أدري على كل أذكر
0: حتى
1: بليها كذا
0: تقول تتراجع كل حدود العزلة، يتكسر كل جليد العالم هذه الليلة. أرجعت لي الزمن المفقود، دحرت الوحشة وانسحب الدمع، تراجع نحو غيابة كهف لا مرئي، انسحب نزولا غيبه باب سري، وانهمر على العطش المزمن مطر وتدفق جود. باركت على تذكرت شيئا سي المنصف وأنا أقرأ هذا النص. فدوى توقان من الأوائل، من الشاعرات الأوليات أو الأوائل التي وحتى الشعراء بصفة عامة استخدموا هذا الجزء فاعل.
1: هذا استخدمه كل هؤلاء شعراء الحداثة.
0: هو في البدايات هو استخدم وقع فاعل
1: ولا أدري، وأظن أن نزك الملكة أشارت
0: إلى أنها استخدم
1: لهذه الظاهرة
0: ثم حاولت أن تفسره. الحقيقة له تفسير آخر غير ما قدمته. المهم وانسحب الدمع تراجع نحو غيابة كهف لا مرئي، أو انسحب نزولا هذا فيها فاعل، انسحب نزولا غيبه باب سري، وانهمر على العطش المزمن مطر وتدفق جود. باركت على كرم الدنيا واللحظة فاضت، غطت وجه العالم واكتسحت أبعادا فيه وحدود. رقصت أجراس الصمت، حدثني إيقاع الصمت عن الغبطة إذ تتنامى في أرض القلب. حدثني عن فرح الأعياد عن الدهشة، حدثني عن فوحان باهر، عن موت حلو وشهي في لحظة حب. غبت وغاب العالم في لحظة موت باهر. القصيدة ما زالت طويلة لكنها لا تدور. لاحظت المنصف
1: تلتزم بالتقفية. هو مثل كل هؤلاء الشعراء كما درويش سمح القاسم كلهم يلتزموا قليل ولكن يلتزم القافية. هذا يعود ربما إلى الإنشاد لأن درويش أيضا كان يقرأ شعره بحضرة الآلاف.
0: نعم
1: هو نزار قباني وبالتالي فالتقفية ربما هي تساعد أكثر على الإلقاء على الإنشاد. ربما هذا لا أدري على كل هذا يمكن أن يدرس من منظور الإنشاد، من منظور الشعرية النصية لا شك، ولكن من منظور إنشاد لأن هؤلاء الشعراء
0: يعني الإيقاع وأدائه
1: هذا شعر جمهور ليس شعر قراء فقط. درويش هو شعر قراء ولكن شعر جمهور، والجمهور إذن الأذن ويخاطب الأذن كما يفعل نزار قباني.
2: اللحن الأخير: ما الذي يملك أن يفعله قلب، يظل الشعر والحب قرينين من الجن لصيقين به لا يبرحانه. ما الذي يملك أن يفعله قلب على طول المدى، هو طفل الحب يمضي سادرا في غيه لا ينثني عن عنفوانه. ما الذي يملك أن يفعله قلب يحب الحب للحب وللشعر

0: للمعنى الجميل. يا له قلبا حزين مستعيذا برؤى الشعر ودفء الحب من هجمة العمر ومن وطئ السنين. يا حياء العمر، يا هذا الخجول، إن هذا قدر العمر وهذا آخر الإيقاع في اللحن الأخير، إنه اللحن الأخير.
1: على كل سلمادي الحصة توشك على أن تنتهي. ما يعنينا في هذا الجانب هو في الحقيقة ظاهرة المحلية. المحلية بالمعنى العميق للكلمة، معنى النزعة المحلية التي تهيمن على هذه التجربة. نحن ذكرنا المحلية، ولكنني ذكرت من قليل قلت المحلية الكونية، المحلية المنفتحة. أولا المنفتحة لغة كما نلاحظ، يعني فاتو توقان تعرف العبرية، تعرف العبرية وتعرف الإنجليزية لا شك، وربما الفرنسية أيضا. على كل هي ذكرت العبارة ربما هذا لا يدل على أنها تعرف، لكن أنا أعرف أنها تعرف لغات أجنبية، تعرف العبرية كل الفلسطينيين مثل محمود دميش، سميح القاسم بالفعل، وكذلك مثل بعض الشعراء الإسرائيليين الذين يتكلمون العربية هي بالفعل. معنى هناك تداخل لغوي بين الإبرو والعراب، هذا يفهمه زملاؤنا من المتخصصين في المقارنات اللغوية. إذن هي محلية لا شك، هي فلسطيني، عندما تقرأ تحس أنك إزاء شعر فلسطيني، معنى إزاء شعرية فلسطينية مخصوصة. لا يمكن مثلا أن تقرأ القصيدة التي قرأتها أن تنسب إلى شعر تونسي، حتى عندما تنسب إلى الشعراء التونسيين الذين يكتبون عن فلسطين، لا، سترى أنها نبرة مختلفة، ليست نبرة الذي يعيش تجربة الحرب وتجربة اقتلاع أشجار الزيتون والمداهمات الليلية والقتل العشوائي الذي يحدث يوميا في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. معنى هذه حقائق يجب أن نقولها. ومعنى إذن ليس المحلية هنا بالمعنى الإيجابي أستخدمها، ليس، وأنا ربما أفضل على المعنى الوطني، لأن الوطني حكم سياسي. معنى الوطنية هو مفهوم قد يكون مفهوم سياسي، لكن المحلية هو أن تبحث عما هو محلي، عما هو فلسطيني، فلسطينية القصيدة الفلسطينية، فلسطينية القصيدة الفلسطينية. هذا تجده عند محمود درويش، تجده عند كل كبار هؤلاء الشعراء في العالم كله، تجده عند لوركا، تجده عند يعني ستريتسوس في اليونان، عند إليوت الأمريكي الإنجليزي، عند كثيرين، على كل مما يستدعي في الحقيقة بحثا مستفيضا في الشعرية الفلسطينية من زاوية المحلية، لكن دائما كما نلاح المحلية بالمعنى العميق للكلمة وليس بالمعنى الفولكلوري المبتذل عادة في كثير من الدراسات.
2: أختم المنصف بمقطع من القصيدة، قول: قصيدة على الليل محمولة تغزل الحلم عند مواني التوقع، تنسجه في انتظار الصباح وعند ارتحال النجوم البعيدة، يظل غيابك ملء الصباح وتبقى القصيدة أرجوحة في الفراغ معلقة بذيول الرياح.
1: عليه هي شاعرة لغتها منسجمة وفيها إذا أردت هي السيولة، إن سماها أنا ماء الشعر،
2: مسيب،
1: صحيح، إلا في هذه القصائد التي فيها حوار،
2: فيها حوار واشتغال
1: على الأقنعة التراثية، عنتر وعبل وما إلى ذلك،
2: وجميل
1: أن تستخدم اسم عبل وعنتر وما إلى ذلك. هذا يدل على
2: لأنه الفارس الذي يعني ينافح على القبيلة،
1: تستخدم عنتر بالمعنى في الشعرية العربية العربية الجاهلية والمعنى الشعبي، سيرة عنتر بالشداد ليس سيرة عنترته. رأيت معنى هذه المزاوجة بين المحلية العربية إذا استقامت لي العبارة،
2: صحيح،
1: وبين الشعرية الجاهلية بالمعنى العميق للكلمة. إذن مستمعين الكرام، هذه حصة خصصناها لفدوى توقان
2: الشاعرة الفلسطينية،
1: تحية لروحها
2: وكرمتها تونس
1: وزارة تونس. شكرا لكم، ونلتقي بكم في حصة أخرى من النصوص الآل.
2: نلتقي في موضوع مقبل، موضوع جديد في النصوص الآل بالإذاعة الثقافية بتونس العاصمة. إلى اللقاء.
3: النصوص الآلية. النصوص الآلية تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص الآلية، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
9: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أعمتم صباحا وطاب يومكم، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: لاسمها إيقاع ليس كسائر الإيقاعات، ونغمة ليس كمثلها نغمة، وموسيقى لا تضاهيها موسيقى. هي النور والضياء والشمس والدفء، وهي خضرة الأرض وزرقة البحر والسماء وسائر الألوان التي تبهج النفس وتسر الوجدان. سهولها مبسوطة ممدودة، وجبالها شاهقة شامخة، وديانها جارية رقراقة، وصحراؤها مديدة بعيدة، تحوي ما تحوي من حقائق الكون وأسرار الوجود. اعتدل فيها كل شيء، طقس الطبيعة ومزاج الإنسان، وأخذت من كل شيء بطرف، فكأنها خلاصة الأرض وعصارة الأكوان. عروس، أي عروس؟ وجهها المتوسط، فهي تاجه ودرته، وهي سحره وفتنته. ألم تتراءى في غابر العصور وسالف الدهور لبعض المغامرين من أبطال الأساطير؟ فاجتذبته إليها اجتذابا، فجاءها مأسورا بحسنها، مسحورا بجمالها مفتونا. كذا هي في الأسطورة وكذا هي في التاريخ، يلهج الناس بذكرها ويتحدث عن محاسنها الرواة والمؤرخون. سجلها في الحضارة والضاء، وتاريخها عريق، ومآثرها كثيرة جليلة لا يحيط بها إحصاء ولا عد. إنها تونس، تونس ولا شيء سواها، أنس القلوب وبهجة النفوس. لأن اختلف الدارسون في أصل تسميتها، فإن اسمها يظل في جميع الروايات موصولا بالقداسة أو الخصوبة أو الأنس والراحة. تلك هي تونس، وللأسماء عبقريتها ودلالتها العميقة البعيدة.

0: ودمي وجبت وليها روحي ودمي وجبت وليها روحي ودمي وجبت وليها روحي ودمي وجبت وليها الخضرة بلادي
1: بلادي بلادي
0: خضرة بلادي.

0: هبتوا ليها، روحي ودمي وهبتوا ليها. الخضرة بلادي
1: بلادي بلادي،
0: خضرة بلادي.
2: قطر الندى،
3: قطر الندى.
4: وفي جمال تونس وحسن صورتها وطيب العيش فيها، قال الشعراء وتفننوا بقدر حبهم لها وتعلقهم بها. وقد حياها الشاعر التونسي محمد الباجي المسعودي وكان بعيدا عنها فقال: حيا نسيمك حتى كاد يحييني، يا تونس الأنس يا خضر الميادين. سرى عليلا ووافى بالسلام إلى مضنى بحبك نائي الدار مغبوني.

لقد أحب تونس كثير من الشعراء العرب، ووضعوا فيها القصائد المشهورة مثلما فعل صالح جودة في قصيدته التي أضفت عليها الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ما أضفت من الجمال والروعة حين تغنت بها فأطربت وأجادت. وفيها يقول الشاعر: قسما بسحر عيونك الخضري يا أجمل الألوان في عمري، ما كان لي إلاك أغنية لو طالعتني ليلة القدر.

0: قطر الندى.
1: وتظل قصيدة نزار قباني في تونس آية من آيات الإبداع الشعري وعلامة من علامات الوقوع في حب تونس والافتتان بها. يقول نزار: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب، إني أنا الدمشقي الذي احترف الهوى فاخضوضرت بغنائه الأعشاب. قرطاجة قرطاجة قرطاجة، هل لي لصدرك رجعة ومآب. أما أبناء تونس من الشعراء والشاعرات الذين كتبوا فيها القصائد وصاغوا الأناشيد وعددوا محاسنها وخصالها ومجدوا تاريخها العريق وأكدوا حبهم إياها وتعلقهم بها، فكثر كثر لا يخلو منهم جيل، وشعرهم فيها متنوع فصيح وشعبي كما يقال، من مختلف النغمات والإيقاعات والبحور والأوزان. ومن هؤلاء الشعراء والشاعرات قد نذكر الشاذلي خزندار والشابي ومنور سمادح ومحمد الشعبوني وأحمد اللغماني وجعفر ماجد ونور الدين صمود وجميل الماجري وأولاد أحمد وآدم فتحي، نذكرهم تمثيلا لا حصرا.

0: قطر الندى.
1: إن تونس أرض خير وعطاء على وجه الحقيقة والمجاز معا. تربتها خصيبة مثمرة ولود، وزيتونها عريق أصله ثابت وفرعه في السماء، وكذا نخيلها ورمانها وتفاحها وسائر الغلال فيها، وكذا خيرات بحرها مما يأكل الناس ويتخذون زينة. أما عطاؤها الآخر وخصوبتها بمجرد المعنى ومجاز الكلام فسجل حضاري مليء بعلامات الإبداع والتفوق والسبق، مرصع بأعلام كبار في مختلف مجالات الفكر والعلم والمعرفة وميادين الفن والأدب والثقافة وسائر جوانب الحضارة ووجوهها. أعلام من الرجال والنساء ولدوا من رحم تونس وطينتها، وبرزوا من أرضها وتربتها. آثارهم مشهورة وأعمالهم جليلة، لم يفيد بها تونس فحسب، بل ساهموا بها في بناء الحضارة العربية الإسلامية، ولبعضهم إضافة كبيرة أشعوا بها على العالم وأغنوا بها الحضارة الإنسانية. يكفي أن نذكر القائد القرطجاني الشهير حنبال ومآثره في الحرب واستراتيجياتها، واستنباطه أساليب وطرائق جديدة في المواجهة والقتال لم يسبقه إليها أحد، حتى غدت تدرس في الكليات الحربية. وقد نذكر أيضا الفيلسوف ورجل الدين المسيحي القديس أوغستان الإفريقي التونسي، الذي عاش بين القرنين الرابع والخامس بعد الميلاد، وتعلم في قرطاج، وكان له أثر كبير جدا في الفكر المسيحي، فهو معدود من أعظم رموزه وأعلامه، لا سيما في الفضاء المسيحي الغربي.

0: قطر الندى.
1: وقد نذكر في سياق مغاير الطبيب الصيدلاني القيرواني ابن الجزار الذي عاش في القرن الرابع بعد الهجرة، وهو أول طبيب مسلم ألف وصنف في التخصصات الطبية كطب الأطفال أو طب الشيخوخة. أشهر كتبه في الطب والصيدلة زاد المسافر وقوت الحاضر، وقد أثرت كتبه في بلاد الأندلس والمشرق، وكان لها إشعاع على أوروبا منذ القرن العاشر بعد الميلاد بعد أن ترجمها المترجمون ونقلها الناقلون لعظيم فائدتها وجدواها. وفي مجال العلوم الفقهية والشرعية نذكر الإمام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني، مرسي أركان المذهب المالكي وناشره في إفريقيا وبلاد الأندلس، والمدونة الكبرى شاهدة على علو كعبه وجليل أعماله. وفي اللغة وعلومها وتصنيف معاجمها نذكر ابن منظور الإفريقي القفصي صاحب معجم لسان العرب الذي يعد من أهم ما صنف من المعاجم العربية على مر العصور. وقد قال خير الدين الزركلي صاحب كتاب الأعلام في ابن منظور ومعجمه: جمع فيه أمهات كتب اللغة فكاد يغني عنها جميعا، والكلام على ابن منظور. وفي العلوم نستحضر أيضا ابن الشباط التوزري ابن تونس وابن الجريد وتوزره، وكان عالما رياضيا وأديبا مؤرخا، وقد اشتهر على الخصوص مهندسا ابتدع طريقة فريدة في تقسيم مياه الواحة وصفها التيجاني وبين فرادتها في رحلته المعروفة. وفي التاريخ والعمران البشري نذكر ابن خلدون سليل تونس العربية الإسلامية وخريج جامع الزيتون المعمور، وقد عاش في القرن الثامن بعد الهجرة الموافق للقرن الرابع عشر بعد الميلاد، وتنقل بين بلدان عديدة من بلاد المغرب والأندلس، واستقر به المقام في مصر فولي فيها قضاء المالكية قبل أن يتفرغ للتدريس والتأليف. وكان ابن خلدون بالفعل علامة فهامة دراكة، كما كان يقال في القديم عن نوابغ الرجال والنساء. كان ابن خلدون عالما برزا من علماء التاريخ، فقد وقف على طبيعة التاريخ وحركته وأنساقه والقوانين المتحكمة في تشكله وصيرورته، وهو أيضا مؤسس علم الاجتماع والعمران البشري، مثلما يتبين ذلك من تصنيفه المشهور المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، وخاصة من المقدمة التي وضعها تمهيدا للكتاب فكأنها الكتاب.

فإن نظرنا من جهة الآداب والفنون ألفينا في القديم والحديث كبار الشعراء من أمثال ابن هانئ الأندلسي مولداً والتونسي أصلاً وروحاً ومهجة، فأبوه أصيل قرية من قرى المهدية الجميلة، وكان ابن هانئ يلقب بمتنبي المغرب لنبوغه في قول الشعر وبراعته في نسج قصائده. ويظل أبو القاسم الشابي في الأزمنة الحديثة من أبرز شعراء تونس على الإطلاق، بل هو رمزهم ونجمهم، يشهد على ذلك ديوانه أغاني الحياة، ويؤكد ما نقول ما في الديوان من الشعر الرفيع السامي في حب الوطن وتوعية الشعب، وكذلك في وصف الذات البشرية وما يضطرب داخلها من العواطف والمشاعر والأحاسيس، ويؤكد ما نقول أيضا ما يطفح به الديوان من صور النور والجمال وخيالات المطلق تتراءى للإنسان فتزيد في تعميق مأساته بقدر ما ترسم أمامه آفاق الخلاص والحرية. لقد أخلص الشاب للشعر وللفن، وآمن بهما نمط حياة ووجود، وقاوم بهما المرض والوحشة والغربة، وارتمى في أحضان الرومنطقية ونهل من منابعها الفياضة، فغدا بحق علما من أعلامها ووجها من وجوهها على الصعيد العربي بل على الصعيد العالمي، ليس في هذا شك ولا جدال.

0: قطر الندى.
1: أما نساء تونس وبناتها فهن وحدهن تاريخ وأمجاد، خصهن العلامة التونسي حسن حسني عبد الوهاب بمصنف سماه شهيرات التونسية.

حقاً إن في خبر أروى القيروانية ما يدعو إلى الإعجاب بالمرأة التونسية وإلى إكبارها وتقديرها. فالمؤرخون يروون فيما يروون أن أبا جعفر المنصور جاء إلى القيروان هارباً من ملاحقة الأمويين وبطشهم، وأقام متخفياً عند من يعرف من أهل القيروان ممن تربطه بهم صلة. وهناك رأى أروى فعلقها فأحبها وطلبها للزواج، فقبلت أروى عرضه بشرط اشترطته على من سيصبح ثاني خلفاء بني العباس، وهو ألا يتزوج عليها زوجة ثانية لا من الحرائر ولا من الجواري ما دام زوجا لها. فإن زينت لأبي جعفر نفسه أن يفعل وأن يخل بالعهد ولا يفي بالوعد، فهي إذن في حل من الزواج، عصمتها بيدها، تنفصل عنه وتطلقه وتتحرر من الاقتران به زوجا لها. وقد قبل أبو جعفر المنصور شرط أروى، وتم التنصيص على ذلك في عقد الصداق الذي سمي منذ ذلك الحين الصداق القيرواني. وفي هذا شجاعة تحسب لأروى وعزة نفس وإباء. وعاشت أروى القيروانية مع أبي جعفر المنصور عزيزة مكرمة حرة أبية قبل أن يصبح خليفة وحين أصبح كذلك. وكان أبو جعفر يرغب أحيانا في الزواج بالثانية ويتخذ لذلك ما يتخذ من الحيل، لكن أروى كانت مصممة ثابتة متمسكة بشرطها، وكان أبو جعفر يقبل منها ذلك على مضض. كان يحب أروى ولا يقدر على فراقها. ويقول الرواة إن أبا جعفر ظل طيلة حياته مع أروى زوجا لها دون سواها من النساء، ولم يتزوج غيرها إلا بعد موتها. هذا ما يقوله الرواة والمؤرخون. بنتي

0: هذه هي تونس برجالها ونسائها، هذه هي تونس الولادة والخلق والعطاء، هذه هي تونس الإبداع والإضافة والمجد والحضارة. هكذا هي، وهكذا مهجتها وروحها وعبقريتها الدائمة، تختال فوق العصور وتتهادى فوق الدهور، مزهوة فخورة بأنها تونس، منجبة كبار الرجال وجليل النساء على حد سواء. طاب يومكم، وإلى اللقاء مع رحلة أخرى من قطر الندى.
1: قطر الندى، قطر الندى، رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتترقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحاً

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

الأولى بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: صباح الصباح محيا، صباح الصباح فتحي علي.
3: أغاني الحياة،
4: أغاني الحياة.
5: غني لصباح جديد، غني غني غني غني.
4: أغاني الحياة،
6: غني غني غني غني غني غني.
3: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا كل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا اليوم أغاني الحياة كالعادة من الآن وإلى حدود الساعة 9 صباحا، جولة مع مجموعة من الفقرات والاستضافات فضلا على باقي من الأغاني ترافقكم هذا الصباح. إن شاء الله نهار زين مبارك للناس الكل. لقانا اليوم يأمنه لكم من أمام أجهزة التقنية زميلتنا سونيا الهديوي وصفي الكتار العرفيوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. أولى الأنغام كالعادة باقة من الأغاني الدينية ثم ننطلق في فقراتنا.

0: راديو تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف
0: علوم وآداب

واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة. المواعيد.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا المباشر من أغاني الحياة. هذا الموعد اللي يتواصل إلى غاية الساعة 9 صباحا. خلينا نعطيكم فكرة على برمجتنا لليوم السبت 25 جويلية 2026، إن شاء الله يا ربي نهار سعيد مبارك للجميع. بعد لقانا من أغاني الحياة في تمام الساعة 9، موعدكم مع حصة خاصة مع عادل القادري في مقاربة تاريخية لعيد الجمهورية. هذا الموعد المباشر ينطلق 9 ويتواصل لغاية 10 صباحا، حيث يكون موعدكم مع إدراك هذا اللقاء مع زميلة وفاء بركة، وفي كالعادة فتح ملفات علمية ويكون مباشرة من مدينة العلوم. بعد اختتام إدراك موعدكم مع عبق الرشيدية مع الأستاذ مختار المستيسري وسي علي السياري، والحديث الاجتماع التمهيدي لتأسيس الرشيدية، هذا هو موضوع عبق الرشيدية لهذا الأسبوع. أنغام من كل مكان، موعد آخر مع الأغاني التربية يمتد إلى حدود الساعة 2، حيث يأتيكم برنامج أحباء الحكمة مع دكتور حمدي بن جبلله وسفيان العفاوي، ثم توينسا في إعادة مع زميل إيهاب الشاوش، ثم أرخبيل المسرح مع الأستاذ محمد المديوني، ثم الصالون الثقافي. الصالون الثقافي ينطلق من 5 في موعد مباشر مع زميلة حنان الفرجاني، يتواصل إلى غاية الساعة 8 مع طربيات، ثم ياسمين على ليلة تونس من 9 وإلى حدود منتصف الليل مع زميلة عروسية بوميزة. هذه برمجتنا لليوم، إن شاء الله متابعة رائقة لكل برامجنا على موجات الإذاعة الثقافية، وتتابعون الآن أغاني الحياة إلى حدود 9. نواصل مع الأنغام، ثم فقرة فيروز، أغاني فيروزيات، ثم موعدكم مع فوق النسيان.

0: صباح الخير.
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينساعد حتى الطير لو بالحقل شافك. كلمة صباح الخير
0: صباح الخير
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينساعد.

أصبح الصباح فتح علي. أغاني الحياة. صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا الآن في المتابعة لأغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. توقيتنا 7:06 وقيت مع جولة مع أغاني فيروز نختارها لأوفياء موجات الإذاعة الثقافية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: فوق النسيان، فوق النسيان، يوم ليس ككل الأيام، ليس ككل الأيام.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، تحية لمستمعينا، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا أغاني الحياة وفقرة فوق النسيان، فقرة نعود من خلالها إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. اليوم بشكل خاص نعود إلى حدث فقط في مثل هذا اليوم، الحدث اللي هو غير وجهة بلادنا، وهو في مثل هذا اليوم 25 جويلية من سنة 57 و900 و1000 إلغاء الملكية وإعلان قيام الجمهورية التونسية وتنصيب لحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية. جاء هذا الإعلان، إعلان الجمهورية، بعد عام ونصف من حصول تونس على استقلالها لتدخل البلاد في مرحلة جديدة، ورغم أن المجلس القومي التأسيسي كان رسميا بصدد إعداد دستور في إطار ملكية دستورية، فإن مؤشرات عديدة كانت توحي بإمكانية تغيير نظام الحكم، فقد خرجت الدولة الحسينية منهكة بعد 75 عاما من الحماية الفرنسية، في حين خرج الحزب الحر الدستوري الجديد أبرز مكونات الحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع المستعمر، وتمكن بالتحالف مع الاتحاد هذا العام التونسي للشغل من الفوز بجميع مقاعد المجلس القومي التأسيسي في انتخابات 25 مارس من سنة 1956. سبق إعلان الجمهورية سحب تدريجي لصلاحيات محمد الأمين بي، ففي 15 جويلية 57 استبدل حرسه بوحدة من الجيش الوطني حديث التكوين. إذن في يوم 25 جويلية كلف وفد من عدد من كبار المسؤولين بإبلاغ محمد الأمين بقرار المجلس التأسيسي ودعوته إلى الامتثال له. نص إعلان الجمهورية التونسية: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن أن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف الرئيس الحكومة سيد لحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة ريثما يدخل الدستور حيز التطبيق، ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. رابعا، نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري، كما نكلف رئيس المجلس والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعامة. إذن يوم حتى لا ننسى، يوم 25 جويلية من سنة 57 و900 و1000 هو من أبرز المنعطفات في تاريخ تونس المعاصر، ففيه طويت صفحة امتدت أكثر من قرنين من الحكم الحسيني وبدأ العهد الجمهوري الذي شكل ملامح الدولة التونسية الحديثة بما حمله من تحولات سياسية ومؤسساتية وما أثاره وما زال يثيره من نقاشات تاريخية حول إرث تلك المرحلة وتداعياتها. إذن فوق النسيان اليوم خصصناه في فقرة خاصة لهذا الحدث الهام، لهذا المنعطف التاريخي الهام في بلادنا، عيد الجمهورية 25 جويلية 57.

0: لها وسه حوشقانا وسهلا صباح الخير يا وطنا يسير بمجده إلى الأعلى ويا أرضا عشق نارا لها وسه حوشقانا وسهلا
1: صباح الخير يا قماما إليك الشمس تهدي القبلة الأولى إليك الشمس تهدي

0: يسير بمجده العالي إلى الأعلى. ويا أرضا عشقنا رملها والسف حوى الشطآن والسلا.
1: صباح الخير يا وطنا يسير بمجده.

فجري مرشفها والحانا على اوتار هذا القلب اعزفها. ولو عتى عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو عتى

0: وماؤك من دمي أغلى
1: وحبك هدي من ضل حماك الخالق المولى حماك الخالق المولى.

يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية في هذا الموعد الصباحي من أغاني الحياة. أهلا وسهلا بالجميع. توقيتنا 8:10 دقائق بعد قليل تقريبا 8:15. حديثنا باش يكون مع سي رشيد البكي ضيفنا وقيدونا في الصحافة. طبعا في كل مرة يكون حاضر معنا نكون سعداء جدا. اليوم للأسف حاضر في مناسبة حزينة, هي وفاة السيد محمد المحرزي, ولكن مهم جدا أنه نعود إلى ما قدمه هذا الرجل في عالم الصحافة وتحديدا في الإذاعة والتلفزة التونسية. نعود إلى محطات مهمة في حياته المهنية في علاقة بالإعلام وتحديدا في قسم الأخبار. كل هذا طبعا مع سي رشيد البكي بعد قليل.

0: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا من أغاني الحياة. استضافتنا لليوم هي وفاء لروح سي محمد المحرزي، أول صحفي مقدم لنشرة الأخبار التلفزة، اللي توفي يوم أمس الجمعة عن سن يناهز 92 سنة بعد مسيرة حقيقة حافلة، مسيرة في علاقة بالعمل الدبلوماسي فضلا على العمل الإذاعي ضمن فريق الإذاعة والتلفزة، وهو من المؤسسين الهامين في قسم الأخبار. كل هذه التفاصيل نتحدث عليها ونذكر مآثر الرجل في الحقل الإعلامي مع سي رشيد البكاي، اللي سعداء جدا باستقباله معنا في هذا الإطار. أهلا وسهلا ومرحبا، صباح النور سي رشيد.
1: أهلا، صباح النور صفاء، تحياتي ليك في بصرة البرنامج لإذاعتنا الموقرة إذاعة تونس الثقافية ولكل مجتمعينا الكرام.
0: شكرا ليك على قبول الدعوة، البركة فيك. نعرف أنه المرحوم كان من الأصدقاء القريبين إلى قلبك، وحتى أنه في العديد من الأنشطة اللي تقوموا بها ضمن منتدى مقاصد كان حاضر في أكثر من مناسبة، وحتى احتفائكم به في سنة 2024. فأكيد أنه اليوم عندك برشا ما تقول على سي محمد المحرزي على موجاتنا.
1: الله يرحمه سي محمد، اليوم فقدنا قامة شامخة وموهبة فذة وتجربة ثرية وعمود من عماد الإعلام الوطني، الصحافة الوطنية التونسية. يعني احنا اليوم في حداد وفي يلفنا شعور الألم والأسى واللوعة لفقد هذا الرجل اللي هو قدوة ومثال ومعلم. يعني ويتزامن رحيله مع عيد الجمهورية التونسية، اللي هو كان من الصحفيين الأوائل اللي كانوا شهود وشهداء على هذا الحدث العظيم في تاريخ تونس عام 1957. أنا الحقيقة تعرفت على سي محمد بالسماع وأنا لسه معناها شاب يافع، يعني في أواخر الخمسينات وبداية الستينات. كنت معناها متيم بهذا الصوت الجهوري المؤثر المزلزل عبر الإذاعة الوطنية. سي محمد بدأ مع الإذاعة الوطنية قبل توسيتها بقليل، يعني توسيت الإذاعة عام 58، هو من 56 تقريبا عمل شارك في مناظرة ودخل معناها إلى الإذاعة مع انطلاق حكومة الاستقلال الأولى بزعامة الرئيس الحبيب بورقيبة الله يرحمه. يعني وانطلق منذ ذلك الوقت كصوت معبر عن تونس الحديثة، عن النخوة والاعتزاز والشعور الوطني البكر في تلك الأيام الرائعة، أيام الاستقلال عام 56. وانطلق سمتي محمد المحرزي كصوت في تونس عبر الأخبار في الإذاعة مع الكبار، مع نور الدين بن محمود، مع أحمد العموري، مع الهادي الغالي، مع هادي بالخامسة، مع مالكة بالخامسة، مع محمد قاسم المسدي، مع يعني الأسماء الكبيرة، أسماء الكبيرة اللي تعلمنا عليها. كان صوته مجلجل معناها ينافس الأصوات الكبيرة في إذاعات العالم العربي. منير شماء في لندرة كان محمد المحرز يقول أنا هنا، أنا محمد المحرز من تونس. عيسى خليل صبار، الأسماء الكبيرة في المشرق العربي، في إذاعة المشرق العربي، صوت العرب والقاهرة وبغداد ودمشق وغيرها من الأصوات، ومدرمان السودان، مغرب، في ليبيا، في طرابلس، أسماء عديدة كبيرة عربية كان محمد المحرزي من بينها، معناها متألق ومبدع ومؤثر، معناها شاهد على عصره، معناها بصمته الإعلامية محمد المحرزي بصم الأحداث اللي عاشتها تونس في تلك المرحلة الخصبة، المرحلة الثرية، المرحلة تاع البناء، تاع البعث، بعث تونس، تونس الحديثة اللي اليوم معناها نعيشه فيها، وشعورنا معناها يتجدد كون تونس الوطنية، تونس المستقلة، تونس اللي انتقلت من خرجت من الرماد، كان من الفقر ومن الحاجة ومن الاستعمار، وما نتحدثوش على صعوبات الايام هذه والسنوات هذه، تو نتجاوزوها، هذيك الشعوب هكاك الدول الشعوب ديو ديبا وتقع أشياء اللي كان تونس تبقى تونس تونس اللي بناوها رجال في السياسة وفي الثقافة وفي الصحافة وخاصة نحن اليوم على الصحافة من بين البنات هو محمد المحرزي الله يرحمه
0: الله يرحمه. طبعا طبعا هو مسيرته حافلة مش فقط في الحقل الإعلامي في مؤسسة الإذاعة والتلفزة ولكن أيضا في السلك الدبلوماسي كانت عنده أيضا صولات وجولات في وزارة الشؤون الخارجية وفي السفارات. فالرجل كانت مسيرته حقيقة حافلة في خدمة هذا الوطن وكما قلت احنا اليوم نحتفل بعيد الجمهورية ويظهر في نادي مقاصد للثقافة والإعلام كانت عنده أيضا اهتمام خاص بهذا المنتدى سي رشيد وانتوما أيضا كنتوا تقدروا برشا الرجل كان في ضيافتكم في مناسبات وحتى كي نبدأ نقدموا في اللقاءات اللي باش تقدمها في المنتدى والأنشطة ديما يتذكر اسم سي محمد المحرزي.
1: فعلا ما ينجمش تنسى محمد المحرزي. محمد المحرزي برشا ينسبوا له كونه أول مذيع قدم الأخبار أو ترأس تحرير شريط الأنباء في التلفزة الوطنية. التلفزة الوطنية جت من بعد 1966. محمد المحرزي بدأ من عام 56 في الإذاعة. هو رجل إذاعة وكان هو مكلف ومسؤول على قسم الأخبار في الإذاعة في تلك المرحلة. بدأ صحافي محرك ثم أصبح معناها رئيس التحرير وأصبح واكب كمون الأحداث الكبرى في تلك المرحلة. حتى علينا الجمهورية نفسه كان من الحاضرين من الشاهدين على ذلك اليوم وأحمد العموري وعبد العزيز المحرزي وغيرهم من الأصوات الكبيرة في ذلك الزمن. ثم جاءت التلفزيون فكان محمد المحرزي إلى جانب محمد قاسم سدي وهما الزوز الأوائل اللي بدأوا في شريط الأنباء تاع اللي نعرفوه الآن التلفزة الوطنية. يعني هو مؤسس الرجل مؤسس وكنا نتطلع معناها باش نشاهدوه في التلفزيون ذاك الطلعة البهية وكل الكاريزما وكل وقار وكل الصوت. هو ومحمد قاسم سدي كان يتنافسان على معناها اضطراب الجمهور المستمعين وتقديم الأخبار في كل الحلة القشيبة من اللغة العربية السليمة ومن الحرفية ومن محمد المحرزي معناه كما قلت لك شاهد على عصره. تعرف محمد المحرزي هي الأحداث اللي حضرها. محمد المحرزي حضرت كما قلوا حكومة الاستقلال الأولى مع بورقيبة عام 56 حضر إعلان الجمهورية التونسية. يعني كما قلوا حضر معناها واكب وقدم هذا للمستمعين التوانسة معناها إعلان الجمهورية عام 57. محمد المحرزي واكب معركة الجلاء عام 61 وعاش تلك الأحداث. أولا التحمية كما يقول هو التهيئة والتعبئة الأولية في اجتماعات المظاهرات الأولى اللي صارت في بنزرت رئاسة الطيب المهيري والباهي لدرهم ثم كل أجواء هذيك ثم أبان انطلاق المعركة كيف وكي محمد العموري اللي أحمد العموري فيما بعد انتقل إلى معركة كواكب معركة الجنوب اللي كانت في نفس الفترة جويلية 61. أحمد العموري سافر مع الزعيم بورقيبة ورئيس الجمهورية التونسية الأول إلى معناها أكثر البلاد العالم اللي زارها رئيس الجمهورية التونسية. مشى معها الأمريكا ومع دراك وكل قلقاش شهير مع هينيدي واكبوا نقلوا محمد المحرزي والصور شاهد على ذلك. محمد المحرزي يحضر مع بورقيبة في أريحة خطاب أريحة الشهير في في في في مارس عام 65 ونقل ذلك وكان مصور بك النقرة على كتفه والميكرو في دي معنا أحداث كبيرة. مشى مع بورقيبة للحج وواكب زيارة الرئيس بورقيبة للمصر ونقل عمانها عديد أحداث الكبرى اللي عاشتها تونس في تلك الفترة. يعني رجل معناها إلى جانب كونه موهبة فذة قام عالمية كبيرة هو ذاكرة وأنا معناها متأسف ومتألم اللي هو في حياته ما تمش معناها استثمار تلك الذاكرة وتسجيل معناها ما نعرفش ربما وقع هذا إن شاء الله يكون وقع معناها ذكريات وهذيك الكبيرة اللي صارت معناها ما عرفش إن شاء الله ما تكونش ضاع إن شاء الله يكون فما شكون سجلها وشكون أنا كانت صفاء منتدى مقاصد منتدى مقاصد للثقافة والإعلام ببنزرت وأنا شخصيا معناها كنت متطلع إلى رجل وقلت كان نعرفه بالسماع وبالصورة فيما بعد. عملت عام 2021 حبيت نحتفي في ذكرى 15 أكتوبر بالإعلام الوطني اللي واكب معركة الجلاء عن بنزرت، وسميت هذا المعركة الإعلامية اللي كانوا أقطابها معناها زوز في تونس، هما محمد المحزي وأحمد العموري الله يرحمهم تويك اللي توفى، وتعبت كثيرا في البحث عنهما والاتصال بهما واستدعائهما إلى بنزرت، وتم تكريمه في يوم كبير في 14 أكتوبر 2021. في تلك الفترة مع كامل الأسف كان محمد المحزي مغيب، وما كان معنا حتى حد يتصل به لا يستدعاه ولا كذا، وأغلب الجيل الجديد ما يعرفوش. على كل حال أنا أتشرف أني بكل تواضع أن منتدى مقاصد من كل شخصي، منتدى مقاصد عام 21 هو اللي أعاد الصورة تاع محمد المحزي إلى وهجها، وبش رجعت شيئا فشيئا إلى المشهد الإعلامي الوطني، ومنذ تلك الفترة أصبح معناها يتم استدعاء محمد المحزي والالتقاء به، ثم تم تكريمه 2023 على مستوى جمعية القدماء الإذاعة والتلفزة، وأنا متشرف بذلك. نفس الشيء بالنسبة لسي أحمد العموري، معناها كرمناه في ذلك الوقت في ندوة كانت ممتعة جدا، تحدثنا فيها عن المعركة الدبلوماسية والمعركة الإعلامية، وحضرها سيد أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق، وكانت معناها ندوة رائعة جدا، استحضرنا فيها تلك معناها الأيام العصيبة وش مر بتونس وبنزرت في ذلك الوقت. كرمنا كذلك العالمين بتاع بنزرت اللي شاركوا في المعركة، مرحومين محمد الهادي المرنيسي وشيف شقرون وحبيب الحداد وبشير الجميلي مازال حي ربي يطول فيها أنفاسه. هذا معناها الكل، وهذا واجب ماوش معناها أبدا منا وإلا بالعكس. وأنا في ذلك الوقت نجم أقول لك أول مرة ألتقي بمحمد المحزي جسدا وروحا، وكنت أعرفه بالصوت عبر الهاتف أو بالصورة.
0: أنا باش نسألك سي رشيد، أول لقاء وقتاش كان وكيفاش وشنو دار بيناتكم معناها في أول لقاء؟
1: والله أول مرة كي تحصلت على الهاتف نتاعو خطبته، وهو ما يعرفنيش بطبيعة الحال، وخطبته وأنا كيفاش جات القادح الأول، نشرت له عبر حسابي في الفيسبوك صورة له لقيتها في أرشيفي العدد الأول أو الثاني من مجلة الإذاعة والتلفزة، الإذاعة اللي من وقتها مجلة الإذاعة، مجلة الإذاعة التونسية العدد الثاني عام 58. كان صورة هو قدام المصدح ومازال شاب، مازال شاب صغير. أنشرتها وهكي موجودة، أنا هبطتها حتى بالمناسبة
0: اليوم
1: الصورة هذيك، وعلقت عليها وقلت تماما تشرف بأني معناها أقدم هذه الصورة للرجل كذا، وهي معناها من نسبتها إلى بعض حال إلى المجلة، مجلة الإذاعة. بعض حال هو شاهد تلك الصورة، ثم لقيت أنا التليفون واتصلت به، وكانت من المرحلة الأولى معناها الكورونا تعدى فيسع فيسع، وقبل دعوتي وتنقل مباشرة إلى بنزرت بدون اي معناها شروط مجحفة ولا قال يجيبني ولا كيفاش نجي ولا معناها، لا جاب وحده في سيارته واحتفينا به. ومنذ ذلك الوقت من عام 2021 معناها انطلقت هذه العشرة وهذه العلاقة الأخوية الصادقة اللي معناها قدوة، أنا أعتبره قدوتي ومثالي الأعلى في ميدان الصحافة والإعلام وخاصة الإعلام الإذاعي. وقعدت العشرة بيناتنا وقعدت المكالمات والاتصالات، واستضفته مرة ثانية في ندوة عملناها على ذكرى قدوم الفلسطينيين إلى تونس البدائيين لما تم ترحيلهم من بيروت استقبلتهم تونس عام 82. عملنا ندوة جاء هو من بين ضيوفه إلى جانب السفير الفلسطيني، وحكينا على زيارة أريحة وعلى خطاب أريحة وفشواك هو ذلك اليوم. ثم استضفناه في عام 24 كما قلت أنت إلى جانب سي شادي بن يونس وسي عبد العزيز قاسم وسي محمد الحبيب حريز وسي خالد بن فقير.
0: انقطع الاتصال، مناش نسمعوا فيك سي رشيد معنا. يظهر لي نعاود نتصلوا بسيرشيد، انقطع الاتصال به نغم قصير ونرجعوا له.

0: يتواصل لقائنا وعودنا الاتصال بسرشيد البكي في حديثنا على سي محمد المحرزي اللي توفى يوم أمس، وهو صحفي مقدم لنشرة الأخبار، أول صحفي مقدم لنشرة الأخبار التلفزية. وسرشيد كان أعطانا بارشة معطيات، لأنه الرجل من خلال الحديث تحدثنا زيدا حتى على تاريخ تونس وعديد من المحطات المهمة اللي كان هو شاهد عليها. مرحبا سرشيد مرة أخرى، كنا نحكيه على حديث الذكريات اللي معاه وحضوره لمدينة بنزرت، وشكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها لنا على سي محمد المحرزي. ما نعرفش كلمة الختام معاك طبعا قبل ما نختم هذا اللقاء. سرشيد تسمع فينا؟ يبدو أنه فما مشكلة في الهاتف رغم أنه أعدنا الاتصال به. إيه نبقى مع فاصل موسيقي. علي معانا سرشيد تسمع فينا؟ أكنت تسمع فيها؟ أي بي أي تفضل نختم.
1: هذا إلى جانب كونه جبت أنت على الجانب الدبلوماسي.
0: أي
1: تسمع فيها؟
0: أي نسمع فيها.
1: أنها حياته العملية في خدمة تونس في المجال الدبلوماسي، حيث تم تعيينه سفير لتونس في قطر والبحرين، وقضى معناها فترة ثرية في مرحلة معناها نجم نقوله تأسيسية بالنسبة لدولة قطر الشقيقة ودولة البحرين. أرسى هو نجم نقوله تلك العلاقات الوطيدة بين البلدين، وثم عاد وكمل معناها مسيرته المهنية كمكلف بالبروتوكول والدبلوماسي في الوزارة الخارجية. يعني هذا هو محمد المحرزي معناها الإعلامي الكبير اللي معناها خدم تونس على أكثر من صعيد. والجانب الآخر هو رفعة الرجل وتواضع العلماء، رغم قيمته ورغم مكانته ورغم ما يتمتع به من تاريخ ومن مواهب ومن مسيرة ثرية، أنه تواضع وأخلاق عالية ويبادر بالابتسامة والود والكلمة الطيبة والجانب المرح في حديثه وفي رواياته في الطرائف اللي يرويها في الأسلوب معناها السلس لما يتحدث معاك. سي محمد معناها ما يتنساش، وأنا شخصيا عمرني ما ننساه. وعلى كل حال ربي معناها أعطاه عمر مديد، أنا حوالي 92 عام. فهمتني، هذيك هي الحياة وهذيك سنة الله في خلقه، كلنا إلى ذلك المصير الحتمي، هذه سنة الله في خلقه. لكن معناها فقده معناها شي خلي أثر بطبيعة الحال، وربي معناها يقدرنا على معناها أن نذكره باستمرار ونترحم عليه، وربي يرزقنا معناها صبرا جميلا في فقده.
0: شكرا على هذا الوفاء سرشيد البكي، وطبعا ربي يرحم سي محمد المحرزي. حبينا اليوم لمسة وفاء لروحه، وأكيد إن شاء الله نستذكروه على موجات الإذاعة الثقافية في محطات مختلفة في حديثنا. تفضل.
1: بعت لك أنا سيكونس سي محمد يتحدث فيها مسجلة على ذكرياته، لو كان معناها تتفضل سيادتك في هذه الحصة ولا في حصة تعطي للمستمعين ربما يعرفوا سي محمد المحرزي فكرة عن صوته وعن جانب معناها من ذكرياته. يعني
0: نعم إن شاء الله بإذن الله، طبعا إن شاء الله معناها نقوموا بمونتاج للمقطع معناها المسمع اللي بعثتونا ونمروه على موجات الإذاعة الثقافية. شكرا سرشيد ليك، وربي فضلك لينا، وتعرف اللي أنا كل مرة تكون حاضر معايا هذا شرف كبير برشا ليا، دي ما نقول لك راك أستاذنا، وربي فضلك ويخليك كل التوفيق. شكرا يعيش. يوم سعيد. إلى اللقاء. يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية بعد هذا النغم.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: تحية لمستمعينا، شكرا لكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا من أغاني الحياة. اليوم كنت الانطلاقة كالعادة من السادسة، وتوصلنا إلى غاية الآن، وإن شاء الله نواصلوا أيضا مع نغم آخر كوكتيل اخترناه لكم من أغاني عبد الحليم حافظ. وين من توما توا ماشي، إن شاء الله يا ربي طريق السلامة، إن شاء الله نهار سعيد مبارك للجميع. فقط ردوا بالنا كعسخانة، وردوا بالنا على صغيراتنا، وإن شاء الله ما فما كان الخير. عليه هيك اخترنا لكم الكوكتيل هدايا لعبد الحليم حافظ حتى يرافقكم في طريقكم وين ما انتوما. إن شاء الله يوم سعيد مبارك للناس الكل. أجمل تحايا زميلتي سونيا الهدية، ومن أمام أجهزة التقنية وصفي الكتار العرفي، نقول لكم يوم سعيد للجميع.

0: ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.
0: عيش ايامك عشنا ليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش ايامك عشنا ليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب.
1: عيش ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.
0: حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير. ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير. عيش ايامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. عيش ايامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. افرح ارقص.

0: كل بتمرنوا كده مش هنعرف ناكل ايه.
1: مبسوطة؟
2: أوي جدا، أنا هخليه معايا طول عمري عشان بكرة بليلة جميلة. جنان جنان.
3: مش معقول كده يا نانا،
0: أنت كلت فول كتير أوي
3: زي المغول.
2: أعمل إيه كلت فول وطعمية بشكل ده، أنا بقالي اتنين ما دقتهم.
4: زي هنا والشفا يا حياتي.
2: أنا كمان كنت جايبة لكم سندوتشات بلوبيك وسردين.
3: يا ساتر يا رب، بقالك دمك.
5: يلا
0: انت معاك فلوس؟ معايا 3 ساغ ونص ومش مستعد اديهم لك، لازم اوصل عيشه.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.
4: بتسأل عن الحياة، خدها.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
7: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى هذه الحصة المخصصة لإحياء الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، عيد الجمهورية. وبهذه المناسبة استضفنا لكم ثلاثة أساتذة جامعيين تونسيين لتعميق الحوار بهذه المناسبة، وهم الأستاذ محمد الأزهر الغربي. مرحبا بك سي الأزهر.
8: شكرا على حسن الاستقبال.
7: وأنت الأستاذ المتميز في التاريخ المعاصر، والأستاذ محمد ضيف الله. مرحبا بك سي محمد.
9: أهلا وسهلا.
7: وأنت من أصدقاء الإذاعة تونس الثقافية. وكذلك سي الأزهر أستاذ التاريخ المعاصر أيضا، أستاذ تعليم عالي بالجامعة التونسية، والأستاذ مولدي الأحمر أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، وخصوصا علم الاجتماع الأنثروبولوجيا، ولكن أيضا علم الاجتماع السياسي، لتعميق الحوار. لأن محاور ربما التي اخترناها بهذه المناسبة ربما سنتوقف عندها تتعلق بالمبادئ والقيم التي استند إليها إعلان الجمهورية في 25 جويلية 1957 وفق ما قرره المجلس القومي التأسيسي، سنعود إليها، وأيضا السياق التاريخي والظرف السياسي لإعلان الجمهورية، وأيضا المحور الثالث التحولات التي يؤشر لها إعلان الجمهورية في المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، لأنه بالتأكيد حدث تاريخي بامتياز ويؤشر لتحول كبير بالنسبة للدولة وربما أيضا المجتمع. طبعا لأن الحصة ذات لنقول لا أقول مناسباتية أو احتفالية، ولكن لو عدت أعمالكم المنشورة كل ضيف من ضيوفي ربما استغرق منا وقت البرنامج كاملا، ولكن فقط أكتفي بالنسبة لكل ضيف ببعض الأعمال التي ربما لها صلة بموضوعنا اليوم متعلق بإعلان الجمهورية. على سبيل المثال الأستاذ محمد ضيف الله من كتبك المنشورة التي اهتمت بالظرف التاريخي الذي سبق مباشرة على الجمهورية، من بين الأعمال مثلا صالح بن يوسف خطاب ووثائق أخرى 1955-1956، ولكن الأهم من ذلك ربما في ارتباط بالجمهورية أعرف مواكبتك الدقيقة واشتغالك معها في مؤسسة التميمي لسنوات حول شهادات المؤسسين أعضاء المجلس القومي التأسيسي وتلك النقاشات التي ارتبطت ليس فقط بإعلان الجمهورية ما قبله وربما أيضا حتى إنهاء الدستور بعد سنتين سنة 1959. وبالنسبة للأستاذ محمد الأزهر الغربي أيضا له أعمال عديدة، ولكن ربما ما له صلة بموضوعنا اليوم أستاذ الأزهر، من أعمالك مثلا تونس رغم الاستعمار، وأيضا كتاب آخر باللغة الفرنسية إن ترانزيسيون بوست كولونيال على تونسيين، ربما ما يمكن ترجمته انتقال ما بعد الاستعمار على الطريقة التونسية، وأشرت فيه إلى رؤية الزعيم بورقيبة وربما كيف فرض رؤيته ربما لتونس ما بعد الاستعمار، وهذا ما سنعود إليه معك. وبالنسبة للأستاذ المولدي الأحمر له طبعا أعمال كثيرة جدا منشورة كتب ومقالات علمية، ولكن ربما ما له صلة بموضوعنا متعلق بالتحولات والانتقالات والنخب، أيضا درس موضوع النخب. من أعمالك الأخيرة مثلا كتاب جماعي بعنوان الانتخابات التشريعية في تونس بعد الثورة، نقد أسس المشروعية السياسية للنخب، وأشرت في أعمال أخرى إلى ما تعكسه النصوص القانونية بالنسبة لموازين القوى وغير ذلك، وهذا ما سنعود إليه. لنبدأ لو سمحتم بالظرف التاريخي وسياق التاريخي لإعلان الجمهورية. لنبدأ معك أستاذ الأزهر، السياق التاريخي لإعلان الجمهورية في منتصف الخمسينات، ما سبقه وما مهد له ربما حتى نذكر على قلب الأحداث، ولو أعرف أنك لا تتوقف طبعا عند الأحداث كمؤرخ.
8: شكرا سعادة على الاستضافة، وأنا سعيد بوجودي في هذه الحصة مع أصدقاء الأستاذ محمد فلو الأستاذ المولدي الأحمر، وأكيد طبعا أنت صاحب أنت الذي ربما صاحب البيت كما يقال، الدعوة جاءت منك. وربما النقاش سيكون ثريا باعتبار تخصص كل منا. لو عدنا أهم المحطات التاريخية التي سبقت إعلان الجمهورية لقلنا بأن المحطة الأولى دون أن نحكم لها أو عليها، كل محطات هكذا هي وقعت، المحطة الأولى هي الاستقلال الداخلي عندما جاء مندس فرنسا إلى تونس 31 جويلية، وأعلن استقلال أعلن الاستقلال الداخلي، وعقب ذلك مضى اتفاقيات 3 جوان 1955، اتفاقيات اقتصادية مالية أمنية إدارية ثقافية وغيرها، عدة اتفاقيات، وهذه الاتفاقيات أصبحت شيئا ما مكبلة إلى تونس. وحاول الزعماء، أقول الزعماء جميعا، التخلص منها، كل على طريقته، هناك من رفضها، هناك من قبل بها، هناك من حاول كما قلت التخلص منها، ولذلك وقع نوع من ربما السرعة التاريخية، معنى وقع استحداث الأحداث إلى أن جاء إعلان الاستقلال، بروتوكول الاستقلال في 20 مارس 56. لماذا أقول هذا؟ لأن وقع إعلان استقلال المغرب في 2 مارس 56، وبورقيبة آنذاك قال لا يمكن أن نرفض لتونس ما قدمته فرنسا للمغرب، on peut pas me refuser ce que la France a donné à محمد الخامس، هذه الجملة قالها بورقيبة، ولذلك جاء بسرعة الاستقلال 20 مارس 56. هذه محطة أخرى هامة، وهذه المحطة أيضا كأنها نوع من تحرر، هي تحرر بالفعل من عدة أشياء، من عدة قيود، من بينها بداية تحرر من اتفاقيات 3 جوان 55، وأصبح مطلب التونسيين أنذاك هو التخلي عن هذه الاتفاقيات التي لم يعد لها معنى. وبعد هذا التاريخ مباشرة، كأنه وقع، كأنه لا أقول هناك علم مسبق بما سيقع، ولكن 25 جوان 56 انتخابات المجلس التأسيسي، أظن هذا هو تاريخ سي محمد.
9: 25 مارس
8: قلت شنو، عفوا لأنه لابسوسة لأنه ديما نفكر في جوان. 25 مارس 56 وقع انتخاب المجلس، يوم انتخابي للمجلس التأسيسي، وفيه الجبهة القومية وفيه أحزاب أخرى، وهذه الانتخابات أفرزت المجلس القومي التأسيسي الذي كان أغلبه من الجبهة القومية، أي الحزب الدستوري الجديد واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وأغلب المنظمات التي كانت موجودة آنذاك. هذه محطة أهم أيضا، الأعداد للتحول السياسي والاجتماعي وغيرها. وبعد أن انتخب هذا المجلس بعد ذلك بقليل عين في أول اجتماع الحبيب بورقيبة رئيسا لهذا المجلس، ثم في 11 أبريل 56 عين الحبيب بورقيبة رئيسا للحكومة، تخلى عن رئاسة المجلس وأصبح لأن يريد الفعل السياسي بالطبع رئيسا للحكومة. وفي 17 أبريل قدم حكومته للباي أنذاك، ومازال
7: محمد
8: الأمين باي مازال نظام البيات. بعد هذا الحدث عندما أصبحت السلطة التنفيذية بيد رئيس الحكومة الحبيب بورقيبة، وقع الأمور أصبحت تسير بسرعة كبيرة وكبيرة جدا. بعد ذلك وقع اجتماع للمجلس التأسيسي. هو هناك برنامج في مارس في جانفي 57 قدم فيه بن صالح، هو صاحب الفكرة ولكن هو من عبر أحمد بن صالح، مشروعا لملكية برلمانية لنظام الحكم بعد ذلك. وقع اتفاق من قبل في الحركة الوطنية ضمني على أن النظام سيكون نظام ملكي برلماني على الشكل تقريبا البريطاني، فيه توازن سلطة، ورئيس الحكومة لا تكون له سلطة نافذة أو قوية، عفوا سيكون الباي شكلا أو رمزا ملكا، وهنا جاءت كلمة الملكية. وبعد ذلك إذن السلطة ستكون بيد رئيس الحكومة، مع أن رئيس الحكومة مسؤول أمام البرلمان. هذا هو المشروع الأول الذي قدمه بن صالح، لكن أحمد بن صالح. لكن في اجتماع آخر وقع تمهيد له باجتماع ديوان سياسي قبل يومين أو ثلاثة. في 25 جويلية هذا الاجتماع وقعت الأعداد له على كل المستويات، المستوى السياسي، على المستوى المادي، هناك الإذاعة، هناك دعوة للسفراء، لممثلي دول، مظاهر احتفالية كبيرة، تشعر وكأن هناك حدثا ما سيعلن أو سيتم الإعلان عنه، أتمم الفكرة فقط. وفي هذه الحصة تناول بورقيبة باعتبار رئيس الحكومة تناول الكلمة وقام بمحاكمة تاريخية للنظام البيات، حملهم مسؤولية كل ما وقعت فيه البلاد التونسية من أزمات، من استعمار، من إلى ذلك،
7: من فساد
8: وغيره. وبعد ذلك كان هناك شخصان ربما قام بدور كبير، هما الباهي الأدغم وأحمد المسيري، كانوا وكذلك جلولي فارس بالطبع، كانوا يمهدوا الفكرة ويعنوا الفكرة.
7: جلولي فارس بصفته
8: رئيس المجلس التأسيسي بالطبع. ووقع بالطبع اقتراح النظام الجمهوري، وتغير ربما برنامج الاجتماع الذي كان هو النظر في نظام البلاد، تغير النظر في دستور البلاد عفوا، تغير بإعلان نظام الجمهوري. هذه أهم الأحداث بعجالة، هناك تفاصيل أخرى، هناك تعقيدات أخرى، هناك صراعات، هناك أشياء عديدة، لكن هذا بإيجاز.
7: أفهم من ذلك أن المجلس القومي التأسيسي انتخب لإعداد دستور المملكة،
8: نعم،
7: التونسية،
8: نعم،
7: هذا تذكير لابد من،
8: نعم،
7: بدعوة من الباي في ديسمبر 55
8: 50. نعم،
7: والانتخابات
8: 25 بالأمر العالمي.
7: ولكن قبل إنجاز الدستور أو إتمام الدستور، يعني إعلان الجمهورية سبق إتمام الدستور،
8: المهمة الأساسية التي انتخب من أجلها المجلس القومي التأسيسي.
7: شخصيا رحمه الله الأستاذ أحمد بن صالح اللي كان منسق لجنة إعداد الدستور حدثني كيف أن يعني وصلوا إلى مرحلة في إعداد الدستور تتطلب تحديد طبيعة نظام الحكم أو الدولة، نوع دولة ملكية جمهورية كذا، وحينها طرح وطرح بتلك السياق. نواصل هذا الحديث بعض تفاصيل السياق التاريخي مهم، لأن هناك أيضا ربما بعض الصراعات بعض الاختلافات في المواقف. أستاذ محمد فلا، وأنت الذي واكبت يعني شهادات عديدة مع الأسف غادرنا تقريبا جميعهم غادرونا في السنوات الأخيرة رحمهم الله من المؤسسين كما سير شيد الدريس،
9: أحمد بن صالح
7: مصطفى الفيلالي، العديد منهم، وأنت وكبت هذه الشهادات وحتى مذكرات ولديك أعمال وقالات حول هذه المسألة، وأطرت ربما حتى بعض الطلبة في هذا المجال. إضافة لما تفضل به أستاذ محمد الأزهر الغربي، سؤالي بالنسبة لأعضاء المسجد، هل كان هناك إجماع في ذلك اليوم؟ أشار الجبهة القومية، هل كان هناك إجماع حول إعلان الجمهورية أم هناك في النقاشات أو في ما الكلمات التي ألقيت أعتقد هناك مداخلات، هل كانت في اتجاه واحد أم كانت هناك نوع من بعض المداخلات ربما فيها تحفظ حول إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية؟ طبعا نذكر أن إعلان الجمهورية يعني إلغاء نظام ملكي وإعلان تونس دولة جمهورية، والرئيس الحبيب هو تعيين الرئيس معناه زعيم الحبيب بورقيبة أصبح رئيساً، تعينه رئيساً للجمهورية بصفة مؤقتة قبل الانتخابات هذه.
9: ربما قبل هذه النقطة، مع شكر لك سي عادل على هذه الاستضافة، ربما بعض الجوانب فيما يتعلق بالسياق التاريخي ربما الداخلي وحتى الخارجي. فيما يتعلق بالسياق الداخلي، ربما لو نتتبع علاقة الحركة الوطنية مع المؤسسة الباي، فهذه العلاقة تختلف مع والباي في حد ذاته والفترة التاريخية إلى آخره، ومن البيات الذين كانت لهم أو أرادت الحركة الوطنية أن تستجلبهم إليها ناصر باي في العشرينات، العلاقة وكأنما الباي الحركة الوطنية تريد أن تستجلبه إليها، أن تفتكه من النظام الحماية. وثم أيضا علاقة الحركة الوطنية مع الباي في المنصف باي تختلف عن علاقتي مع بقية البيات وعن لمين باي. لمين باي لا ننسى هنا أنه عندما وقع تنصيبه في مايو 1943 كان يعتبر بايا غير شعبي إنشانا، وكأنما عميل إنشانا لفرنسا، فالحركة الوطنية ستكون لها موقف مختلف عن الباي الشعبي اللي هو المنصف باي الذي حكم تقريبا سنة أو أقل بقليل. بمعنى أن هذه العلاقة أعتقد والموقف من البيات سيؤثر فيما بعد عن هذا القرار وعن إعلان الجمهورية.
7: كان في تلك الفترة المطروح
9: هو دائم الحركة الوطنية كانت حتى إلى آخر لحظة كانت مع نظام ملكي دستوري.
7: لم يقع طيلة الحركة.
9: نعم. ومن المفارقة هنا لعل أول من طرح أو من تكلم عن نظام جمهوري ومنصف باي في حد ذاته في منفى في بو، هذه رواية عن أحمد بن صالح، أنا سمعت إلى أحمد بن صالح قال لو نصل إلى الاستقلال سأعلن الجمهورية، هذا في الإطار ذاك، في إطار أن باي
7: في نهاية الأربعينات
9: هو تعرف أن نعم في منفاه وتوفي في سبتمبر 48. دونك هذه مفارقة هنا أن الباي في حد ذاته اللي هو باي وطني وشعبي وله مقبولية كبيرة شعبية كبيرة لدى الحركة الوطنية ولدى عموم الشعب، هو جاءت الفكرة منه إن شاء الله. ولكن لا ننسى أيضا حتى إطار أوسع قليلا، فالوطنيون هم بينهم بورقيبة أيضا، ولو نعود إلى فترة العشرينات نجد أن الوطنيين تأثروا بما حدث في الدولة العثمانية ومصفى كمال أتاتورك وإلغاء الخلافة وإعلان الجمهورية. دائما هذه الجمهورية إذن لم تكن غريبة عن الوسط التونسي، خاصة عندما تحدثوا عن الخمسينات، ونعرف الخمسينات فترة انقلابات على الأنظمة الملكية. 23 يوليو وإحنا 25 يوليو
7: محمد فلا، أنا أعرف أنك اشتغلت صلاح بن يوسف بغض النظر عن الخلاف البرجيبي اليوسفي لن نتحدث فيه اليوم. فيما يتعلق بمسألة الاستقلال الداخلي، هل كان بن يوسف مثلا مع إعلان الجمهورية، خصوصا وقد كان يحظى بدعم زعيم المصري جبل عبد الناصر الذي سبق وأن ألغى مع رفاقه ضباط الأحرار النظام الملكي في مصر منذ سنة 53 مش 52
9: مش 53
7: بعد سنة تم إلغاء النظام الملكي في مصر. أم أن بن يوسف كما يقول البعض كان أقرب إلى القصر الحسيني من الزعيم بورقيبة، وله يقال كان له علاقات جيدة مع علمين بي، خصوصا أنه دخل في حكومة شنيق التفاوضية الأولى سنة 1951. يعني هنا هل كان حتى في يعني كيف كان موقفه يعني بالنسبة للبي ولمين بي؟
9: شوف، هو صالح بن يوسف ليس تحديدا مع الملكية، هنا صالح بن يوسف له قدرات تفاوضية مع جميع الأطراف. لا ننسى أن في الأربعينات صالح بن يوسف هو الذي أعاد هيكلة الحركة الوطنية من جديد، استجلب إليه اتحاد الشغل، كون اتحاد الصناعة والتجارة، اتحاد الفلاحة، المرأة، الشباب، ومن بين الجهات أو الأطراف التي كانت موجودة على الساحة القصر الملكي. إذن منصف باي لمين باي، لمين باي الذي كان كما قلت منذ حين كان يعتبر باي غير شعبي، إذن كان يعيش في عزلة، استجلبه حتى يستغله. إذن ليس لأن صالح بن يوسف ملكي بقدر ما هو يجمع جميع الأطراف إن شانا. فهيك الإطار، إذن صالح بن يوسف هو يتهم أو يلصق بالنظام الملكي، بينما هو الحقيقة لا يختلف في ثقافته وتكوينه عن بقية النخبة التونسية كان بورقيبة أو غيره إن شانا، فهو مع نظام جمهوري إن شانا. هو فقط طارت بالإضافة إلى مصر، فالعراق أيضا في 14 تموز يقولون 14 جويلية عام 58 إذن انقلاب على النظام الملكي. هذا في السياق، معناها حتى لا نعزل تونس عن محيطها العربي. هنا
7: أستاذ مولدي الأحمر، من أعمالك الأخيرة أشرت إليها متعلقة بنقد أسس المشروعية السياسية النخب، وأشرت في بعض أعمالك أو حواراتك إلى أن النصوص القانونية تعكس موازين قوى اجتماعية متعددة الخصائص وغير متكافئة، وهذه الموازين أنقل عنك تقريبا في أحد حواراتك غير ثابتة، تقول خصوصا في المجتمعات التي تعيش انتقالا سياسيا مثل أعلان الجمهورية الذي يمثل أكيد انتقال سياسي كبير، يعني تغيير نظام من ملكي إلى جمهوري وتحول كبير، انتقال كبير بالنسبة للدولة التونسية. فهل كان الأمر كذلك بالنسبة للمجتمع التونسي في منتصف القرن الفارط؟ وهل كان أعلان الجمهورية مؤشرا لتحول ما في موازين القوى الاجتماعية ضمن ما يعرف بالصراع الطبقي، مثلا تحليل مثلا الماركسي وغير ذلك؟ القول مثلا يقولون صعود البرجوازية الصغيرة في بعض التحاليل على حساب الطبقة الأرستقراطية التقليدية ولا سيما من كبار الأراضي، فما التحاليل هذه أنه كما في مصر كما في تونس كأنه فما صعود طبقات جديدة تمثلها النخبة السياسية في منتصف، اللي هو طبعا يقودها الزعيم بورقيبة بالنسبة لتونس بالأساس، ولكن أيضا صالح بن يوسف وغيره، ولكن هناك تحول. هل يعكس هذا على الجمهورية تحول ربما ما في المجتمع في موازين القوى في النخب نفسها، كما نقوله في مصر يقولوا انتقال من نظام بشوات إلى نظام آخر؟ بالنسبة لتونس هل انتقلنا فعلا على المستوى الاجتماعي؟ هذا إعلان جمهورية في 25 جويلية يؤشر لهذا التحول الاجتماعي؟
10: شكرا، ونحب نشكر الزملاء اللي مهدوا بأفضل ما يكون للنقاش في هذه النقطة بالذات اللي أنت طرحتها. وسأبدأ بملاحظة بسيطة اليوم نراها في النقاشات، عندما يحتدم النقاش اليوم في اختيار الشخصيات التي يمكن أن تكون في السلطة السياسية، تطلع عبارة قماش السلطة، فلان ما عندوش قماش السلطة في النقاشات الموجودة
7: أو رجل دولة،
10: خاصة تستعمل كلمة قماش، ما عندوش القماش، ويجيبوها من عند الفرنسيس ليتوف، يجبدوا الموضوع هذا. أنا هذا جلب انتباهي، وسأعتبر يعني الانتقال من الملكية الغامضة، لأنه ما عندناش في تونس التقليد أنه ملك، عندنا كلمة الباي، وكلمة الباي نحاول أن نجعل منها شيء، ولكن في الحقيقة مش مثل المخزن في المغرب والسلاسة اللي انتقلت بها من السلطان للملك في المغرب ما هيش موجودة في تونس بالوزن الرمزي والاجتماعي التاريخي. فأنا جلب انتباهي موضوع القماش. نحب نقول أن هذا الانتقال في 57 من النظام البي
11: عندك الحق لأنه كان كان والي هو كان شكليا كان والي عثمانية
10: من نظام البي إلى الجمهورية. أظن أنه كان سؤال كبير جدا متعلق بالبلاط، كيف كان يحكم البي. في الحقيقة شكل بلاط إلى أن وصل في منتصف القرن التاسع عشر وتأسس المجلس. وعندما نقرأ ابن أبي الضياف ونشوف الأسماء التي أوردها اللي هم موجودين في المجلس أو أنهم شاركوا في أما الصياغة أو استمعوا إلى الصياغة لما كان يقرأها ابن أبي الضياف ولا غير ولا أبو عطور ولا غيره أمام الباي ومن معه.
11: تحدث الآن عن دستور عادل أمان.
10: إي عن عادل أمان والمسار اللي وصلنا حتى من بعد. شفت مرة برك استعملوا كلمة بضيف استعمل كلمة الكونستيتيسيون كتبها
11: قانون الأساسي للدولة
10: أو كتبها أوكي. هل عندما نقرأ ونشوف نجد أنه هو البلاط، يعني هو يعني انتقال البلاط إلى مؤسسة. يعني وش معناها البلاط؟ معناها كل الشبكة الاجتماعية التاريخية اللي تشكلت حول الدولة الحسينية على المستوى الأنشطة وعلى مستوى الأصول الاجتماعية وعلى مستوى الانتشار في الفضاء، أين يسكنون، من يقابلون، ما وتقسيم الأدوار بينهم، من هم في مجال كذا، من هم في مجال الدين، من هم في مجال إلى غير ذلك. إلى حد خلينا نقول يعني اعتباطيا إلى حد منتصف القرن العشرين هذا البلاد يشتغل بطريقة أو بأخرى في أشكال جديدة. الجمهورية أدخلت زخم الحركة الوطنية من كل من مناطق كثيرة. وجهلوا لي فارس ما هو إلا من الحامة
11: حامة جيبس
10: أيوة معناها. فممكن في قبلها صعيب باش يجي واحد يسمهم ابن أبي الضياف. هي الدولة الحسينية عملت استقطاب للنخب وتحاول أن تدخلهم للبلاد وتجعل منهم. ابن خلدون عنده كلمة حلوة يقول طبختهم الدولة، تطبخ هؤلاء اللي يسميهم ابن أبي الضياف يسميهم معناها متوحشين تقريبا، مش نفس الكلمة يستعملهم. يعني هؤلاء يهدؤون ويصلون ويفهمون ما معنى الدولة، ما معنى الباي، كيفاش تقعد، كيفاش تتكلم، كيفاش تعمل إلى غير ذلك. فهذه النقلة نقلة فارقة لأنه دخلت مجموعات جديدة للمجلس التأسيسي لم تأخذ المسار الاجتماعي الكلاسيكي التقليدي للوصول إلى بلاط الباي، وهذا فيه نقلة كبيرة ياسر.
11: سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ مولدي الأحمر، أستاذ محمد فلة، أستاذ محمد أزهر الغربي حول السياقات وحول التحولات التي يؤشر لها إعلان الجمهورية. ولكن لو سمحتم سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: الفوانيس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: معينا مستمعاتنا مرحبا بكم مجددا إلى هذا اللقاء الخاص بحياة ذكرى 69 لإعلان الجمهورية، وضيوفنا الأستاذ محمد الأزهر الغربي والأستاذ مولدي الأحمر والأستاذ محمد بيفلا، باختصاص ربما التاريخ وعلم الاجتماع. ولكن في آخر سؤال للأستاذ مولدي الأحمر حول ما يؤشر له على الجمهورية ربما في تغير في موازين القوى الاجتماعية، وربما ظهور طبقات جديدة صاعدة تمثلها الحركة الوطنية والحزب الدستوري الجديد، يقال البرجوازية الصغيرة ضد الأرستقراطية القديمة وكبار ملاك الأراضي، ومسألة تعرف مسألة الأوقاف وغيرها. أعود إلى الأستاذ محمد الأزهر الغربي وهو من أهم المختصين في تونس في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي، الجانب أستاذنا في التاريخ الاجتماعي طبعا أستاذنا الهادي تيمومي له دراسات قيمة حول الطبقات وحول الفئات الاجتماعية. أستاذ الأزهر، بإعلان الجمهورية هل يمكن اعتبار أنه النظام القديم بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي ما يحيط بالباي، نذكر أنه الباي رقم 19 في الأسرة الحسينية التي بدأت سنة 1705، ما يحيط بالباي يقال أنه تم استهدافه في جملة من الإجراءات التحديثية سبقت إعلان الجمهورية، إلغاء الأوقاف وتعرف من يسيطر على الأوقاف سواء كانت منها الخاصة أو العامة، وأيضا إلغاء اللائحة السنية ليست سيفيل، يعني كانوا رأوا كل أعضاء الأسرة الحسينية حوالي 250 فرد كانت عندهم شاري من الدولة، يعني كانت عندهم مرتبات مخصوصة، لم يبقى لا إلا للبي وولي العهد قبل 57، وإجراءات أخرى توحيد القضاء توحيد التعليم العمومي، هي كأنه تتويج على الجمهورية لسلسلة من الإجراءات التحديثية وتحديث المؤسسات. ولكن في المستوى الاقتصادي الاجتماعي هل يمكن اعتبار النظام القديم بالبي والقياد وغيرهم والقضاة الشرعيين وغير ذلك، يعني كان اندثر أو بداية اندثار لنظام اقتصادي اجتماعي وظهور ربما طبقة جديدة، يعني هل يمكن الحديث عن تحول حقيقي في المستوى هذا المستوى الاجتماعي؟
6: شكرا سعادة على هذا السؤال، وتتمة لما قاله الصديق مولدي الأحمر، هناك قراءة سائدة يتبناها الأستاذ الشريف والأستاذ علي محجوبي رحمهم الله، هي أن وقع تحول في المجتمع التونسي في الثلاثينات، ظهور برجوازية صغيرة في منطقة معينة من البلاد بعثت بأبنائها للتعليم، وهذه البرجوازية الصغيرة هي التي أوصلت إنشاءنا هذه النخبة السياسية للسلطة. أنا ضد هذه القراءة، هذه القراءة تاريخيا لا تستقيم. لماذا؟ لأن أوضاع البلاد في الثلاثينات هي أوضاع سيئة ومتدهورة جدا من الأزمة الاقتصادية، ثم الحرب العالمية الثانية، ثم أزمة الأربعينات، الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لم تظهر في تقديري برجوازية صغرى خاصة في الساحل التونسي. هذه البرجوازية الصغرى ممكن في صفاقس هناك برجوازية عارقة منذ حتى القرن 18 الجلولي وغيرهم. إعلان الجمهورية وما سبقه من إجراءات إلغاء الحباس وغيرها وغيرها ومحاكمات وغيرها هو تمهيد على الشاكلة الفرنسية لإحداث ثورة اجتماعية، ثورة اجتماعية بضرب الأسس المادية والاقتصادية للفئة التقليدية أو القديمة أو سميها ما شئت، الباي، العلماء، غلق جامع الزيتونة، العلماء،
7: أرضية البلاد،
6: العلماء، الأحباس، ما إلى ذلك، كل ما إلى ذلك،
5: قضاء الشرعي،
6: قضاء الشرعي، كل ما إلى كل مع كل ما كان مع ذلك من قرارات كان أو أدى بغض النظر عن الهدف أدى إلى خنق أو قتل المنظومة القديمة، المنظومة الاجتماعية وبالطبع السياسية، لأن الأمور هي كل بمعنى ذلك الجانب السياسي على الجمهورية، ولكن ضرب الأسس المادية والاقتصادية لهذه الطبقة أو الفئة أو سميها ما شئت، وهو هنا بداية لتكوين فئة جديدة. هذه الفئة هناك نخبة متعلمة، نخبة سياسية لم تكن لها أرضية اجتماعية صلبة وقوية، ومن هنا كانت الدولة الجديدة، الدولة الحديثة، في حاجة إلى نخبة جديدة، في حاجة إلى طبقة أو فئة جديدة، قل فئة
5: بيروقراطية،
6: لا لا مش بيروقراطية، فئة اجتماعية، عناصر، لأن كل سلطة في حاجة إلى أن تكون لها قاعدة اجتماعية تسند إليها، علاقات استسلام، علاقات مادية، فيها منافع، فيها أراضي، فيها غيره، أراضي الأحباس سمحني، وهناك أطروحة كاملة للأمين العوني حول الأحباس،
5: كانت ضيفتنا في ذات مستقفية
6: أطرت هذه الأطروحة، سمحني الأحباس ما هو مصيرها؟ الأراضي اللي استصدرت ما هو مصيرها؟ عديد الأشياء، عديد اليزم، من تحصل عليها؟ هذا سؤال مطروح، من تحصل عليها؟ ما يسميه أساتذتي برجوازية صغرى هو وليدة الدولة وهو عفوا وليد الدولة الوطنية وليس سابق لها. هذه البرجوازية الصغرى تكون شيئا فشيئا بداية الستينات أو منتصف الستينات وخاصة مع السبعينات، مع السبعينات
5: مقصود.
6: وهنا أصبحت للدولة للجمهورية ركائزها الاجتماعية والاقتصادية.
5: أشرت إلى هذه المسألة في الفترة الاستعمارية، المهن الحرة مثل المحامين، بورقيبة كان محامي، نميرة محامي، صالح بن يوسف محامي، قبلهم علي بشحام بزعيم،
6: لأن الوظيفة يعني كانت مغلقة أمامهم.
5: أقصد أن الحزب الدستوري الجديد اللي يمثل عماد الجبهة القومية التي ستؤسس المجلس القومي التأسيسي وتكون أعضاء ومهدي سؤال أستاذ محمد ضيف الله هنا أعود للجانب السياسي، هي في الحقيقة تصنف أيضا هذه المهن الحرة، بعض الأطباء خاصة المحامين وصحفيين وكتاب وأساتذة كما علي البهوان زعيم الشباب هو أستاذ، يعني يصنف
6: أجيبك هنا لابد أن أجيبك. لماذا عندما نقول مهن حرة صيدلي وطبيب ومحامي لا يعني ذلك أن هي فئة برجوازية، هم مضطرون إلى اتخاذ المهن الحرة لأن باب الوظيفة، وهنا أذكر بالأطروح التي أشرفت عليها، أطروحة فاطمة شلفوح حول
5: موظفي
6: الدولة، لأن باب الوظيفة كان موصدا أمامهم، فهم مضطرون، لا يعني ذلك أن هؤلاء يمثلون فئة برجوازية أو شيء من هذا القبيل، برجيبة من عائلة متواضعة.
5: أستاذ محمد ضيفلة، سألتك في الجزء الأول من هذا اللقاء، ولو أنه في الحقيقة ثلاثة أساتذة كل ضيف منهم يتطلب أكثر من حصة حول هذه المسألة من جوانب عديدة وأعتذر لكم، ولكن بسرعة، يعني قلت لك هل كان إعلان الجمهورية بصراحة مطلبا شعبيا أو هل كان استجابة لطلبات ما؟ أنا ما أعرفه عن الحركة الوطنية أنها لم تطرح في مؤتمرات الحزب سواء القديم الدستوري القديم أو الجديد أو حتى الأحزاب الأخرى، أعتقد لم تطرح مسألة الجمهورية، يعني ذلك اليوم نعود إليه، أعرف أن أطول مداخلة هي مداخلة رشيد إدريس رحمه الله، جبت فيها الفساد متاع العائلة المالكة، ولكن ركز خاصة ما قبل الاستعمار الفرنسي لحد 1881-82، وبورقيبة أيضا في مداخلته، في المداخلات هل كانت منسجمة في نفس الاتجاه؟ أنا شخصيا قال لي أحمد صالح كتبت بخط يدي إعلان الجمهورية قبل يومين أو ثلاث بقرار طبعا مكتب الديوان السياسي، ولكن طلب منك منسق أن يكتب، وكتبه وخبأه في جيبي، قال لي حتى داخل السرير أدخلته معي، ولكن عندما طرح الموضوع موضوع عليه معناه الجمهورية ما ملكية ما مجلس لم ينطق، فقام له رشيد إدريس وقالوا لا نريد هذا التلكؤ وهذا كذا، وشعر كأنها مس شخصي منه بالنسبة للصالح واستعاد الكلمة ليطالب هو أيضا بالجمهورية، ولكن كيف كانت الأجواء في ذلك اليوم قبل أن يذهبوا إلى بيت الحكمة اليوم قصر كارتاج وعلي بلهوان وغيره إدريس جيجا وكذا، وينقل إلى إقامة جبرية محمد لبين باي، يتم إعلامه طبعا بقرار المجلس بإلغاء الملكية وعزله، في ذلك اليوم كيف كانت الأجواء داخل المجلس في قصر باردو؟ في أي اتجاه؟ اتجاه واحد؟ اختلافات؟
7: هو في الحقيقة أعلان الجمهورية وقع الإعداد له إعداد مسبق، بحيث عندما دخلوا أنت تحدثت حتى على ماذا سيقول أحمد بن صالح، وأحمد بن صالح باعتباره كان مترئسا للمجلس من المنطقي جدا أن يعرض المسألة وكأنما هو للنقاش،
5: وترأسا للجنة تنسيق أعداد
7: وللاجتماع في حد ذاته الذي أعلن فيه الجمهورية. فطرح المسألة للنقاش ويجب أن تكون هكذا، وليس هو تصور أنت رئيس المجلس ويقف أمام الجميع ويقول أعلن الجمهورية. أعلن الجمهورية لم تعقل مناقشته، إذن هو كان منطقي، ولكن كانوا الجميع كان الجميع متفقين على إعلان الجمهورية مسبقا، رغم أن بعض العناصر ربما تتهم أو ينظر إليها مثلا كذا. طاهر معمار مثلا باعتباره قريبا من الباي وعلاقات أقدم
5: رئيس الحكومة يعني حينها، وزير الآلة أكبر يعني حينها
7: كان
5: هو في الفترة ديك.
7: لا هو قبل هو
5: لا قبل 57 طبعا،
7: هو حتى الأفريل
6: 56 أفريل
7: عوضه بورقيبة في
5: وبقي في المجلس التأسيسي
7: نعم. فمثل هذا العناصر التي تنتمي إلى الطبقات التقليدية القديمة شنا القريبة من البائر المخزنية شنا
5: كما شنيق مثلا
7: هذه الطبقات التي توظفت في أو وظفها نظام البيات سابقا، كان هناك خشية فيها، ولكنها حقيقة لم تعلن موقفا مخالفا عن البقية. فالتيار العام هو تيار كان عاصفا بحيث الجميع اندرجوا في هذا فيه.
5: ويقال أنه من أسباب التي تذرع بها هو بقرار فردي، يقال أنه القرار عن الجمهورية قرار من الزعيم بورقيبة، أراد أن يصبح هو رئيسا، حتى من ناحية الشكلية لم يكن يريد أن يكون الباي شيف ديتا يعني رئيسا للدولة، بمعنى هذا لم يرد معناه للباي أن يقف حتى في استقبال الضيوف الأجانب. كانوا يجيونا ضيوف في الفترة ذيك ما بين 56 و 57 كان باقي الباي في الصورة. السؤال هنا يقال أنه اتهم لمين باي بطلب الحماية من فرنسا، هذه من دواعي إعلان الجمهورية، كأنه بالخيانة العظمى يعني، كأنه الباي في معاهدة الحماية فما بند ينص على حماية العائلة الحسينية. من دواعي إعلان الجمهورية أنه بورقيبة اتهم لمين باي وبعض من حوله بالاتفاق سرا مع فرنسا لمواصلة تأمين الحماية له على حساب السيادة التونسية، وربما حتى ضرب الاستقلال التونسي وغير ذلك. هل هذا صحيح في بإيجاز؟
7: هذا يندرج ضمن الحملة ضد البيان، وليس هذا فقط، حتى في الموقف عام 52 عندما يقول تراجع عن تأييد بعد اغتيال صلاح بعد اغتيال فرحات حشد إلى آخره، ولكن أعتقد هذا كله يدخل ضمن الحملة ضد البيان وليس أمرا صحيحا.
6: هو إزاحة الباي وقع التمهيد له كما أشرت من قبل على الجمهورية بعدة قرارات، وفي أول اجتماع المجلس التأسيسي جاء الباي وحضر ونمقوا القاعة وبدوا الديكور نتاعها، فالباي قعد مدة صغيرة ثم خرج وحس به طاهر نعمار، طبص على طاهر نعمار وقال له شبيه مشكاوني معناها بدأ الباي يشعر بأنه سيزاح شيئا فشيئا وسيتنحى يوما ما.
5: وقبل أسبوعين من إعلان الجمهورية تمت محاصرة القصر ووضع أحد الأمراء في السجن بتهمة دهس بالسيارة لأحد عوان الأمن المحيطين بالقصر، هذه معروفة يعني قبل أسبوعين أو ثلاثة. وبدأ بعض الصحف تهيئ الموضوع، صحف القريبة من الحزب الحاكم حينها. ولكن نعود لمسألة أساسية لو سمحتم، ومعك أستاذ مولدي الأحمر، عندما نقول جمهورية نقرأ نص إعلان الجمهورية هناك فقرة مهمة، هناك مبادئ وقيم. دعنا من السياقات التاريخية والمؤشرات الاجتماعية التي يطول الحديث فيها ولن فيها حقها في هذا الوقت الوجيز، ولكن هناك مبادئ وقيم الجمهورية. عندما نقول الباي ولو أنه كان شبه ملك وليس ملك إلا فترة معينة قصيرة، فترة استعمارية بعد سقوط السلطنة، لأنه حتى الدعاء كان يدعى في مساجد تونس للخليفة العثماني للسلطان العثماني حتى العشرينات، يعني لكن كلامك صحيح، ما كانش كما المخزن والعائلة العلوية في المغرب، كان شبه ملك مش ملك بالمعنى الحقيقي، كان ولي عثماني يعني كما في مصر تقريبا، ولو عنده استقلالية العائلة الحسينية وعنده توارث وكذا. يقول النص وفق ما قرره المجلس، الفقرة هذه نتلمس ربما المبادئ والقيم، يقول تدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تصدير الدستور. وهذه ملاحظة هامة، يعني إعلان الجمهورية هو مرحلة سابقة طبعا هي في تصدير الدستور. المبادئ تظهر ثلاثة هناك، إنه الجمهورية تدعم أركان استقلال الدولة يعني قوة الدولة، سيادة الشعب مواطنون لا رعاية، قبل نقولوا رعاية الباء ما نقولوش مواطنون، دي سوجي سيد الشعب، وسيرا في طريق نظام ديمقراطي الذي هو وجهة المجلس. هل يمكن أن نقول أن هذه الفقرة تلخص مبادئ وقيم الجمهورية؟ وسنجدها ربما حتى في الدستور بعد ذلك في المبادئ الأولى في الدستور 59. يعني هذا النص هل يستجيب لما يعرف يعني على الأنظمة الجمهورية عالميا؟ وتعرف قديمة هي عريق مسألة النظام الجمهوري في العالم، مش احنا اخترعناه يعني، طبعا العهد اليوناني موجود المسألة هذه.
8: أنا أعتقد أنه موضوع الجمهورية وموضوع انتقال يعني نهاية نظام الباي ودخول إلى حالة جديدة سياسية الجمهورية إلى غيره، هي يعني مفهوم ومطلب النخب اللي توسعت. يعني في الماضي كانت محتكرة من بعض المدن وتدخل فيها متغيرات أخرى، الجاه والعراقة وإلى غير ذلك، لكي تدخل إلى حلبة الحقل السياسي ويصبح عندك ظهور. الحركة الوطنية أدخلت مجموعات جديدة وأغلبهم يعني القيادات، مش أغلبهم متعلمين على الأقل ابتدائي وشوية يعني
5: متأثرين بالنموذج الفرنسي.
8: نعم
5: متأثرين بالنموذج الفرنسي.
8: إيش معناها؟
5: من يقول جمهورية
8: طبعا لا لا لا، هو كلهم تبركي بقاري في فرنسا وجمع كل معناها بطبيعة الحال، وهو إلى الآن إلى الآن النخب التونسية النموذج متاعها هو فرنسا إلى الآن إلى يومنا هذا. جزء منهم يعني مرتبك في هالوضعية هذه، ولكنهم ما زال. أنت لما تشوف التلفزة اللي يجيبوا ذاكم اللي يسموهم كرونيكور اللي هم يقولوا فرنسا تعملك عبارة على البلدية يدنوا هك، معناها مقلوبة يعني في عوض المارشال العمار، البلدية متاع البلدية متاع تونس هما الفرنسيس. يعني هذا المفهوم. خليني نكمل الصناعة. فهذه وقعت نقلة على المستوى الاجتماعي والثقافي، لكن دائما تونس كانت في 50 سنة 50 يعني في الخمسينيات يعني 70% رياف
5: وأمية،
8: نسبة الأمية هي حتى تو مرتفعة، نسبة الأمية مرتفعة جدا
7: 92%.
8: ولذلك مش معناها جمهورية، مش معناها
5: ديمقراطية،
8: هذا كله ما
5: عنده نص على ديمقراطية.
8: على فكرة راهو الثورة الفرنسية قامت ب 70% أميين في الريف، تحكي على الأرياف يعني، وهذا مكتوب مسجل. الثورة الروسية بأكثر من 70% في الريف. الثورة الإيرانية تو

0: الشخصية اللي تفضلت بها لخيان، اللي هي معناها علاش ما نكونش انا البي يا اخي بورقيبة كيف ولا رئيس جمهورية، ما ولا بي لانه قاعد لنجاو شكون نحا ما
1: كانك تشير
0: الديمقراطية اللي تحكي فيها معناها ما عنديش على
1: سي حسين روح حمزة رحمه الله أشار إلى ما يسمى الملك الجمهورية في إطار ملكي.
0: الجمهورية الملكية. أوكي. أما في نقطة مهمة انتبه لها بورقيبة على ما يروى عنه. أنا خذيت الرواية هذه على الصياح ومكتوب في الكتاب معناها اللي عملته مع الصياح. أنه في نقاش بورقيبة قال لهم علاش علي بن غذاه مخسر؟ يعني هو ومن معه. لأن مفهومهم للسياسة وفهمهم للعالم مختلف تماما عن أهل المدينة، إذن ما ينجموش يتحالفوا على الإطلاق، وفعلا هم ما يتحالفوش.
1: اللي كان يسمى به الشعب علي بن غذاه؟
0: لا لا
2: شعار
1: طيب
0: احنا وعد. وفي جديد في الثورة التونسية هذا تحول تاريخي على 100 سنة، أكثر من 100 سنة، هو أنه الناس اللي انطلقوا في قفصة في 2008 وبعدين في سيدي بوزيد قالوا شعارات، هي شعارات النخب اللي في المدينة، هي نفسها نفس اللغة قرأوا في نفس المدرسة، هذه الأوقاع التحول. ولذلك أنا بجي يقولوا والله يا طالبين ديمقراطية وجمهورية وحشة، هذه حكاية نخب ومش عيب، يعني هذا واقع تاريخي في جميع المناطق اللي صارت فيها ثورات ولا تحولات.
1: أستاذ محمد الأزهر الغربي لديك مقالة علمية منشورة بعنوان كتابة مجمل تاريخ تونس خلال قرن التحولات والتحديات تقريبا 1918-2019، يعني كما قلنا على الجمهورية شكل تحول بالتأكيد، ولكن هل المبادئ والقيم التي تضمنها النص القانوني، وأشرت سيدي مولدي أنه يعني النصوص القانونية والواقع ديما المسافة أحيانا تأخذ مسافة كبيرة ياسر، يعني في المجتمع كان متقبل هالمبادئ الجديدة هذه اللي أعلن عليها إشارات قبل الدستور، هذا الجمهورية سبق بسنتين الدستور ألقى الديمقراطية والسير في طريق الديمقراطية وكذا كما قال علن الجمهورية وسيادة الشعب.
2: شكرا على
1: المستوى الثقافي والتمثل
2: على السؤال. في الحقيقة هناك مفارقة بين النخب برمتها بغض النظر عن تقسيمات داخل النخب وبين الواقع أو المجتمع أو ما عليه المجتمع. فدور النخب هنا هو دور مؤسس فونداتور، والدور المؤسس ينظر إلى مسافة بعيدة إلى زمن بعيد، معنى كل القرارات هي قرارات لتؤسس لمجتمع جديد، لثقافة جديدة، لسلطة سياسية جديدة بغض النظر عن التطبيق والانحرافات. إذن هنا دور مؤسس وفيه نظر لمسافة زمنية مستقبلية أو مسافة زمنية طويلة. أن يكون المجتمع مهيئ لذلك أو غير مهيئ أو أن يقبل بذلك أو لا يقبل بذلك هذا أمر آخر. وأنا أعطيك بعض الأمثلة تعرف في ذاك السياق نساء عديدات أو بنات عديدات كانت تسمينا الجزائر، فلانا يسميها الجزائر برشا موجين الجزائر وجهة الكاف وغيرها وغيرها، وفي الجنوب أعرف من تسمى الجمهورية أي موجود اسم الجمهورية، وأعرف شخصيا من الجيل هذاك سميت أو سمتها
1: قبلتها البلدية.
2: لماذا؟ بالعكس بالعكس.
1: طيب لا أول مرة نسمعها.
2: لا لا أنا أعرف، لا أريد أن أذكر
3: خالتي اسمها جمهورية.
1: جمهورية؟
2: أيوة أنا أعرف من المطوية من اسمها جمهورية،
1: مواليد تلك الفترة؟
2: مواليد تلك الفترة، معناها أنا أصدقاء صديق الطفولة متعوى عشت جيراننا متعوى، فنعرف المرأة اسمها جمهورية.
1: ايوه لكنك اشرت لانه نوشك على
0: كيف ما
1: اشرت
0: كيف ما بي
1: بقطع نظر على هل انتشار اسم الجمهوريه قيامها ومبادئها حتى الذي فرضها
2: هي.
1: انت تقول انه الزعيم بورقيبه فرض رؤيته لتونس، انقل عنك ما بعد الاستعمار، اكيد
2: نعم.
1: ما في على الجمهوريه
2: نعم.
1: ما في على الجمهوريه نعم. ولو انه بعد سنوات حتى الانتخابات تعرف رئيس مدى الحياه وغير ذلك، ولكن يعني اعلان الجمهوريه كانك تعتبره كان قرار

0: فردي يعني.
1: لا لا، هو هناك خيارات ربما يتخذها أفراد أو أشخاص، ولكن النخبة مهيئة لذلك. والأشار سي محمد من ضحين إلى اجتماع الديوان السياسي قبل يومين أو ثلاثة.
2: صحيح.
1: معناها هذا القرار طبق على نار هادئة، والنخبة كانت مهيئة لمثل هذا القرار، لأن الكل عنده ثقافة فرنسية وثقافة الجمهورية الثالثة والجمهورية الرابعة وثقافة الأحزاب السياسية في الثلاثينات.
2: أستاذ محمد ضيفالة، ونحن في نهاية هذه الحصة وأنت المؤرخ، إلى أي مدى تقيم أهمية هذا الإعلان، أم أنه بقي حبرا على ورق؟ يقال البعض أنه يعني بعض الملكيات في العالم، إسبانية دنماركية سويدية، الكل ممالك هذوما توا، هي ربما أكثر جمهورية من الجمهوريات العربية ربما. يعني إلى أي مدى مهم هذا الإعلان في مستوى الحياة السياسية وغير ذلك؟
3: إن أخذنا على مستوى اجتماعي واقتصادي، نلاحظ هناك كثير من الأحداثات إن شاء الله والتطورات، لكن على المستوى السياسي أعتقد أن الشعب التونسي الذي كان يطالب باسمه بالاستقلال وأنه بلغ من مرحلة من النضج يسحق الاستقلال بعد إعلان الجمهورية، إذن وقع التعامل معه على أساس أنه إذن دون المستوى إن شاء الله أن يتحمل،
2: لم يبلغ من الوعي.
3: نعم.
2: كلمة أخيرة سي المولدي.
4: الجمهورية هو إطار سياسي وذهني جديد تنتج فيه الظاهرة السياسية وإدارة الشأن العام بشكل مختلف،
2: ومن أجل تونس ربما جديدة. دائما نحلم بتونس جديد.
4: تونس دائما تتجدد.
2: شكرا، هذا ما نرجوه، ونحن نحتفي بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية بتونس جديدة متجددة وأكثر رقيا وتقدما في كل المجالات. شكرا جزيلا للأستاذ محمد لزا الغربي، أستاذ مدي الأحمر، الأستاذ محمد ضيفلة، وإلى اللقاء.
1: شكرا.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
11: فرقة الإذاعة التونسية،
12: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
11: تأليف
10: سينما،
13: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
10: موسيقى وحوارات،
14: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
10: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. نبض دمتم مستمعين.
15: إدراك.
16: إدراك. إدراك. العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك. لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
15: إدراك.
16: نافذة على جوهر الأشياء.
15: إدراك.
16: إدراك مع وفاء بركة.
17: صباح النور، صباح الخير كل من يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أنتم في استماع لبرنامجكم الأسبوعي العلمي إدراك. في هذا اليوم المجيد 25 جويلية نحتفل بذكرى إعلان الجمهورية التونسية، جمهورية ولدت من رحم الوعي وتستمر اليوم بفضل الابتكار وقوة المعرفة. فاستقلال الدول الحديثة ما عادش تقاس بالحدود الجغرافية فقط بل بمدى تحكمها في التكنولوجيا، تكنولوجيا المستقبل وحلول الاستدامة. اليوم في إدراك نترجم مفهوم الجمهورية إلى مشاريع ملموسة وعلوم تخدم الإنسان والتنمية. الهندسة الإنسانية نناقش كيفاش نخليو الإنسان والمجتمع في قلب التطور التكنولوجي لضمان عدالة البناء. أيضا الذكاء الاصطناعي الجغرافي جيو AI نكتشف كيفاش يسهم هذا الدمج الذكي في التخطيط العمراني وإدارة الأزمات واستشراف مستقبل أراضينا. كما زاد نسلط الضوء على حدث استثنائي، تدشين محطة شحن بالطاقة الشمسية وتسليم محركات بحرية كهربائية لفائدة البحارة، مع تقديم مبادرات شبابية تعبر عن حب الوطن وانتماء إليه، ومواعيد علمية أيضا فلكية باش نتحدث عن كسوف الجزئي للشمس، والحدث باش ينظمه أكيد مدينة العلوم. معكم اليوم في تأمين الحصة محمد أمين المبكري في الجانب التقني، ومن أمام الميكرو في الإعداد وتقديم حصة برنامج إدراك وفاء بركة. تقولكم تنجموا تسمعونا على موقعنا www.radioculturel.tn ولا على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، وأيضا على شن يوتيوب لإذاعة تونس الثقافية. فمرحبا بكم.
0: أنا شعبي، أنا صوتي، أنا حلمك تراكم حلم توزع في عيون الناس يفجر

0: كل عام وتونس بألف خير. قبل ما نبحروا في عالم التكنولوجيا الحديثة والطاقة نرجع للجذور، التاريخ اللي ما هوش مجرد سرد للأحداث أو الحكايات من الماضي، بل هو يعتبر مختبر علمي متكامل. اليوم تلعب الأبحاث العلمية الأكاديمية دورا حاسما في إعادة قراءة الذاكرة الوطنية، وهذا ما أكده لنا السيد خالد عبيد مدير معهد العالي لتاريخ تونس المعاصرة، وهذا اللقاء جاء في إطار المؤتمر الدولي الدوري للمعهد. نسمع معنا.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.
2: خالد عبيد مدير المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر. المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر الذي نعتبره صمام أمان علمي، وهو المؤتمن على المحافظة على الذاكرة الجماعية للتونسيين خلال الفترة الاستعمارية.
0: نعم، نجم نعرفوا عن أهم الأبحاث الجديدة للمعهد.
2: في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر منذ مدة قررنا أن تكون هناك دائما إصدارات، وإصدارات نحاول من خلالها أن نبين للتونسيين بأن المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر هو فعلا المؤتمن على هذه الذاكرة الجماعية للتونسيين. هناك منذ حوالي سنة تقريبا أصدرنا عددين لمجلة المعهد، مجلة روافد، وأصدرنا أيضا بعض الكتب، وما زلنا سنصدر قريبا كتب ومذكرات جديدة إن شاء الله. سأذكر البعض من هذه الكتب. سأصدرنا مثلا كتاب مجهول تماما، ونعتبره هنا اختراق علمي قام به المعهد ويحسب للمعهد على المستوى العلمي التاريخي، وهو كتاب مجهول للمناضل أو إن شئنا للوطني محمد بشحامبة، أخ علي بشحامبة. محمد بشحامبة كتب بعض الكتيبات عندما كان في منفاه في سويسرا، عرف منها وقتها كتاب واحد فقط، لكن باقي ما كتبه غير معروف. نحن في المعهد تمكننا من أن نصدر كتابه الأول المجهول، وهو اسمه الحماية الفرنسية في تونس، وهو عبارة على محاكمة تاريخية وقانونية لنظام الحماية الفرنسية في تونس، وأثبت من خلاله بأن نظام الحماية هو نظام استعماري حقيقي. وأيضا سنصدر له قريبا كتاب آخر مجهول يتحدث عن الجزائر.
0: أهمية التاريخ والتوثيق والبحث في هذا تاريخنا وذاكرتنا وهويتنا مهم جدا لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.
2: التاريخ هو علم من أصعب العلوم الإنسانية، هو ليس بخرافة وليس بحكاية أم سيسي، بل هو علم صعب جدا، وهو عبارة على صنعة صعب من يتقنها، وهو أيضا سلاح خطير بيد الشعوب كما بيد الدول. فعلينا أن ندرك في كيفية التعامل مع هذا العلم الإنساني الصعب، وذلك حتى نكون في مأمن لاحقا من أي مفاجأة قد لا تكون سارة بالنسبة إلينا. وعليه أي شعب كان، أي مجتمع كان، إذا لم يستوعب وإذا لم يكن واعيا بأهمية معرفة تاريخه الوطني، فإن ذلك سيرتد عليه حتما في ظل عالم مثل ما نراه الآن متقلب جدا. وهنا أدعو أن تكون مناهجنا التعليمية أكثر قربا في هذا التوجه، وأكثر تفاعلا في هذا المنطلق، وتركز أكثر على تاريخنا الوطني، حتى نتمكن من أن ننشئ ناشئة تفتخر بماضيها، تفتخر بتضحية أجدادها وأبائها، لا أن تكون هذه الناشئة تجهل كل شيء، وهذا مؤسف جدا عما حدث سابقا عن بطولات وملاحم أبائها وأجدادها، أو إن شاءنا ملاحم شعبهم.

يا ربي يحفظ بلادنا من كل شر، وأكيد ديما واقفين تونس واقفة ديما برجالها وشبابها. إن شاء الله كل عام وتونس بألف خير. نحن مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك، بعد قليل مع المهندسة التونسية أميرة الورفلي باش تحدثنا على الهندسة الإنسانية أو الاجتماعية ومشاريعها القادمة. خليكم معنا.

0: إدراك، العلم بصوت مسموع.
1: نرحب بالمهندسة التونسية أميرة الورفلي في برنامج إدراك. مرحبا بك
2: عسليمة. مرحبا بك مدام وفاء وبالسادة المستمعين الكل.
1: سعد بلقائك في برنامج إدراك. البرنامج العلمي، نرجع للعلوم هنا معك أميرة الورفلي المهندسة التونسية، واللي عندك عديد الأنشطة. واليوم نحكي على مفهوم جديد، الهندسة الإنسانية.
2: أي الاجتماعية،
1: الاجتماعية الإنسانية، بمعنى هنا تقريب العلوم للمجتمعات، توظيف هذه العلوم، الأبحاث العلمية. يعني يا أميرة،
2: هو أنا اختصاص معناه متاعي هندسة كهربائية، يعني هذا بداية. يعني أنا مهندسة هندسة كهربائية متخرجة من المسار الوطني للمهندسين بتونس لينيت عام 2024. والاختصاص تاعي روبوتيك سيستم امباركي اي اي هذوما الكل. مفهوم ال دونك السوشيال انجينيرينج ولا الهيومانيتيرين انجينيرينج ولا الهندسه بالترجمه نتاعها الاجتماعيه ولا الانسانيه، هو مفهوم اللي نحن نوظفوا الهندسه ونوظفوا لي كونسيبت نتاع الهندسه الكل في لي كونسيبت نتاع الهيومانيتيرين والا الكونسيبت نتاع ديورابيليتي او الاستدامه. اللي نقولوا كلمه استدامه بالطبيعه نجبدوا لي ديفلوبمون لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديورابل، اهداف التنميه المستدامه. نعم. يوم 17 أهداف حطتهم الأمم المتحدة عام 2015 لنظرة حتى 2030. نعم. اللي هي لخصت بهم التحديات اللي مر بها العالم الكل. دونك الهندسة الاجتماعية هي تخدم على هذية بالضبط، اللي تخدم عليه الانجينيوري للكوميونيتي. الانجينيوري كيفاش نعاون العبيد. أيوة. كيفاش نعاون مثلا العبيد باش نو بوفرتي اللي هو أول SDG نقص من الفقر، كيفاش نعاون العبيد باش تكون عندهم أكسي للماء، أكسي الالكتريسيتي، كيفاش نعاون العبيد باش يكون عندهم اكسي للماكله. دونك هذه التسكي نستعمل
1: مع التغيرات المناخيه اللي قاعدين تعوا
2: الكلايمت اكشن. نعم. التغير المناخ، يعني كيفاش انا نستعمل الهندسه ونستعمل الميادين نتاع الهندسه بانواعها الكل في تغيرات المناخ وفي التنميه المستدامه، كيفاش نعاون الحياه على البريه والحياه في البحار. هذه الكل هي شنو الهندسه الاجتماعيه والا الهندسه الإنسانية، وذلك شنو أنا قاعدة نخدم عليه.
1: كيفاش هنا أميرة تخدم عليهم يعني في تونس، خارج تونس، يعني قاعدة تقوم يعني بعديد الرحلات حول العالم، شنو ما يعني تثمنوا الأبحاث، شنو بالضبط يعني؟
2: أنا حاجتي نخدم كمهندسة شادة بروجكت ليدر في RDO اللي هي Rural Development Organization، اللي هي أورغانيزاسيون تابعة لتنزانيا في دار السلام. نخدموا على لي بروجي هيومانيتير، غادية معناها كخدمة فريلانس إبغيد، معناها نخدم في تونس أونلين، وبعد كده كي نسافر لدار السلام نعمل تيستينغ والتيست تاع الكواليتي غادي سور بلاس. لوتر كوتي هو E3E، دونك E3E ولا IEEE هي سي كوميونيتي نتاع تخدم على توسكي تكنولوجي، توسكي ساينتيفيك ماترز، اللي هي اختصار الانستيتوت اوف الكتريك ان الكترونكس انجينيرز، اللي هي تخدم على الانجينيوري، تخدم على ليزيتيديون، وموجوده في كل بلاد باسم ساكشن. دونك احنا في تونس عندنا تونيزيا ساكشن، E3E تونيزيا ساكشن، وتحتها تبدا فيها تشابترز، اللي كل تشابتر يخدم على حاجه. مثلا تلقى فما شكون يخدم على الروبوتيك، فما اللي يخدم على الانرجي باغ كوتي انرجيتيك، فما اللي فما السايت اللي هو special interest on humanitarian group اللي هو توسكي يخدم على البارتي التكنولوجي هيومانيتير، واللي انا تشير نتاعو في تونس. وفي كل فاكولتي فما E3E نتاع الفاكولتي هذيك اللي فيها ميني تشابترز هذوكم في سكشنز. وفي العالم مقسوم E3E، مقسمه العالم لعشرة ريجيونات، كل ريجيون تتعامل معاها. مثلا احنا تبعين ريجيون 8 اللي هي فيها لوروب لافريك وال ميدل ايست الشرق الاوسط، وبعد كده فما البارتي انترناسيونال. معناها E3E كبيره هي ديجا فيها 500,000 ممبر. وانا زاد يعني الحمد لله شاد السايت انترناسيونال اللي هو فيه 90,000 ممبر. شنو نخدموا؟ هذا السؤال المهم. في السايت نخدمه على ثلاثة حاجات: learn, build, implement. نتعلمه. يعني الستوديون اللي يدخلوا الإتخوازو سايت اللي هي بلاش معناها تدخل إتخوازو سايت تتعلم على ديفلوبمون دورابل, تتعلم على بروجي هومانيتير, تتعلم على الانجينيوري هومانيتير, تتعلم على les objectifs de développement durable, ou تتعلم كيفاش السكيلز السوفت سكيلز اللي تتعلمهم في الفاكولتي.
1: يعني تقوموا بورشات, يعني
2: ورشات دي زيفينمون, فما زيد
1: دي زيفينمون تظاهرات.
2: اكزاكتومون, دي زيفينمون تظاهرات,
1: ندوات لتشبيك
2: نحكيوا على المواضيع.
1: نعم, هذه
2: التنمية المستدامة
1: والطلبة الموجودين في إتخوازو الموجودين يعني في الجامعات.
2: عنا 5000 ممبر في السايت في تونس, وعنا 18 سايت جروب, معناه في 18 فاكولتي حتى الآن. ولكن بالنسبة لإتخوازو في تونس موجود في 54 فاكولتي.
1: نعم,
2: هذه بالنسبة للجانب الأول متاع السايت. الجانب الثاني اللي هو في السايت انترناشونال
1: الدولي,
2: دونك نخدموا على العالم الكل. عندنا 90,000 ممبر في العالم, منهم 5,000 من تونس. تونس ديجا من الاوائل. دونك نخدموا على نفس الحاجه هذه, دونك أيوة. ملول الندوات, التثقيف, لي كولابوراسيون, لي ايفينمون, لي كونفرنس. لي كونفرنس نتاع سايت من اكبر لي كونفرنس دايور في تونس. فما سايت دي كونغرس اللي هو صارت للمره الرابعه اخر مره. والحاجه الثانيه هي بيلد. البيلد شنو معناها؟ معناها اللي تعلمناه نبنيوه في دي بروجي نعملوهم, نبنيوه نصنعوا دي سوليوشن, نبنيوه في لي كولابوراسيون. ونشجع ياسر انا ديما التوانسه باش يعملوا كولابوراسيون مع بلدان اخرين, وعملنا برشا كولابوراسيون سورتو في ريجيون 8 مثلا. في تونس عملنا مع مصر, عملنا مع الاردن, عملنا مع الجزائر, مع المغرب, عملنا مع زامبيا, مع جنوب افريقيا, مع كينيا, مع نيجيريا, في الاوروب مع البرتغال. يعني حتى الطلبه التوانسه تولي عندها اكسبيريونس وتتعامل مع من خلفيات ثقافية مختلفة ويتعلموا منهم. فما إيشانج كولتوريل وإيشانج سيانتيفيك. آخر مرحلة الإمبليمنت ولا الإمبليمنتاسيون اللي هي يصير فيها وقتها كل جروب مثلا في السايت يختار منطقة محتاجة, يختار منطقة ما عندهاش عندها مشكلة معناها, ويمشي هو يعاونها. والسايت في تونس من أكثر السايت الأكتيف معناها النشاطة
1: ناشط.
2: ديجا عندنا سايت من شمال الجنوب يختاروا منطقة مثلا. آخر لي بروجي اللي توا مازلنا كي بجينا نخدموا عليهم اللي هما مستوصف في منطقة معينة. دونك المستوصف هذا عنده مشكلة الضوء ديما يقص.
1: أيوة.
2: وفما المرضى دونك يشوفتوا اللي يعمل دياليز وكل, فما المرضى اللي يستحقوا ضوء معناه يكون
1: أكيد.
2: الضوء موجود.
1: نعم.
2: دونك مازال كي جاتنا موافقة باش نركبوا دي بانو فوتوفولتايك في المستوصف باش يكون عندهم طاقة خضراء وطاقة مستدامة وديما موجودة, وأمام طون دي ستاسيون دو بومباج دو باش يخرج لهم الماء, باش يكون عندهم زاد الماء على خاطر منطقة نائية هي. ونسيف المنطقة ذيك يمشيوا معنا كيلومترات 3 ولا 2 كيلومتر باش يمشيوا للواد باش يجيبوا ما يجم يكون ماهوش نظيف.
1: نعم.
2: دونك هذا مثلا اكزامبل.
1: هنا كيفاش تتعامل معناها لي بروجي هذوما باش يعني مع الطلبه, مع المؤسسات, مع مؤسسات ناشئه. انت قلت هنا باش تركبوا معناها الواح شمسيه. منين يعني كيفاش يعني البروجي هنا؟
2: هما لي بروجي هومانيتير هي سي ان ايكو سيستيم كامل مع بعضهم. فماش طلبه وحدهم نبعثوهم يمشيوا, ما فماش سايت تونيزيا سكشن وحده. ايكو سيستيم.
1: نعم.
2: اول عنصر في الايكو سيستيم اللي هم هما العباد اللي نحنا ماشيين لهم, اللي هما يعني السكان المنطقه ذيك. يعني نمشيو لهم نحكيو معاهم دي زانتيرفيو,
1: شوفوا شنو مشاكلهم, شنو
2: انا مانيش نعمل حل المشكله.
1: نعم.
2: انا في مخي
1: يا
2: انا
1: باش نبدا بالتيران,
2: نبدا اكزاكتومون. نعم. نمشيو للتيران, نعملوا دي زانتيرفيو, نصوروا تصاور. اصلا ما ناخذوش الموافقه من عند الانترناسيونال باش نعاونوا لما تكون عندنا الماتيير اللي نحنا.
1: نعم.
2: المنطقه ذيك تستحق مساعده. نحكيو مع الطب في البلاصه ذيك شنو احتياجاتهم. انا مانيش انا خطرت لي المنطقه ذيك تحتاج نمشي نعاونها. هما
1: يعني مش جبتي مشروع باش انت يعني تطبقوا على ارض الواقع. شنو تنطلق من ارض الواقع وتشوف الحلول حسب يعني الموجود من لي بروجي اللي تخدموا عليه.
2: اصلا ما فماش سوليوشن تفركز على مشكله, راهي مشكله تفركز على سوليوشن. وهذه من الاغلاط اللي يعملوه. الحاجه الثانيه هي نمشيو للمسؤولين على المنطقه ذيك. تنجم تكون عماده, تنجم تكون معتمديه بلديه. ديما لازم تكون فما مسؤولين اللي هي باش تسهل لنا احنا باش ندخلوا المنطقه. نجم نجيبوا كراهب, نجيبوا اعانات, حتى معناتها تسهل لنا ساعات احاطه امنيه. تكون فما تنسيق مع البلديه ولا مع المعتمديه تكون على على على علم. والحق ديما كانوا متعاونين ياسر معناها. التحيه لكل المعتمديات المتعاونه الصراحه يعني والبلديات. ومن بعد يجي اخر مرحله هي البارتي تكنولوجيك هكا باش تشوفوا مش اهم مرحله اللي هي دي سوليوشن اللي صنعناها ونعملوا لها لامبليمونتاسيون. ومن الحاجات اللي ناكدوا عليهم في البروجي هيومانيتير اللي نحن مانيش نعملوا في بزنس, مانيش نربحوا فلوس من عباد ديجا محتاجه. دو ان دو دو البروجي مش يبقى باسمي انا, باش نعطيه لك المجتمع اللي يستحق ذيك ولا المنطقه اللي تستحق باش يولي ملكهم. يعني نحن من اول لامبليمونتاسيون تاع البروجي نعلموا ناخذوا زوج ثلاثه من السكان المحليين اللي غادي نعلموهم كيفاش يعملوا المانتونونس, يعني حاجات معناها باش كي لا قدر الله مثلا بانو سوليغي تاع بار ولا تاع حاجه يبدو عندهم المعلومات,
1: تبدا عندهم معلومات
2: خاطر باش يولي ملكهم. يعني خاطر حتى السايت جروب اللي محلول في فاكولتي مش يبقاو الطلبه ديما موجودين باش يتخرجوا.
1: دونك هذه من يعني نقل المعارف ونقل التكنولوجيا
2: وهذا اللي يضمن ديورابيليتي.
1: نعم الديمومه. نعم بالنسبة هذه في تونس قريبا إذن في
2: أمريكا.
1: في أمريكا وين بالضبط وشنو هو المشروع اللي باش تخدموا عليه؟
2: قريبا ماشيين باش نخدموا على مشروع. ليه لحنا ديما نخدموا معنا في العالم الكل
1: أكيد,
2: ولكن قريبا باش نخدموا على مشروع في ناشفيل في أمريكا اللي هو يتمثل في دوسكي روسيكلاج. عندهم الإي ويست وإلا الديشي إلكترونيك. دونك نحن باش يصير روسيكلاج للديشي إلكترونيك هذيك باش نخرجوا منهم دي كمبيوتر باش نعطيهم للصغيرات المحتاجين في دار أيتام. غادي هذا ستان بروجي على شيل انترناسيونال الصراحة, وهذا اللي باش يبدا قريب يتخدم عليه. وفما اون باراليل بروجي في الهند في كيرلا تحديدا اللي هو ياخذوا لي ديشي من عند معمل عندهم معمل كيما طماطم وغلة وكل الخضرة وكل المعمل الذي عنده دي ديشي يكونوا بيو, ياخذوهم ويردوهم سميد طبيعي ويستعملوه يعطوه للفلاحه. دونك هذوما دو سوليوشن
1: يعني رسكلت النفايات واعاده تدويرها. نعم البيو. نعم البيولوجيه. نعم شكرا لك أميرة موفقة إن شاء الله. يعني أكيد هنا شنو تنجم تقول بالنسبة للشباب اللي يسمعوا فينا في هذا الموضوع؟
2: أول حاجة نجم نقول كان ما كومش تابعين السايت راك تنجم تدخلوا للسايت راهي بلاش إتخوازو, السايت راهي بلاش للناس الكل. واللي يحب يفهم أكثر على إتخوازو يجم يحكي معي في أي وقت, معناها أميرة ورفلي على الباج مثلا فيسبوك مرحبا بكم في أي وقت, ولا الإيميل متاعي amira.ورفلي@itroiseau.org. الحاجة الثانية اللي نجم نحكي حكيها اللي انا ديما نحكيها في لي سيسيون تاعي, يعني ما شاء الله عملت اكثر من 100 ولا 150 سيسيون مع تونس ولا البر. ديما المعلومه اللي نقولها شورتو للشباب اللي هذا الوقت اللي نتوما تنفستيو فيه قولوا لي امينه انفستيو في شنو؟ في فلوس؟ وقول لهم انفستيو في رواحكم. هذا اهم وقت انفستيو في رواحكم. عندك حاجه ما تعرفيش برا تعلمها, ما تقعدش محدود في المنهج اللي تقرا فيه في الفاكره. وباهي مانيش كونط حتى مناهج انا
1: هذاك الباس,
2: ولكن يعني ولكن كان باش تبقى محدود راه باش
1: تضيع فرص. نعم وضيع فرص اخرى
2: بالاي اي وباللي صاير طوال العالم قاعد يتقدم نهار بعد نهار. نقوم نقاو موديل جديد تاع اي اي, نقوم نقاو دي لوجيسيال جدد. دونك كان انت ماكش تنفستي في روحكم. انا من الصغار نبداو توا نراو في صغار يصنعوا في دي روبو في المكتب وما شاء الله عليهم, نراو في صغار يفهمين اش معنى اي اي. يعني انت كان باش تلحق روحك وتقول والله بديبلومي باش نخدم, انا كانسان نخدم فماش علاش نخدم انسان جوست قاري ما عمش عامل اكسي. حاجه اخرى الانفستيسمون في روحك, انت تعمل امباكت تخلي اثر.
1: اثر نعم
2: امباكت تعمله من احلى ومن انبل الحاجات اللي تعملهم اللي انت النولج اللي عندك المعلومات اللي عندك تمشي تسلمها وتستعملها في حاجه افيك امباكت. يعني فمش شعور يوصف كعبيد تكون ما عنديش ماء دخلت لها ماء, ما عنديش ضوء دخلت لها ضوء. فمش شعور يوصف اللي انت اللي قريته واللي تعبت فيه واللي تعلمته
1: تلقى في مارو
2: تنفستي فيه في الامباكت. واخر حاجه اللي فما ياسر حاجه وي تيك ات فور جرانتد معناها ناخذوها كيكه مرور الكرام اللي هي السوفت سكيلز, اللي هي اللي انا انجينيور ما نستحقش مثلا نعرف بروجكت مانجمنت, ما نستحقش نعرف الماركتينغ, ما نستحقش نعرف فاينانشال اناليسيس. اللي تستحق ما لو كي تخدم بروجي راك انت تقول عليك تخدم في بزنس, تعمل في ليتود دو مارشي نتاعك تقول عليك وتعمل ليتود فينانسيير, وتستحق تكون عندك سكيلز كيفاش تعمل جيستيون ديكيب, جيستيون دو ستريس, جيستيون دو طون, جيستيون دي ريسورس
1: هومين. هذيك مهارات تكتسبها
2: ومهارات هذه. دونك انفستيو حتى في لي كلوب, انفستيو في لي اسوسياسيون, وسورتو لي اسوسياسيون افيك امباكت. وقت خاطر هذا العمر اللي انتم بشكون فيكم عندكم اكثر وقت. لو كل ما نكبروا كل ما زيد المسؤوليات
1: في الوقت
2: تكون نعم. مزيد المسؤوليات وينقص الوقت نعم. وراي تونس فيها برشا شباب ما شاء الله عليهم وبرشا افكار وبرشا نوابغ وانا ريت على عيني ومتاكده اللي ما خفيها اعظم
1: نعم.
2: دوك انفستيو نعم. انفستيو في روحكم.
1: شكرا لك أميرة. واكيد راهو اللي يسمع فينا لموجات اذاعه تونس الثقافيه أميرة عندها برشا ما تقول وهذا كتبته في كتاب كيس تو لايف
2: فولي
1: ليفت. وانا الحقيقه نفتخر بمثل هذا الشباب اللي يكون عنده عديد المواهب وعديد الاتجاهات وعديد الميولات.
2: يعني
1: اكيد نحن نتعلموا من تجاربنا اكيد وهذا مهم. يعني بين الهندسة بين القراءه بين الكتابه وهنا كيفاش تقسم حياتك كيفاش تنجح في حياتك هذا مهم جدا. شكرا لك اميره يعطيك الصحه وموفقه ان شاء الله في كل يعني اعمالك ومشاريعك والباب مفتوح.
2: شكرا على الاستضافه.
1: مرحبا بك.
2: عايشك مرحبا.
1: شكرا لك. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في برنامج ادراك خليكم معنا ما تبعدوش.

0: العشرة 41 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار، ومع إنجازاتنا الشبابية في مجال العلوم. والبارح نهار 24 جويلية الجاري بميناء الصيد البحري بأجيم بجزيرة جربة، تم تدشين محطة شحن بالطاقة الشمسية وتسليم محركات بحرية كهربائية لفائدة البحارة. يجي هذا الحدث بعد نجاح اللي حققته أول تجربة ميدانية للإبحار بقارب صيد حرفي يعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المستمدة من الطاقة الشمسية، واللي صار الحدث هذا يوم 29 جوان 2026 بمنطقة أجيم، واللي تعتبر سابقة وطنية و إقليمية كأول تجربة من نوعها في تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. إذن أكثر تفاصيل من مرحلة التجريب إلى مرحلة التطبيق والاستخدام الفعلي للتكنولوجيات النظيفة من قبل البحارة، تقدمنا السيدة رملة بوهلال مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا أهداف وإطار هذا الحدث.
1: إدراك، العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.
2: عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. رملة بوهليل مشرفة على مشروع بصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. دونك في إطار مشروع إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري التقليدي بتونس، كانت عنا البارح زيارة رسمية من سعادة سفير المملكة المتحدة لدى الجمهورية التونسية، وين قمنا بتدشين محطة الطاقة الشمسية بأجيم، وكيف كيف زاد عملنا خرجة بحرية باستعمال قارب صيد تقليدي، أما خدمنا بمحرك كهربائي واللي هي الحاجة اللي قايم عليها المشروع. خليني نفسر شوية شنو المشروع متاعنا هذا. دونك هو يتمثل في تشجيع البحارة على التحول الطاقي، أي بالتحديد تغيير المحركات التقليدية اللي تعمل بالمحروقات بمحركات جديدة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية. المشروع هذا تخدم في 3 مناطق، أجيم جربة، غنوش جيبس، والكنيسة سفاقس. من أهم أهداف مشروعنا هذا بطبيعة الهدف الأول الأساسي هو تقليص في الانبعاثات الكربونية، وهكذا نحكيه على حماية النظم البيئية البحرية والبيئية ككل. نحكي وزادة كيف كيف على الجانب الاقتصادي، خاطر المبادرة هذه تتعاون البحار وتنقص عليه من عبء والمصاريف اللي عليه، اللي تتمثل في تقريبا 50% منها محروقات. دونك توا بالموتور الجديد الكهربائي ما عادش باش يتحمل، ما عادش باش يلقى روحه لازم يشري الكربيران والمحروقات هذيك باش ينجم يخدم. دونك هنا نحكيوا على مرابيح وتكلفة اللي باش يرتاح منها البحار. كيف كيف زاد نحكيوا على تحسين جودة الحياة وتحسين جودة الانتاج، على خاطر التلوث السمعي اللي يتسبب فيه المحرك التقليدي عنده أثر كبير على الانتاج ومردودية الانتاج، وكيف كيف حتى على توازن النظام البيئي البحري. في إطار مشروع إزالة الكربون زاد نحكيه على دراسة المنح المتوفرة للبحارة في المجال هذا، وكيفاش باش نشجعوا البحارة على التغيير والتحول الطاقي هذا. الحدث اللي عشناه البارح كان بحضور مختلف الشركاء، فما مجتمع مدني، فما بحارة، فما قطاع خاص. دونك هو هذا نتيجة الحقيقة لتضافر جهود مختلف الأطراف، وتلمينا البارح باش نحتفلوا مع بعضنا بنجاح المشروع هذا، وإن شاء الله كما كنا سباقين في التجربة هذه، وأطلقنا في 29 جوان 2026 أول تجربة إبحار باستعمال قارب صيد تقليدي يعمل بالمحرك الكهربائي، وين كنا نحن سباقين، وكانت تجربة أولى في تونس وفي البحر الأبيض المتوسط. دونك علاش ليه المشروع هذا يكون مثال يحتذى به إن شاء الله على المستوى الوطني وكذلك العالمي، ويفتح هكاك آفاق وفرص للتعميم إن شاء الله في مناطق أخرى في تونس. ونذكره بأنه مشروعنا هذا مشروع إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري التقليدي بتونس، هو مشروع منفذ من طرف الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا وممول من طرف السفارة البريطانية، أكيد بالتعامل وبالشراكة مع وزارة الفلاحة المتمثلة في الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وكيف كيف مختلف شركاء كيما الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
1: إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
0: كما كنا نسمع، هذا المشروع أنجز في إطار مبادرة إزالة الكربون من صيد البحر الحرفي في تونس وتعزيز الطاقة النظيفة من أجل مجتمعات ساحلية مستدامة، وهذا يهدف أكيد لدعم الانتقال الطاقي في قطاع صيد البحر الحرفي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وكما كنا نسمع خاصة إذا قمنا بمقارنة رقمية وبسيطة معناها ما بين اللي ينفق البحار من أجيم يوميا على الوقود والوقود والزيت في رحلة الصيد التقليدية، يعني باش نلقاو أنه يعني المحرك الكهربائي اللي يعني يكون بطاقة الشمسية له امتيازات اقتصادية مباشرة للبحار الحرفية، خاصة في الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية المجانية عبر محطة الشحن بالميناء، يلغي تمام يعني مصاريف المحروقات، وهو العبء المالي الأكبر اللي معناها يقدر بنسبة 50% و60% من مداخل رحلة الصيد التقليدية. عفواً، وأيضا إنهاء يعني المصاريف الصيانة الدورية المرتفعة، كي نعرفوا المحركات الكهربائية البحرية ما تحتويش على أجزاء متحركة كما المحركات الاحتراق التقليدية المعروفة، وأيضا خاصة زادة في الصيانة نسبة تنخفض يعني تقريبا 80%. العمر الافتراضي أطول للمعدات، تتميز المحركات الكهربائية بكفاءة تشغيلية عالية وعمر افتراضي أطول مقارنة بمحركات البنزين التقليدية اللي الحقيقة معناها تتأثر بسرعة بسبب الملوحة والجهد الميكانيكي. أيضا مع إلغاء مصاريف الوقود وتقليص الصيانة، يتحول جزء أكبر من القيمة بيع الأسماك المصطادة مباشرة كربح صافي للبحار. إذن فما تحسين زاد جودة وقيمة المنتوج الأسماك، غياب الروائح البنزين الزيوت وتلوثها على متن القارب يضمن الحفاظ على جودة الأسماك ونظافتها، مما يسمح للبحار أيضا ببيع منتجاته بأسعار أفضل في السوق كمنتوج صيد مستدام ونظيف. إذن الحقيقة مشروع يعني غير يعني من الملامح الاقتصادية والاجتماعية لمدينة أجيم الساحلية، وخليها يعني خليها أول مجتمع ساحلي نجم نقول عليه ذكي ومستدام يحتذى به في تونس وفي شمال إفريقيا. مستمعين، احنا مازلنا مواصلين معاكم ومع المشاريع وأفكار الشباب، وبعد شوية باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي. خليكم معانا على إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك، مازلنا متواصل معكم حتى نص النهار.

0: إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
1: العشرة وسبعة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، هذا برنامج إدراك. زي ما تواصل معكم حتى نص النهار كنا نسمعوا في معزوفة لزياد زويري زرزيس. احنا مازلنا مواصلين مع الاحتفالات بعيد الجمهورية، والحقيقة نحب يعني نتحدث على التفاعل في المواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية والمبادرات الشبابية اللي تدعي للجميع كإجراء مسابقات تحفيزية هكا بهدف حملة النظافة غابية، حملة تشمل غابة شعبان وروج ثلاثة اللي دعوا لها باش يكونوا يلتحقوا بهم الشباب ومواطنين المنطقة تقريبا من 8:30 متاع الصباح باش يقوموا بحملات النظافة غابية، حملات الحقيقة تترك الأثر الجميل في المكان والإنسان. مثل هذه المبادرات الحقيقة ترجم الوعي وأيضا الحس والميزة التطوع وحب الانتماء للوطن. نرجو هذه الحملات والمبادرات التطوعية للنظافة تكون موجودة في غاباتنا، شواطئنا، أحيائنا، وتتكثف مجهوداتنا التطوعية، علاش لا. أيضا من المبادرات فما نداء ودعوات لغرس الأشجار بعد ما شفنا يعني عديد الحرائق اللي تت عليها هذه الحرائق، يعني هكتارات من الحقيقة الغابات في عديد المناطق، زوان، غار ملح، الكيف. هنا فما عديد يعني من حملات النظافة اللي تنجم تقينا من هذه الحرائق كما كنا الحقيقة نحكيه، على خاطر يعني نعرفوا أنه فما الأسباب الرئيسية هو التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وأيضا من الأسباب الأخرى هو قلة الوعي ساعات عند الإنسان أو عند المواطن، كي لوحوا موتة الدخان ولا نخليه البلار ولا لوحوا قارورة الديودوران اللي هي مع تأثر بالارتفاع درجة الحرارة تنجم يعني تكون سبب لاندلاع مثل هذه الحرائق للأسف. إذا نقول برافو للشباب الناشط في مجال البيئي واللي قاعد الحقيقة معناها يقدم ويشجع على هذه المبادرات لزرع يعني أشجار، وفما اللي من المتطوعين اللي الحقيقة بادروا في معناها تبرع بمئات شجرة للغرس في غار الملح، وفما يعني تجاوب مع هذه المبادرات اللي تزرع فينا حب الوطن كما قلت والانتماء لبلادنا العزيزة، وتعطينا هكا زادة رؤية بيئية وكونية. نمشي زادة للمصيف الوطني للغوص الفوتوغرافي اللي انتظم من 18 وتواصل حتى 23 جويلية 2026 بالمركبة الشبابي بالتبرقة، وفي المشهد الختامي شفته اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك. الحقيقة في المشهد الختامي ما كانش على سطح البحر بقدر ما كان في أعماق وفي عمق 6 أمتار، وبعد 3 حصص تدريبية مكثفة أعلن الشباب المصيف الوطني للغوص الفوتوغرافي اختتام رحلتهم الاستثنائية رافعين راية الوطن ومعلقة المصيف في مشهد يغتزل معاني الانتماء والاعتزاز، رسالة وفاء وامتنان للوطن الذي الحقيقة أتيح لهم هذه التجربة الفريدة، ورسالة أمل بأن الشباب قادر على صناعة محتوى هادف وحماية بيئته البحرية ورفع راية بلاده أينما كان حتى في أعماق البحر. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في برنامج إدراك، ونمشي بعد شوية مع ضيفنا بنحكيه على الجيو اي الذكاء الاصطناعي في الجغرافة الرقمية وفي الذكاء الاصطناعي الجغرافية. خليكم معنا ما تبعدوش.

مدت يدي للغير ضحكوا عليا قالوا لي حسرة على زمان الخير.

0: 11:05 على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك الميزان، متواصل معاكم حتى نص النهار مع ضيوفنا ومع المستجدات العلمية. ونمشي وتوا نحكيو على المنتدى العالمي لتونس من تنظيم الجمعية التونسية خارج المدارس العليا لاتوج، واللي عقدت دورته الثالثة في العاصمة في تونس يوم 21 جويلية 2026 تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، بمشاركة أكثر من 2500 خبير ومستثمر. ومن بين المحاضرين خلال هذا المنتدى للحديث على الجيو اي اي، يحضر معنا في المباشرة موجة إذاعة تونس الثقافية المهندس التونسي إسماعيل العريبي، وخبير في الديجيتال توينز اللي مش نحكيه عليها أكثر تفاصيل، ونائب رئيس الجمعية الإفريقية للتنمية الجغرافية الرقمية. صباح الخير.
1: صباح النور، شكرا على الاستضافة، رحب سادة المستمعين.
0: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج إدراك. إذن هنا معاك شنو ندخلوا أكثر تفاصيل مع التكنولوجيا، مع الذكاء الاصطناعي، وأيضا الجغرافة الرقمية. هنا مشاركة الجمعية الأفريقية لتنمية الجغرافة الرقمية في هذا المنتدى العالمي لتونس بموضوع مهم جدا كي نحكيو على الديجيتال توينز.
1: دونك اول حاجه ساعدني سعيد جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن موضوع اللي هو اصبح في قلب التحولات العالميه اليوم، تقولوا انتليجنس ارتيفيسيال.
0: نعم.
1: سورتو لي تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا والبيانات، كيفاش تساعدنا باش نبنيو مدن اكثر ذكاء وقدره على مواجهه التحديات. دونك اجيوس كان ليها بارتيسيباسيون، يعني مشاركه في الايفينمون هذا يوم تفليفات. واللي ما يعرفش جمعية متاعنا أجيوس، دونك هي جمعية تهدف إلى تطوير قطاع جيوماتيك ولا جيوسباسيال في تونس وإفريقيا، وربط الكفاءات الجامعات الشركات الناشئة والقطاع العام زادة من أجل استعمال البيانات الجغرافية في خدمة التنمية المستدامة. دونك حكيت زوف كلمة تكنيك اليوم جيوسباسيال ممكن جيوماتيك للمستمعين اللي ما يعرفوش شنو هما. دونك بتاتر نبدأ ونفسر أكثر شنو هي جيوسباسيال. دونك جيوسباسيال، جيو هو الأرض وسباسيال هو المكان. جيوسباسيال هي تكنولوجيا نستعملوا فيها اليوم في واقعنا كل يوم، وأغلبية حتى المستمعين اللي ممكن ما عندهمش فكرة تقنية على المجال هذا، أما هما زادة يستعملوا اليوم في GPS بش يتحركوا من مكان إلى آخر، يستعملوا زادة في أوبر بش يعديوا أورد ولا أي حاجة. كما قاعدين يشوفوا في البيانات على المناخ ولا البيانات على الميتيو. دونك نعطي مثال بسيط، إذا قلت لك اليوم درجة الحرارة 45 ولا 42 درجة هذه معلومة، أما إذا قلت لك اليوم 42 درجة في سوسة ولا في تطاوين، المعلومة هذه ولا عندها مكان، دونك ولا عندها قيمة أكبر على خاطر عرفنا وين، وهذا هو مفهوم الجيوسباسيال. المكان
0: يعني معلومة أكثر دقة. هنا معلومة تعطيها أكثر دقة.
1: دونك برشا ناس يعتقدوا اللي جيوسباسيال هو خرائط.
0: نعم.
1: على خاطر كان نحكيه على دومين معروف برشا هو في تونس اللي هو التوبوغرافي وانقاس الأراضي. الجيوسباسيال والجيوماتيك هي تشمل عديد السيونس ولا التكنيك ولا التكنولوجي، بما فيهم التوبوغرافي وفيهم برشا حاجات أخرى. دونك الخرائط هي بار اكزامبل وسيله لعرض البيانات، اما احنا الخدمه نتاعنا الفباز معناها على ثلاثه حاجات. دونك اول حاجه باش نقوموا برفع البيانات، دونك الكوليكت دو دوني، والكوليكت هذه دو دوني تنجم تصير اتخافير معناها دي زوتي مختلفين. اليوم نحكيو على الساتيليت، نحكيو على جي بي اس، نحكيو على الدرون، يعني الطائرات بدون طيار. البيانات هذه اون فوا يكونوا موجودين، ومن بعد باش نعملوا لهم تحليل بيانات تريتمون، ومن بعد باش نعملوا لهم ديفيوزيون. دونك اول اكزامبل كيما حكيت عليه اللي هو شائع كيما جوجل مابس، نجم يكون بيانات اخرى نتاع جي بي اس نتاع يعني موقع جغرافي، كيما تنجم تكون خدمات اخرى تقنيه موجوده على الويب كيما نسميهم احنا ويب مابينغ ولا سيج ويب. دونك حاجات تسهل مش للمواطنين اتهاو، اما حتى للادارات العامه للبلديات كما نقولوا احنا تسهل لهم بالديسيزيون واتخاذ القرار. دونك نعطي اكزامبل اكثر بريسي، وقت البلديه تقرر وين تعمل محطه نقل، فار اكزامبل كل قرار يبدا بسؤال واحد وين فار اكزامبل هذا هو الجيوسباسيال وهذا هو دور الجيوسباسيال باش نسهلوا اتخاذ القرارات الجغرافيه.
0: نعم هنا باش ندخلوا اكثر تفاصيل معك سي اسماعيل كي نحكيوا على دمج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الجغرافيه والخرائط لتطوير المدن اكثر مرونه واستدامه، كيفاش هذا بالضبط؟
1: دونك قبل ما نحكيو على الذكاء الاصطناعي لازمنا نحكيو على الدوني. دونك عندنا احنا مشكل اليوم ديما نحكيو برشا اي اي برشا اي اي، اما جو اي اي نقولاني موش فاقوا حقه معناها على خاطر الناس ماش تعرف الامبورتونس. دونك الاي اي لازم نفهموا اول حاجه تستحق داتا سورس، تستحق باز دو دوني. دونك اليوم عندنا برشا مصادر وكل مصدر يعطينا جزء من الصوره. فور اكزامبل لي ساتيليت اللي هما الاقمار الصناعيه نجموا ناخذوهم كاول مصدر، تراقب الارض باستمرار وتنجم تراقب التوسع العمراني ولا الفيضانات ولا الحرائق والجفاف وغيره. من بعد عندنا الدرون اللي هما الطيارات بدون طيار كما شفناها اليوم في اكثر استعمالات سورتو باش الانسبكسيون تاع الحرائق، شفنا برشا تعرضت التواصل الاجتماعي. دونك تطير على ارتفاع منخفض نسبيا ويعطينا صوره دقيقه اكثر لمدينه كامله ونجموا نعملوا بها يعني نموذج ثلاثي الابعاد ولا لموقع اساسي زاد. ومن بعد عندنا دي تكنولوجيا اخرين كما الليدار كما جي بي اس كما لي كابتور هذوما الذكيين الاي او تي كابتور نسميوهم، الستاتيستيك زاد نتاع البوبيلاسيون والبيانات الاقتصاديه، كل هذه مصادر تعطي معلومه. دونك اول حاجه قبل ما نحكيو على اي اي ولا جيو اي اي نحكيو على
0: تحليل المعلومات هذه.
1: اكزاكتومون نحكيو اول حاجه على وجود المعلومات ولا ضروره وجود المعلومات هذه. توا كي مش نحكيو على جيو اي اي دونك وقتاش نجمو نستغلوا الانتليجنس ارتيفيسيال هذه مع الجيو سباسيال. دونك برشا ناس تستعمل في الاي اي اليوم، تستعمل شات جي بي تي اوبن اي اي ولا حاجات اخرين من الاوبن اي اي الموجودين اليوم في الماركت. دونك الانتليجنس ارتيفيسيال كما كنت نحكي وحده ما تنجم تعمل حتى شيء. الذكاء الاصطناعي كما الانسان اون جرو اذا ما عندوش معلومات صحيحه باش ياخذ قرارات غلطه، لذلك نقولوا ديما اي اي از اونلي از جود از ذا داتا ات ريسيف، معناها اللي هي باش تكون باهيه على قد ما نعطيها معلومات صحيحه.
0: نعم.
1: دونك ما نحكيش اليوم على اي داتا، لازم تكون ريلايبل داتا، لازم داتا تكون يعني سور وداتا نجم
0: نوثق بها
1: نعمل عليها. نعم. سورتو كي نحكيو على داتا جيو سبيسيال. دونك الانتليجنس ارتيفيسيال باش تقول لنا شنو اللي صار، جيو سباسيال باش يقولوا لنا وين صار، وجيو اي اي باش يجاوب على اربع اسئله في نفس الوقت، شنو اللي صار، وين صار، علاش صار في البلاصه هذه بالذات، وشنو ينجم يصير غدوه، ولهنا يولي الفرق الحقيقي. دونك اليوم تسالني كيفيه دمج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الجغرافيه والخرائطيه. دونك ببساطه عندنا اكزامبل تاع اجهزه الدرون اللي هما ياخذوا كميات ضخمه من البيانات اللي هما صور جويه كيف كيف صور الاقمار معناها اللي ساتيليت ولا طائرات بدون طيار والخرائط. اما التحدي ماهوش في جمع البيانات هذوما كاهو، بل في فهمها وتحويلها الى قرارات ذكيه. دونك لهنا يجي دور الاي اي، يسوفي عندي لي دوني هذوما موجودين، الاي اي تنجم تحلل صور الاقمار الصناعيه باش نجموا نعرفوا بار اكزومبل كيفيه توسيعه المدن خلال السنوات معناها الماضيه. اين توجد المناطق الاكثر عرضه للفيضانات ولا الحرائق كما نشوفوا معناها
0: كما شفنا
1: كبيره
0: توا نعم في الفتره هذه
1: نحتاجوا نحسنوا بار اكزومبل شبكات الطرق نتاعنا ولا تصريف المياه. دونك المدينه الذكيه مش مدينه مليئه بالتكنولوجيا فقط، بل مدينه هي تستعمل معلومات بطريقه افضل لخدمه المواطن.
0: نعم معناها هنا نجموا كما قلت سي اسماعيل العديبي، هنا نجموا زادا نستبقوا الاحداث والظواهر الطبيعيه اللي صايره توا، معناها انا نشوفوا معناها عديد الحرائق وقبل يعني في فصل الشتاء الفيضانات، يعني نجموا نستعملوا المعلومات هذه باش يكون فما تدخل استباقي.
1: دونك احنا لازمنا نفهموا انه كان باش نحكيو سورتو على البارتي هذه نتاع الاستباق، لازم نعرفوا اللي فما خمسه مراحل اللي هما معينين وقت اللي تصير عندنا كارثه طبيعيه. اول حاجه لازم بريفونسيون.
0: أيوة.
1: دونك لهنا لازمنا نحاولوا نفهموا المخاطر قبل ما تصير. مثلا كنت نحكي على جمع البيانات.
0: نعم.
1: سواء بالساتيليت ولا المعلومات يعني القديمه الهستوريك ولا الفوركاست اللي عندنا على الطقس ولا اي نوع من الانفورماسيون ولا حتى البوبيلاسيون الدنسيتي تركز السكاني، لهنا نجمو نستعملوا جيو اي اي ونعملوا ريسك ماب كما نقوله، واحنا نجم نعرفه أكثر مناطق عرضة للفيضانات ولا أكثر مناطق معرضة للحرائق وين، وشنو من المناطق المهدة يعني نجمو معناه نعملو لهم كلاسيفيكاسيون، نحطو أنا هذه هذه زون روج هذه بالحق زي ما تصير الانترفونسيون باللول باش نعملو حاجات معينة. دونك هذه البارتي بريفونسيون. البارتي الثانية اللي هي الأورلي وورنينغ، الإنذار المبكر. إذا عرفنا اليوم من الخطر موجود نبداو نراقبوا الوضع. دونك عندنا محطة أصوات جوية، عندنا دي كابتور، عندنا دي ساتيليت، دونك عندنا رصدهم تاع مستوى الأودية، سرعة الرياح، حرارة الغابات، دونك هذوما كلهم تعرف لي دوني هذيا كل عندنا. الداشبورد، نعملوا داشبورد نجمي يجمع البيانات هذيا الكل، وإذا لاحظ النظام أنه فما خطر يرتفع لن تصدر تكون لولي وورنينغ والإنذار المبكر، وهذا باش يعطي الوقت للحماية المدنية والسلطات باش تتحرك قبل وقوع الكارثة.
0: نعم، وهل تملك تونس سواء البنية التحتية الرقمية والمراكز البيانات الكافية لاستيعاب مشاريع يعني الذكاء الاصطناعي الجغرافي هذايا؟ كما انت قلت يعني معناها لازم تكون فما معلومات موجودة لتحليل باش نستبقوا يعني هذه الكوارث ويكون فما تدخل استباقي، يعني فما موجود البيانات هذايا اللي كنا نحكيوا عليها؟
1: أول حاجة زلنا نحكي تونس عندها كفاءات بشرية ممتازة جدا، وهذا يعتبر أهم عنصر بالنسبة لنا احنا على مهندسين وعلى باحثين قادرين اللي هما باش يطوروا حلول متقدمة للمشاكل هذه. لكن بالنسبة للمشاريع الضخمة للذكاء الاصطناعي الجغرافي ديما موجود فما حاجة متواصلة للتطوير، البنية التحتية الحوسبة نحكيو مراكز بيانات داتا سنترز ولا الحوسبة الرقمية كيما كلاود كومبيوتينغ ولا تخزين حتى البيانات الضخمة هذه، على خاطر البيانات هذه موجود توا أغلبيتها، أما فما بيانات أخرى اللي هي أكبر مازلنا نستحقوا انفراستركتور أخرى باش نجمو نعملو لها معنا إبرجمون باش نجمو نخبيوها عنا. دونك البيانات الجغرافية الحديثة خاصة سواء الأقمار الصناعية ولا النماذج ثلاثية الأبعاد هي تنتج أحجام كبيرة جدا معلومات، لذلك نحتاج إلى استراتيجية وطنية للبيانات الجغرافية تحدد كيف نجمع البيانات، كيف نحفظها وكيف نستعملها. دونك لهنا نجم زادة نحكي على شوية على أجيوس في نفس الصنف هذا، على خاطر أجيوس اليوم هي جمعية إفريقية لتطوير الجغرافة الرقمية ولا الدومين دو جيوسباسيال في تونس. احنا نحتفلوا بعشر سنين من العمل، وكان الهدف واضح يعني من الجمعية دي وقت أسئلة اللي هم نخرجوا التكنولوجيا الجيوسباسيال من الجامعات والمخابر ونحاولوا نهزوم المجتمع باش نحلوا بها يعني مشاكل نتاع المجتمع. دونك على خاطر التكنولوجيا اليوم وحدة ما عندها حتى قيمة إذا كان ما نجموش نحلوا بها مشاكلنا. دونك اللي كنا نحكيوا عليه الكل
0: قمتوا بعديد المشاريع في هذا الموضوع.
1: نعم كنا بعديد المشاريع، وفما مشروع اللي هو زاد مهم برشا اللي هو صار سنة اللي هو نتاع البروجي إينوزا، دونك اللي هو أجيوس اللي مولات ريجيونال سبورت أوفيس لبرنامج يون سبايدر. دونك وهذا تعاون هو بالضبط اللي خلى الأمم المتحدة يعني تختارنا وخلانا اليوم نساهموا في مبادرة دولية تخدم أفريقيا كاملة مش تونس أكاهو. دونك يونايتد نيشنز ذا أوفيس فور أوتر سبيس هو مشروع دونك خلينا نقولون نفسره هو يخلي خلينا نعمل تنسيق استعمال لتكنولوجيا ذوما جيوسباسيال بطريقة سليمة لخدمة التنمية البحث العلمي وإدارة الكوارث. وفما برنامج اللي هو من بين أهم البرامج اللي يشرف عليها United Nations اللي هو UN Spider اللي هو United Nations Platform for Space Based Information for Disaster Management. اسم طويل شوية ما الفكرة بسيطة، نحاول ننقل الأرواح ونحسن إدارة الكوارث الطبيعية اترافير لدوني ذوما جيوسباسيال.
0: نعم، والمشروع هذا بديتوا فيه؟
1: المشروع هذا اي احنا تو مازلنا ولينا ريجيونال سبورت اوفيس في تونس، دونك دورنا خاصه هو باش يعتمد على الكاباسيتي بيلدينغ يعني في الفورماسيون والسنسيبيليزاسيون في التحسيس في التكوين في الريشيرش وفي الانوفاسيون، يعني بمعنى آخر كيفاش نكون مهندسين أكثر، باحثين أكثر، مختصين أكثر، وشركات ناشئة أكثر باش تونس وإفريقيا يكون عندهم الخبرات اللازمة لاستعمال التكنولوجيات هذه وقت الحاجة.
0: نعم إن شاء الله. أحكينا على التوائم الرقمية سي إسماعيل، يعني ما معنى شنو معنى كي نقولوا ديجيتال توينز ودورها في أنه في محاكاة الأزمات الحضارية والبيئية؟
1: دونك هذا من اكثر المواضيع اللي نتحمس الحقيقه كان اكثر كي نحكي عليهم، على خاطر هذا سي جوستومون حاجه من السبيسياليتي نعمل فيها. ما عرفتش كان قدمت روحي من الاول شويه ولا اني اخصائي في الجيوماتيك ونخدم يعني اكثر على ديجيتال توين والنماذج الرقميه اتخافير شركتنا الناشئه اللي اسمها جوريبو اللي هي اليوم اكتيف هذا في سويسرا ومع بالطبع يعني اجيوس. دونك نرجعوا للديجيتال توين ولا النموذج الرقمي. هو ماهوش يعني نموذج ثلاثي الابعاد فقط كما يعتقد اغلبيه الناس. هو نسخه رقميه حيه. يعني مدينه كامله عندها توأم رقمي, يعني كل يوم يتحدث بالدوني, يعني كل يوم تجيك داتا دقيقه كوسوسوا ترافير من ساتيليت من درون بالكابتور اللي تحطهم في المباني نتاعك ولا في المدينه نتاعك. لدوني اللي تنجم تاخوهم من تكنولوجيا اخرين كما الليزر سكان, يعني مسح الليزر ولا الانتليجنس ارتيفيسيال. دونك تخيل قبل ما نبنيو اي طريق جديد نجربوا داخل النسخه الرقميه هذه نتاع المدينه, قبل ما نبنيو اي سد نجربوا تاثيره, قبل ما نبنيو اي شبكه نتاع مياه نجمو نشوفوا النتائج نتاعها, قبل ما يصير فيضان نجمو نحاكيو السيناريو ونجمو نشوف اذا ارتفع منسوب المياه بار اكزومبل ب 50 سنتي ولا اي حاجه كيفاش نجمو نتصرفوا. دونك اذا نجح بطبيعة السيناريو نجم نطبقوه في أرض الواقع, وإذا فشل ما نخسروش, لأنه هذا مستقبل يعني المدن الذكية.
0: نعم, معناه هنا كيما البحث في المخبر. نشوف شنو المشروع هذا شنو ينجم يعطي في معناها في قدم الايام كي نطبقوا على ارض الواقع, لكن يكون فما محاكاه للازمات كما شفنا توا مثلا وتحدث سي اسماعيل العديبي. معناها باش تكون فما معناها نكونوا نلقاو الحلول السباقية قبل حدوث هذه الأزمات وتطبيق المشاريع على أرض الواقع. يعني معناها كما قلت من المخبر نشوفوا يعني المشاريع هذه شنو الحاجات النقاط الإيجابية وشنو النقاط السلبية قبل ما نطبقوها على أرض الواقع. سيد إسماعيل معنا الهاتف. سيد إسماعيل هنا نوعية تليفون, نرجعوا نتصلوا به. تسمع فيها اسماعيل؟ اذا نرجعوا نتصلوا بالمهندس التونسي اسماعيل العديبي لمواصله الحوار معه في برنامج ادراك 11:22 دقيقه على موجات اذاعه تونس الثقافيه. اذا كما كنا نحكي يعني دمج الذكاء الاصطناعي مع البيانات الجغرافيه والخرائط في تطوير مدن ذكية الحقيقة, في كما قلنا استغباق يعني الكوارث الطبيعية وأيضا إيجاد حلول على أرض الواقع لعديد المشاكل اللي تسببها التغيرات المناخية اللي نعيش فيها. وهذا موضوع الحقيقة مع جملة من المواضيع اللي اطرحت في المنتدى العالمي لتونس من تنظيم جمعية التونسية لخريجي المدارس العليا لاتوج, وكما قلنا اللي صارت نهار الثلاثة 21 جويلية 2026 تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي, واللي حضروا له كما قلنا عديد الخبراء ومن الخبراء المهندس التونسي إسماعيل العريبي اللي يرجع معنا على المباشر في إذاعة الثقافية. مرحبا بك مجددا.
1: هاي فكرة ونعتذر على انقطاع البث.
0: نعم للأسف. نرجع إذن هذا المخبر الصغير لمحاكاة يعني الأزمات البيئية يعني موجود توا كما قلت يعني في تونس, وانت كخبير ما هي أهم التحديات يعني في هذا الموضوع؟
1: أول حاجة لازمنا نعرفه كيفاش نجم تساعدنا النماذج هذه ثلاثية الأبعاد ولا حتى خطر الديجيتال توين. نجم نقول اللي هو موديل أفونسي شوية على الموديل الترودي العادي, كوبش يكون موديل حي أكثر نجم نعمل عليه ديسيمولاسيون. أما خلينا اليوم حتى نعمل نطيق الكويل علش ليه الرقمنة اللي هي اليوم مهمة برشا, علاش مازلنا اليوم نستعملوا في البلان دو دي ولا حاجه معناها فورما بابي اللي هي غدو نجم الريالي وبلهنا نجم نخسر الثروه نتاعي يعني اليوم كدوله. دونك اكزامبل البلديه تعتمد ولا كانت تعتمد قبل على مخططات ثنائيه الابعاد فقط, اما اليوم نجم تنشا نموذج رقمي كامل للمدينه مش نجم تبع في حاله المباني, تنجم تجري به حتى لي زوتوريزاسيون نتاعها اباتيغ ولا غيره, نجم تشوف شبكات الطرق اتسترا وطائرات بدون طيار. دونك التحدي الاولاني في الحاجات هذوما هي البنيه التحتيه كما كنا نحكيهم بكري. والحاجه الثانيه كيفاش نحافظوا على سياده البيانات هذه.
0: نعم.
1: دونك اللي هو موضوع اساسي. دونك اليوم البيانات الجغرافيه اللي نحكيوا عليها ولات اصل من الاصول الاستراتيجيه لاي دوله. دونك يجب علينا يكون عندنا يعني تحديد من يستطيع يعني الوصول لهذه البيانات، على خاطر عندنا مشكله اليوم الدوني موجوده اما ماهيش اكسيسيبل للناس الكل.
0: ثم
1: نوعيه من البيانات ينجموا يوصلوها لي ريغيرشور ولا لي انجينيور ينجموا يستعملوها في الخدمه نتاعهم، وفما بيانات اخرين ما تنجمش توصل لها، وبيانات اخرين تستحق يعني حلول وطنيه كما حمايه باريزومبل البيانات الحساسه. لكن في نفس الوقت لازم ما نغلقوش البيانات بشكل كامل. فما بيانات كما كنت نحكي يمكن فتح الباحثين والشركات الناشئة لأنها تخلق الابتكار. دونك المعادلة سهلة برشا، بيانات مفتوحة الابتكار وحماية البيانات يعني الحساسة والسيادية.
0: يعني هنا فما غياب قانوني في هذا الموضوع؟
1: من الحقيقة احنا في
0: يعني كي نقولوا مثلا مؤسسات ناشئة تلقى صعوبة يعني في الولوج لبعض المعلومات.
1: المشكلة مش المعلومات وفي وجودها، المشكلة انه فما غياب الوعي كامل، ما يعرفوش وين يلقاو هالمعلومات هذه.
0: نعم.
1: لهنا دورنا احنا دورنا كجمعية في التحسيس باش نسهلوا الاكسيل المعلومات هذه، على خاطر احنا تو نجم نحكي لك على برشا دي سيت موجودين اليوم تنجم تدخل لهم، واقوى اكزامبل نجم نحكيو عليه اليوم معنا جيو بورتاي دو سوس اللي هو نموذج الحقيقة حي رقمي لبلدية سوسة ومن انجح الامثلة الرقمية في تونس اللي هو نجم تدخل له تكتب بوابة الجغرافية الرقمية لبلدية سوسة وتلقى معلومات كاملة على البلدية، وين المنشآت العمومية، وين موجود الكليراج بوبليك التنوير العمومي، وين الطرقات، وين النقل، وين أسامي الأنهج، ومازالوا قاعدين يطوروا فيه يعني. الحقيقة المشكلة اللي عندنا زادة نجم نقول بالأساس أنه العباد ما تعرفش الدنيا دي وين تلقاها بالضبط. بخلاف انه يكون يعني كادر قانوني اكثر، وعلاش ما سيبوش، وعلاش بيان سور احنا ديما يلزمنا نحلوا اكثر الابواب الباحثين نتاعنا باش نجموا يحصل الابتكار والانوفاسيون.
0: نعم.
1: اوكي، علاش احنا اليوم كاجيوس نحاول نكونوا جسر بين مختلف الاطراف، وخاطر احنا نمنوا اللي التحول الرقمي ما تنجمش تقوم به جهه واحده فقط. دونك نحتاجوا تعاون، كنا ادارات، جامعات، قطاع خاص، قطاع عام، والشباب أصحاب المشاريع يعني يجبنا نعاونهم. من المشاريع زادة اللي نعمل عليها هما اللي هاكاتون، وفما أكسين سبيس اللي هو هاكاتون انترناسيونال صار في جانفي، واللي هو يعني الليفنمو زي انترناسيونال زي نتعرف انه الربحين في الليفنمو تقلقوا على المستوى عالمي. دونك المشاركين اللي وصلوا النهائيات يعني في المرتبة الأولى مشاو البردو وفخورين جدا بهم، واللي في المركز الثاني مشاو المؤتمر الدولي منظمة الأمم المتحدة حاول استخدام البيانات الفضائية في فيينا. ولهنا يبين أنه الشباب التونسي عنده مستوى عالمي.
0: نعم، برافو، يعطيكم الصحة على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها. وأخيرا في ذكرى عيد الجمهورية، شنو تقول للكفاءات التونسية مثل إسماعيل العريبي لشباب تونس اليوم؟
1: أول حاجة قول إن شاء الله كل عام تونس وهي حياة بخير، إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. نحب نقول اللي عنا كفاءات برشا في تونس، وكان حب اللخص والحوار كنا نحكيه فيه معنا في حاجة صغيرة. اليوم أي تحدي عنا راهو عنده مكان وعنده لوكاليزاسيون في الاسباس وعنده بيانات، عنده دوني. إذا فهمنا البيانات هذه وفهمنا كيفاش نجم نستعملها لها بالذكاء الاصطناعي، نجم تولي عنا حل ينقذ حياة الناس، يحمي البيئة ويحمي المستقبل متاعنا. دونك في آخر الحوار نحب نقول أنه سعيد جدا بالفرصة دي باش قدمت على الأقل باللي نجم الدومين نتاعنا جيو سبيسيال، ونزيد الناس باش تتبعنا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تزيد تعرف أكثر على الدومين جيو سبيسيال بصفة يعني عامة. وتونس رأيت نجم تكون من رواد إفريقيا في المجال هذا، على خاطر عنا حاجتين مهمين برشا. أول حاجة عنا الكفاءات، عنا مهندسين باحثين طلبة مبرمجين بمستوى عالمي، ونشوفوا اليوم شباب تونس يخدم في أكبر الشركات العالمية في أوروبا وأمريكا والخليج وغيره. دونك هذا دليل أن الكفاءة موجودة. ثانيا عنا إيكو سيستيم قاعد يكبر بالجامعات وبالمخابر البحث وبالستارت اب وبالإنكوباتور التكنولوجي، وكما أجيوز زادة جمعية من الجمعيات اللي هي نقول اليوم ريفيرونس بكل فخر في الدومين دو جيوسباسيال، وعندها خبرة كبيرة في المجال هذا. دونك المطلوب اليوم أنه نخدم مع بعضنا، ما نكونوش كان دي كومبيتونس ايزولي على خاطر حاجه اكتشفتها في العمل الميداني نتاعي انه احنا كي تاخذنا كل واحد تونسي وحدنا باش تلقى عندنا دي كاليتي كبيره برشا. ما مشكلتنا في الخدمه مع بعضنا في الترافاي كوليكتيف عكس الدول الاجنبيه. الحقيقه اغلبيه الدول الاجنبيه كي يجي تخوم واحد واحد مقابل التونسي تلقى التونسي خير منهم وهم يعرفوا يخدموا مع بعض. دونك المطلوب اليوم هما نتعلموا كيفاش نخدموا مع بعضنا احسن.
0: نعم، شكرا لك المهندس التونسي اسماعيل العليبي، سعدت بلقائك اليوم في برنامج إدراك على موجة إذاعة تونس الثقافية، وبالتوفيق والنجاح، وأيضا إن شاء الله في لقاءات أخرى نقدم المشاريع القادمة للجمعية التونسية للجغرافة الرقمية أجيوس. شكرا لك. احنا مازلنا واصلين معكم مستمعينا في برنامج إدراك، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: زينا مواصلين معكم وسمعنا في برنامج إدراك ونحكي على الحدث الفلكي الاستثنائي اللي ينتظر تونس نهار الأربعاء 12 أوت القادم. حدث فلكي ويتمثل في الكسوف الجزئي للشمس. مدينة العلوم بتونس اختارت هذه المرة شاطئ سيدي مشرق ببنزرت لمواكبة هذا الحدث. أكثر تفاصيل العلمية والتنظيمية تحضر معنا مباشرة عبر الهاتف السيدة سارة سنوسي رئيس مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم. مرحبا بك.
1: عسلامة بخير، تحية ليك وتحية لجميع المستمعين.
0: صباح النور مدام سارة. إذن حدث فلكي استثنائي في تونس نهار الأربعاء 12 أوت القادم، شنو البرنامج مدام سارة؟
1: إن شاء الله نهار 14/2026 مش يكون عندنا ظاهرة فلكية صحيح مميزة تتمثل في كسوف هو أصله كلي للشمس، لكن أيوة. احنا باش نشاهدوه كسوف جزئي. الكسوف يكون باش يشمل مناطق واسعة من الكرة الأرضية، مثلا شمال كريلاندا، إيطلندا، إسبانيا. إسبانيا بالكدا باش يشاهدوه 100% كسوف كلي وخاصة أجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. احنا في تونس لهنا باش تكون ظاهرة صحيح باش نروها، لكن باش نشوفوها بشكل كسوف جزئي. وفي وقتاش الكسوف الجزئي هذايا واللي باش نراوه؟ عند غروب الشمس، معناتها قبل غروب الشمس بشويه ب 10-15 دقيقه باش نجموا نشاهدوا هالكسوف الجزئي. هذاك علاش حاولنا باش تكوننا احنا من انطلاق من مدينه العلوم، ما نجموش نشوفوه معناتها في تونس العاصمه صعيبه شويه. دونك لكن مشينا للجهه اللي باش تكون فيها عند غروب الشمس
0: اللي نجموا نشاهدوا فيها،
1: معناتها واضحه ونجموا نشاهدوا فيها غروب الشمس، خاطر لانه في وقت غروب الشمس باش يصير هالكسوف الجزئي، باش تشوف باش يكون بطريقه معناتها قرص القمر باش يغطي قرص الشمس 60%.
0: ايوه
1: دونك لهنا ويتكمل الكسوف يكمل الى ما بعد غروب الشمس، لكن احنا خيرنا كونا مثالش حتى ماهيش برشا، لكن نحاولوا نتابعوها ونغتنموا الفرصه كونا نفسروا الظاهره هذه الكسوف، وخاصه انه عام الجاي 2027 باش نعيشوا الكسوف الكلي. دونك تمهيد لهذا الكسوف، وعندنا زاد كسوف خسوف القمر في 27 اوت. دونك هنا حاولنا باش نعملوا محاضره في البرنامج، باش يكون فما محاضره هذه حول الكسوف والخسوف. فما باش نلقاو عنا كيف برنامج اللي هو متابعه الكسوف هذايا، كيفاش بالتلسكوب، كيف نكونوا نوفروا غاديكا نظارات خاصه بالكسوف، لانه مخطر جدا كوننا نشاهد بالعين المجرده الكسوف. دونك باش يكونوا متواجدين معناتها مجانيا باش نلقاو هذوما اللي هما نظارات الكسوف سبيسيال كسوف معناتها لونيت اي كليبس باش نوفروهم معناتها مجانيا. دونك باش يكون ان شاء الله بدايه الكسوف الجزئي هذا مع 18-40 دقيقه، 7 بالضبط 11 دقيقه باش تكون ذروه الكسوف تقريبا باش يكون حجب 60% من قرص الشمس. ثم مع 7-19 دقيقه باش يصير كسوف غروب الشمس وهي في حاله الكسوف، وبعد يتواصل الكسوف بعد تحت الافق. هذاك علاش سميناه كسوف تحت الافق، لكن ما لغتناش باش نشاهدوه هذا البرنامج. والمحاضره باش تكون بعد الكسوف. دونك باش تكون بداية من 7:30 حتى 8 باش تكون فما محاضرة علمية بعنوان الكسوف الجزئي للشمس يوم 12/2027. وبعد نواصلوا زادة باش نعملوا سهرة فلكية، زادة باش نختنموا الفرصة، لأن المنطقة هذيك فيها بلان برشا. دونك نجموا نشاهدوا أبرز كوكبات فصل الصيف، باش نشاهدوا فيها زادة كيف كوكب الزهرة وكيف كيف نقولوها لونيتيغ بروفون معناتها الكون العميق. دونك هذايا هو البرنامج لنهار الاربعاء 12/2026. كما قلت نعاود نذكر اللي هي باش تكون في سيدي مشرق في سجنين، دونك في بنزرت. دونك هذه هي المنطقه اللي هي باش تكون فيها الكسوف واضح وسهل المشاهده ومتابعته في المنطقه هذيك. هذاك علاش نستدعيوا عشاق خاصه علم الفلك،
0: علم الفلك.
1: حتى واللي متشوقين باش يتعرفوا على الكسوف ويحبوا يشاهدوه، حتى هي ربع ساعة صحيح ماهيش برشا، لكن زادة فرصة تحاول لنا كونه نشاهدوا الكسوف. حلو مش خايف، خطر 60% تقريبا أكثر من شطر قرص الشمس باش يتغطى بالقمر، ومشاهدته باش تكون حلوة برشا. هذاك علاش نستدعيه من خلال انتي من خلال برنامجك، اللي عشاق علوم الفلك واللي يحبوا يفهموا ظاهرة هذي يجيوا يتفضلوا بحذينا نهار 12 أوس ابتداء. نحن نكونوا غادي كمان تقريبا من 5 متاع العشية، معناتها 6 متاع العشية نبدأوا تحذيرات حتى نتمكنوا من 6 ونص نبدأوا نشاهدوا كسوف الكسوف، سامحوني الكسوف.
0: نعم الكسوف. شكرا ليك سيدة سارة السنوسي، رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم، على كل هذه التفاصيل. إن شاء الله اللي يسمع فينا وأحباء علوم الفلك يكونوا حاضرين نهار 12 أوت بسيدي مشرق بسجنان باش يكتشفوا هذا الحدث الاستثنائي. شكرا ليك. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا ومع كفاءاتنا العلمية، وحبيت نعمل هكا ريكاب لبعض الحوارات اللي قمت بها في عديد التظاهرات العلمية، ومنها منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الافريقي، وين قمنا بلقاء مع الدكتورة والباحثة يسر حمدي الباحثة في الطب الدقيق والمتحصلة، يعني هي الوحيدة المتحصلة على الدكتوراه في هذا الاختصاص. نستمع مع بعضنا. مرحبا بك دكتورة والباحثة يسر حمدي، نائبة رئيس المنظمة الإفريقية للأبحاث والتدريب في مجال الأمراض السرطانية عن شمال إفريقيا.
2: عايشك، ميرسي بوكو وفاء، أنا فرحانة برشا لنا معاكم اليوم.
0: نجم نقولوا الدبلوماسية العلمية اليوم مهم جدا يا يعني تطوير الأبحاث العلمية وللتشبيك في الأبحاث العلمية في مجال السرطان. مهم زادة هذا المجال، يعني يمكن نحكي زادة على الطب الدقيق.
2: يعطيك صحة أنتم وفاء لاهتمامكم بالمظاهرات العلمية هذه وال يعني الإنجازات اللي نجموا يعملوها توانسة شباب، ولا أنا نحب نقول اللي راه مش كان أنا ثم برشة توانسة اللي قاعدين يتفوقوا قاعدين ينوروا في صورة تونس داخل تونس وخارجها. أنا ذا بالنسبة لي حاجة مهمة برشة، لأنه تونس طوى وليت بالحق معناها السامبليك وتلعب في دور كبير. انت حكيت على الدبلوماسية العلمية، هي سلو توريزم سيانتيفيك انتخوط السياحة العلمية، زادة قاعدين نجلبوا في أنظار العالم لتونس بالكفاءات متاعنا بالإنجازات متاعنا وبقدرتنا أن نلموا الأطراف متعددة في عديد الميادين واللي نجيبوهم لتونس ونعرفوهم بالبلاد وبالكفاءات متاعنا. بالنسبة لمنظمة لاوغتيك، هي منظمة كما حكيت هي منظمة عمرها أكثر من 40 سنة، دونك منظمة ناشطة برشا، هي أكبر منظمة إفريقية في العالم مرض سرطان، عافانا وعافاكم الله، وتهتم بالجانب الطبي والجانب البحث العلمي، وثم العديد من المشتركين في يعني آلاف المؤلفة، يعني مش كان من أفريقيا، من العالم الكل مهتمين بالبحث في ميدان سرطان في أفريقيا، وثم بقدرة الله معناها باش يكون ثم برشا يعني مشاريع باش تجي لتونس والأفريقيا. توا بما أني نائبة رئيسة المنظمة في شمال أفريقيا، دونك أنا مهتمة مهمة كبيرة، هي راه سيتي ريسبونسابيلتي أكثر منها حاجة أخرى، خاطر ماهو جوست تيتر، هو معاه مسؤولية. دونك أنا إن شاء الله باش نحاول نزيدو نجيبو شركات من العالم بما فيهم الصين.
0: هذه معناها الدور اللي باش تقوم به خلال يعني هذه المنظمة في المهمة الجديدة بالنسبة للدكتورة والبحثة يسر حمدي، وأكيد هذا معناها جاء بعد يعني زادة مسيرة علمية ومهنية زادة كبيرة في مجال الأبحاث السرطانية، وخاصة في مجال البحث الجيني والتدقيق الجيني في هذا الدول والاستعمال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي، يعني عندنا أبحاث متقدمة مع معهد باستور.
2: هو احنا اليوم كان انا اليوم هوني هو تم استدعائي من طرف وزارة الصحة باش نحكي على الجانب بالبحث العلمي في الطب الدقيق، وباش نحاولوا نعرفوا بالابحاث نتاعنا للخبراء الصينيين والخبراء الافريقيين، باش هكاكا نزيدوا نطوروا احنا من امكانياتنا. ما يزيد نحب نقولوا اللي راهي تونس قادره باش تصدر الافكار والباحثين دون سونس معناها لي شونج مع دول اخرى، ومش جست احنا مستهلكين توا اللي عم نحبوا نوصلوا نوليو اون ديكور، نوليو نخرجوا معناها اكتشافات جديده ونستعملوا التكنولوجيات الحديثه باش نطوروا من البحث العلمي نتاعنا. ولذا احنا اليوم هوني جوستمون هو ما جات الشكيكه معناها جات بعد خدمه برشا وخدمه كبيره وبرشا مشاريع بحث اللي قمنا بهم في ميدان العلم الوراثه الجينوم البشري وعلم الطب الدقيق. وانا يا وفاء نقول لك اللي راني متحصل على دكتوراه في الطب الدقيق من 2009 من كندا. دونك ان سارتان مومون معناها حاولوا يعملوا معناها هكا يشوفوا في افريقيا. Où il se trouve que je suis la seule qui a le docteur, un doctorat en médecine de précision في افريقيا الكل. هذه بون هو حاجه انا نفتخر بها، لكن انا زاد نحس انه ثم مازال نقص في تونس وفي افريقيا في الميدان. طب ميدان كان عندنا وحده برك سكو لازم نزيدو نخرجوا معناها اختصاصيين واخصاء في الميدان هذايا في افريقيا وفي تونس، معناها خاصه بالنسبه لي انا اللي همني اكثر هو تونس وشمال افريقيا. هذاك علاش احنا توا نحبوا نوصلوا اولا للطب الدقيق. رانا قمنا ببحوثات مهمه برشا في الميدان هذايا في تونس، اثبتنا اللي راهو الطب الدقيق قادر باش انه نحطوه في تونس اون لامبليمونت اي سورتو اون اي اون تران دو غيري، قاعدين نشفيو في مرضى وقاعدين نعطيو في دوايات جديده معناها دي ثيرابي فعاله المرضى التونسيه باستعمال الطب الدقيق هذا. دونك عملنا البروف اوف كونسيبت كما يقولوها، احنا اثبتنا انه افيكاس فعال واثبتنا ان قادرين نعملوه وقادرين نجيبوا شراكات من العالم باش نجموا نخدموا على الميدان هذا في تونس. لذا هذا هو ما جاش بالسهل كما حكينا، يعني سنوات من العمل وان شاء الله نكملوا ان شاء الله.
0: تذكرنا البعض الابحاث والنتائج الموجوده في الطب الدقيق وعلاش اهميه الطب الدقيق اليوم نحكي في شمال افريقيا، لان يعني خصوصيه الجينوم الافريقي مختلف على الموجود يعني في العالم في اوروبا في امريكا. اليوم لازمنا ادويه اللي تكون فعاله وناجعه وتتماشى مع مرضى في القاره الافريقيه.
2: هو القاره الافريقيه اكثر قاره عندها ديفيرسيتي جينوميك، معناها عندنا ثراء واختلاف جيني كبير برشا، وذيك في حد ذاتها هي ثروة اللي احنا نحاولوا نستعملوها باش نجموا ان نطوروا من الطب نتاعنا. دونك عندنا مختلفين جينيا، راهو لي جينات نتاعنا تختلف من منطقه لمنطقه. دونك شمال افريقيا ولا افريقيا كقاره مختلفه على القارات الاخرين من ناحيه الجينيه، وذي دونك يخلينا انه كي باش نطبقوا الطب الدقيق لازمنا ناخذوا بعين الاعتبار الاختلاف الجيني اللي عندنا. وذيك علاش نكون اون فوا احنا نحاولوا نشوفوا شنو ما هالخصائص الجينيه نتاعنا ونعتمدوا عليهم باش نطلعوا وباش نكتشفوا باش نستعملوا الادويه اللي تتماشى مع الخصائص الجينيه نتاع المواطن التونسي ولا الشمال الافريقي ولا الافريقي بصفه عامه. دونك هذاك علاش البحث العلمي في الميدان هذا مهم برشا باش نتعرفوا على الخصائص الجينيه نتاعنا وباش نحاولوا نبتكروا ادويه تتماشى مع الخصائص الجينيه نتاعنا، وإلا على الأقل نستعملوا الأدوية الموجودة اللي تنجم تتماشى معنا معناها مع البوبولاسيون نتاعنا.
0: وإيجادها أدوية لأمراض أخرى، نحن كي نحكيو على سرطان أو نحكيو نجموا نفس الأدوية أو نجم بعد الأبحاث العلمية نشوفوها يعني في علاج لأمراض أخرى موجودة.
2: بطبيعة الحال احنا مركزين برشا على مرض سرطان كورفاع فينا عافاكم الله، مي راهو عديد الأمراض اللي تو نطبقوا فيها الطب الدقيق يعني من غير ما نسميهم خطرهم برشا. السكري ولي مالادي كارديو فاسكولار لي مالادي ميتابوليك، يعني ثم العديد من الامراض اللي نطبقوا فيها الطب الدقيق، واللي ثم الادويه في الموليكول نجموا زادا نحاولوا انهم يداويوا مش مرض واحد، ينجموا يداويوا برشا امراض. ولذا يعني هو مش كان على السرطان، هو على عديد الامراض، وذاك علاش هو افيكاس، لانه يعني نستعملوا المعلومه الجينيه ونحاول حسب المعلومة الجينية دي متاع كل شخص نعطيه الدواء اللي يتماشى مع المعلومة الجينية متاعه باش يشفى من المرض اللي هو عنده. صحيح معنا في تونس ما زلنا في الخطوات الأولى في الميدان هذايا، لكن إن شاء الله بقدرة ربي هذاك نحاولوا يبدأ هذاك يولي الكلاسيك هذاك اللي نستعملوه لشفاء الأمراض اللي عنا في البلاد.
0: آخر الأبحاث اللي قاعدة تقوم بها أو الأبحاث وين وصلت بالنسبة لل يعني الأبحاث في الطب الدقيق خاصة في سرطان الرئة والثدي واستعمال هنا الانتيجانس ارتيفيسيل في هذا الموضوع في برنامج بيرمدين؟
2: فوالا وفات واحد من المشاريع اللي قمنا بها مؤخرا هو المشروع بيرمدينا. بيرمدينا بور بيرسونلايز ميديسن ان نورث افريكا، معناها الطب الدقيق في شمال افريقيا. والمشروع ذاك مشروع ناجح برشا لأنه اكتشفنا به خصائص جينية مهمة وجديدة وبعمرها تم اكتشافها قبل على سرطان الثدي وسرطان الرئة. علاش احنا ركزنا على الأمراض هذوما؟ على خاطرهم من أكثر أنواع السرطانات المنتشرة عند المرأة وعند الرجل، واللي يسببوا معناها مشكل صحي حقيقي يعني. دونك احنا ركزنا مع الأمراض هذوما وطلعنا خصائص جينية للمجتمع متاعنا يعني للتونس والبوبولاسيون متاعنا، وبين هذاك قاعدين نستعملوا في ادوات الانتيليجنس ارتيفيسيل الذكاء الاصطناعي وحتى دي يعني دوتغ زوتي دو سكو نابيل داتا ساينس يعني ساينس دي دوني، باش نحاولوا انه نستعملوا المعلومات الجينيه مع المعلومات خصائص اخرى عند الانسان، لانه ما ثماش كان المعلومات الجينيه وراه حتى المحيط اللي عايشين فيه والمود دو في نتاع الانسان شنو هو ناكلو كومون سو كومبورت معناها لو نيفو دو ليجين دو في تو سا يدخل في النظام الصحي نتاع المواطن. دونك احنا ناخذوا المعلومات هذيا الكل كما تعرفوا الذكاء الاصطناعي توا يعاوننا برشا باش نحاولوا نعالجوا المعطيات هذيا ونحاولوا نستعملوهم باش ان شاء الله نكتشفوا ادويه بتدخل جديده، نكتشفوا الخصائص اكثر نتاع الجينات نتاعنا ونحاولوا نلقاو الحلول اللازمه للمرض هذايا في البوبولاسيون تاعنا. فبرمجينا واحد من المشاريع، لكن عندنا مشاريع برشا. عندنا البروجي جينوم تونيزيا اللي هو المشروع باش نحاولوا نكتشفوا ونخرجوا السلسله الجينيه نتاع المواطن التونسي. عندنا

0: في مشاريع البحث نتاعنا. اكثر حاجه مركزين معها هو سرطان، مرض السرطان، لكن قاعدين نحاول زاد نخدموا على امراض اخرى، والنتائج اللي خرجناها الى حد الان الحقيقه ما تنشكن تكون تبشر بالخير، لانه هذا باش يخلينا نقدموا في الطب نتاعنا، نقدموا في البحث العلمي، ونحاولوا نعالجوا ونحميوا. راهي ماهيش فيست حكايه علاج، حكايه وقايه قبل العلاج. دونك نعالجوا ونحميوا المواطن التونسي من الامراض هذه.
1: قلتي النتائج مبشره، يعني معناها
0: خصائص تم احنا من الجينات اللي طلعناهم واللي اكتشفناهم، ثم واحد من الجينات اللي نجم يطلع دواء جديد واللي هو كيبوت تريز افيكاس. تو احنا في شراكه مع بعض لي بوات فارماسوتيك، وبعد استعمل كما كنت نحكي لك في سكون ابل الاي اي فور دراج ديسكفري، معناها باش نكتشفوا ادويه جديده. قاعدين نحاولوا ان نزيدوا نحاولوا نخدموا اكثر على الجينات هذوما اللي هما ينجموا يسببوا لنا في ان نوليو نصنعوا الادويه في تونس، ونكتشفوا ادويه جديده، وتكون وقتها بالحق تونس تنجم تصنع ادويات اللي تتماشى مع المواطنين نتاعها ومع المعطيات الجينيه نتاع المواطنين نتاعها. دونك بالحق البحث العلمي قاعد يضيف برشا للطب في تونس، خاصة في حكاية الطب الدقيق، وهذه حاجة بتنجم كان تكون تفرحنا. والحاجة الأهم أنه توا ولينا نخدمه في شراكة مع الأطباء ومع الباحثين ومع لسوسيتي سافونت وسوسيتي سيفيل، يعني ولينا في أن كونسورسيوم كامل اللي مع بعضنا نخدمه باش نكملوا بعضنا في الاختصاصات اللي نخدموا عليها.
1: بالنسبة للتكوين الباحث الشاب اليوم في هذا المجال ومجالات البحث العلمي، شنو ترى مستقبلا يعني في إطار هذا التشبيك يعني الإفريقي الأوروبي نقول العالمي؟ يعني نحن الأبحاث العلمية اللي تمس تونس وتمس العالم الكل.
0: إنسان شزار كي قال إنسان، كان ثم كلمة نخليوها عنا هو كلمة الإنسان، لأنه جستمو الطب هو معناها هي معناها مسيرة، وهو سيتا ميساج، وهو سي نوبليس دو ميتي قبل ما نحكيه على أي حاجة أخرى. فبالنسبة للتكوين احنا ديجا في بورمودينا كنا نحكيو على المشروع هذا، احنا عملنا اون اكاديمي دو ميديسين دو بريسيزيون، والاكاديمي هذيا كونا فيها 450 تونسي في ميدان الطب الدقيق، فهذايا مش شوية. ولذا احنا شنو نحبوا توا؟ نحبوا نكملوا على المجهود هذاك، ونحبوا نقدموا يعني دوتر اوبورتونيتي دو فورماسيون، نحاولوا نزيدوا نجيبوا اكثر توانسة يتمكنوا من الميدان هذا، لانه ماهوش ساهل. كان نحكيو انه ما عدناش برشا خاصه.
1: شنو التحدي معناها؟ شنو اللي ينقص؟
0: اللي ينقص انه هو الميدان الطب الدقيق هذايا ماهوش اختصاص واحد، لازم يبدا عندك فوالا سيت ان دومين كي فريمون ملتي ديسيبلينير بلوري ديسيبلينير، لازم يبدا عندك شويه من البيو انفورماتيك، من الهندسه الاعلاميه، من الاعلاميه البيولوجيه، لازم يبدا عندك من البيولوجيا الجزيئيه لا بيولوجي موليكولير، لازم يبدا عندك من البيولوجيا الخلويه البيولوجي سيلولير، لازم يبدا عندك شويه معلومات على الانكولوجي كدويات شنو اللي تستعملوه، على علم الجينوم والعلم الوراثه، يعني لازم تبدا بلوري ديسيبلينير اي سورتو داتا ساينس والاي اي والبيو انفورماتيك. دونك مش سهل انك تلقى انسان متكون من بالاختصاصات هذه الكل. وذاك علاش احنا والعمل
1: العمل هنا دكتوره
0: العمل انه لازمنا نكونوا معناها اختصاص وحده اللي هو نتاع ميديسين دو بريسيزيون، لانه هذاك هو المستقبل نتاع الطب في العالم الكل. يعني ديسي 10 سنين باش نبقاو كان الطب الدقيق لازم يتم استعماله في نظام الصحه كان في تونس ولا خارج تونس. ولذا توا لازمنا نبداو نكونوا في الأجيال القادمة باش أنهم يتمكنوا من الميدان هذا. الحل أنه بالشراكات مع الدول الأخرى كما الصين، كما الدول الأفريقية، كما في أوروبا، من أمريكا، من آسيا كقارة، نحاولوا نعملوا لي زيشونج ما بين يعني توانسة ينجموا يمشيوا غادي يتعلموا بعدين. كما أنا 15 عام عديتهم في كندا، 15 سنة تعلمت الميدان هذا، تمكنت منه ورجعت لتونس باش وصلت نعمل حاجة معناها مع زملائي بطبيعة مش وحدي، وذاك هو تو المطلوب. تبادل الخبرات، انه كونو توت ان باركور ميديسين دو بريسيزيون في الجامعات نتاعنا، يتم اندماجو في كليه الطب في تونس وحتى في كليه العلوم في تونس. هذوما من يعني احنا انا واحد من الناس كو جو بروبوز باش نجمو نقدمو بالميدان هذايا في بلادنا.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحه وسعيده بلقائك مجددا دكتوره والباحثه يسر حمد.
0: يعيشك.

احنا هيك وصلنا نهاية حصتنا من برنامج إدراك لليوم، واللي حبيناها تكون ترجم مفهوم الجمهورية إلى مشاريع ملموسة وعلوم تخدم الإنسان والتنمية. نقول ربي يحفظ بلادنا وكل عام وتونس بألف خير، مع التحيات في جانب التقنية محمد أمين البكري، ومن أمام ميكرو كانت معكم وفي بركة دردوي. تقولكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: العبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك علي.
2: مرحبا سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، الحصة هذه بحول الله باش نخصوها في الجانب الأوفر منها لبداية أشغال المؤتمر التأسيسي للرشيدية اللي انعقد يوم أحد 2 ديسمبر 1934 بدعوة من رئيس القسم الأول في الوزارة الكبرى مصطفى صفر. المثير للاستغراب قبل ما نتحدث على أشغال المؤتمر، وكما قلنا سابقا، أنه إلى حدود قبل بشهر من التاريخ هذا من 2 ديسمبر 34 لم يكن مصطفى صفر حتى يفكر في بعث مؤسسة موسيقية وطنية وهامة كيف الرشيدية. قلنا هذا وعطينا الأسباب وقلنا راه ما كانش في باله. كيف أغير رأيه بسرعة؟ طبعا احنا عملنا تقاطعات ومقارنات ضرورية في الميدان التاريخي بين كل ما كتب وروي وأشيع وما ظهر وما أخفي من أحداث وتطورات اللي عندها علاقة بالموضوع، باش نجمنا قربنا إلى حد كبير من تسلسل الأحداث اللي جرات ما بين 15 نوفمبر، تنقولوا عليه 15 نوفمبر، وبين 28 نوفمبر تاريخ الجلسة التمهيدية قبل المؤتمر، يعني حوالي أسبوعين، لأنه ما جرى فعلا في تلك الأيام قاعد تعتيم عليه لأسباب سنتحدث عنها هي أيضا بعد قليل. وقت اللي رجع مصطفى صفر من المهمة متاعه في الجزائر اللي حكينا عليها زادة حوالي 15 نوفمبر، فوجئ بالاستياء العام عند شباب الجمعيات وكل الأوساط الأدبية التونسية من قرار اللي عملوا الإميل بو جو هذايا مدير التعليم كيف حذف قسم التعليم الموسيقي. بالطبيعة هو مصطفى صفر وقت لقى الموجة هذيك بالطبيعة موافق على أنه ميزنوش نسكتوا على القرار هذايا، وبلغ التململ الواسع منه للرؤساء قراب منه داخل السلطة الفرنسية. لكن ما عملش كان هذاك، عمل تحليل عقلاني، هو معروف أنه معقلاني، بسرعة تبين له أنه الأمر خذ أبعاد أخرى وخلق الحادث هذايا حراك جماعي ثقافي عميق بين الأوساط الكل. الحراك هذايا يحب يرقي القطاع الفني التونسي اللي كان في وضع متدني، وكان يعتبر للتعليم هو الساس الأول للمشروع هذايا. واتضح أنه الحراك هذايا والمكونات الكل متاعه كانت تنتظر شخصية قادرة على تجميعها ووضعها على السكة الصحيحة. قال بينه وبين روحه كما يقولوا بالتونسي علاش مش أنا. وفجأة وهذا زاد تعرضنا له، جات فكرة بعض جمعية موسيقية جديدة تتسطر على مدرسة تونسية لتعليم الموسيقي كونسيرفاتور تونسيا. معنا ربما الفكرة هذه جات من عنده هو، ولا من بعد عند الحلقة القريبة منه، ولا حتى من زادة من برا، لكن الفكرة هذه اعتبرها مصطفى صفر فرصة ذهبية توفرت له باش يترأس الحركة الموسيقية الإصلاحية اللي قاعدة يراها قاعدة تتلم وتتكون. وكان عنده طموح هو في الوقت هذاك باش يرتقي لمراتب وظيفية عليا في الدولة ويعود بها للساحة بعد النكسات اللي يتعرض لها. قلنا أنه تنحى منذ عام قبل عام منصب مدير التشريفات متاع البي أحمد بي، وتجبر على الاستقالة من رئاسة جمعية الناصرية، وكلها مكاية صارت له. وكانت ثم عوامل أخرى مثل خلفية الظرف العام المكفهر متاع البلاد وقتها اجتماعيا واقتصاديا، ومسؤولية مدير المعارف في إثارة الزوبعة متاع غلق قسم التعليم، والمطربة التونسية من المطربات الأقلية اليهودية اللي تثبت في الموضوع هذاك، وكان الجمهور يعتبر اللي هما المطربات هذوما مسؤولين عن تفشي الغناء المتدني. ولو قعدتنا راينا من الأول قلنا هذا راي انتباعي ومهوش مؤكد.
2: المقصودية زمردة العجية، استيرانات
1: زمردة العجية. سعلي نعملوا استراحة غنائية الأولى.
2: الشاهد الموسيقي الأول سي المختار باش يكون مع سماعي مزموم من تلحين محمد سعادة، وسماعي كما قلنا قبل هي معزوفة آلاتية يعني تعزف فقط. أي. و لحنت في قالب تقليدي معروف اللي هو السماعي، أداء مجموعة محمد سعادة.

0: شكرا سي علي. قلنا العوامل اللي خليته يزيد يتقدم يترشح للموضوع هذايا هي الخلفية العامة متاع الظرف ومتاع مسؤولية مدير المعارف وعلاقة الغلق القسم بالمطربة زمردة العلجية. إذن لا يستغرب أنه يرى نفسه مصطفى صفر الشخصية التونسية الأقدر والأنسب باش يترأس وينجح المشروع الموسيقي الجديد اللي طالبوا به الأوساط التونسية الثقافية وقتها، لأنه كان أولا يعتد بشخصيته، معروف كان يعتد بشخصيته، يعتد حتى بانتمائه للطبقة البرجوازية التونسية، وقالها حتى نهار اللي نصبوه بعد أقل من عام الشيخ المدينة، قال أنا منعتز أن أنتمي للطبقة البرجوازية التونسية. كان معروف بذكاء قلنا وتحفظ شديد، وهذا كان اللي خلاه يتكتم على كل شيء، إلى جانب مستواه العلمي وثقافته الأدبية والموسيقية الواسعة المعروفة. لذلك قرر باش بسرعة يرفع التحدي هذايا ويبين للجميع أنه خير خلف لوالده المرحوم محمد البشير صفر، كان في وقته يتسمى أبو النهضة التونسية الثاني بعد المصلح الكبير خير الدين. بدأ أولا بالطبع عمل مخطط، بدأ بأنه كشف أحد كبار المسؤولين في نظام الحماية اللي كانت تربطه بها علاقة متينة، ويبدو أنه المسؤول الكبير هذا يعطاه شفاهيا الموافقة المبدئية لتكميل جمعية بشرط أنه هو يتولى رئيسها، باعتبار أنه هو يتمانوله ومحبوش الجمعية يندس فيها عناصر معارضة لنظام الحماية. وكان هو مستصر يعرف أنه السلطة الفرنسية مستعدة باش تمتص غضب الشبيبة التونسية المهتمة بالتعليم الموسيقي لكن بأقل التكاليف، هذاك علاش ما وقفوش على تكوين كونسيرفاتوار تونسي وانا مدرسة موسيقية خاصة بالموسيقى التونسية والعربية. الخطوة الثانية اللي عملها أنه استدعى واحد من أخلص الناس ليه اللي يثق في التكتم المطلق، وقال له بربي قول لبعض الشخصيات، ذولي أنا ذولي عبد الرحمن الكعاك أقرب الناس اللي هو، قل له راني معناها الترخيص ما فيش مشكلة، أنا نجم ناخده، وإذا كان تحبوا وتعينوني أنا ما فما حتى مشكلة، أنا مستعد باش نتحمل المسؤولية هذه. وهذا اللي صار، وفي بسرعة وقت اللي أعطوه الموافقة توكل على ربي وعمل الاجتماع التمهيدي اللي وقع يوم 28 نوفمبر 1934 في الخلدونية. لكن السي علي باش نحكيو كلمة على التعتيم، علاش السي مصطفى صفر واللي معاه تكتموا على هذا كل هذاك، علاش هو راه اللي صار من التطورات هذه كل معناها أحيطت بتكتم شديد، الأمر اللي تسبب في تكاثر الإشاعات والروايات حول دواعي تأسيس الرشيدية. تثبت سي علي في حصة قلنا تحت السور، قالوا راو في الوقت اللي تشهرت الرشيدية وكان بيرم موجود وقت عام 36-37، قالوا لا الرشيدية تعملت باش تمنع التأثير الأدبي والمشرقي والغنائي المشرقي والمصري خاصة، فهمت؟ وهذا مش صحيح، يعني فما منها كان متقلقين، الحماية كانت متقلقة من التأثير الشرقي على النخبة التونسية، لكن مش أنها تمنع باش تكون تقولهم كونوا جمعية. كذلك فما شكون وقت قال فما تعاملت الرشيدية باش تمنع علي الدرويش باش يرجع لتونس، هذه كلها معناها دعايات. اليوم وضحنا علاش تكونت الرشيدية وكيفاش أسباب التعتيم، هو تحفظ مؤسس الرشيدية، يقول علاش سي مصطفى صفر متحفظ، كان يحبش يسمع بالدور الخفي اللي لعبه هو بنفسه باش ينتزع من السلطة الفرنسية الترخيص في تكوينها، كان يخشى أو كذلك أن ينكشف دور مدير المعارف إيميل جو ومعاه المطربة مدام خياط هذه زمردة العجية، ومحبش الخبر زاد ينتشر بين الشباب اللي في المقاهي وفي النوادي الشعبية، ووقتها تتأكد الصورة اللي هو كان يقوم فيها في جو محتقن جدا ضد المستعمر، أنه المطربات التونسيات من الأقلية اليهودية هم اللي يشاركوا في إفساد ذوق الشباب بالأغاني الهابطة والمخلة بالأخلاق. إذن اتفقوا الجماعة في مقدمتهم سي مصطفى صفر على كتمان موضوع مدام خياط
1: وعلاقاتها
0: غير مباشرة بتكوين رشيدية بالضبط، وحرص كان طون تحرضوا الوقت بعمل الهيئة المديرة الأولى باش يدخل عدة متحامين وأطباء ورجال أعمال تونسيين يهود في قائمة المؤسسين وحتى في الهيئة المديرة الأولى. هكذا بصفة عامة ظهر الإنجاز وقتها دون أمال التلامذة وأنصارهم، لكن بفضل نجاح مشروع الرشيدية الرائع بعد سنوات قليلة مثل الحدث في الواقع تتويج لكل المحاولات اللي كانت تطرح بإلحاح في المجالس والنوادي منذ 3 سنوات. خلاصة القول أن بعث الرشيدية لا يعود كما قد يعتقده البعض إلى مبادرة فردية لا من مصطفى صفر لا من غيره، بل لتحرك من نتيجة استثمار جماعي لحادث إلغاء دروس الموسيقى العربية، واللي باهي أنه قدته في الفترة هذيك بذكاء ثلة معناها مؤمنة من الشرائح المثقفين والتونسيين ومشايخ الفن يقودهم الكل مصفى صفر بجدارة. وبعد خذ عليه بعد لتوفى عام 41 المشعل مصطفى الكعاك، كانوا مؤمنين هذا من الكل منذ سنوات بقضية رقي الموسيقى التونسية، وتطورت الأحداث بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر لتزيل مجمل العقبات القائمة أمام تحقيق أهداف حركة إصلاح الموسيقى التونسية ورقيها. الفاصل الثاني سي علي.
1: الفاصل الثاني باش يكون مع براول نوبة العراق من الملف التونسي، أداء المجموعة الصوتية لفرقة إذاعة التونسية بقيادة عبد الحميد العلجي. التسجيل الذي يعود إلى بداية الستينات ويتكون من 4 براول، البرو الأول لعاشقين بعض الحبيب إلى آخره. نستمعوا.

0: شكرا سعلي، نرجو أن تكون البراول نوبة العراق نالت رضا مستمعين ومستمعاتنا في برنامج عبق الرشيدية اللي يتبث على أمواج إذاعة تونس الثقافية. الاجتماع التأسيسي سبقه اجتماع تمهيدي وقع يوم الأربعاء كما قلنا 28 نوفمبر 1934، والتقت فيه ثلة من المثقفين العاصمة في مقر الخلدونية ترأسه مصطفى صفر، وحضروا عديد الوجهاء والمثقفين، يتقدمهم الأستاذ عبد الرحمن الكعاك اللي هو مضيف الاجتماع، وجمال الدين بوسنية وحسن بن عمار وغيرهم. خلال اللقاء هذا ما عندناش التفاصيل نتاعو، أما نتصوروا أنه صفر قدم بصة على أنه الرخصة خذاها وأنه طوى نتوكلوا على ربي باش نكونوا الجمعية نتاعنا، ودارسوا ما هي المبادئ شنو باش نعرضوها للمؤتمرين في الاجتماع هذا، شنو ما مثلا أهداف الجمعية. الهدف أنا أعتقد أنا رغم أخاضه في مسألة التعليم، لأنه التعليم خذا نصيب الأوفر من الحديث، وحتى معناها في الوثائق متاع الرشيدية نوريه أنه التعليم كان هو السبب الرئيسي لتأسيس الرشيدية. مثلا الصباح في عام 57 ولا 59 وحكينا عليه هذا، قالت حرفين أنه أمام رفض إدارة المعارف تكوين معهد للموسيقى الوطنية، اضطر أولئك المواطنين إلى التستر تحت اسم جمعية المحافظة على الأغاني العتيقة لتحقيق مبتغاهم في تعليم الموسيقى، وهكذا برزت الرشيدية سنة 34. كذلك صحيفة العمل اللي كان وقتها الصحافي اللي بالصفحة الفنية خاصة المرحوم توفيق بغدير والد المخرج فريد بغدير، يقول فيه تأسيس معهد تحت اسم جمعية كان هو الحل النهائي لتجاهله المثقفين حتى لا تقوم معارضة السلطة الفرنسية بأن المعهد موجود. هكذا تأسست الرشيدية. هذا معناها الأمثلة. نجم نتكلم زادة أنه في القانون الأساسي اللي تتعمل في الجلسة التمهيدية ومن بعدها فما فصل ينص على وجود مقر يتسع للتعليم الغنائي. كذلك اسم الجمعية نفسه بعد عام بدلوا سي مصطفى صفر والهيئة متاعه من اللي كانت جمعية الرشيدية ولات معهد الرشيدية. ثم مصطفى كعاك عام 41 دوب ما تولى رئاسة الجمعية بدل اسمها، رجعها الرشيدية معهد الموسيقى التونسية، وحتى الكاشي بالفرنسوية حط لرشيدية كونسيرفاتوار دو لا ميزيك تونيزيان. وفي الخمسينات بتباع ولا المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية وقت اللي الدولة استقلت. حسن حسني عبد الوهاب كذلك كان ينعت الرشيدية، هو واكبها من الأول بأول معهد لفن الألحان التونسي. فما ابن سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه، سي الهادي جميل معناه اتصلت به في أوائل العقد الأول متاع القرن هذا 21، حكينا عن الموضوع وسألته قلت الوالد كيفاش يرى الرشيدية وقت طرت، رغم اللي هو خرج ما قعدش معهم الأس حضر الجلسة التأسيسية وما لكن ما وصلش لأن توجهاته تعرف مرشحات شرقية وغيره. سي عبد العزيز جميل الله يرحمه قال والدي كان يعتبرها هي الكونسيرفاتوار متاع تونس. كل هذه براهين متقاطعة تثبت بلا ريب أن تعليم الموسيقى العربية والتونسية على أسس عصرية مثل الهدف الأساسي للجمعية الرشيدية عند بعثها. نحب نقول كلمة هوني يعني بالاستقلال تواصل التعليم حتى لآخر السبعينات، في الثمانينات وقف. وقت اللي جات الهيئة اللي كنت تشرفت باش نكون معاهم في بداية التسعينات برئاسة المرحوم محسن بولحية رجعنا التعليم، لكن بالنسبة لنا يلزم تبرقل المعاهد في كل بقعة عمومية وخاصة وكلها تقري الموسيقى الشرقية، لكن احنا نحب الرشيدية تتخصص في الطبوعة التونسية، في المقامات التونسية، في الإيقاعات التونسية، في اللون الألوان التونسية البدوي والحضري، عنا تراث كبير برشا يلزمنا هذا كان معناها نثمنوه ونطبعوا به أولادنا يدخلوا باش غدوة ياخذوا الشرقي وياخذوا حتى الغربي، ياخذوا كل الموسيقات. احنا متفتحين بلادنا وعنا ثقافة تبارك الله معناها متفتحة، أما يقعد ديما الطبع متاعنا اللي يميزنا بين الشعوب غنينا هي وتراثنا هي المقامات متاعنا واللهجة الموسيقية اللي كنت عارفوها انتوما خير من
1: اللي كانوا يستلحوا عليها في الأدبيات الصحفية في الثلاثينات بالفن القومي. الفن القومي
0: هو وطني كما
1: أي كما نقولوا اليوم الفن الوطني التونسي.
0: نختم التدخل هذا يا سعلي. الثاني موضوع ثاروه هو تكوين جوقة وترية تتولى إشاعة الموسيقى التونسية الأصيلة وتهذيب الذوق الفني العام. بهذاك قروا إذن بعد لا تفاهم هذا كل الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي بعد 4 أيام يعني يوم الأحد 2 ديسمبر. هذا يوري أنه كان يسرع مصطفى صفر المجموعة اللي معاه في الإنجاز قبل الكلاب. شكرا سعلية. عندك ما تسمعنا في الفصل الغنائي الثالث.
1: المراوحة الثالثة بشكون مع موشح في مقام النهوند.
0: أي.
1: موشح مشرقي بعنوان منيتي عز استباري في مقام النهوند. أداء فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم نويرة. التسجيل الذي يعود إلى 80s.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس الثقافية. سي المختار، لو عدنا إلى حيثيات الاجتماع التأسيسي للرشيدية.
1: الحيثيات هذه، هو نذكر أنه التاريخ هو 2 ديسمبر 34 والمقر هو القاعة الكبرى لمعهد الخلدونية في سوق العطاري. التاريخ هذا بينقسم، قبل ما نتحدث على تفاصيل الأشغال متاعه سعلي، هو التاريخ الصحيح. لكن الكتاب نتاع سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم في عام 81، وقت ما كانش عندهم الوثيقة نتاع المحضر، الجلسة اللي تمكننا باش شفناها في الأرشيف نتاع الرشيدية، وقالوا شهر نوفمبر، وشات الناس كل تبع شهر نوفمبر. وإحنا هذايا تاريخ هام بالنسبة للمؤسسة، وصرح كما هذايا مؤسس النهضة الموسيقية التونسية المعاصرة أنه نعرف وقتاش تأسس. حتى من الرخامة اللي تحطت على الباب نتاع الرشيدية في نوفمبر، ماذا بينا الهيئة مشكورة هي قائمة بوجبها الحقيقة تبدل الرخامة هذيك وتحط التاريخ الأساسي ومعناها التاريخ الصحيح، باش يقعد التاريخ للأجيال. احنا ما هوش لي نحن، هذا تاريخ تونس، تاريخ الثقافي. الدعوة نتاع اللي وردت في الوثائق الرشيدية لبوها حوالي 57 شخص من أهل الثقافة وشيوخ الفن وأصحاب المهنة الحرة، وزيدهم ما حسبهمش عبد العزيز العروي اللي جاء مثل صحيفة البتيماتان، سي الشعر سعيد أبو بكر صحيفة النهضة وغيرهم. نستعرض الآن عناصر الحركة الوطنية الإصلاحية في الميدان الموسيقي وانتماءاتهم المختلفة، وأهم ما لمحهم المميزة. أكبر سن فيهم هو الشيخ رشيد بن جعفر. هذا يا سي رشيد بن جعفر مشايخ معروف من جيل أحمد الوافي ومن جيل سكندراني والورديان وغيرهم.
0: كان عادل إشهاد،
1: كان عادل إشهاد، وكان حتى بشخوجة الجامع الأعظم سابقا، وكانت عنده سفينة، وسفينة عطاها سي الباهي الأظم. سي الباهي الأظم اللي هو كان أصغر فرد شارك في التأسيس الله يرحمه، كان عمره وقتها 21 سنة. الباهي الأظم ما يعرفوش، هو كان شخصية وطنية في وقت الاستعمار، وأول وزير أول في العهد الاستقلال مع الرئيس الأول للدولة التونسية الحبيب بورقيبة. أما أعمار الأغلبية الدول بين 40 و50 سنة تقريبا، معناها هذا يدل أنها واكبة في سباها وشبابها أهم الأحداث والتحولات الفكرية والاجتماعية اللي جدت داخل وخارج البلاد التونسية منذ نهاية القرن 19. كانوا ينقسموا الموجوعات هذه من كل إلى 3 شرائح اجتماعية متباينة. أولا وجوه من أشهر عائلات المدينة، يعني نسموهم في تونس البلدية، وكانوا يمثلوا أكثر من نصف الحاضرين، وهم بنفسهم كانوا منقسمين إلى فئتين بارزتين. الأولى مجموعة خريجي المدرسة الصادقية ومعها خريجي الجامعات الفرنسية، منها موظفين ساميين، محامين، أطباء، صيادلة، مهندسين، بتبعها في أولها مصطفى صفر ومصطفى كعاك، المصطفى العقبي الكاتب العام، محمد علي العنابي مهندس كبير، علي بوحاجب، الشاد الزاوش، هذه وغيره. وهي الثلة اللي تحملت عبء التكوين الرشيدي، أخذت على عاتقها إداريا وماديا ومسؤولين على التكوين الرشيدي. المجموعة الثانية هي خريجي التعليم التقليدي بالجامعة الأعظم، في مقدمتهم القاضي والوكيل الشرعي والأديب عبد الرحمن الكعك، وكيل شرعي سابق، هو كان عنده مكتب في نهج الباشا هو أخوه سي مصطفى كعاك من جهة وسي عبد الرحمن كعاك من جهة أخرى، واحد أفوكا بالطريقة العصرية والآخر وكيل شرعي بالطريقة التقليدية،
0: طريقة زيتونية،
1: قبل ما يولي رئيس الخلدونية حتى يتوفى عام 45. كان معاهم زادة الشيخ محمد العربي كبادي، الشعراء بالحسن بن شعبان، الشاعران العصاميين معروفين الشادلي خزندار ومصطفى آغا، نزيدوهم زادا كبار التجار والفلاحين ورجال الأعمال كما أحمد بن ميمي حكينا عليه، والطاهر المهيري بالحسن الأسرم. هذه المجموعة متاع وجوه عيان المدينة. نصيب الآخر كان عند شيوخ الفن الأندلسي بشقيه الديني والدنيوي، سواء كانوا من أبناء العائلات التونسية المعروفة كما سي محمد الأسرم، سي رشيد بن جعفر، سي عبد العزيز الجميل، سي محمد الدرويش، أو وجوه الغناء الصوفي اللي انتموا للأوساط الطرق والزوايا، سي محمد بن سليمان، سي محمد المملوك، سي عبد العزيز بن شعبان، سي علي بن أواس. وزيدوه بتبع الأفراد الجوقة المحترفة اللي مشيت للمؤتمر الموسيقى بالقاهرة كيسي محمد غانم وخميس الترنين. هذم الفنانين هذوما المشايخ لعبوا دور مؤثر في توجيه الرشيدية فنيا موسيقيا نحو إحياء تراث المألوف والغناء التونسي الأصيل. تنتمي الشريحة الثانية المتبقية للوسط الشبابي الجمعياتي من صغار الموظفين ورواد النوادي وشعراء ونقاد الموجة الصاعدة، يدعمهم قلنا هذا وتنأكدوه وقت نتعرضوا للسيرة متاعه جمال الدين بوسنينة. هذوما كانوا المحرك الأساسي المتحمس لتيار رقي الموسيقى التونسية من بداية الثلاثينات خاصة، وكانوا كما بينا وراء إشعال الشرار اللي أدت إلى بعث الرشيدية. حضروا معهم من كل أصدقائهم من الصحفيين كما الهادي العبيدي كان يمثل جريدة الزمان، مصطفى خريف كان الشاعر يمثل لسان الشعب، محمود بورقيبة الشاعر زاد كيف كيف يمثل الوزير، محمد بالحسين على الزهرة، هذوما الكل اعتبروا من بعد جميعا من مؤسسي الجمعية الرشيدية. نحب نذكر بعض جوانب السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية، لكن نصبوا فاصل غنائي رابع سي علي. شحال درتنا في
0: الفاصل الغنائي الرابع باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني، وهي من تأليفه وتلحينه وأدائه بعنوان عينيك تقتل فيها.

0: حبيت نتعرض سي علي بعد سمعنا الهادي جويني والاغنيه الرائعه نتاعو جوانب من السيره الذاتيه لابرز مؤسسي الرشيديه على الصعيد السياسي. مثلا نلاحظوا تواجد بعض قيادي الحزب الدستوري القديم، طيب جميل خوسي عبد العزيز جميل هو محامي، كما الصادق الرزق اللي تحدثنا عليه صاحب كتاب الاغاني التونسيه، وسي شادلي خزندار الشاعر الكبير اللي كان من اقرب الناس للبي مصف البور مصف بي ناصر بي، عبد الرحمن الكعاك كذلك من منتمي الحزب الدستوري القديم، كذلك بعض وجوه الحزب الإصلاحي المنشق عن الدستوريين كطاهر المهيري ومصطفر نفسه كان من الحزب الإصلاحي. مقابل ذلك من الحزب الدستوري الجديد كان حديث النشعة وقتها، وكان مستهدف تلك أيام لحملة تعسفية شرسة من طرف نظام الحماية، لم يكن إذن حتى حد موجود إلا البيه لضغم، لكن البيه لضغم وقتها كان صغير منزل ما بداش العمل السياسي متاعه، كان يخدم في الداخلية منزل كيتخرج من الصدقية، وأما في الاستقلال بتبيعه ولا وزير أول. هناك المحامي مصطفى الكعاك اللي تقلد الوزارة الأولى قبل الاستقلال في عهد دامين بي، وكان معاه أصدقاه المحامي عبد القادر بالخوجة الصيدلي علي بوحاجب اللي تولوا حقائب وزارية في نفس حكومة الكعاك عام 47. من ناحية الأدبية دعمت أكبر الجمعيات الثقافية التونسية في تلك الفترة مشروع الرشيدية، حيث حضر أشغال بعث كل من رئيس الخلدونية عبد الرحمن الكعاك ورئيس قدماء الصدقية محمد علي العنابي، واعتبر الأستاذ محمد بدرة رئيس جمعية كتاب المؤلفين من مؤسسيها، هو طلب باش تحط اسمه مع المؤسسين رغم أنه نهارتها كان في سفرة لفرنسا مع سي محمد شنيق رئيس القسم التونسي بالمجلس الكبير.
1: الفاصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أونيا بعنوان يا خويلة، أداء محمد فرشيشي من تأليف وتلحين

تعليق قبل ما نختموا الحصة متاعنا، نحب نقدموا التوجهات الموسيقية لمؤسسي الرشيدية. الملاحظة الأولى، تواجد نفر هام من تمت شيوخ الفن القدامى.

0: الديري متاع الرشيدية من بعد حميد الضحاك، محمود بورقيبة، مصطفى بوشوشة وغيرهم. أما فما غياب ملفت لدعاة الغناء الشرقي، سي عبد العزيز جميل ولو شارك في الجلسة التأسيسية ما كملش مع الرشيدية، وخير موصلة إشاعة الموشحات والأدوار والمقامات الشرقية في الخليوة عنده اللي هي كونسرفاتوار متاع الأغاني الشرقية
1: في ورشة صناعة الآلة الموسيقية،
0: متخرجت من هذه الحقيقة أجيال كاملة من فنانين كعلي الرياحي كعلي السريتي حتى صلاح المهدي غديك، ونقول حتى بالنسبة للعامل النسائي ما شاكت حتى امرأة خلاف ما ذكرته المرحومة المطربة شافية رشدي اللي في مذكرتها قالت أنا حضرت، هي تتحدث على الجلسة اللي تعملت في أفريل مع سي محمد تريكي معها، ووقت عيت لهم سي مصطفى صفر باش يكونوا الجوقة متاع الرشيدية.
1: الفصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أغنية بعنوان يا فاطمة، كلمة الشاعر عبد المجيد بن جدو وتلحين محمد رضا في طبع الأصبعين، غناء مصطفى الشرف. الأغنية دي سي مختار شارك بها في مهرجان صالحة سنة 1966.

0: شكرا لكم أوفياء برنامج عبق الرشيدية على مواجهة لعب تونس الثقافية. لحسن استماعكم نرجو أن المادة الثقافية والموسيقية اللي قدمناها لكم اليوم نالت رضاكم. في الحصة القادمة سنواصل إن شاء الله استعراض أشغال مؤتمر التأسيس الرشيدية وما تبعه من تطورات. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: عبق الرشيدية.

عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. أنغام من كل مكان.
5: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
5: مع مروان البدوي،
1: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.

دي كل محطة قصة وكل لحن ذكرى.

0: أنغام من كل مكان،
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا

0: نأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: كيجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغارنين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح، وترجع السهرات واللمة والفرحة كل ليلة، انطلاقا من 26 جويليا حتى 13 أوت، وابتداءا من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغارنين. بوغارنين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع جيشي.ان، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الألف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان.
5: أحباء الحكمة،
4: أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
6: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج أحب الحكمة رفقة معدها أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. سنحاول أن نقضي معكم تقريبا 50 دقيقة من البحث والتأمل والفكر مع معد هذا اللقاء. أذكر بأن بعد أن بينا مقالة الوصلة أو التواصل الثقافي أو الفكري من عهود قدماء المصريين الفراعنة وقدماء العراقيين البابليين حتى الثورة الكوبرنيكية سنة 1543، مرورا باليونانيين فالعرب فالأوروبيين اللاتينيين المسيحيين، بررنا بعد ذلك إلى بيان الفصلة أو القطيعة الإبستيمولوجية التي ظهرت بوضوح مع العلم الفلكي الجديد. لذلك نبه الأستاذ حمادي بن جبلة المرار العديدة على عدم الخلط بين الوصلة الثقافية والفصلة الإبستيمولوجية. الوصلة الثقافية ممتدة من بحر العربي والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي، مرورا بضفتي البحر الأبيض المتوسط، شعوب مختلفة، لغات مختلفة، أديان مختلفة، ولكن الفكر واحد. ها هنا دعونا إلى حقيقة العلاقة بين الأديان السماوية والعقائد الوثنية وحتى الفيتيشية التي نسميها في كثير من الأحيان، أو من الحيف أيضا أن نقول والوثوقية غالبا، عقائد الجاهلية. أما الفصلة الإبستيمولوجية فقد بدأت سنة 1643 مع الثورة الفلكية الكوبرنيكية وهي ممتدة حتى اليوم. قلنا في هذا السياق أن ما يميز لحظة الوصلة الثقافية الفرعونية البابلية اليونانية العربية الأوروبية اللاتينية أن الحضور العربي لا مرية فيه، فما من مفكر أوروبي فيلسوفا كان أو عالما رغم صعوبة التفريق بينهما كان يثير مسألة فلسفية أو علمية دون أن يكون الفكر العربي حاضرا في طرحه سلبا أو إيجابا، حضور النصير أو حضور الخصم. أما بعد الثورة الكوبرنيكية فإنه وقع نسيان العربي تماما، لأنه ببساطة انسحب من ميدان الإنتاج العلمي والفلسفي وحتى الأدبي، بل أصبح الحضور العربي يشار إليه بالحضور المحمدي، أي الاستعمار التركي الذي يدعو الأوروبي إلى مقاومته. ولذلك كان القول في هذه الحصة أن خروج العربي من التاريخ بدأ منذ 6 قرون وهو متواصل حتى اليوم وإن بصيغ شتى، ورغم المقاومات العاتية التي بطلها العربية للتحرر من الاستعمار، قلنا أنه لا سبيل إلى تحرر حقيقي شامل إلا باكتساب العقلانية الحديثة في أتم تجلياتها وإطلاق الحريات في أشمل معانيها وأعمق معانيها. يشهد لما ذهبنا إليه أن الثورة الفلكية الكوبرنيكية نتجت عنها ثورة فلسفية وسياسية وتربوية اندرجت كلها في سياق كوبرنيكي حتى اليوم مع إنشتاين والذين معه. في لقائنا الأخير تبين الأستاذ حمادي بن جبلة حقيقة هذه الثورة وخاصة مصير تعمقها مع جاليلي سنة 1610 1612 1638. سنة 1610 ظهور كتاب الرسول السماوي، سنة 1612 ظهور مقالة البقع السوداء في الشمس، ثم مع ديكارت في الفصل السابع من كتاب العالم أو الضوء. في هذا الكتاب حسم ديكارت الأمر في علم القدامى أي أرسطو والعرب والأوروبيين اللاتينيين. إن فيزياء أرسطو ليست علما، بل ليست خاطئة بل عبثية أي لا معنى لها. لذلك رفض ديكارت حتى ترجمتها إلى الفرنسية لأنها تشكل اللا معقول الذي ينبغي تجاوزه لإنشاء علم جديد. وقد أثار هذا الموقف الإبستيمولوجي ديكارتي حفيظة الكنيسة وفقهاء المسيحية. ذكر معدي الحصة الأستاذ حمادي بن جبلة في هذا الصدد وجوه الشبه بين ديكارت وابن رشد. ابن رشد اتخذ موقفا حازما من الفلك اليوناني العربي الأوروبي، وقال أن هذا العلم ليس علما بل مجرد تقنية حسابية لا ترتقي إلى مصافي معرفة بنية الكون ولا إلى تحديد قوانينه بالحقيقة لا بالفرضية. أعتقد أن هذه المسائل المستحدثة في تاريخ الفكر البشري تتطلب المزيد من الشرح والتحليل حتى نعين أحباء الحكمة على فهم هذه الثورة العلمية، وهو أمر ضروري كما تبين لنا في لقائتنا الأخيرة لفهم التحولات الفلسفية والسياسية المترتبة عن هذه الثورة الفلكية الكوبرنيكية، فمما يتطلب مزيد التوضيح مسألة البقع السوداء في الشمس، ما صحة هذا الأمر؟ ولما اعتبره عصر جاليلي اكتشافا ثوريا، ولماذا رأى ديكارت أن فيزياء أرسطو غير معقولة أصلا، وأن الأمر لا يتطلب إصلاحها بل يجب رفضها لتعويضها بعلم جديد. يبدو لي أن فهم هذه الأمور العلمية الصرف يتوقف على فهم المرور من العصور قبل الحديثة إلى العصر الحديث فلسفة وسياسة وأخلاقا، وذلك ما نرجو من أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة، ما نرجوه أن يمتعنا في هذه الحصة بهذا التفكير وبهذا العمق، مع تجديد الشكر والامتنان له، ومع أيضا نقل العديد من رسائل مستمعات ومستمعي إذاعة ثقافية بالشكر والامتنان المتجدد له على هذا المجهود الفكري والفلسفي. كل الشكر لك يا أستاذنا العزيز، وأهلا وسهلا بنا في حصتك برنامج أحباء الحكمة.
7: بارك الله فيك سيدي سفيان على ما تفضلت به، وحقا يعني قل أنا رجائي على الله أن أكون دائما عند الوجب بصرف النظر عن نتائج ذلك الوجب، لأن الواجب نحن نقوم به احتراما له في ذاته ولذاته. فمرحبا أيضا بمستمعاتنا ومستمعينا، وأسمح لنفسي أيضا لأن أنت الناس ربما تعرفش معنا أن أمس ذريك أنا نجحت نجاحا متميزا في الحصول على شهادة الماجستير في نظريات الملتيميديا. أيوة على الملتيميديا. حقيقة أنا مسرور، لأما لا بحكم الصداقة التي تجمعنا والأخوة التي جمعتنا، ولكن أيضا بحكم أن الفكر بوزن عام والفكر الفلسفي بوزن خاص لا يثرى أبدا إلا عندما ينظر في ما أنتجت البشرية من أشياء من معارف من علوم غير العلم الفلسفي. إذا كان الفيلسوف لا ينظر إلا في يعني إنتاجات الفلسفة أفلاطون أرسطو إلى آخره، يعني ربما يصبح القول الفلسفي يدور على ذاته ولا يمكن أن يتقدم إلا بما يفد عليه من خارج القول الفلسفي، من خارج يعني اسمه ميشيل سالي سميه لأورد، يعني قطيعة كانت هم أنا ما شالش منها ما وشي قطيعة ما ليش منها، يعني هؤلاء القوم الذين لهم لهم إلى التفلسف إذا كان حبسنا هنالك يعني لابد أن يضعف الفكر بينما هو يقوى عندما ينظر في الأشياء الأخرى، خاصة أنك تحدثت عنها يعني شيء يعني هو أعتبره على كل حال مش أنا، تقريبا الفلاسفة الكبار يعني يعتبرونه معناها لب الحداثة أولا ثم لب الفلسفة الديكارتية، وهو الكوجيتو. يعني أنت نظرت فيه الكوجيتو في قول أنا مثلا ما نعرفش أجاب الكوجيتو للملتي ميديا، شفت كيفاه؟ معناها يلزمني نقرأ برشا باش نفهم الأمور هذه ابن ولا، وخاصة أن أستاذك نعرف أنا هو عدى معايا طروحات الدكتوراه نتاعو على الشيخ جيل دولوز. الشيخ جيل دولوز إنسان جدي، إنسان جدي حقيقة، معناها يعني وقت اللي يكتب كتاب ماهوش يلعب، عمل برشا أشياء، وهو من الذين حاولوا أن يعودوا الفلسفة أنا على النظر في أشياء أخرى غير القول الفلسفي. والأستاذ سمير زغبي عمل الطروحة نتاعه كان جيدة في هذا الاتجاه، وانت معاه وصلت معاه، وخاصة حصرت الموضوع يعني في الكوجيتو كارتيزيا، يعني كيف يمكن أن نعامل أو أن نتعامل مع أدق مفاهيم الفلسفة الحديثة وهو الكوجيتو، جو بونس معناها كوجيتاري يعني فكر، كوجيتو انا افكر، كيف اننا نتعامل مع هذه الفكره يعني بالنظر في المعلومات الجديده بالملتي ميديا، في التكنولوجيا الثورات الجديده، رغم ما حدث الملتي ميديا هم يسميوها احيانا يعني الثوره الرابعه. فانا الحقيقه سعيد جدا وارجو ان يتواصل هذا الجهد وأن تعطينا دكتوراه باهي هكا اللي تنفع الفلسفة وتنفع الفلاسفة. مرحبا بك سيدي سفيان.
6: هذا لطف منك سيدي العزيز، وأنت معناها شرفتنا بالحضور، لست معناها أنا فقط ولكن كل لجنة وكل الأصدقاء اللي حضروا كانوا ممتنين لحضورك الكريم أستاذنا العزيز سي حمادي، لقيمتك المعرفية التاريخية في الجامعة التونسية وفي الفكر الفلسفي بشكل عام. ولا أخفي أني بصدق معناها دعني أقول هذه الكلمة على الهواء مباشرة أني كنت من الداخل في غاية الارتباك بشكل قصوي، نظرا لأني سأتكلم في جزء صغير على الكوجيتو الديكارتي بحضور مختص كبير كما سي حمادي بن جبلة، ولكن ما سمح لي بهذه المجازفة أنه انزحت قليلا إلى الكوجيتو الرقمي بعد الكوجيتو الديكارتي، تساءلت حول الكوجيتو الرقمي، لذلك كانت هي عتبة أولى فررت بعدها مباشرة إلى نظريات الملتي ميديا والصورة. كل الشكر لك يا أستاذي الغالي، ودوما أنت نتعلم منك، ودوما أنت سخي إنسانيا ومعرفيا. الله يخليك سي حمادي،
7: هو أفضل سيدي سفيان إن شاء الله. احنا شفنا في الدرجة لهنا توضيع ليش راهو ما ناشي بعدها ربعنا تو احنا نجم اللي يسمع فينا قول بربي تو هذا يفسد فلسف او هكذا ايش حدث على جاليلي وعلم الفلك ما هذا ايش معناه تو انا جاليلي وعلم الفلك ونرسموه تو بعد شوف معنا لا، بينما اللي تعود الفلسفة يتعود على هايدغر ونرسموه الدزاين، يعني احيانا ساعات يعني تقريبا قلنا مرة أخرى وهذا من يعني تعرف مثل خود ديكارت. ديكارت يقول أنا لا أخلص للتأمل الفلسفي إلا نهار على 30، شفت كيف الباقي شنو يعمل؟ الباقي تقريبا حسب الموكي مشى لبيبا من اسم البلدان الواطية يعني ثم البقر وكذا يعني تقريبا، وعنده حاشية وعاتها الملكة فما حتى أشكال، معنا تقريبا الدار بتاعه كما كلية 9 أفريل هكاك الناس فيها وكذا وكثير من المصالح فيها. فيقول أنا أنه تقريبا يقول كل يوم أو كل جمعة ولا شيء من هذا تعطيه بقرة ولا عجل ولا شنو يذبحوا، مش للأكل، أكل اللي معاه يعني صاحبه الذين يخدمونه ولا، ولكن أيضا للدراسة، لدراسة الفيزيولوجي، وبدأ يكتب في ذلك معناها في الفسيولوجيا ليجدد الطب. هاك علاش مثلا قالوا بلغنا هاك الحسم وراء قلوا احنا التشويش الذي ضربه ان السيد ديكارت ابتدع طبا يسمح لنا بان نعيش 500 سنة، هكا في الرسائل بتاعهم. أنا لا يصير هو يقول ديكارت، نقول لا ما نجمش نقول أنا 5000 سنة، مش هكا هو. حتى مثلا من يقول ليحررنا من باللغة الفرنسوية مثلا نقولها سات فاشوز أبيتيد دو مورير، يعني هذه العادة السيئة أننا نموت. ولازم ياسر هو يعني يقول لك علاش اسمه لازم ياسر، يعني يقول لك المسيح يقول الروح لا تموت. شفت كيف يعني روح من أمر ربي ركب على نهار اللي انتهى وجوده في الأرض ترجع الملا ترجع فوق. شو اللي موت مال الجسد؟ بارس الجسد ما هو الجسد؟ يقول ديكارت سيتين ماشين، آلة مثل جميع الآلات، فما حتى فرق بين آلة وبين كذا. ذكرش عنده نص رائع حقيقة، أنا يقول أنا il n'est pas plus naturel à une horloge de compter les heures qu'à un arbre de produire des fruits. معنى أن الزيتونة تنتج الزيتون إلى آخره، يعني بنفس الطريقة وبنفس القوانين التي تعد بها الساعة الساعات الوقت. شفت كيف يعني أن قوانين الآلة أو قوانين سارية على جميع الأحياء وعلى جميع الـ يعني على الكائنات البيولوجية، الكائنات الحية والكائنات الغير الحية، يعني الكائنات اللي نقولوا احنا يعني العاطلة. شفت الأذية وبالتالي قل إذا ما كانت آلة، جسد آلة، الآلة متكونة من أجزاء، إذا فسد جزء منها نعوضه، مثلا القلب ما عادش يخدم. هذا مثل الحاجة اللي خذها القلب ما هو ساعة، يبين ديكارت أن القلب لا فيه مشاعر ولا أحاسيس ولا حتى شيء، لكن الخراف الكل هذا كيمشي والله قلبي حدثني إلى آخره. في شك عندها علاش قل لك القلب مضخة، يعني تين بومب تهز الدم وتجيب الدم، وهنا يبدأ يتحدث يسمعون الناس معناها مع الفيزيولوجيا العربية. ثم اللي بدأ الدورة الدموية عند نحن العرب، ثم اللي بعد وصلها إلى كما عند ما ابن الهيثم كما ديكارت تحدث معهم ويقرأ لهم ويستفيد منه ويذهب بهم إلى الأمام. قل القلب إذن هي مضخة، إذا فسد القلب نحن نعوضه بمضخة صناعية، نصنع قلب نخبيه نارة اللي قلبه كذا نجيبه القلب الآخر، وإلا نركب له قلبا من الحيوانات الأقرب إليه ليسهل. يعني هذا عام 1642 أنا فكشرة هذيك، يعني ما يتحدث 1981 وقعت في العالم أول عملية زراعة قلب صناعي، وإلا قلب في ذول وقعت في جنوب أفريقيا، وهو تحقيق للمشروع الديكارتي. لكن قول ديكارت هذا المشروع يتطلب أن تتوفر يعني أموال إمبراطور الصين هكا مع ذاك الأسطورة معناها ياسر غني وكذا، يعني أن يصبح البحث العلمي يعني اسمش قول أنا يعني من مشمولات الدولة مش من مشمولات الشخص، وإلا وإلا إجليس وإلا شو اسمها كنيسة ولا حاجة من هذا، لا يجب يكون الدولة هي اللي تعمل البحث العلمي وهي اللي تمول البحث العلمي حتى نستطيع أن نحقق هذه المعجزات. ثلاث أشياء أخرى ثم اللي كان تعرف ثم اللي كان في لاتون يسميها الممنوعات. إني شو معناها الممنوعات؟ يعني ثم أمراض لا برأة منها، وبالتالي زيد بس تقول لك في لاتون يعني أشياء كثيرة من هذيك اللي يخوها قبل ديكارت فرانسيس بيكون ويعددها ويقول هذه لابد أن نتجاوزها غدا، ويخوها ديكارت ويقول هذه لابد أن نتجاوزها غدا، وفعلا تجاوزناها. لكن ما فيه شك انطلاقا من الآلية الديكارتية الميكانيزم كارتيزيا، اعتبار الجسد البشري يعني آلة وأن أجزاءه يعني قطع لابد تقبل التغيير وتقبل إذا مرضت يمكن أن ندويها إلى غيره، وبالتالي يمكن أن تدوم الحياة. أشياء كثيرة من هذا النوع، طموحات لم تكن في متناول البشرية ولا في أحلامها، أصبحت مشاريع بحث علمي انطلاقا من ديكارت وجاليلي ونيوتن إلى آخره. أنت تشوف مثلا تقريبا سيدي سفيان في نفس الاتجاه سنة 1642 43 في السيرة هذيك، خذ سنة 1700 و لا 1687 اقتل نيوتن كتب كتاب برينسيبيا ماتيماتيكا فيلسوفي ناتوراليس، يعني بعد ما عرض المبادئ نتاع وهي راهي بسيطه غايه في البساطه، الاولاد نتاعنا حتى قبل البكالوريا يقراوها ويفهموها ويحلوا المشاكل بها. شفت كيفاه معناها؟ قول انت يختمها بشني، هذه الطريقه التي يمكن لنا ان نتبعها لنصنع اللي يسميه هو اقمارا صناعيه تجول في الفضاء الكوني مثل القمر الذي ترى. هذا 1687 يعني عندما نشر كتابه هو. وقتاش تحقق هذا؟ يعني في شك بداية من الخمسينات بدأ الاتحاد السوفيتي سابقا، ثم أمريكا التي وصلت إلى القمر وحطت حتى أول إنسان على القمر. كل ذلك بربي مش نفهمها، كل ذلك بقوانين اسمه هو كوبرنيك، غاليلي، كيبلر، ديكارت، نيوتن، كل ما جاء بعده للتحسين والتدقيق. هي شك معنا يعني يلزم آلات حسابية أكثر معنا خطوره مش نعرف. غاليلي ما عندوش ساعه يعمل بها، يعني مش يعمل الوقت ولا شنو، يحط كيما الصغار بتاعنا، يعني يحط كليبسيدر معناها يعني كيما نقولوا احنا كعبه غرت ويمشي فيها يمشي منها الماء. شفت كيف هو معناها ما عندوش باش يعمل بالدقيقه والثانيه الى اخره. يعني كان العلم نشأة العلم هذا اولا يتطلب جساره فكريه وبعد نظر، وخاصه تحرر من التقاليد التي كبرت الفكر قرونا. قلت لي هذاك مثلا غاليلي شفناها المرلوخ نذكر بها ما يسالش، يعني في اليوم الثالث من كتاب المحاورات العلمين الجديدين يقول لقد جئتكم في اقدم الموضوعات. شكون ما شافش يوم ما حاجه تسقط هكا تفاحه ولا نبرتكوا؟ مو هذاك من سخف بعض الناس يقول لك نيوتن كي شاف التفاحه طاحت معناها عمل الجاذبيه. تو ما فهم كان نيوتن شاف التفاحه تطيح والى الكرموسه والى البرقدانه؟ لا، معناها حقيقه دليل على اننا لم نرتقي بعد والله الى تصور الاشياء، الى تصور صعوبه البحث العلمي. وربما ما يجب ان يكون عليه الانسان من ساعه الخيال قبل ربما معارف. فيقول جئتكم في اقدم الموضوعات بعلم جديد على الاطلاق. يعني فعلا ما فماش عالم ما ترددش فيها. خلينا نقول انا لاني شفتهم الكل، يقول شفتهم الكل شفتهم، ولا واحد عرف قانون سقوط الاجسام على بساطة. راهو انا قريته في السنه الرابعه من التعليم الثانوي مليش، وعملت التجربه نتاع غاليلي فريمون عملتها معنا، مش انا برك الكلام الكل مع مدام مينو الله يرحمها، ما تخليكش لازم تعملها وتحسب. شفت كيف؟ وتلقى قانون غاليلي. هذاك معنا الامور، هذه امور بسيطه. لكن وقت اللي تكون قانون غاليلي هذا يعني سقوط الاجسام، مساش نقولوا يعني نقولوا احنا في كتب الفيزياء نقولوا ان دي مي دو جي تي 2 بلس في زيرو تي اذا كان عندك سرعه تي، اما نحي مساش نقولوا ان دي مي دو جي تي 2، راهو هذاك يعني حاله خاصه من القانون العام الذي سيبني عليه نيوتن قانون الجاذبيه الكوني. من هو تعميم هذا القانون مش حاجه اخرى. هذا قانون الجاذبيه الكوني شنو؟ يعني يقول لك ان يعني جسمين كما القمر والارض يتجاذبان بقوه يعني متبادله بينهما تساوي كتله الجسم الاول الارض مضروبه في كتله الجسم الثاني مقسومه على مربع المسافه الفاصله بينهما. معناها ام ا ام 2 سير دي دي او كاري. في شك على خاطر سين كونتيتي فيكتوريال يعني زيد جي سماها لا كونستانت دو كافانديش. لكن نيوتن بيدو ما كانش يعرفها هكا، علاش معناها ما عندوش يعرفها هكا، يعمل حاجه تيتر دو بروبورسيونال بر باش يعملها. فالقانون الجاذبيه الكونيه هو قانون تعميم لقانون سقوط الاجسام، تعميم لقانون غاليلي. ما فيش غاليلي ما عرفهاش، ديكارت ما عرفهاش، انه جاء بعده. لكن كل واحد يسيب المشعل يعني يترك المشعل لمن اتاه. مثلا يقولوا هكا في شك ربما ثم شويه اساطير معنا، يقولوا ليله اللي مات غاليلي 1942 ولد اسمه نيوتن. ربما راهو أم جسيفري مولود 1842 معناها ما فيش مش أما الليلة ولا ذيك هذيك شحنا فيها أون برود سيد ديماجيناسيون ويمكن يكون صحيح. اش معناها في نهاية الأمر؟ أن جاليلي بو نيوتن ومعين ديكارت. شوف معناها ديكارت يقول قول في رسالة عندما بلغه قلناها مساج نعودوها بلغه أمر محاكمة جاليلي قال إيش حكموا فيه؟ قال على خطر قال كذا حتى قال إذا كان جاليلي خاطئ فكل فلسفة خاطئة أيوة يعني لم ينشر كتاب العالم. يقول لك الواب سقط التحابث مع قال كلام ما يتقالش لا لا مش نخدم روحي عندي مهمة ملاك عنده الحلم متى 1919 وقت اللي مزال صغير مزال يقرأ وجاء في الليل وقالوا أنت ستغير العالم وقعد بهذه كلمات وفعلا غير العالم مش يعني لأنه 1942 وضع كتاب وضع ديكارت قلوا توفي جاليلي ولد نيوتن ووضع ديكارت كتاب لبرانسيبيا فيلسوفي لبرانسيب دولا فيلسوفي من مبادئ الفلسفة الذي يعني هو وضعه باللاتينية أملا منه أن يصبح متنا مدرسيا لكن رفض فعملوا بالفرنسوية ترجمه الفرنسوية ثم أخذه الإنجليز وترجمه إلى اللغة مش الإنجليزية لأنه ما يدرسوش بالإنجليزية باللاتينية ودرس عليه نيوتن. يعني نيوتن وقت اللي دخل للمكتب إنه لا دا يدرس على كتاب ديكارت بحيث هذا هو اللي لبير دو اسمه الشيخ نيوتن في شك سيختلف عنه وذاك هو فضل الابن على الأب أن يكون أفضل منه. يعني كما أنت مثلا تقول يوسف يلزم يكون أفضل منك الجيل الحالي ينبغي أن يكون أن تتاح له الفرصة ليكون أفضل من الجيل السلف مش نهار كل واحد نشكي والله يكون خير صحيح ولا مش صحيح الله أعلم لا صحيح ولا ما الله أعلم. قل كان مثال خلينا نقول قلت لي أنا نقرأ وربما حتى أنت لكن لا أنت كي أنا نقرأ عمرها ما تجي الواحد فكر الحصر ذلك يستحيل أكدك يستحيل أنه مش ينجح ولا ما ينجحش يقرأ ما يقرأش مساق ما ثمش أنه ينجح ولا ما ينجحش دي مش يبقى خدمة مثلا يخرج من السيزيام يلقى خدمة يخرج من التروزيام يلقى خدمة يخرج من التروزيام يمشي معلم يمشي حتى من السيزيام بالبكالوريا يمشي أستاذ التعليم الثانوي يمشي مدير في البنك المركزي نعرف ناس هكاك يعني ثماش حد ياخذ شهادة وإلا حتى يثقف شوي يعني الآن الدولة فارغة الدولة ما عندهاش أحوال تونس يعني قاعدة تبني في روح في اليوم شبابنا رغم مصاعب التشغيل ورغم معناها مصاعب الحياه الاخري لم يهرب من المدرسه قاعدين نقراو صحيح ثم مشاكل تاع الديسيبلين تاع ولكن في نهايه الامر يمكن اصلاح ذلك كله ببساطه وبالتالي فهو من هذه الناحيه على الاقل افضل من جيلنا نحن على الاقل من هذه الناحيه هذا يعني نقولوا احنا في مواصلو دوك جاليلي كان كل خطوه يخطوها يحطم جزء من الثقافه التقليديه يعني سنه هذا الكتاب نتاع قال جئتكم في اقدم الموضوعات بعلم مطلق بعلم جديد باطلاق على قانون سقوط الاجسام للديناميك ده. ثم يعني في قبله هو شفناها المره الاخرى 1910 انت ذكرتهم تبارك الله فيك يعني بين امرا ما كان يخطر على بال بشر شفت هذاك علاش هو قال في الكتاب هذاك بتاعه قال لما نظرت الى السماء يعني اتتني او جاءتني افكار ما خطرت على قلب بشر قول رايت ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في شك هو قالها جاليلي لكن قالها جاليلي نقلها على العشعة التراث الإسلامي ولا لا معنى به أما المهم هي موجودة في البخاري وهي موجودة في اللبيبل دوك الأكثر في اللبيبل معنى إحنا ربما أخذناها من خاطر حديث نبوي الله أعلم عليه ما تعرف هز ونفض الله أعلم عليه أما باهي ما هيش مشكلة معنى هذاك الرسول قالت اللي مشى قبل ربي في السماء الإسراء والمعراج في شك فما حديث قابلات الله أعلم اللي اسمه المهم أنه رأى ما لا عين رأت وهو صحيح ولا أذن سمعت وهو صحيح ولا خطر على قلب بشر ما هو شيء معطل الناس كل نعرف عليه هنا شنو، حتى حد من الجمال كل حديث البعد تخلو يتفارغ راهو مثلا الحاجة تضحك الغالب بالزمني تجي تقرا في البخاري مثلا ما هو سيدنا موسى كي مشى يقابل في ربي في تونس هنا انه لا ووعدنا 30 ليلة ونزدنا 10 إلى خير ومن بعد مشى يقابل في ربي قالوا اخلع عليك انك بالوادي المقدس طول احنا وش بهم مال نبينا كي مشى ربي الفوق مش في تونس سيناء ما قالوش اخلعنا عليك يا ودي راه اعطينا كيفاش يلزم نفضل انت علمك بعلمك بيا وتجعل منها النظرية لتفوق المسلم على غيره لتفوق العربي على غيره راهو هذه الثقافة اللي أنا سميها العنطرية الفارغة شليه ومش هك قل لك ويلقى لك سبب قالوا لا فريم ما يعطيه صح قل لك وحن ابني عباس ويسير ديما كاكا في أغلب الحيال وما أبو هريرة وشنو كيف كيف قل لأن حذاء موسى كان من جلدي حمار ميت هذا كلام بالله اللي بجد يعني مازال نقريو فيه للناس عيب معنا حقيقة تأخر فكري فظيع معنا ما يجيش بكل معنا المهم شعنا فيه معنا مش هذا اللي يقولوا إذن في كتاب الرسول السماوي اللي تذكرته يعني يرفع الفرق بين السماء والأرض وشعنا يخضع الأرض لنفس القوانين اللي يخضع لها السماء أنه ليس من فرق بين علم الفلك وعلم الفيزياء وهو مثلا يرفضه أرسطو رفضا تاما يرفضه ابن سينا رفضا تاما يرفضه الجميع لأن علم الفلك غير علم السماء ليس كعلم الأرض هذا أكثر من هك يطلع طلعة جنة الناس الكل قلوا تو احنا قول الشمس مثلا الشمس هي الضوء علينا هي يعني هي متاع التفاؤل هي متاع الأنوار إلى آخره جي قال لي يقول لا الشمس فيها بقع سوداء فهي ليست بيضاء كما ينبغي وليست ساطعة الأنوار كما يدعى وإنما هي فيها بقع سوداء لتش سولير ويعمل فيها مقالة عذبوه على يقول لهم يودي أخزر هونهم لتش سولير فعلا موجودين لا علاش مش ممكن بالنسبة لي هم الموجودين مش أذين هم نفهم روح قال لي عنده شوي عيب يعني ما ينجمش يفهم أن الأخين ما يفهموش مش مثلا عندهم إرادة سيئة برك هو عندهم إرادة سيئة لكن مش هذا كبرك الإرادة السيئة مدعومة بذكاء محدود هذا كعلاج من أهل لأنه يقول يا ودي هاي البقعة السوداء ويعطيه لتاش سولير هذا رسالة عملها 2012-2013 يعني 1610 برا السماء والأرض كيف كيف الفيزياء والعلم الفلك فات قانون كيف كيف أما حتى كيما قال لي مشوارية تفهم سقوط الأجسام ولا تفهم دورة الكواكب سيلة مملوة قال لي مثل ديكارت يقول لك المقلاع متاع الصغار هاش تعرف المقلاع ولا تحط فيها حجر ترمي كيف كيف تبع الصاروخ بالمقلاع إلى كله كيف كيف نفس القانون هذا ما كانش يضر لأن ليس ممكن أن نرى التغيير في السماء أو في كائنات السماوية وهذا كانش يرفضوه قلنا لا هذا قلت لكم راه ما في الارض هو ما في السماء وهاو الحجه الثانيه هي اللي ترسل الف عاد هنا قولوا القائل انا قريته المره ذكرني ابو العلاء المعري يعني قولوا ابو العلاء عنده قصيده رائعه من رائعه يعني قولوا اذا وصف الطائي بالبخل مادر يعني الطائي هذاك المشهور بالحاتم الطائي وعير قصا بالفهاهة باقل وضع عيي ما نعرفش يتكلم وقص ابن سعيد هذا خطيب الجاهلية من خطيب مسقع من يعني كما الأنبياء يتكلم إني وقال السهال الشمس أنت خفية يعني أنت مدرقة ومظلمة وحالة حليلة معنا السهال معنا يعني يعني قلوا احنا غبش المساء تقريبا الدنيا مش ظلام مش ظلام ولكن إذا كان الشمس للظلمة وقال السهال الشمس أنت خفية وقال الدجال الصبح لونك حائل وطاولت الأرض سفاهة كيف كيف وطاولت الأرض سفاهة الأرض وطاولت الأرض السماء معنى لأن الأرض والسماء نفس الموعد نفس القانون نفس الشيء كلهم أنا أبوه على الأبل على جب وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشوب الحصى والجنادل ماليش مش نفسرها. فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس جدي إن دارك هازل. يعني هنا يعني فعلا كأنما هي ثقافة القرون الوسطى باكتشافات جاليلي هذه تنعى نفسها وتستعد للرحيل. ما في شك رحلت ولكنها بقيت عندنا نحن. وذاك علاش قلنا احنا عندنا 6 قرون تاخر. هذا واكثر من هذا شفناه المره الاخرى اكتشاف الاقمار المشتري. المشتري معناه نقول عن جوبيتر يعني في اللغه اللاتينيه يعني جوبيتر يعني الاله جوبيتر. هكا ما عندك نعاود نذكروها مثلش يعني اوطى شويه تحت شو اسمه هو زحل. زحل معنا احنا نقولوا الشعراء في سوره النجم اسمه الشعراء أنه الرب الشعراء. هذه الشعراء هي أبعد كوكب اللي زحل. وزحل في اللغة العربية معنى إزحل أي إبعد. زحل يعني نقول إحنا زحل شرى المشتري مريخه بعد لورد مريخه من شمسه فتزاهرت الزهرة بعطارد الأقمار القمر. يعني هكا 7 ذوك باش تحفظهم يعني كما ثم أشياء ذي حدث باهي الحقيقة علمها لنا سادتنا الله يرحمه كما الشيخ مايس بوجميل ولا الشيخ محسن بوعزيز. ثاني يقول لك تقولش تخمم يعني فعل المضارع وقتاش يكون مجزوم يجب تعرفها ما تقولش تخمم فيها بكل تقولش تخمم ولا تغلط ولا يقول لك هك لم ولا ما ولا أمر والدعاء فين تلقى لم ولما ولم الأمر والدعاء أنه فعل المضارع مجزوم. أمني ما تقولش الدعاء ربي زدني علما ما تقولش زدني معناها زدني مجزوم فمش حاجة أخرى معناها أعطيني كذا مش أعطيني معناها هذا كما المتون ذيك اللغة هو الكلام المركب المفيد بالوضعي وإلى النحو قال محمد بن مالك أحمد الله خير مالك. يعني هذه ثقافة اللي هي تم حتى راه العرب عملوا حتى بتاع التريجونومتري وعملوا بتاع الجيومتري معناها ما فيه شك يعني هي تحنط الفكر صحيح لكن في النحو والصرف هكا تريحك من التخمام. مثلا وقت اللي تقرا التريجونومتري ساعات تغلط ما بين تانجنت كو تانجنت سينوس كو سينوس يعني تولي تعمل لهم قصيده هكا اللي تحفظ بها واستحيل مازال تغلط فيها. يعني عملناها احنا وانا صغار عملناها باش ما عادش نغلط يعني مثلا يعني كيفاش ماليش ان بو كومبليكي مش لازم. اما هذا شنو تقول انت يعني كيف اننا يعني اكتشاف اقمار المشتري ان هذا الكوكب عنده هو بيدو مركز دوران الافلاك. واحنا قلنا انه مركز دوران هو واحد برك هو مركز الارض مركز الكون. مركز الكون هو مركز الارض ومركز دوران الافلاك هو الارض ومحيدة فاذا بدنا نكتشف انه ثم مقر يعني قمر فكوكب آخر يتدور حوله أقماره وقال لي اكتشف 4 وما أكثر شوي تقريب 6 ولا 7 يزي في البرك وبعيد منه شفت كيف يعني أنت شوف. بالتالي ليست الأرض مركز الكون وإلا على الأقل هناك مركزان لدوران الكون هكا من المثمش بكل ولنا 2 قلعنا بعد مشحيهم بكل شفت كيفاش بدنا يعني الأشياء من هذا النوع معناها إلى جانب اللي شفناها المرة الأخرى يعني وقت اللي ينظر إلى القمر يعني يقول إن القمر أشبه ما تكون بالأرض فيها تضاريس وفيها جبال وفيها أودية يعني كما في الأرض حتى ما كان يظن هذا. فكأنما الثقافة العلمية اللي بدأت منذ البابليين والمصريين ثم اليونانيين والعرب والأوروبيين اللاتينيين كلها بدأت ترحل تشد رحالها لتشد يعني تحزم أمرها للرحيل. وهذا الرحيل يمشي يعني يتفاقم ويمشي ويتسع حتى لا تكاد تلك الثقافة تعيش بيننا. هي لم تعد تعيش إلا في البلدان المتخلفة أي التي لم تساهم لم تمارع لم تماشي الثورة الكوبرنيكية رغم ومعنى توا وقت اللي تجي تقول أنت الكونغو وإلا درا شنو نقول لك بوه ماهيش حاجة. أما كي تجي تشوف العرب اللي كانوا جزءا من هذا من إعداد هذه الثورة الكوبرنيكية وجزءا حاسما. انت تشوف قلناها انت ذكرت بها بارك الله فيك. انا يعني جاليلي معنى يعني ايش اسمه وحتى كوبرنيك يرجع لابن رشد معنى جاليلي ايضا ديكارت او مش قول ديكارت اللي يجي يقول فلسفة ارسطو علم ارسطو ليس لي ان اصلحه مش يصلح وراه ما يصلحش. شفت كيف لا مسالش سمحني ربما حتى كان سمعناها الكلام يقول لك ذاك بنشدها بامور بسيطه. ما هو علم الطبيعه؟ ان علم الطبيعه هو علم الحركه. قل لي شنو هي الحركه واذا كان قلت تعريف باهره وهذا علم الطبيعه. ان تعرف الطبيعه هو ان تعرف الحركه زي ارسطو قال. جي قلت قال لي بارك الله فيك جبرا اخذ هذا التعريف لكنك يا أرسطو لم تفهم الحركة وبالتالي لم تفهم الطبيعة. لماذا لم تفهم؟ لأن التعريف الأرسطي للحركة هو يعطيهون هو ويقول أرفض حتى أن أفرنسه أي أقوله باللغة الفرنسية لأنه على غاية من العبثية أبسيرديتيس تبسيرد ما عنده حتى معنى. شوف موتوس إس أكتوس أنتس إن بوتنسيا بروت إن بوتنسيا إست. خل أنا منش بنسترجع أو خليها لك دبر راسك هو احفظها كذا ما أقرأها وكسروا بها راس أمني هيجي يقول مودي ماذا يرى وما عندهش حتى معنى. يعني مش على خطر قريت عند الأستاذ الفلاني وإلا قريت العلم الفلاني. قلت لي هذاك علاش ديكارت خير من أساتذته يلزم يكون خير من أساتذته. فيقول أنا راني مش نخليها كاي من جمس ومش هكا. مثلا بالنسبة للقدامى أرسطو رغم مثلا نفس التعريف هذا بالحرف الواحد تجده عند الغزالي في شو اسمه كتاب عنده كتاب اسمه منهاج العلم أو منهج العلم أو منطق العلم وحاجة من هذا. فيه جميع التعريف التي يقدمها هي تعريف أرسطي وبالتالي إذا كان تعريفك أرسطي فلن تتجاوز أرسطو بين أخذه ذكر يقول لا أصلحه ولا أوضحه بل أرفضه وأستعيض عنه بعلم آخر تماما جديد تماما. هذا يعني يقول لك مثلا يعني إيش معناه يقول لك الحركة هي فعل ما هو بالقوة من حيث هو بالقوة. يعني ذي عند ابن رشد تلقاها عند ابن سينا تلقاها عند الغزالي تلقاها عند جميع علماء العرب وجميع العلماء الأوروبيين. يعني باش من قلنا هو علم واحد مش علم أوروبي وعلم عربي وعلم لاتيني لا علم واحد. فالمنطقة هذه بكلها التي فيقول ديكارت ما عنده حتى معنى مش هكا يقولك شوف كيف. ويقسمون الحركة إلى أنواع موتوس أد فورمام موتوس أد كالورام موتوس أد كوانتيتام إلى آخره. يعني الحركة حسب الصورة يعني يكون عنده صورة يصبح صورة أخرى يكون مثلث يولي مربع يعني يتغير تغير شكل. موتوس أد كالورام يكون ساخن لكالوري يعني يكون ساخن يصبح بارد هذيك تسمى أيضا حركة. وإلا موتوس أد كونتيتام يكون كثير يصبح قليل وإلا يكون قليل يصبح كثير. قل هذه كلها ما عنده حتى معنى. الحركة هو يأخذ معيار جديد للحركة هو يقول كحركة نقطة التي يتشكل منها المستقيم. شوف حقيقة الثورة شوف ايش معناها. تو اذا كان تاخذ نقطة فان بوان ايديال هكا معناها والايديال وتبدا تتحرك باش تكون موقف مستقيم هو مجموعة حركة مجموعة نقاط او نقطة تتحرك فترسم المستقيم. سي سي كل نوبتي بار لو ديبلاسمون دان بوان سي تو معناها بار لو موفمون دان بوان. إذا كان بدأت كذلك شوف الذكاء معناه مش كيف شيء جديد تماما. إذا كان مش تاخذ قولوا هكا الحركة بدأت بالنقطة ألف وبعدها مجي النقطة باء وبعدها مجي النقطة س وبعدها مجي إلى آخره معناه أبا جدها وزحتي كلام إلى آخره إلى ما لا نهاية له. لماذا؟ لأنها إذا بدأت من ألف لماذا تريدها أن تقف عند الدل؟ لأن المكان الذي في الحركة هو مكان إقليدي متجانس أوموجين كل النقاط فيها متساوية معناها أنفيني لا منتهي لا يتناهى. يعني ثم ألر يعني أوموجين إيزومورف يعني له نفس دائما نفس الشكل لكن إيزومورف لما فورم إيزوتيرم ما فماش بقعة سخونة وبقعة حارة ما فيهش مكة ودار شعبان لا لا كلهم كيف كيف بالتالي ما فماش بقعة يجب أن يقف عندها الجسم إذا بدأ يتحرك فإذا بدأ الجسم يتحرك فإنه سيبقى متحركا إلى ما لا نهاية له مش كما تقول أنت الخروج من القوة زي الفعل إذا خرج من القوة من الوجود بالقوة كل واحد اليوم الكمون كامل فإذا القوة عندها تنتهي الحركة فحركة أرسطو حركة الغزالي حركة ابن سينا حركة جميع فلاسفة العصر الوسيط والعصور القديمة هي حركة تبدأ لتنتهي بينما حركة ذكرت إذا بدأت لن تنتهي وهو ما نسميه مبدأ العطالة هذا مذهبية نخصه لسيدي سفيان يعني معناها نقوله احنا معناها ولو نخصه ربما حصة باش نفهم شنو مبدأ العطالة أما راهو قل راهو إذا كانت نحي مبدأ العطالة كل علمنا من كوبرنيك حتى أينشتاين ينهار شفتك كما كل الحجرة نتاع شو اسمه اللي بنا قصر ندير شو اسمه سنيمار شنو هاك الحجرة قال هذه الحجرة دي بكل البني الكل مركز عليها كل البناء العلمي الحديث كله مبني على هذا المبدأ الذي وضعه ديكارت والذي بعد نيوتن يحط أول القوانين ويبدأ ديكارت لكن جاليلي مثلا تحدثوا عليه شوي لكن جاليلي ماهوش كما ديكارت ماهوش واضح علاش مش واضح لأن جاليلي يعني يتحرك على الأرض وذكر بعد أينشتاين مش يفضل جاليلي على ديكارت ونيوتن يعني الاسباس إيكورب معناها منحني كيف كم تصرالي وكاشي أينشتاين أمني ولا وذاك علاش هو الريلاتيفيتي سماها الريلاتيفيتي دو جاليلي أو جاليليان وقت اللي كتب الكتاب نتاعو مش كتاب المقدمة نتاع كتاب جاليلي ترجم الإنجليزية وقالوا له عمل المقدمة عمل مقدمة رائعة ويبين فيها مدى يعني طرافه العمل ومدى الآفاق الفكرية التي فتحها جاليلي لأينشتاين وللعلم الحديث فنقول احنا لهنا معناها هذا مبدا العطاله باش نفهموه رب قلت كل ذلك نار ولكنه من ابسط ما يمكن ان يفهمه البشر ما ثماش واحد انا ناكد لك ما ثماش واحد ما يعرفوش بما فيه يوسف اسال يوسف يجاوبك اش معناها شوف كي تلقانا واقفين سيدي يوسف بشويه بعد نرجع له بشويه مثلا مش نركبوا في زينه وعزيزه في الكار تلقانا واقفين وبعد السائق ينطلق لكن ينطلق بشوية رعونة كونوا واقفين شنو اللي جرنا تقول تالي هكا ولا اشطيح قلتال شكون دزك قلتال حتى حد إذا كان ثقه يمشي السفير ويجي لا قدر الله حاجة على غفلة ويشد ينزل على الفرامل فتقف السيارة شنو اللي جرنا بكلنا نمشيو بحذاه هكا ولا يعني كنا معنى مرة نوخره مرة نقدمه دون أن يمسنا أحد دون أن تفعل فينا قوة خارجة عنه ثم حاجة أخرى قل أنت أنا حكيها لي أستاذي الله يرحمه أستاذي مسيون بشار اللي عملت معه الأطروحة السنة الثالثة الحلقة الثالثة على كان هو أصله مش فيلسوف أصله بيلوت دو غير بيلوت يعني يسوق عمل مش عمل لما أنا دقيقة حسب قال لي فهمني وقال لي نهارتها قدمت استقالتي ورا واحد إني عمل خطأ في حرب الفيتنام أو أخ جعله يخطئ قال ضميري ما روحت ومشى قيد في الفلسفة وعمل لأجريغاسيون وعمل قعد 20 عام وهو رئيس لجنة التبريز في فرنسا الله يرحمه من حقيقة إنسان رائع من علم وأخلاق كبيرة يعني شو يقول قل اقتلي مثلا الطيارة هذا على جبهة تقولك مش تعمل قنبلة في البقعة الفلانية وهي تلقاها تمشي كما يقولوا 800 كيلو متر في الساعة فين يلزمها تلوح القنبلة لارجيلا أكل ديستانس هذه أيضا البرنسيب دا ديكارت كل ذلك صعود الطائرات نزول الطائرات يعني كلها التي ستعتمد عند ديكارت بالخصوص، عند نيوتن بشكل أخص بشكل أوضح، لا ثم عند بقية العلماء إلى حد الناس هذا، وهي التي بها تصعد الطائرات وتنزل الطائرات، وخاصة عندما أضاف الشيخ الآخر هذا كيبلر أن اللي تجز ما هو ذاك تجز باش يعيش، يعني ديما حتى احنا كما قلت المتنبي يعني يقول لكم تاع هجاء والناس يودي راهو ما عندوش باش يعيش، معناه أنه يلزم يعيش، ما عندوش لا أرض لا عنده في تجارة لا عنده خدمة ما عنده شيء، يعني يلزم يعمل قصيدة في فلان ويمشي له، خاصة إذا كانوا كما سيف الدولة معناه يستاهل يولي يبدع وياك يعطيه فلوس. هذا الناس حتى في أوروبا مش غيرتوا مثلا ما حكيت لك انا على كونت يعني كان يقري تلامذة تخلصوا يعطيوا الخميسيه نتاعو كما احنا نعطيوا الخميسيه نتاع المدب، لان الاستاذ والمعلم ك شو اسمه هو يعني كموظف الدوله في القرن التاسع عشر قبل كان المعلم والاستاذ ان بريتر في الكنيسه، يسكن في الكنيسه ويعيش في الكنيسه وبالتالي ما عندوش اجر، اما الاخر كونت ما عندوش لا فين يسكن لا عنده فين ياكل، دونك يلزم التلامذة تخلصوا. في القديم ايضا كان هكاك الشعراء نتاعنا الى اخره، يعني غاليلي كيف كيف غاليلي ما كانش يعني ثم عائله ما تبنيته هي توكل فيه وتشرف فيه الى اخره، وهذاك علاش هو 1910 هدا له الكتاب هذاك لو ميساجي سيليست الرسول السماوي. انت تشوف كيفاش العلم وتغير العلم تغير المجتمع، هذا كله ستنتج عنه فلسفه رائعه هي فلسفه العصر الحديث، وستنتج عنها ايضا سياسه رائعه بصرف النظر عن محدوديتها عمليا. مثلا روسو سيسمى اسمين، روسو يسموه كوبرنيك فلسفة التربية، ويسموه فلسفة كوبرنيك السياسة في العقد، لأن عمل إيميل وعمل أي أن المقاس يبقى كوبرنيك. ديكارت فعفوا شو اسمه الشيخ كانت وقت اللي كتب قال أنا سأبني فلسفة على طريقة كوبرنيك، ميتافيزيقا مش فلسفة ضربات، بحيث هذا علاش نقوله ونأكد لك معنا طول حياته ونسألش ما قراش العقد المحض العقل المحض العقل العملي وما قراه مش بكل عمره ما قراه، قرى نيوتن قرى ليبرسيب ماتيماتيك دو نيوتن، عمل كتاب في الأسترونومي عمل كتاب في الجيوغرافي عمل كتاب في الأنتروبولوجي، حيث يعني كان يعني يشتغل بتدريس العلوم ليثري ذاته، حتى ذاك لما كتب كتاب نقد العقل المحض كان قد استوعب جميع علوم عصره، حقيقة من أروع ما كتب يعني منذ ما نعرفش أنا جمهورية أفلاطون حتى العصر الحديث.
6: كل الشكر لك المتجدد والامتنان أستاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جاب الله، متعة متجددة وحقيقية الجلوس إليك والمكوث في هذا البيت برنامجك أحباء الحكمة، كل الامتنان والمحبة والتقدير الدائم لهذا المجهود المعرفي الممتع. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج أحباء الحكمة مع أستاذنا الجليل الدكتور حمادي بن جاب الله معد هذا اللقاء، إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق الدكتور حمادي بن جاب الله في الأعداد، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء، وإيمان في المسائل التقنية لهذا اللقاء، إلى اللقاء.
4: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة، أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جاب الله وسفيان العرفاوي.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
0: المواعيد.
8: المواعيد
9: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
8: المواعيد.
10: السبت 25 جويلية تتواصل اليوم فعاليات المهرجانات الصيفية بمختلف الجهات التونسية، وذلك من خلال عروض فنية وطربية يؤثثها ألمع نجوم الطرب العربي تحت عنوان وطن يحب العاشقين يحتضن المسرح الأثري بقرطاج الليلة عرضا غنائيا بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية التونسية، وذلك في إطار فعاليات مهرجان قرطاج الدولي وبمشاركة عدد من الفنانين التونسيين. هذا وسيكون الموعد انطلاقا من الساعة 10 ليلا. تختتم اليوم فعاليات مهرجان تستور الدولي للمألوف والموسيقى العربية والتقليدية في دورته 60، وذلك من خلال عرض غنائي يقدمه الفنان التونسي زياد غرسة. هذا وسيكون الموعد في الساعة 9 ليلا. يحتضن اليوم

0: ربي ينطلق في الساعة 10 ليلاً بمسرح الهواء الطلق بالحمامات.
1: المواعيد.
2: المواعيد.
1: إطلالة على أجندة الأنشطة الثقافية في الوطن.
2: المواعيد.
1: المواعيد.

0: توينسا توينسا توينسا توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
1: مرحبا مرحبا متابعي إذاعة تونس الثقافية كي وعلى التوانسة المرة هذه باش نتعمقوا في تاريخ تونس في الذاكرة الوطنية من خلال رموز المقاومة ضد الاستعمار ومن خلال رمزية الأماكن والأزمنة والأفراد. اليوم نحكيوا على متحف الذاكرة الوطنية ونعرفوا جيدا اللي ما عندوش ذاكرة لا مستقبل له. المتحف تعمل خصيصا لتخليد كفاح الحركة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي ويحمل رمزية كبيرة خاصة وأنه تعمل تحديدا في ساحة الشهداء اللي كانت موقع لإعدام المقاومين التوانسة. ضيفنا اليوم العميد سمير الشامي مدير إدارة التراث والأعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
2: شكرا سيها بارك الله فيك.
1: في البداية كي نحكيه على متحف الذاكرة الوطنية اللي نذكره اللي تابعوا فينا اللي هو تم تدشينه في الحلة الجديدة كما نقولوا نهار الأربعاء 24 جوان متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته. ماذا يمثل هذا المتحف بالنسبة للتونسيين؟
2: قبل كل شيء الساعة المتحف هذا يوم 24 جوان 2026 بمناسبة سبعينية انبعاث الجيش الوطني شرفنا سيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتدشين هذا المتحف، ويأتي هذا التدشين بعد عامين من زيارة سابقة لسيادته وأين أوصى برصد الاعتمادات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترميمه واستصلاحه وفتحه للعموم من جديد. كما ذكرت سيادتك المتحف هذا يقول القائل علاش في السيجومي. السيجومي في فترة الاحتلال الفرنسي كانت ميدان رمي نعم للتدريب جنود الاحتلال وكذلك لإعدام المقاومين. الكثير من المقاومين تم إعدامهم هناك في ميدان الرمي بالسيجومي. وبعد الاستقلال رأت الدولة الوطنية تكريما للشهداء وتخليدا لذكراهم و لحفظ ذاكرة الكفاح الوطني إقامة نصب تذكاري للشهداء.
1: هو في قصة زادة
2: في قصة نصب التذكاري هذا تعمل سنة 1982 وأنجز الفنان التشكيلي اللي هو من خريجي معهد فنون جميلة بتونس عمر بن محمود رحمه الله، ويمثل هذا التمثال كما يقول هو النحات المرحوم بن محمود يقول يمثل ثلاثة أشخاص امرأة ورجلان سلاحهم إيمانهم بقضيتهم ورائدهم الذود عن الوطن والاستبسال في الدفاع عنه وكلهم في حالة مواجهة هجومية. هذا يوصف الفنان بيدو للمنحوتة متاعه. الشخص الأول منتصب القامة رافعا يدا قبضتها توحي بالإقدام والأسرار، وبالأخرى يساعد رفيقه في النضال على مواصلة الدرب رغم الجروح التي لحقت به.
1: والمرأة
2: تحتضن المناضل الجريح وتدفع فيه شحنة تزيد من عزيمته واستبساله، وهي ترمز إلى الوطن وتجسم صورة خالدة في روح التضامن والتآزر واللحم.
1: وبنشوفه بعد شوية سيد العميد اللي في المتحف أهمية المرأة في المقاومة واللي هي تقريبا في الذاكرة الجماعية متاعنا وحتى في التاريخ تكاد تكون غائبة المرأة، معناها كأنه فقط الرجل في المرأة. انتوما في المتحف بعد انت باش تعمل بينا جولة في محتوياته باش نلقاو اللي حضور قوي للمرأة في مقاومة المستعمر.
2: نعم، إذن المتحف هذايا باش يقع تدشينه في ثوبه الأول في سنة 1986 من طرف الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة، ومنذ ذلك التاريخ ظل في حالة يعني سبات كي لا نقول حاجة أخرى، ظل يعني غير مستغل ولم يقع التعريف به كما ينبغي، وبشوية تآكلت التجهيزات اللي فيه وخرجت على الخدمة. شاء الشيء اللي خلى الدولة التونسية تأتمن عليه وزارة الدفاع الوطني وسلمته بعد ما كان عند بعض المصالح الأخرى أعطته لوزارة الدفاع الوطني اللي خذته أمة وبدأت تستصلح فيه وبدأت تجدد فيه.
1: وفي هو من الأول ما كانش تحت
2: يعني؟ لا ما كانش ما كانش شيء، كان تابع معهد تاريخ الحركة الوطنية اللي توا اسمه التاريخ مع التاريخ تونس المعاصر، قبل كان مع التاريخ الحركة الوطنية. وبطبيعة الحال
1: رغم اللي هو أساسا تابع وزارة الدفاع معناه في
2: هو الحقيقة الذاكرة الوطنية تهم الدولة التونسية الكل. والحقيقة احنا في وزارة الدفاع الوطني نسند الهياكل الوطنية والعمومية وندعمها في حدود الإمكان بتبعتها، ولا نحل محلها. يعني في الواقع المهام هذه يقع تقاسمها بين الهياكل الكل.
1: واضح.
2: فاخذت وزارة الدفاع الوطني في حدود سنة 2000 وجددته، والتجديد هذا يتم عبر شركة تشيكية. بطبيعة الحالة مع الزمن مع تطور التكنولوجيا التجهيزات هذه كبيتها أخذت وقتها وما عادتش
1: ولا تقديمها
2: ولا تقديمها
1: سير العصر.
2: مشاء التوجه توجه وزارة الدفاع الوطني هو أنه يقع تجديده بكفاءة تونسية 100% وتجهيزات تونسية 100%، وبش حتى في الانترتيام تاعه وفي الاستصلاح ديما يعني وسورتو الإثراء تاعه نحينا أقسام اللي هي ما عادتش صالحة بحكم التغيرات اللي صارت في البلاد بصفة عامة، ما عادتش معناتها مواكبة للحدث للواقع. وكذلك حافظنا زاد على جزء اللي هو زاد ما نجموش نخسروه، في جزء بقى باهي يعني استصلحناه وحافظنا عليه. إذن هذا الكل أعطانا متحف الذاكرة الوطنية في ثوب جديد يحمل ذاكرة المكان ويحمل التجديد في نفس الوقت.
1: مهم النقطة هذه سيد العميد. إذن المتحف في بلاصة عند رمزي،
2: نعم،
1: وين كانوا يعني يتم إعدام المقاومين،
2: نعم.
1: النصب التذكاري فيه رمزية،
2: نعم،
1: المرأة والرجل، والمتحف أيضا فيه رمزية لأنه ذاكرة التوانسة الكل، يعني عندها رمزية في الزمان، رمزية في المكان، ورمزية في المعنى. يعني نرجع لك للسؤال الأولاني قبل ما ندخل نعمل جولة المتحف، ماذا يعني هذا المتحف بالنسبة للتوانسة؟
2: بالنسبة للتوانسة يجب علينا جميعا أن نعي تاريخنا وأن نكون على وعي بكل الأطوار اللي صارت في تاريخ تونس وخاصة منها فترات النضال. لأننا إذا كنا اليوم ننعم بالحرية وبالاستقلال وبالسيادة على أرضنا فيعود هذا الفضل فيه إلى ناس ضحوا بأرواحهم ضحوا بأنفسهم واستشهدوا من أجل أن نعيش اليوم في حرية وفي أمن وفي سيادة. هذا يلزم الشباب متاعنا يعرفوا، ويلزم الناس الكل كبير وصغير وطالبة وتلامذة الكل نعرفوا ونكونوا واعين بهذايا. لأنه الاستقلال راهو شوف احنا ما عشناش فترة الاحتلال الفرنسي كي أنا كي أنت ولكن بحكم الدراسة متاعنا في التاريخ والتعمق في الوثائق والنظر إليها يعني بعمق تخليك تعرف وكأنك عشت الفترة هذيك. لكن للأسف اللي ما قراش التاريخ وما شافش التاريخ راهو ما نجمش يفهم شنو كان تعليل البلاد في عهد الاحتلال. راهو التونسي ما كانش عنده حتى ذرة متاع كرامة في بلاده.
1: صحيح.
2: نوع هذي شكون يفهموا هذا؟ يفهموا المؤرخ، ولكن المؤرخين قلة في البلاد، معناها من اجبوع ما نقتصرش اخذ البلاد
1: من والمواطن العادي
2: ما يدخلش في التفاصيل. صحيح. دونك احنا دورنا هنا هو منزل بين المنزلتين، احنا بين المؤرخين والاكاديميين وبين عامة المواطنين. دونك نحبوا نوصلوا الفكرة التاريخية نبسطوها ونقدموها لسائر المواطنين لعامة الناس. نخرجوا التاريخ من رفوف المكتبات ويظهر يعطيك الصحة ويظهر في صورة متحف، في صورة وثائق يعني مبسطة، في صورة ربما أعمال فنية، أعمال تلفزية، أفلام، أشرطة، كذا. هذا الكل لا فيلغاريزاسيون.
1: صحيح. وذي نحب نعقب على كلامك سيد العميد، نذكروا لي معنا الأستاذ العميد سمير الشامي مدير التراث والثقافة والأعلام بوزارة الدفاع الوطني. نقرأ العباد في الكتاب بتاع مختار الخلفاوي للتاريخ لا يقوله وادعا، اللي هو في قصة هكا حلوة معناها ماهوش للتاريخ الرزين، ولكن فما فيلغاريزاسيون بتاع الأشياء وعلى الاستعمار وعلى المقاومين وعديد المقاومين كما نفاتي علي بن خليفة وغيرهم والجرجار وكيفاش تقتلوا. بالحق مهم جدا اللي تفهم تاريخك وتفهم رمزية الأماكن وين الناس تعلمت وين دفنت. فما ناس دفنت تقريبا ما نعرفوش وين، كما جرجار لبس عدون نعرفوش قبره وين. إذا هذا يلزم بلاصة على الأقل نعرفوا تصاور العباد، نعرفوا الناس شنو عانات من الاستعمار والمقاومة واش عملت بالضبط باش احنا وصلنا للمرحلة هذه.
2: أكيد حتى في الدول المتقدمة والدول الأوروبية الكل راهي تعيد التاريخ متاعها واللي تعطيه قيمته. راهو تمشي تو مثلا في بعض الدول تلقى نصب صغير وفيه إضاءة وفيه تعريفات وفيه كذا، يقول لك هنا مات المناضل فلان الفلاني اللي كان في مثلا من المقاومين للنازية. مثال مثلا في فرنسا في بعض الشوارع تلقى نصب صغير كذا وفيه تعريف يقولك هذا راو مسيو كذا اللي مات في تحت تعذيب النازي. الكل ما ينساو حتى حد. احنا بلادنا كلها يعني اماكن ذاكرة، اماكن ذاكرة اللي لابد باش الناس تعرفها. الجبال متاعنا من اشكل حتى للظهر في تونس كل هذيك أماكن متاع ذاكرة، هذيك ماتوا فيها المقاومين اللي كانوا يعني سبب في خروج الاحتلال الفرنسي. لأنه في فترة الخمسينات تقريب 4000 مقاوم في الجبال التونسية، معناها في وسط البلاد يعني في السلسلة الجبلية اللي توسط البلاد اللي هما أقضوا مضاجع الاستعمار واللي لو كان ما كانوش هما سند للكفاح السياسي ما كانش يوصل للنتيجة. وهذا بطبيعة الحال الهدف من المتحف هذايا هو استعراض الحركة الوطنية كلها
1: من يعني إلى 1881 هكا.
2: نعم حدات إلى الجلاء الزراعي 1864. نعم بطبيعة الحال
1: قسمتها بطبيعة في المتحف المقاومة.
2: نعم
1: حسب حقب زمنية معينة.
2: هو عندنا جزء اللي سميناه نحن مرايا الكفاح من 1881 إلى 1964. هذه مرايا باللورية فيها صور بتاع شخصيات مناضلين وزعماء وفيها وثائق تاريخية هذه تستعرض
1: صور وثائق تاريخية.
2: نعم نعم
1: بتبيع تم التدقيق فيها
2: بتبيع الحال
1: كبير معنا.
2: نعم كل هذه تستعرض الحركة الوطنية من الاحتلال من بداية من معاهدة باردو حتى للجلاء الزراعي. يعني رحش اسمه دي ميموار بصفة عاجلة مع الدليل السياحي العسكري اللي يرافق الزائر ينجم في 10 دقائق يستعرضه يفهم بالضبط. خاطر احنا خاطر اللي باش يجي للمتحف مش باش يخرج مؤرخ، لا احنا حاجتنا بيه باش يخرج مؤرخ ولا هو باش ينجم باش يكفيه الوقت. دونك حاجتنا بيه باش يعيد التاريخ نتاعو ويعرف حقباته المهمه. دونك يعرف اهم مراحل الكفاح الوطني. كي نقولوا الكفاح الوطني راهو بجميع مكوناته. الكفاح الوطني راهو ثقافي خاطر بدا بعد الاحتلال راهو بدات الحركة الثقافية والجمعيات والعمل النقابي والعمل الحزبي والعمل السياسي كله هذايا وبطبيعة الحال المقاومة المسلحة. دونك الحركة الوطنية هي عندها عديد الروافد اللي صبت كلها في واد واحد اللي هو واد المقاومة واد يعني حرب التحرير.
1: انتم هنا في المتحف هذا ركزتوا على المقاومة المسلحة وخذيتوا ريت حتى فما لوحات وفما معارك وملاحم كبيرة.
2: عندنا استعراض سي إيهاب الساعة في المرايا الكفاح هذايا للسردية النضالية نتاع الشعب التونسي
1: من 81 ل 64
2: صحيح. هذايا ريكاب يعني يعطيك أهم المحطات. وعندنا كذلك أروقة أخرى اللي خصصناها لبعض الجوانب أكثر من غيرها. عندنا عرض ثلاثي الأبعاد كما نقولوا نحن أولوغرام باللغة الفرنسية. هذايا باش يكون متجدد يعني كل مرة نحطوا فيه مقولة متاع واحد من المناضلين ولا واحد من الزعماء ولا واحد من الشهداء. بدينا في العرض الأول بعلي البلهوان. علي البلهوان اللي هو كان يكنى بزعيم الشباب واللي معروف بالخطاب متاعه يوم 8 أفريل 1938 في شكل أولوغرام يعني حتى باش نشدوا انتباه الناشئة والناس الزوار حاجة تكنولوجية جديدة يعني تتفرج تتفرج على البلهوان يتكلم.
1: وسيد العميد هذا نفتح قوس بتبيعة باش يكون متاح للزوار.
2: نعم
1: في أي شكل.
2: نعم الإتاحة للزوار ستكون في المرحلة الأولى للزيارات المنظمة يعني المدارس، المعاهد، المراكز التكوين، كل المؤسسات التعليمية، يعني بحاول الله باش نبدأ نستقبلوا فيها من ما يعني من تاريخ تدشيرهم. ياخذينا معناها فيها هذه الاجراءات باش نستقبلوها موينو معناها التنسيق مع الاداره وبعض التراخيص اللي لابد منها هذه بتبقى
1: لانه مهم برشا نعرفوا حساسيه المكان، ولكن انه نعملوا حاجه كما هكا والناس ما تشوفهاش كان ما عملنا حتى شيء.
2: لا ما يلزم الناس هذا هدف حتى تعليمات السيد الرئيس وقت اللي دشنوا قال يلزم يكون مفتوح للعموم. واحنا الهدف نتاعنا هذا هو نمشيو فيه معناها انه يكون مفتوح للناس الكل باش يعرفوا تاريخ بلادهم. وهو حتى من ناحيه القانونيه المتحف راهو مؤسسه عموميه دونك عنده صلاحيات باش يستقبل عموم، لكن هنا بصفه استثنائيه باش نخليوه للزيارات المنظمه في انتظار استكمال اجراءات تنظيميه اخرى باش يولي مستقل في المدخل نتاعو والباركينغ وكل الاجراءات هذيك اللي لابد منها. اما توا في المرحله هذه مرحبا بجميع التلامذه والطلبه والمؤسسات التعليميه العسكريه والمدنيه معناها في كل وقت معناها يطلبوا منا ننظموا لهم، والطلب بلاش هو والتنسيق باش ما يجيوناش معناها برشا مدارس في نفس الوقت
1: باش يستفيدوا الناس
2: باش نخلوا لهم الادله اللازمين ونفرحوا بهم ويلقاوا الاريحيه في الزياره
1: مجانا ولا بالفلوس.
2: لا لا لا الطلبه شوف احنا متاحف العسكريه بالنسبه للطلبه والتلامذه راهي مجانا.
1: بربي ذي والله باش نفتح قوس ذكرتني بمجانا والفلوس. طلبوني مره اللي نعرف مجانا معناها المتاحف العسكريه، لكن فما اولياء مره طلبوني تشكاو وسالوني خاطر كصحفي قالوا لي راه فما مدارس تطلب فلوس باش يمشيوا للمتاحف العسكري.
2: لا شوف احنا اللي يدخلونا راهو نرحبوا بهم
1: انتم بلاش مجانا.
2: اذا كان ثم مؤسسات عندها ممارسات اخرى راهي خارجه عن نطاق
1: باش يكون الوضوح به
2: الوضوح به احنا نقولوا باش يكونوا على علم زاد هذه فرصه والله يبارك الله فيك هذه فرصه. راهو المتاحف العسكريه التونسيه وهي خمسه نعاود نسميه المتحف العسكري الوطني قصر الورده بمنوب، متحف البحريه التونسيه ببن زرت، متحف الذاكره المشتركه التونسيه الجزائريه بغار الدماء، متحف خط مارث الدفاعي بمدينه مارث، ومتحف الذاكره الوطنيه بالسجون. هذوما خمسه متاحف هذه المنظومه المتحفيه العسكريه راهي مفتوحه للعموم وبالنسبه للطلبه والتلاميذ مجانا، وحتى الاساتذه كي يبداو في مهمه تأطير مجانا طلبهم يشملهم ما يشمل التلامذه والطلب.
1: معناها اللي يسمعوا فيه يلزمكم تخلصوا للدخول مش صحيح.
2: راهو اذا كان قال لك واحد راه المتحف العسكري باش ياخذ عليك فلوس طالب ولا تلميذ برا ثبت روحك احنا خاطين.
1: واضح واضح. باهي نرجعوا للمتحف نبداو بالجوله نتاعنا. قلنا 1881 1964 هذايا كما نقولوا لمحه سريعه باش يدخل يعرف روحه بالضبط شنو باش يشوف. ثم كما قلت انت الاروقه والترواديه ولا الهولوجرام كل مره نحطوا شخصيه
2: هذه سميناه جناح تذكر
1: تذكر
2: اللي هو اولوغرام نوريه فيه بطبيعه الحال كل مره شهيد والا مناضل والا سياسي كلمه من الكلمات الماثوره نتاعو
1: ونساء مناضلات.
2: نعم
1: نحب نركزوا نساء مناضلات في تاريخ المقاومه في تونس. ما هو الدور النساء المقاومات اللي برشا ناس يمكن ما يعرفوش حتى فما دي تابلو نتاع النساء حطيتوهم انتوما تقريبا الشعب التونسي ما يقوم نذكر الرجال في المقاومه النساء صعيب شويه مكانتهم في المقاومه المسلحه في تونس.
2: شوف النساء لعبنا دورا اساسيا في دعم المقاومه راهو الدور نتاعهم تمثل في مداواه الجرح في استقبال يعني المقاومين واخفائهم على اعين المستعمر في الاسناد اللوجستي راهو كانوا النساء يهزوا الاسلحه والمتفجرات وما لازم وسائل المقاومه في يعني في اغراضهم خاطر كانوا قبل ثم شويه حشمه حتى من سلطات الاحتلال المراه ما يفتشوهاش جنرالمون سوف معناها جنرالمون تتعدى بالسفساري وقفه وكذا تحط سلاح وتخبيه بالخضره وتخبيه بكذا يتعدى فهمتي وتصلوا للمقاومين ايواء المقاومين في ديارهم وفما شكون اللي معناها نالهم التعذيب ونالهم نالهم معناها القمع
1: وقتلوا لهم اولادهم
2: وعذبوهم. راهو عندنا عشرات المناضلات راهو اللي معناها أبلاو البلاء الحسن في المقاومة، والكثير منهم راهو معناها نسميه معناها ديجا احنا اللي عملناهم في المتحف راهو أتيتر انديكاتيف مش اكزوستيف، راهو للذكر
1: عينه
2: ليس للحصر. واحنا راهو على فكره جميع اللوحات اللي عرضناها في المتحف وهي لوحات زيتيه من انجاز الفنان الموهوب الرسام محسن العواضي، نتوجه له بالشكر بالمناسبه هذه، اللي يعني قضى اشهر طويله في، وهذه لأول مرة تتجمع في تونس في مؤسسة عمومية لوحات متاع الشهداء الكل مع بعض. هذه يعني راهو باش للتاريخ.
1: إذن مكانة النساء المناضلات محفوظة على الأقل في هذا المتحف.
2: نعم، حطينا بعض الصور لبعض المناضلات، ما نجموش نحطوا الكل بتبعت على ذيق المكان، أما راهو قاموا بدور كبير ياسر في معارك الكفاح الوطني الكل. مجيدة بوليلة في صفاقس تعذبت شوية، امرأة حبلة ونكلوا بها وصار فيها معناها مال بورفودير، غيرها من سالي معناها في معركة برقو اللي في تونس العاصمة، في الكثير اللي مذكورين غادي راهو للذكر ليس
1: يعني عينة عينة زي عينة فقط. ثم به من شهداء السجومي،
2: عنا يعني شهداء السجومي هذوما الشهداء رحمهم الله اللي تم إعدامهم في نفس المكان. وكان إن شاء الله تتاح الفرصة لزيارة المتحف ونوريك ليك وللسادة المستمعين والمستمعات الصفصافة اللي موجودة في المتحف في ساحة المتحف في الروضة، صفصافة اللي كانوا يعدموا تحتها الشهداء. هي بيدها معتها شجرة الذاكرة تحت الصفصافة بيدها يعصبوا لهم عينيهم ويعدموهم غادي كفير في المكان هذاك. معناها رمزية المكان كما تفضلت
1: عنده رمزية كبيرة،
2: رمزية كبيرة
1: برشا.
2: حبينا تخليدا لذكراهم عملنا لوحات للناس اللي وقع اعدامهم هناك الكثير منهم، هذا ما سميناهم من شهداء السجون
1: عينة ولا الكل
2: المعروفين، خاطر ثم راهم اللي وقع اعدامهم وما وصلناش معلومات عليهم، اما اللي وقع اعدامهم غادي كايا وعنا عليهم معلومات الكل حطينا.
1: ربيع على السيد العميد،
2: نعم،
1: بخصوص المعلومات ونذكروا اللي تابعوا فينا اللي احنا اليوم نسلطوا الضوء على متحف الذاكرة الوطنية وأهميته بالنسبة للتوانسة باش يعرفوا ماضيهم وباش يعرفوا حاضرهم وباش يعرف شنو هو المستقبل نتاعو. العميد سمير الشامي مدير إدارة التراث والثقافة والإعلام بوزارة الدفاع الوطني، الموضوع اليوم هو متحف الذاكرة الوطنية. بالنسبة للمعلومات نرجع شوية نعمل فلاش باك في إعادة تهيئة هذا المتحف، يعني العمل والشغل في التدقيق في الوثائق قديش استغرق وكيفاش تمت العملية؟ لأنه باش تعمل تابلو تقريبا يلزمك صور، يلزمك شهادات، يلزمك هاو كان هكا، ربما فما ناس يمكن ولد وعاش معاه مع السيدة ذاك مع المقاوم هذا.
2: نعم.
1: كيفاش تمت العملية؟ خذت برشا وقت.
2: احنا الحقيقة عندنا مراجع تاريخية اللي خدمنا عليها وعندنا لجنة مكلفة بالغرض هذايا في صلب وزارة الدفاع الوطني اللي هي اللجنة الوطنية للتاريخ العسكري اللي هي عنصر يعني هيكل استشاري، وعندنا بطبيعة الحال إطاراتنا من المؤرخين اللي قاموا بالأبحاث اللازمة واعتماد المراجع الرسمية للدولة، يعني عندنا سجل الشهداء اللي أصدرته الدولة التونسية بعيد الاستقلال يعني بعد حرب الجلاء في بنزرت، وقع يعني اعداد سجل الشهداء اللي شمل جميع شهداء الوطن من بدايه الاحتلال الى معارك الجلاء. يعني هذا ما سجل داير السجل هذا
1: موجود
2: عندنا في السجون. السجل هذا حطيناه بصفه يعني نيميريك على شاشة عرض يعني رقمية ونجم المواطن يتصفحوا يعني باش نحافظ عليه، سجل خاطر ما عادش موجود برشا يعني النسخ بعدش موجودة منه برشا، عملناه نيميريك وينجم أي زائر يتصفح السجل هذا الكل يلقى شهداء 81 شهداء 83 شهداء أرمل.
1: قداش من سجل قداش فيه من اسم؟
2: يعني في حدود 4000 5000 حاجة كيما هكا يعني فهمتي. بطبيعة الحال الأكيد أنه ما موشي تام
1: يعني مؤكد خمس ناس معناه ما نعرفهمش
2: بطبيعة، على خطر مثلا شهداء معارك الجلاء في بنزرت اللي تم إحصائهم أقل بكثير من اللي ماتوا حقيقة ومن اللي استشهدوا حقيقة، أقل بكثير.
1: به مهم برشا السجل هذا والنجم نتصفحوه هذا كما قلت انت موجود في متحف الذاكرة الوطنية. وأيضا عندكم محور آخر مهم جدا اللي هو من ميادين المقاومة المسلحة 1881-1954، وهنا ترجعوا بالتفاصيل.
2: نعم، من ميادين المقاومة يعني كما نحكيه نحن بكري على مواقع الذاكرة، حبينا نجسمه بعض ميادين المقاومة في شكل مجسمات. يعني الزائر ينجم يشوف الخريطة ثلاثية الأبعاد اللي فيها بعض المعارك. من نجمناش بطبيعة الحال نعمل معارك متاع المقاومة الكل، يعني عشرات المعارك اللي صارت، معناها من نجمناش نجسدها الكل. اخترنا واحدة من المعارك الأولى عام 1881
1: اللي هي
2: معركة القيروان.
1: معركة القيروان
2: وواحدة من المعارك الأخرانية اللي هي معركة برجو عام 54. هذوما من بداية المقاومة والربع ساعة الأخير من المقاومة قبيل الاستقلال.
1: وهل تبرزوا في المتحف هذا مثلا الفرق أو التطور في المقاومة من 81 و54؟ مش كيف
2: شيء طبيعي. شيء طبيعي، لأنه يعني المعركة الأولى معركة القيروان. شنو معركة القيروان
1: اللي هي؟
2: يعني هو بعد ما وقع إمضاء معاهدة باردو سيئة الذكر من طرف الباي محمد الصادق.
1: محمد الصادق باي
2: يعطيك صح. فبطبيعة الحال باش تبدأ فرنسا تحط يدها شيئا فشيئا على المدن البلاد، والباي وقتها طلب منهم باش ما يدخلوش تونس العاصمة كوم فافور، يعني قال بربي ما هو يعتبر الحاضرة حومته،
1: معناها
2: بربي قال ما تدخلوش لتونس. قالوا له باهي مثلا مش مشكل، ما ناش داخلين لتونس. تلهاو يعني يحتلوا في المدن الأخرى
1: قروان جابس
2: بشوي بشوي بشوي بطبيعة حال تونس بجيوب في الأخر. فالقيروان علاش القيروان؟ لأنها رمزية برشا،
1: عندها رمزية دينية
2: بالضبط، لأنه وقع فيها اجتماع كبير كان قبل يسميوه ميعاد. ميعاد معناتها أسامبلي جنرال للمقاومين، اللي تمت الأسامبلي هذه من 15 إلى 23 جوان 1881، يعني جست
1: بعد أقل من شهر
2: من لم تتبعها القبائل الكل، واجتمعوا هذيك كل قبيلة بعثت نوابها وحضروا في القيروان، وترأس الاجتماع العام هذا علي بن خليفة النفاتي اللي هو بروسك قائد للمقاومة.
1: وبعد مشى الصفاق وعلاش تواجه الجبس.
2: نعم، وعلاش القيروان اللي اختاروها المقاومين للاجتماع؟ لأنها فيها شحنة معنوية، عاصمة الإسلام الأولى، وجامع القيروان عنده قداسة عند التوانسة، فأذاك علاش اختاروا المقاومين التجمع هناك
1: في القروان.
2: في القروان يعني باش يلموا الناس الكل حوله، يعني مجابهة الاستعمار والحفاظ على الهوية التونسية.
1: وهذا يأكد لنا اللي برشة تكتب في الصداد هذايا، اللي الاستعمار الفرنسي لتونس ما كانش فسحة سهلة كما برشا يقولوا، ما كانش سهل. المقاومه توجدت من الاول،
2: هما كانوا يعتقدوا، هما تولوا في المراجع التاريخيه نتاعهم في التصريحات بعض الضباط نتاع الاستعلامات الفرنسيين في الوقت ذاك، يقول ساسوراين وبرومونات.
1: هي هذاك علاش
2: قلت على التقارير الاستخبارات نتاعهم اللي الضباط اللي كانوا يبعثوا فيهم من الجزائر المحتله هذاك من 1830 للجزائر المحتله وفرنسا عينها على تونس.
1: على تونس
2: يبعثوا في يعني ضباط استعلامات لجس الاماكن وتصوير واخذ يعني رسوم. تعرف فما دي رابور نتاع الضباط الاستعلامات هذوما موجودين تو في الارشيف.
1: انت مره حكيت لي في الاوف على حاجه كيفاش مشى البحر، قالوا له واش تعمل انت؟
2: اي هذيك في صفاقس. في صفاقس هذاك يسميه قياس الماء. هو ضابط فرنساوي جاي يتجسس على العمق نتاع البحر نتاع صفاقس،
1: مش يعرفوا الفلاك،
2: مش يعرفوا يعني السفن نتاع ونترسوا يعني البروفوندور نتاع الماء. عمل فلوكه صغيره وحبل وحبت فيه رصاص ولا حجر وكذا ثقل، ويهبط في الحبل ويقيس والناس يضحكوا عليه، قالوا هذاك قياس الماء، هاك مهبول يقيس في الماء. هو يحضر في الارضيه للغزو البحري الفرنسي اللي باش يتم بعد في جويليا 1881. فمعركه القيروان علاش؟ لانه المقاومه الكل تجمعت في القيروان، ففرنسا باش تعبت بكل ثقلها باش تقضي على المقاومه هذه المتوحده في القيروان. فعملت هجوم عسكري من ثلاثه جهات، هجوم بري من تبسة من الجزائر، وهجوم من سوسة، وهجوم من الشمال يعني من العاصمة. وهذا الكل باش يحصروا المقاومة في القيروان، ويخليوا لها طريق الجنوب فقط مفتوح للتراجع نحو الجنوب. وبطبيعة الحال المقاومة ما كانش عندها اللوجستيك اللازم، يعني مقاومة بدائية هي، يعني مكاحل متاع مصر،
1: لكن على الأقل 1881 بداية تشكل المقاومة.
2: هذا إيفيدون هو تشكل المقاومة الرسمية،
1: وما كانش فصحى بالنسبة للفرنسيس.
2: لا ما كانش فصحى، ما كانش بطبيعة الحال. راو شوف قبل ما يقع إمضاء المعاهدة عام في 1281 بدأت المقاومة، راو من اللي بدأت جنود الفرنسيين تسربوا من أفريل 1881 معركة بالبشير في أفريل قبل معاهدة باردو، ماتوا فيها 150 شهيد. فالمقاومة إذن حول القيروان باش تدافع يعني بأقصى ما أوتيت من قوة، ولكن عدم تكافؤ القوى باش يخلي المقاومة تتشتت وتنسحب إلى الجنوب،
1: تنسحب الجنوب
2: باش يجيو لطرابلس إلى ولاية طرابلس في انتظار الدعم اللي باش يجي من السلطان العثماني، واللي عمره ما جاء وعمره ما باش يجي
1: بالطبيعة. ونقطة ذي كانت تبين هنا أستاذ العميد، حتى في البلاد نتاع البي صدق بي كانت فما ممانعة على زروق،
2: ثم العربي زروق. نعم
1: صحيح،
2: العربي زروق، العربي زروق رفض ونصح البي
1: وبعدها
2: بعدم الامضاء هذه المعاهدة،
1: هرب حب يقتلوا البي وعمل له مكان.
2: نعم في الواقع هي شوف الامضاء المعاهدة،
1: يعني كان فما رفض، مش حتى ما كانش فما قبول تام حتى في بلاد البي. يعني
2: هو علي بن خليفة بيدو كان في السلطة البي، علي بن خليفة
1: جيد ابن عن جد،
2: هو يعطيك الصحة، هو من السلطة المحلية وخرج على سلطة البي. والبي كان يبعث في الرسائل إلى الجياد وإلى يعني السلطة الجهوية يحثهم على يعني السمع والطاعة، وكيفاش هذيك معناها متاع طاعة ولي الأمر وكذا، والناس خرجت. حتى أعطيك حاجة، مثلا العسكريين التونسيين اللي كانوا في الجيش التونسي جيش الباي في الوقت هذاك
1: برشا مشاو معاه،
2: خرجوا من الثكنات في حالات فرار لم يسبق لها تاريخ، فرار متواصل، وعنا راهو بالارشيف.
1: نرجع لها النقطة هذه سيد العميد، ناخذوا فاصل وبعد نرجع كيفاش برشا هربوا من الثكنات للالتحاق بالمقاومة، وناخذوا 54 معركة برغو اللي هي معركة مهمة. فاصل قصير ثم نعود.

مدى الحياة، فهب بعزم ولب القدر وطار للقمة عيش كريم ومن أجل حرية

0: توانسة مع إيهاب الشاوش.
1: مواصلين معكم في برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. اليوم نحكيه على متحف الذاكرة الوطنية، وضيفنا العميد سمير الشامي مدير إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني. كما ختمنا إذا نعملوا عنوان كبير، الاحتلال الفرنسي لتونس لم يكن فسحة من البداية، ولا حتى قبل معاهدة 12 مايو 1881 كانت فما مقاومة وممانعة عن وجود الفرنساوي في تونس، سواء في بلاد البي الصادق باي أو من الأعيان الكبار أو حتى من الجيش النظامي اللي كما قلت أنت فر من الثكنات للالتحاق بالمقاومة.
2: نعم، حالات الفرار موثقة في الصحافة متاع وقت، وعنده في الأرشيف صحيفة إديتور تايمز اللندنية مثلا تذكر حالات الفرار يوم بيوم، كل يوم تعطيك بالضبط قداش من جندي فر، وعنا إحصائيات يعني تظهر. وفي الواقع الفرار هذا علاش؟ لأنه الجنود اللي كانوا عرفوا رواحهم أنه الباي استسلم، وعرفوا أنه ماشيين في حاجة ضد بلادهم، فبش يخرجوا من ثكنات. وحتى رسائل الطمأنة ورسائل التهديد والوعيد راو اش عملوا لهم الجنود اللي هم ياخذوا له بوه ولا خوه أسير ويقولوا له كما ترجع.
1: سيد العميد، مهم برشا المعلومات هذه، خاطر في الناس بلا حاجه سهله
2: ما يعرفوا. يعطيك الصحه ليه، خاطر اللي يهرب يولي ملاحق بالقانون. لكن الناس عرفت انه امام الوطن ما عادش ثم، معناها الناس كيفاش باش تمر باوامر يعني باي اللي هو خان البلاد وصحة معاهده حمايه.
1: واللي علي بن خليفه النفاثي نذكره اللي هو من القياد
2: كان عامل اي عامل
1: قال في الباي الصادق، قال تو هذا يرى وما عادش نسمعوه بالمعنى هذا.
2: كتشوف الاعداد نتاع الجنود الفارين اللي باش يوليو نواة للمقاومه. نعطيك اكثر من هك، الرائد محمد الشريف اللي هو كان امر المدفعيه في صفاقس، خرج عن طاعه الباي وسلم كل ما يملك من ذخائر ومن اسلحه ومن مدافع للجنه حمايه مدينه صفاقس. الكثير من الأسماء يعني ومن المقاومين اللي خرجوا من جيش الباي وكانوا نواة صلبة في المقاومة. بالعكس، هم بالمعرفة متاعهم بالسلاح والمعرفة متاعهم ولو كانت بسيطة في ذلك الوقت باش تكون هي نواة صلبة للمقاومين. تجمع حولها المقاومون في الساحل التونسي وفي صفاقس وفي جابس وفي كل البلدان اللي عرفت مواجهة مع الإسلام.
1: النواة الأولى باش تتشكل باش تقوى باش تكبر إلى العديد المعارك اللي بشوية ونرجع طوى للمتحف، ولكن قبل ذلك وصولا إلى برقو ما بعد الفترة هذه ما بعد 54. نحب نأكد كلامك كما كتبت الديلي نيوز، ديلي نيوز اللندنية. تونس في 20 جويلة 1881 هرب الجنود التونسيين ما زال متواصل، حيث وقعت البارحة 40 حالة، وأنه في الأيام الأخيرة جدت 500 عملية فرار.
2: نعم، نعم.
1: رغم الخوف وقت الباي، معناه ما فماش، معناه يقتلوا كما قلت أنت ولده مرته وأمه وأبوه، رغم ذلك عمليات فرار كبيرة لمقاومة المستعمر والخروج عن طاعة الباي اللي هو سلم البلاد للفرنسيس. 1954 تقريبا نضجت المقاومة التونسية.
2: شوف، المقاومة الساعة بدأت في شكلها البدائي الأول، يعني ردة فعل يعني عفوية باستعمال أسلحة بدائية، أسلحة صيد، بأعمال تخريب للسكك الحديدية، للهاتف، اعتراض للجنود الاحتلال، كل ما يمكن أنه يعطل المقاومة. المقاومة هذه باش تنجح في تعطيل الغزو الاستعماري. المقاومة الأولى من 81 إلى 85 هذه نسميها نحن المقاومة المسلحة الأولى، من 81 إلى 85. علاش توفى 85؟ لأنه بعد انسحاب المقاومين نحو طرابلس كانوا في انتظار يعني مدد ربما من الدولة العثمانية لن يأتي، وساءت أحوالهم في طرابلس، يعني طرابلس كانت فقيرة يعني جهة جافة وما فماش موارد، يعني ساءت أحوالهم. وزيد فما حاجة أخرى اللي هي التهديد والوعيد اللي عملته سلطات الاستعمار، اللي يعني وعدت اللي يرجعوا بالصفح وتسامح معهم، وهددت من يبقى في ليبيا بأنه بشاقة مصادرة أراضي، يعني ثم البعض اللي رجعوا، ثم البعض اللي ثم الكثير منهم اللي بقاوا أب عن جد يوم الناس هذا في ليبيا ما رجعوا، وش قالك بلاد فيها الاستعمار احنا ما عندنا
1: اساس منفذ. علي بن خليفه
2: يعطيك الصحه، علي بن خليفه باش يتوفى عام 84 باش يشد ولده في بقعته كقائد المقاومه، لكن الشخصيه المعنويه نتاع علي بن خليفه
1: بعد رجع لتونس
2: يعطيك الصحه
1: استمالته
2: ولا دونك تنتهي المقاومه الاولى.
1: معلومه سيد العميد، نعم. وقتا في المرحله في ليبيا في طرابلس قريت معلومة أنه استناوا صحيح من الإمبراطورية العثمانية باش جيهم المدد، وحتى استناوا من خير الدين ما جاوبهمش، ولا صحيحة المعلومة ولا غلط؟
2: خير الدين ما عادش عنده وزن وقتها، يعني ما الحقيقة هي الانتظار كانت تعويل على الدولة العثمانية، وبعثوا مراسلات وبعثوا يعني شكاوى للكثير من الجهات الأوروبية ولا سورتو الدولة العثمانية، ولكن بلا مجيب. بطبيعة الحال الفترة هذه باش تنتهي وسيخيم على البلاد وطأة الاستعمار، يعني تبدأ إنماميز، يعني سيطرة مطلقة للاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية. فالسيطرة هذه باش تتشلى في فرصة التعليم، القوانين، كل ما له معناها يوضع اليد على مقدرات البلاد الاقتصادية، على الأراضي الفلاحية، فرنسة الإدارة، يعني كل معناها سيطرة مطلقة للاحتلال الفرنسي على البلاد التونسية. وستبدأ بعض النخب في تشكيل الوعي الجماعي بضرورة المقاومة، لكن في المرحلة الأولى ما كانش الناس تنادي بالاستقلال، كانت تنادي بإصلاح المنظومة الاستعمارية، إصلاح الوضعية الاستعمارية وضمان بعض الحقوق للتونسيين. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر باش تبدأ جرائد تونسية تعتمد النقد، تعتمد الأسلوب، يعني انتقاد سلطة الاستعمار، تظهر جمعيات، جمعيات ثقافية، جمعيات يعني تسعى إلى بث الوعي الوطني، شيئا فشيئا بتجي حركة الشباب التونسي اللي هي يعني محاكاة لحركات الإصلاح في تركيا كيف كيف. وبطبيعة الحال مع بداية القرن العشرين باش تبدأ المواجهة،
1: بل بداية القرن العشرين فما خريطة العمليات المقاومة في البلاد التونسية اللي هي موجودة في المتحف.
2: نعم،
1: شنو اللي فيها بالضبط الخريطة هذه؟
2: باهي،
1: وبعد نرجع من الانتفاضات الشعبية والمقاومة المسلحة من مطلع القرن العشرين إلى الاستقلال.
2: الخريطة، الخريطة هذه اللي هي فيها يعني جميع الأماكن اللي صارت فيها معارك، معارك المقاومة المسلحة الأولى ومعارك المقاومة المسلحة الثانية، يعني المطلع والزائر ينجم يشوف بأشكال ضوئية مجسمة أماكن هذه المعارك. فقلنا نقوله معركة ترمادة يعني يشوف معركة ترمادة، معركة بنزرت يشوف معركة بنزرت، معركة برقو يشوف معركة برقو، كدية الحلفة يشوف كدية الحلفة، معركة الناظور يشوف الناظور، كل شيء يعني المعارك اللي هي معرفة تاريخيا واللي عنا لها مراجع واللي مثبتة
1: موجودة
2: في الخريطة هذه.
1: وفما مجسمات أيضا، مجسم معركة قروان، مجسم
2: هذه هي عملنا، شوف ايش عملنا نحن بالنسبة للمجسم، احنا قلنا ميادين النضال، عملنا خريطة تونس الكل فيها مواقع النضال المعروف كلها، وعملنا واحدة من أولى المعارك وواحدة من آخر المعارك. شفت كيفاش المنهجية؟ عملنا خريطة فيها ملخص ركاب على كل شيء، وعملنا مجسم أوضح لمعركة القيروان أو للمعارك التي دارت لحماية القيروان، وعملنا مجسم لمعركة برقو عام 1954. دونك نرجع بيك لبداية القرن العشرين، إذن الشعب التونسي تأكد لديه
1: الانتفاضات الشعبية والمقاومة، نعم، مطلع القرن العشرين للاستقلال،
2: تأكد لديه الشعب التونسي أنه هل الاستعمار هذايا ما جيش راهو في مساعدة لتونس ولا في حماية، ولا كما كان يقول الباي في المراسلات والكتابات، ودولة حبيبة. هكا يكتبوها
1: دولة حبيبة.
2: أي دولة حبيبة وغايتها راهي نبيلة والأمر جاري به يجري به العمل كسالف في عهدنا وما صار حتى شيء هكا ما تقرأ في المراسلات ولا المناشير اللي بعثها الباي وكذا ودعوة الناس إلى سبيل الرشاد وفرنسا راهي دولة حبيبة وما عندهاش معناتها حتى غاية معناتها خايبة مع تونس.
1: هذه وين محطوطة؟
2: موجودة في وانت تقرأ وتلقاها
1: مش في المتحف.
2: لا موجودة في المراجع التاريخية الكل يعني ما إذن من بداية القرن العشرين باش تبدأ المواجهة الشعبية مع الاحتلال الفرنسي لأنه تأكدوا التونسيين أنه يعني بعدك الفترة متاع نقولوا نحن صدمة صدمة دامت تقريبا 15 عام تقريبا حاجة كيما هكا صدمة طويلة فترة طويلة تتسمى نسبيا خاطر الشعب مفقر لأنه حكم البيات لم يدع له يعني بما يواجه يعني كانت الناس راهي في حالة فقر مطقع
1: متى
2: تحكي على سلاح ومقاومة والناس مفقرة الناس ما عندهاش فهمتني
1: إذن بداية تشكل النواة
2: المخب
1: خلينا نقوله المتعلمة
2: بالضبط مع تنامي الوطأة الاستعمارية باش تتنام المقاومة باش تظهر الحركات الشعبية يعني الناس ولات واعية بأنه هل الإدارة الاستعمارية راهي الغاية متاعها استنزاف الشعب التونسي فباش تبدأ المواجهات في
1: انتفاضة الجنوب الشرقي انتفاضة المرازيق وغيرهم
2: قبل مش بداوا الساعة انتفاضات الوسط الغرب انتفاضة تلا والقصرين تلا والقصرين كيف علاش من يعني السلوك المعمرين اللي ولاو يفكوا في الأراضي ويطردوا في الناس من أراضيهم وسكروا عليهم في الطرقات والناس اللي كانت عايشة في
1: يعني 1906
2: نعم
1: انتفاضة تلا والقصرين
2: نعم الناس اللي كانت عايشة في وسط فلاحي رعوي وتتنقل بحرية تلقى روحها يعني مقسمة والقبيلة هذه ما تمشيش لهذه وانت تقف منها وهذا شنو ترى وكذا يعني ضغط واستنزاف للأهالي باش ينتج عليه ثورة وانتفاضة نقولوا نحن انتفاضة كبيرة عام 1906 وهذيك الشرارة نقولوا نحن شرارة الأولى
1: 26 للمواجهات 27
2: أبريل. نعم للمواجهات وهنا راهو علاش مواجهات خاطر الاستعمار الفرنسي استعمل الرشاشات راهو
1: ميسيال خلينا نسألك علاش تركيز على انتفاضة تيرا والقصرين كبداية 1900 شنو هي رمزية
2: هذيك
1: الوقت هذاك والتاريخ هذاك
2: هذيك بداية استعمال السلاح الفرنسي من جديد بعد ما فتنا المقاومة المسلحة الأولى الكونتاكت الأولاني توا من بداية القرن العشرين أول مرة يقع استعمال الرشاشات والمدفعية لقمع المتظاهرين هذاك علاش احنا نقولوا راهي مواجهة دامية مواجهة دامية فهمتني من بعد باش تجي المواجهات نتاع الجلاز 1911 ورق اللي يحبوا يحطوا يديهم على المقبرة وكذا وهذا الكل يعكس غليان هي راهي القطرة التي أفاضت الكأس فالشعب في حالة غليان ويستنى في الفرصة باش يثور ضد الاستعمار الفرنسي المواجهات نتاع الجلاز اللي ماتوا فيها
1: تكررت
2: ماتوا فيها وبطبيعة الحال وبدا هنا علاش قلت لك الوطأة الاستعمارية ماشية وتزيد خاطر الجلاز باش تواجهوا بالإعدامات راه يخي منو بجرجار
1: الجرجاري
2: والقطاري مو عدمون في باب سعدون
1: اللي اللي بديت لك من الاول الحديث
2: عدمون سويت للجلاز
1: اللي تو
2: جابوا لهم الجيوتين الجيوتين المقصده من الجزائر جابوهم الجزائر وعدموهم من بعد تجي احداث التراموي 1912 شنو هي التراموي مو تراموي قتل يسوق فيه طلياني قتل شاب تونسي فاثارت البلاد وشالت فك رد فعل على
1: لا هي تحسها مش تحسها هي وقت كان فما غليان
2: تواترت
1: الانتفاضات وتواترت المواجهات
2: غليان كبير ياسر غليان كبير ياسر ضد المستعمر وضد كذلك الجاليه الاوروبيه اللي يعتبرها زاد كيف يعني مكمل للاستعمار بشكل او باخر وتزامن ذلك ايضا مع احتلال ليبيا 1911
1: ولا ويعتبروا هما نسميهم معناها التوانسه الجاليه الاوروبيه في مدن عصريه والاخرين معناها الاحياء الاسلاميه نسميوها
2: نعم.
1: وقتها في الوقت هذاك
2: دونك باش تتواتر المواجهات باش جينا الحرب
1: الشرقي
2: الحرب العالميه الاولى الحرب العالميه الاولى 1914 1918 فرنسا دخلت في حرب يعني مرهقه والشعب التونسي باش يستغل الحرب هذه لصالحه علاش لانه كانت فرنسا في السنوات الأولى لهذه الحرب في وضعية كارثية يعني الهجومات الألمانية على فرنسا لا سابق لها وعدد الضحايا وعدد الموتى في المواجهات ضد ألمانيا على الجبهة الألمانية الفرنسية لم يسبق لها في التاريخ في معركة فردان وحتى تقريب 400 ألف ماتوا معركة فردان وحدها،
1: وهذا كان عندها تأثير بالطبيعة على الواقع التونسي.
2: بالطبيعة التوانسة قالوا هذه مدام القوى الاستعمارية هذه في حالة يعني انهيار وثم يعني ضغط ألماني كبير عليها، احنا زادة خلينا نضغط من جهتنا وخلينا نعز أعمال المقاومة من أجل أنه
1: وجد انتفاضة الجنوب الشرقي 15-16.
2: نعم في الفترة هذه يعني في فترة الحرب العالمية الحرب العالمية الأولى.
1: ثم بعد قدمنا شوية انتفاضة المرازيك
2: كيف نعم هذه في الحرب العالمية الثانية. دونك عندك زوج الحروب الكبار، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هي مراحل خلل في وضعية القوة الاستعمارية باش تستغلوا المقاومة. انت العدو متاعك في حال
1: في حال الضعف
2: دونك تستغلوا المقاومة نعم.
1: هذا كل هالمخاض يهزنا بشوية بشوية المقاومة المسلحة الاحتلال 52-54.
2: نعم المقاومة المسلحة اللي نسميها نحن حرب التحرير اللي هي من عام 52 العام 54 اللي كانت هي ورقة الضغط النهائية واللي كانت سند وإسناد قوي جدا للحركة الوطنية. يعني
1: ما عادش مجرد انتفاضات أو مجرد حركة شعبي، الآن مقاومة مسلحة
2: شوف
1: حرب تحرير.
2: شوف أول حاجة الساعة يلزمنا نعترفوا أنه التحولات الاقتصادية والاجتماعية اللي عرفتها تونس في عهد الاستعمار بكل مساوئها وبكل جوانبها السيئة وبكل اللون الأسود للاستعمار، إلا أنه خلقت نوع من النمو الاقتصادي
1: ونخب جديد
2: نوع من النمو الاقتصادي، لأنه
1: نخب ثقافيا ونخب سياسيا ونخب اقتصاديا.
2: باش نبسطوا بالضبط باش نبسطوا الصورة حتى للسادة المستمعين، يعني الفلوس دارت في البلاد برغم أني لصالح الاستعمار، أما ولات ثم طبقة عاملة. احنا ما ننساوش أنا 1920 بدأت النقابات مع محمد علي، من بعد مع 46 مع المرحوم حشيد، الكل دوك ثم طبقة عاملة وثم فلوس، دوك ولات الناس تشري السلاح من الإيطاليين ومن المالطيين باش تقاوم وباش تحارب. هذه حاجة مهمة برشا. كما قلت أنت ظهرت نخب سياسية ونخب نقابية وطبقات عمالية من مختلفة المشارب وتنظيمات حزبية سياسية مختلفة، الحزب يعني الحزب الحر يعني لأسوة الثعالبي وجديد وكذا، حزب الشيوعي زاد كيف إلى غير ذلك من الحركات السياسية والنقابية، الكل كانت رأي روافد في الحركة الوطنية.
1: وهنا تشكل وعي أنه جاء الوقت للمقاومة المسلحة.
2: نعم حاجة أخرى زادة المعارك الحرب العالمية الثانية في تونس اللي دامت من نوفمبر 1942 إلى شهر ماي 1943. هذه 6 شهور متاع حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، هذه معناها حرب متاع قوة عظمى في بلادنا، يسميها حملة تونس أو معارك تونس. نعم فهذه القوى المتنازعة فرنسيين أمريكان إنجليز إيطاليين العديد من الشعوب معناتها القوى أساسا قوى الحلفاء ضد قوات المحور ألمانيا وإيطاليا، فالكثير من المقاتلين باش يخليوا سلاحاتهم باش المقاومة الوطنية التونسية باش تستغل أسلحة اللي تركها الجنود الأوروبيين عامة وتوظفها في المقاومة. على ذلك نحن نلقاه توا في الأسلحة المعروضة في متحف السجومي وفي المتاحف العسكرية بصفة عامة أسلحة متنوعة، تلقى توا أسلحة فرنسية إيطالية ألمانية أمريكية من جميع الأنواع
1: يعني تم استعمالها اللي خلوها معنا
2: استعمالها المقاومين
1: مع
2: نعم.
1: حملة تونس
2: يعني ناس تموت في مع ميادين القتال وتونس يغنموا الأسلحة هذيك ويستعملوها.
1: هذين نلقاو أمثلة منها
2: نعم عندنا أمثلة منها معروضة نعم أمثلة منها معروضة في متحف الذاكرة الوطنية. إذن العام 52 ويقول القائل علاش 52؟ لأنه احنا نقولوا حرب التحرير والمقاومة المسلحة اللي كانت أداة الضغط الكبرى على الاحتلال الفرنسي، علاش؟ لأنه المفاوضات مع الاحتلال الفرنسي بان وأنه ما عادش عندها حتى نتيجة لأنه فرنسا بقت متمسكة بمبدأ السيادة المزدوجة، لأنه ديما بالنسبة لهم نعملوا إصلاحات نتنازلوا على بعض الحاجات لكن ديما تحت السيادة المزدوجة.
1: وانت تذكر هنا زاد رسالة محمد شنيق مذكرة للاستقلال الداخلي ورفض الفرنسي لهذه المسألة.
2: نعم.
1: ودعوة الحزب الحر الدستوري واتحاد عام الشغل للتظاهر بداية من 50 وبدأ يغلي الشارع.
2: نعم نعم، بطبيعة الحال هنا باش تبدأ إذن وصلت المفاوضات مع الجانب الفرنسي إلى طريق مسدود، وكانت المذكرة متاع

0: سابقة لها المواطنين تبرعوا بما لديهم كما قلنا بكري نساء يعاونوا بكل ما أوتوا من جهد باش يدعموا المقاومين هذوما والمقاومة انتشرت في الجبال التونسية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وقوضت مضاجع الاستعمار الفرنسي يعني ولات تواجه النار بالنار ولات تعمل عمليات الاغتيال ولا تعمل عمليات التخريب للمعمرين في الضياعات متاعهم ولاو ما عادوش يحبوا يبقوا يبيعوا الأراضي يتصرفوا يهزوا رواحهم وروحهم يعني هذا الكل شكل واقع ضغط كبير ياسر على المستعمر الفرنسي.
1: به سيد العميد معاش عندنا برشا وقت تقريبا أقل من دقيقتين. في المتحف زادة نلقاه مكتوب أعلام تونسيون.
0: نعم.
1: شنو بالضبط الرواق؟ شنو اللي فيه؟
0: أعلام تونسيون هي منحوتة على على المعدن. تعبير فني قام به واحد من الفنانين اللي هو يعطي يعني بعض ملامح متاع أعلام تونسيين كما مثلا محمد علي الحامي كما الثعالبي يعني اللي باش يبقاو في الذاكرة يعني حاجة لوحة فنية على المعدن هذا هو التعريف متاع لوحة فنية على المعدن.
1: وعنا زاد وثائقي حول الكفاح المسلح.
0: نعم هذه شاشات تفاعلية حطينا فيها وثائق كما قلنا طول الشباب مغروم بالتوسكي نميريك ما حطيناش كتاب يعني باش يورقوا لا حطينا نيميريك نجم يورق ويشوف دي كوبير دو بريس يشوف اش كتبت الصحافه يشوف المراجع الارشيف الكل موجود نيميريك كله نيميريك
1: ومعارك الجلاء كيف عرض كيف على شاشه
0: نظريه. نعم معارك الجلاء وشريط وثائقي كيف كيف يحكي على معارك الجلاء وعلى كيف كيف شريط وثائقي دعمتنا به التلفزه الوطنيه مشكوره هو روح الفداء ونبل العطاء هذا كيف كيف زاد عرضناه غادي بالمناسبة هذا زاد تنسيق وتعاون بين مع التلفزة الوطنية مشكورين الأخيين الكل وكيف كيف عنا زاد في المتحف نماذج كما ذكرنا موضوعين من الأسلحة اللي استعملها المقاومين
1: واللوحات
0: وعندنا اللوحات الزيتيه اللي فيها الشهداء اللي وقعوا عدامه في السجومي شهداء زاد كيف كيف من المناضلين السياسيين كيف ذكرناهم والمناضلات اللي زاد كيف كيف عرفنا بهم.
1: لو كان نلخصوا تو سيد العميد في اقل من دقيقه نذكروا ضيفنا اليوم العميد سمير الشامي مدير اداره التراث والاعلام والثقافه بوزاره الدفاع الوطني والحديث عن متحف الذاكره الوطنيه. شوف قداش حكينا حاجات يعني هذه ذاكره التوانسه وذاكره التاريخ التونسي ورمزية الأماكن ورمزية يعني الأفراد والأشخاص اللي ضحوا من أجل استقلال تونس. المتحف إن شاء الله باش يكون مفتوح للزيارات للمعاهد مراكز التكوين والجامعات في مرحلة أولى.
0: نعم.
1: مجانا.
0: نعم.
1: ربي مجانا. المدارس يطلبوا فلوس راهو متاحف المؤسسة العسكرية كلها مجانا. ثم في مرحلة أخرى إن شاء الله باش يكون فما مفتوح للعموم.
0: إن شاء الله التمشي هذا هو المشين فيه والواقع هو المتحف هذايا أقرته الدولة التونسية منذ نشأته واستصلحته وزارة الدفاع الوطني ويعني قامت بإعادة تهيئته وترميمه وتجديده بصفة كلية. الواقع هو الغاية منه هو تخليد ذكرى الشهداء وتخليد المقاومة الوطنية من أجل الحرية والاستقلال لأن الشعب التونسي الكل محمول عليه أن يعرف التضحيات اللي بفضلها وصلنا لما نحن عليه اليوم من استقلال وسيادة والذاكرة رأي مهمة جدا في تاريخ الشعوب
1: بطبيعة الحال
0: كما يقول الأستاذ محمد الطالبي الله يرحمه يقول أنه مثل ما يمرض الأفراد بفقدان الذاكرة فإن الشعوب تمرض بفقدان ذاكرتها أو بدخول التشويش والتشويه عليها فنحن نرد بالنا من التشويش
1: على الذاكرة الوطنية. شكرا لك العميد سمير شامي مدير إدارة التراث والأعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني وفي الوقت إن شاء الله نتقابله باش نحكيه على التوانسة والمجتمع التونسي والذاكرة الوطنية التونسية. إلى اللقاء. توانسة
2: توانسة خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأوذنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا وذلك من 22 جويلية

0: إلى 2 أوت 2026 مهرجان أذنى الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
1: كيجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة كل ليلة، انطلاقا من 26 جويليا حتى 13 أوت، وابتداءا من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغانين. بوغانين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع guichet.in، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الألف. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. جمهور مهرجان بوغانين الدولي، موعدكم مع النجم العربي وائل جسار في سهرة افتتاح الدورة 44، وذلك يوم 26 جويليا الجاري انطلاقا من الساعة 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق ببوغانين. تباع التذاكر بموقع guichet.in، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغانين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
3: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
2: راديو كولتورال نقطة بي ام.
3: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية،
3: أخبار،
2: متابعات،
3: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
3: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
4: الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟ وين أنت وين هي؟

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. كنا اقترحنا عليكم في حصتين سابقتين صورا عن الحياة المسرحية في هونغ كونغ، ووقفنا على بعض من الميزات التي ميزت هذا البلد، وخاصة أشرنا إلى عناصر لها حضور في الحياة الثقافية في هونغ كونغ وعلى صعيد المسرح بشكل خاص، واستعرضنا من جملة ما استعرضنا بعضا من تجليات سياسة ثقافية قائمة في هونغ كونغ وتبدو مرتكزة على خيارات بينة متجلية في ما تتطلبه تلك الخيارات من منجزات ومن تبعات تلك المنجزات. طبعا هونغ كونغ في تاريخها إذن لها تاريخ خاص باعتبار ما عاشه أهل هونغ كونغ وقت الاستعمار، وخاصة الاستعمار الإنجليزي البغيض وحرب الأفيون التي ما زالت حاضرة في أذهان الصينيين بصفة عامة. وأشرنا إلى أن الصين الشعبية، الجمهورية الشعبية الصينية استرجعت هونغ كونغ، استرجعت هونغ كونغ بعد أن كانت مغيبة لأسباب مرتبطة بالاستعمار والإمبريالية الغربية بصفة عامة، وخاصة بالتنظيم الدولي الذي مثلته الأمم المتحدة. ومعلوم أن الصين الشعبية لم تكن رغم حجمها المعماري، رغم مساحتها، لم تكن عضوا في عضوا قارا، وإنما كانت تايوان هي التي. إذن هذا الأمر تغير، وتغير بنوع من الصبر، إذ أن عندما انتهى الانتداب الذي عقده الصينيون وقت حرب الأفيون انتهت، فعادت هونغ كونغ إلى الصين، ولكن مع نوع من التعامل الذكي في تقديري، لأنه لم يكن قائما على قطيعة وتغير في منظومة حياة الناس، ولا حتى في اختياراتهم الاقتصادية القائمة طبعا على نوع من الليبرالية، وخاصة كان أن هونغ كونغ أصبحت وما زالت موقعا في مستوى النقد الدولي إذن هام جدا. إذن الخيار وطن واحد أو دولة واحدة ونظامان مختلفان. إذن عندما نتكلم عن الثقافة ونتكلم عن المسرح بشكل خاص تبقى هذه الخلفية حاضرة. إذن نحن في بلد ليبرالي، بلد هو قمة ما يمكن أن نتصوره في مستوى النظام العالمي الجديد القائم على ثقل النقد والمزايدات والحضور الهام للشركات وللبنوك. إذن في هذا الإطار يبدو أن ستكون الحياة الثقافية لها هذا المدى الليبرالي، لكن لاحظوا ما لاحظناه أن الدولة الحكومة حكومة هونغ كونغ بدت ملتزمة بتوفير مناخ لا فكريا وسياسيا فحسب، وإنما مؤسساتي. نظرنا وأشرنا في الحصة الأولى إلى خيارها أن تنشئ ما أسمته بالمؤسسات الكبرى أو الفرق الكبرى التسعة، وهي موزعة بين المسرح بالتساوي والموسيقى والرقص بمختلف تجلياته. ووقفنا بشكل مطول عند الفرقة الأولى في مجال المسرح، وهي ما يسميه هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر، أو مسرح هونغ كونغ لمسرح الريبرتوار. وكما يدل عليه تعبير الريبرتوار، الرصيد المسرحي، فيه انطلاق من تثمين وإثبات وتفاعل وسعي إلى تبني المنجز المسرحي على الصعيد العالمي، ولكن كذلك على الصعيد الصيني بشكل خاص. ولاحظنا أن مجموعة من الثوابت بدت حاضرة، وهذه الثوابت تتمثل في من ناحية إعادة امتلاك المنجز الفني عامة بالنسبة إلى الفرق الكبرى الماجور، سواء في المسرح أو الموسيقى أو الرقص. إذن امتلاك المنجز المسرحي، لنقول بين قوسين العالمي أو الغربي. ثم الناحية الثانية، التركيز وإبراز الموروث الفني الصيني بتنوعاته وتعدداته. والثابت الثالث هو الانفتاح على التجريب. إذن نلاحظ إذن محاولة امتلاك إن شئنا أو تبني أو استبطان المنجز المسرحي بصفة عامة، لكن هذا في الآن نفسه لا ينفي سعيا متصلا للتفاعل مع المنجز الفني الصيني، والناحية الأخرى الاندراج ضمن شواغل البحث عن أشكال جديدة. طبعا يمكن أن تتقاطع هذه الخيارات التي اعتبرتها ثوابت أو بدت لي ثوابت حاضرة في الخيارات التي قامت عليها السياسة الثقافية في هونغ كونغ، السياسة في سياسة الفنون وفي سياسة المسرح. وسعنا أو فصلنا القول في الفرقة الأولى، وهي هونغ كونغ ريبرتوري ثياتر. سنتعرض بشيء من التفصيل للفرقتين الثانيتين في هذه الحصة، وأقصد بذلك تشونغ يينغ ثياتر كومباني، فرقة تشونغ يينغ المسرحية، وزوني إيكو ساهيدرون المسرحية. وسترافقنا في حصتنا هذه أنغام الجاز. رأيت أن تشاركوني التمتع بإيقاعات الجاز، واخترت لكم من مجموعة سامبلي جاز إذن سامبا دي كاريب لريتشي فورد.

إذن تعتمد تشونغ يينغ ثياتر كومباني، فرقة تشونغ يينغ المسرحية، على بنية في مستوى تسييرها لا تختلف كثيرا عن الفرقة الأولى، فهي واحدة إلى جانب فرقة مسرح الريبرتوار لهونغ كونغ من أعرق فرق المسرح في هونغ كونغ، أكثرها تقديرا من قبل النقاد والمعنيين بالمسرح وفنون الفرجة في هونغ كونغ، وفيها نوع من الإدارة المزدوجة. لنا من ناحية مدير فني ومدير تنفيذي. المدير الفني الآن هو دومينيك تشونغ هو كين، ويعد شخصية بارزة في المشهد المسرحي في هونغ كونغ، ويشغل منصب المدير الفني. وهنا نذكر بأن مسيرته المهنية مع الفرقة بدأت وهو باعتباره ممثلا في السنوات الثمانين للقرن الماضي، ثم تولى بعد ذلك منصب المدير العام قبل أن يصبح مديرا فنيا، إضافة إلى كونه كان كذلك رئيس اتحاد جمعيات الدراما في هونغ كونغ. إذن فشخصية كما يبدو من سيرته مر بمختلف المواقع التي تعني أولا التسيير والتنظيم وممارسة الفن في أصله وفي جوهره باعتباره ممثلا. الإدارة التنفيذية تؤمنها غلاديس وونغ يين مون. وطبعا عندما نقول إدارة تنفيذية يتعلق الأمر بكل ما هو حوكمة وتسيير، وخاصة ضبط المصاريف وضبط بكل ما يمكن أن تعنيه. لكن هي كذلك كانت ممثلة وكانت منتجة، مما أعطاها خبرة تسمح لها بأن تكون حاضرة حضورا فاعلا في مثل هذه في الفرقة وفيما ينتظر منها. إذا نظرنا فيما كتب حول هذه الفرقة منذ تأسيسها عام 79 و 900 على يد، وهنا سمة خاصة لهذه الفرقة، المجلس الثقافي البريطاني. لأن تلاحظون هذا قبل تحول هونغ كونغ إلى السلطة الأم أو الدولة الأم وهي الصين. لكن تلاحظون أنه تم تم ضمان استمرار هذه الفرقة وتبنتها الدولة، دولة أو حكومة هونغ كونغ. رسخت فرقة تشونغ يينغ المسرحية مكانتها كواحدة من أكثر الركائز الحيوية والفاعلية في المشهد المسرحي في هونغ كونغ على مدار تاريخها الممتد لأكثر من 45 عاما. قدمت الفرقة ما يزيد عن 360 مسرحية، وطبعا هذا الكم له ما يقابله من اعتراف بقيمة ما أنجز، فمن عشرات الجوائز في إطار مهرجانات ومسابقات مختلفة. إذا نظرنا الآن في الرصيد المسرحي لهذه الفرقة، إذن نلاحظ أنها من بين الفرق الأولى التي كانت معنية بالدخول والسعي إلى معالجة مسألة الهوية المحلية مسرحيا، وكانت حاضرة بشكل ملح قبل عودة هونغ كونغ إلى كما قلت إلى الصين. فكانت اللغة، إذن اللغة وهنا نوع من البحث عن نوع من الوفاق، أغلب ما كان ينجز هو بين الإنجليزية والكنتوني، الكنتوني اللغة الصينية.
هناك نوع من العمل على الترجمة وحتى التقديم باللغتين معا. يمكن أن نذكر عمل وعنوانه دال عليه أنا هونغ كونغ، وفيه طبعا رؤية وتعبير عما يشق النسيج، النسيج الثقافي والمجتمعي الهونغ كونغي. إذن من ناحية هناك عناصر القوة وعناصر المخاوف، مخاوف الجمهور، خاصة قد بدأ التوجه يسير نحو عودة هونغ كونغ إلى الصين. فطبعا هذا من شأنه، وقد تم فعلا سنة 97. المسرحية الأخرى اللافتة الانتباه هي الأسطورة الصينية تلاميذ التنين، Chinese Legend The Dragon's Disciples، التلاميذ التنين. ومعلوم أن للتنين هذا الحيوان الأسطوري حضور هام في المخيلة الصينية وأكاد أقول الآسيوية بصفة عامة. وكانت هذا العمل عملا ضخما فيه مزج بين الثقافة التقليدية وبين المنجزات في مستوى الحدثية نستطيع أن نقول. وهو ومثل هذه، مثل هذا التطلع ومثل هذه المرجعية الحاضرة في مثل هذا العمل وجدت صدى في هونغ كونغ وخارج هونغ كونغ، وطبعا انتشرت سواء في سنغافورة ومكة وحتى في أستراليا. النوع الآخر من الأعمال هو اقتباسات لأعمال غربية كبرى باللغة الكانتونية. إذن هذا يندرج ضمن أحد الثوابت التي ذكرت، وهي إدراج أو استيعاب الثقافة الأخرى، وذلك من خلال الترجمة، والترجمة باللغة، اللغة الكانتونية بشكل محدد. ويمكن أن نذكر عدد من الذين اندرجوا ضمن هذا المشروع الذي يتطلب من ناحية اختيارا لأثار بذاتها، ومن ناحية ثانية القدرة على ترجمة هذه الأعمال وصياغتها صياغة تكاد تسيطر على هذا العمل كأنه يصبح عملا صينيا بذاته. جملة الأعمال التي أقدم عليها الفاعلون في هذه الفرقة، إذن رواية فيكتور هيوغو البؤساء لميزيرابل، ورواية تشارلز ديكنز قصة مدينتين، إضافة إلى أعمال أخرى لهيرمان ملفيل، وفي إطارها أمكن تكتشف المنجزات فنية هنا روائية لكن صيغة صياغة مسرحية، إذن منجزات مسلم بموقعها. لكن هناك اجتهاد لتنزيل هذه الأعمال وأغلبها في إطار عصري. مثلا دراما المعاصرة بارت ليبي للكاتب هيرمان ملفيل نزلها المترجم والمخرج في إطار وول ستريت، وما يمكن أن تعنيه من شواغل ومن مناخ النقدي والصراعات في مستوى البورصة وما كل ما يمكن أن توحي به ويوحي به ذاك المناخ. النوع الآخر من الأعمال هي إعادة تقديم الأعمال الكلاسيكية برؤية جديدة. مثلا كان لي شكسبير حضور، و
كان كذلك لشلي حضور من خلال ليلة الملوك لميداغوا لشكسبير، وإعداد لرواية فرانكشتاين لماري تشيلي. ثم المجال الثالث هي الكوميديا المسرحية التي ترتكز على الموسيقى، سواء منها الجانب الآخر هي الكوميديا، اقتباس باللغة الكانتونية لنماذج من المسرحيات الكوميدية على شكلة The Play That Goes Wrong، المسرحية التي تسير بشكل خاطئ إن شأنا، أو المسرحية الموسيقية الشهيرة متجر الرعب الصغير Little Shop of Horrors. كل هذا يندرج ضمن هذا الخيار المعلن في أعمال هذه الفرقة. إلى جانب ذلك هناك عروض معاصرة ومسرحيات موسيقية محلية، وهذا بين في إنجاز، ولا هنا الكوميديا ما نسميه بالكوميدي ميوزيكال لو ترجموه بالمسرح الموسيقي أو المسرح الغنائي، شأن هان. مثلا يمكن نذكر مدينة الحدود بوردر تاون لتشين كونغ وين، أو أيام الثلاثاء مع موري Tuesdays with Murray، واقتباس المسرحي لعمل الكاتب ميتش ألبوم. وهذا العمل مثلا لاقى مثل ما قلت بالنسبة إلى أغلب الأعمال نجاحا لدى الجمهور، واعتمد فيه التعويل على النجم أو مفهوم النجم الذي من شأنه أن يجلب الجمهور العادية لمشاهدة هذه الأعمال. لكن ما ميز حقا هذه الفرقة هو اختيار له أولا انعكاسات، ويدعو إلى نوع من التفكير في دور المسرح إزاء الشباب أو إزاء ما نسميه نحن بالناشئة. فكان هناك خيار المسرح التربوي، وهذا الاسم أعلنته الفرقة. إذن هناك المسرح التربوي، وتجلى هذا على الصعيدين الفني والاجتماعي. ويمكن أن نذكر من بين أعظم إنجازات الفرقة في كونها أول فرقة مسرحية في هونغ كونغ تقدم هذا النوع من المسرح في إطار مشروع واضح وبين العناصر منذ ثمانينات القرن الماضي. السمة التي تجلت في هذا الخيار أولا إدخال في مستوى المنهج عمل أو روح الفريق الواحد الأنسامبل تحت قيادة مخرجين مثل برنار غوس، فهذا من شأنه أن سمح بتطوير طبيعة هذا العمل الذي رأوا أن لا يقتصر دور الممثلين فيه على الأداء فحسب، بل يمتد ليشمل الدخول في إعدادهم إعدادا يسمح بما يمكن أن يجعلهم ينجزون عملا تفاعليا. وهذا طبعا أمر ليس متوفرا بالضرورة عند الممثلين المحترفين، فكان من الضروري أن يقع إعدادهم إعدادا مناسبا تطورا مع ممارساتهم لهذا النوع من المسرح. الجانب الآخر، إن كان المسرح والفعل المسرحي والحياة المسرحية تنجز في المسارح، وهذا تمثل في أن الجمهور يتحول إلى المسارح مهما كانت
قيمتها أو حجمها أو موقعها، اختارت هذه الفرقة أن إلى جانب ذلك أن تتنقل ويتنقل أعضاء الفرقة مباشرة إلى المدارس وإلى الأحياء، مستعملة هذه القدرات الممثل لكي يلعب دورا تعليميا، دورا تربويا معلنا ومنجز. قبل أن نطرح سؤال المنهج المستعمل لهذه الفرقة، لنصل إلى القطعة الموسيقية الثانية، ودائما من نفس المجموعة، وهي لفيل وودز سامبا دوبوا.

ما زلنا مع المسرح في هونغ كونغ، وخاصة مع الفرقة الكبرى الثانية من جملة الفرق الثلاث التي رأت هونغ كونغ أن تكون ممولة من طرف الحكومة الهونغكونغية، وأقصد بهذه الفرقة طبعا تشونغ يينغ ثياتر كومباني. رأينا قبل أن نستمع إلى هذه القطعة المدى الإبداعي الذي سارت على نهجه هذه الفرقة، وسنفصل القول في مسألة المسرح التربوي، وما أولا لماذا هذا الخيار، ثم الناحية الأخرى كيف يمكن تحقيق الأهداف المهددة، ووراء هذا خبرة وكذلك خيارات فكرية فلسفية لها أثرها الكبير. ينبع النهج أو المنهج الفريد نستطيع أن نقول من نوعه لفرقة تشونغ يينغ في مجال المسرح التعليمي من كونها أول فرقة محترفة تنقل هذا المفهوم البريطاني في حق الأمر إلى هونغ كونغ في أوائل الثمانينات. وبدلاً المنهج الذي تقوم عليه هو بدلاً من تقديم مسرح مدرسي يعتمد على التلقي السلبي، طورت هذه الفرقة ومسيروها منهجية تفاعلية غامرة تكسر القوالب التقليدية لأساليب التدريس الصينية. وقد حددت الفرقة في وثيقة أصدرتها ما سمته بفلسفة المشاهد الممثل، لا يبقى المشاهد مشاهدا فحسب، وإنما يوضع في موضع يصبح معه ممثلا أو قريبا من الإسهام في الفعل المسرحي. وحتى تتحقق هذه المسائل، إذن هناك مسائل لابد من أخذها بعين الاعتبار، وتتمثل في التهيئة قبل التدخل المسرحي، ما أسموه بالانغماس المكاني، أي أن أعضاء الفرقة يعيشون مع الجمهور الذي إليه سيتوجهون، وفي هذه الحالة التلاميذ سواء في الفصول الدراسية أو كما احنا نقول الأقسام في المدرسة، أو في الأطر، أطر الملاعب، قاعات الدراسة، قاعات الإعداد. إذن هناك نوع من الانغراس، انغراس أهل مجموعة الفرقة في هذا الإطار، ومشاركة التلاميذ في ما يعيشونه. العنصر الآخر المعتمد هو الاندماج في السيناريو. دور الطالب أو التلميذ لا يقتصر على المشاهدة، وإنما يقع إدراجهم أو إدماجهم أو دفعهم ليساهموا في إعداد ما السيناريو. إذن هناك الأهداف، هناك الشخصيات، وبناء القصة طرح قضية من القضايا تكون نابعة عن التلاميذ وعن شواغل التلاميذ، والنظر فيها، تحليلها، الوقوف على المشاكل التي وراءها، المعضلات سواء في المستوى الاجتماعي أو الأخلاقي، ثم النقاش إلى أن تؤخذ القرارات في إطار ما يجب أن يفعل إذا قامت حالة مثل هذه الحالات. وفي الآن نفسه الدعوة إلى مسافة تأملية
في خلال العملية الدرامية، نقصد بالعملية الدرامية هو العرض المسرحي، أن العرض المسرحي يمكن أن يعمل الممثل على إيقاف سير الأحداث ليسمح للتلميذ بالتعليق على تصرف الشخصية والسعي إلى إبداء الرأي. طبعا هذا يتطلب منه أن يحلل الموقف ثم ويناقش، وهو كما تلاحظون حضرة السادة والسيدات شكل من أشكال جعل المسرح أو جعل المسرح قريبا من التلاميذ، وكذلك أداة من أدوات الحوار التواصل. ومعلوم أن التربية على الحوار من شأنها أولا أن تسمح للمتربي للمتعلم للتلميذ بأن ينصت، أن يسمع الآخر، وبأن يكون قادرا على تعديل مواقفه الأولى إن كان الأمر مقنعا. وفي كل الحالات إنما هو طريقة من طرق بناء مجتمع ينبذ التصادم، أو على الأقل ينقص من حدة التصادم الممكن، ويفتح المجال للتعايش أو ما يسمى الآن بالعيش المشترك. واضحة إذن الغايات من وراء هذا النوع من المسرح الذي سمي بشكل صريح أنه مسرح تربوي. وما يلفت الانتباه في هذا النص النظري فلقه هو المنهج المعتمد والذي يعتبر قانونا يسير حسبه الفاعلون في هذا المسرح التربوي، اختزلوه في عبارة سمايل التي تفيد باللغة الإنجليزية الابتسامة أو الضحك. إذن فتختزل في سمايل، هذا دل على أن العمل المسرحي التربوي قائم على خلق نوع من البهجة، نوع من التفاعل، نقول لذة، نوع من لذة المسرح. ولكن سمايل في الواقع هي اختزال لعدد من المبادئ. فسمايل كما هو يشار، كما يدوم إذن عن لنا S التي هي self care، أي الاستقلالية، الوعي بالذات. ثم M motor skills، المهارات الحركية، وهو ما يعني التآزر الحركي والتعبير الجسدي. والآي أو الإي إنتليجنس أو الذكاء، أي الإبداع، القدرة على حل المشكلات، المرونة الذهنية، ربط الأسباب بمسبباتها، البحث عن إيجاد الحلول بشكل عقلاني. ثم ال اللغة لانجويج، إذن سلامة النطق، التواصل اللفظي، ولما لا القدرة على ممارسة الخطابة. والخطابة تتطلب طبعا زادا لغويا وقدرة على الأداء، وخاصة قدرة على الإقناع. ثم E أو E emotion أو العاطفة، وفي هذا يمكن أن نتكلم عن إدارة القلق والتصرف في كيفية التعامل مع القلق، مسألة التعاطف، وكذلك التعبير السليم عن المشاعر. تلاحظون أن عبارة سمايل إذن ليست أهجية، وإنما حددت ما يتطلع إليه في تحقيق هذا المسرح التربوي. ولكن هناك إلحاح على مجموعة من العناصر
يسعى الممثلون في هذه الفرقة والفاعلون في هذه الفرقة على تأمينها والتحرك داخلها. وهو ما يؤدي طبعا يسمح بأن نتكلم عن قدرة على جعل التلاميذ يحسون مثل ما نرى في البداية بذواتهم، كل بذاته جسدا وروحا وحضورا، ثم كذلك الدربة من بين العصور الحضور هو الحضور الجسدي، إذن القدرة على اكتشاف مكونات الجسد والقدرة على التحرك بل والتعبير الجسدي والقدرة على قراءة ما تدل عليه لغة الجسد، ثم الذكاء هام وهو العلم من أهم ما يسعى إلى جعله في متناول التلميذ هو اكتشافه ما فيه من ذكاء، ثم طبعا دائما قضية التواصل اللغة وخاصة كذلك أخذ بعين الاعتبار المدى العاطفي المدى الوجداني، لأن هذه العناصر كلها ممكن أن تبدع عملا، ولكن أهم من إبداع العمل هو هذا المسار الذي يتبعه التلاميذ أو يعيش التلاميذ في إطاره بتأطير ومشاركة من الممثلات والممثلين في هذه الفرقة وفي مجال المسرح التربوي. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يمر إلى الدعوة إلى الإبداع التشاركي. في المدارس الثانوية تولي فرقة تشونغينغ أولوية للمسرح المبتكر، ومعلوم أن من الوسائل والطرق المعتمدة سواء في أعمال الممثلين بصفة عامة الآن هو الارتجال. إذن دعوة للارتجال، الارتجال بشكل فردة إذن فردي فرادة، ولكن الارتجال في صلة بالآخر، هنا يمكن أن يؤدي هذا إلى نوع من الإبداع المشترك في إطار تفاعل مع وضعية بذاتها وتأطير من مسير هذه الفرقة والفاعلين فيها. وقد ينطلق في ذلك من نص مسرحي مكتوب مسبقا، ونادرا ما يحافظ على هذا النص، بل غالبا ما لا يعتمد أي نص ويعول على عمل التلاميذ واندراجهم في هذه الحالات التي يسعى أصحاب هذه الفرقة لإدراجهم فيها وإدماجهم فيهم وجعلهم فاعلين متفاعلين في إطارها. وطبعا هذا من شأنه أن يسمح للتلاميذ بأن يستلهموا من الحكايات الشعبية، من الخرافات، من القضايا الاجتماعية المعاصرة التي يعيشون أو ينتبهون إليها، بل في بعض الأحيان من حياتهم الخاصة. إذن فتصبح هذه مواد أولية تعرض وتعالج حسب دائما المبادئ الخمسة المشار إليها في سمايل. هذا من شأنه أن يخلق منجزات محددة من شأنها أن تتطور شيئا فشيئا لتؤدي إلى كتابة نص، ابتكار عمل فني. وهذا من شأنه طبعا ليس أن تقدم هذه الأعمال في المسارح الكبرى وهو أمر وارد، ولكن خاصة تخلق عملية تسمح بالتعبير الشخصي في ظل نظام تعليمي، في ظل المجموعة، وهذا هدف من الأهداف
التي عبرت عنها هذه الفرقة وتسعى إلى إنجازها وتسعى إلى تأهيل الممثلين لإنجازها.

0: ذاته جمهور الناشئة، وهذا الجمهور يتطلب مقاربة أخرى تختلف عن الاقتصار على تقديم أعمالنا رغم مسرحية رغم أهميتها، وإنما الإشراك التلاميذ وإشراك مجموعات الأحياء الشعبية في مسار حياته في مسار الفعل المسرحي المشكل لإمكانات التعبير والإحساس بالذات، وهو دور آخر. حضرة السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.

0: 26 جويليا سهرة تجمع الفنان هشام سلام والفنان إتليلي القفصي. مهرجان أذن الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، موعدكم مع النجم العربي وائل جسار في سهرة افتتاح الدورة 44، وذلك يوم 26 جويلية الجاري انطلاقا من الساعة 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي، الصالون الثقافي.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم، شكرا لاختياركم موجتنا، موجت إذاعة تونس الثقافي. الصالون الثقافي ينطلق معكم الآن الخمسة ودقيقة واحدة هنا من إذاعة تونس الثقافية. ينطلق هذا المساء معكم مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم. اليوم محمد من بوبكري أمن لكم هذا اللقاء من الجانب التقني. حن الفرجاني تكون معك وترافقكم هذا المساء من أمام الميكروفون. مرحبا بالجميع. العديد العديد من الأغاني مبرمجة اليوم لكم أنتم خصيصا في هذا اللقاء. أغاني حاولنا أن نغيروا شوية هكا وناخذوا أذواق مختلفة من الخليجي من المصري، حاولنا أن هكا تكون باقة منوعة. هذا بالإضافة أكيد لي الاستضافات. اليوم يكون حاضر معنا الأستاذ طاهر الحبيب، المكلف بالإعلام بجمعية الراشدية، ومعه باش ناخذوا فكرة على البرنامج أو البرمجة الصيفية للراشدية، وتحديدا مش نحكيه على ورشات تدريب باش تنطلق منذ شهر أوت، ونشوفوا كل التفاصيل حول هذا الموضوع. كذلك اليوم باش يكون ضيفنا مجتبى الهميسي، رئيس الأكاديمية، أكاديمية الحوار للشباب. معاه باش ناخذوا تفاصيل الجلسة التدريبية الأولى للأكاديمية، نشوفوا الموضوع ونشوفوا مختلف التفاعلات. وأكيد للناس اللي أول مرة يسمعوا على الأكاديمية هذه باش ناخذوا فكرة على العمل متاعها، على الأهداف متاعها والمشاريع اللي قاعدة تخدم عليهم. هذا بالنسبة لاستضافتنا. مختلف الأركان اللي باش تكون حاضرة اليوم معاكم في هذا اللقاء، باش ناخذوا فكره ساعه قبل على اخبار الشان ومستجدات الشان الثقافي تونسيا عربيا وعالميا. باش ناخذوا معاكم بعض الاصدارات الجديده، وكذلك فقره خاصه سينمائيه اليوم، تحديدا باش نتحدثوا فيها على فيلم كريستوفر نولان الاوديسي. الفيلم هذا اللي قاعد يحقق في ارقام قياسيه منذ الاسبوع الاول لانطلاقه، تو نتحدثوا عليه، تو نتحدثوا على الممثلين اللي يمثلوا فيه، بطولة البطولة اللي يقوموا بها الممثلين في الفيلم هذا. نحكيوا على مختلف التفاصيل نتاعو، على خاطر كما تعرفوا كريستوفر نولان هو من المخرجين هكا اللي يحبوا ديما يكون عندهم هكا تفاصيل دقيقة وخاصة جدا. الفيلم هذا هو أول فيلم يتصور بشكل كامل بكاميرات آي ماكس. عكسها. ما نجموش في تونس، ما عندناش سينمات تعرض التقنية هذه، تقنية الايماكس، وحول العالم هو عدد قليل حول العالم من وجود هالتقنية هذه في قاعات السينما، ولكن هو فيلم يستحق أنك تمشي وتتفرج فيه هذه الصائفة، وهو يعني بدون منازع هو باش يكون فيلم الصائفة بالنسبة لهذه السنة. وأكيد كما كان أوبنهايمر الفيلم السابق لكريستوفر نولان كان حاز على تقريبا مجمل الأوسكارات، أوديسي كذلك من المنتظر أنه باش يحوز على العدد الأكبر من الأوسكارات في الأوسكار المقبل. هذه فكرة صغيرة على لقانا لليوم من الصالون الثقافي. نعرف اللي مع السخانة هذية ومع الأجواء تحبوا أكثر الأنغام. يلا خلينا ننطلقوا أمين، شقاولك ملحم بركات على بابي واقف أمرين. مرحبا بكم الناس

0: الأخبار الثقافية.
1: إذا كان ملحم بركات نواصل معكم هذه الأمسية مع الأخبار الثقافية، وأكيد أول حاجة نبدأ بها اليوم وتزامنا مع الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، 25 جويلية 2026 أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية في تتويج لملف الترشح اللي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. وكانت الجمهورية التونسية قد شرعت في فيفري 2024 في إطلاق إجراءات إعداد ملف الترشح قبل ما تتقدم عبر مندوبيتها الدائمة لدى منظمة اليونسكو بإيداع الملف لدى المركز مركز التراث العالمي. وتوليت وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث إعداد الملف والإشراف عليه بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومختلف الوزارات والهيكل الوطنية ذات العلاقة، وبدعم من صندوق التراث العالمي الإفريقي، فضلا عن مجهود دبلوماسي مكثف قادته المندوبية الدائمة الدائمة لتونس لدى اليونسكو لدى الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي. وجاء قرار الإدراج بالإجماع إجماع أعضاء لجنة التراث العالمي اعترافا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني ونموذجا معماريا منفردا يختزل جانب مهم من تاريخ تونس وهويتها الحضارية. وبهذا الإدراج يرتفع عدد المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي لعشرة مواقع، وتواصل تونس تعزيز حضورها ضمن البلدان العربية والإفريقية الأكثر تمثيلا على قوائم اليونسكو كما يمثل هذا الإنجاز ثاني تتويج دولي تحقق تونس خلال سنة 2026 بعد إدراج الجيوبارك العالمي الظاهر ضمن شبكة الجيوبارك العالمية لليونسكو في أفريل 2026. وأكيد يأكد التتويج هذا التتويج الدولي المكانة المتميزة للتراث التونسي، ويجسد كذلك الجهود الوطنية المبذولة من أجل حمايته وصونه وتثمينه بما يعزز إشعاع تونس الثقافي والحضاري على المستوى العالمي.
0: الأخبار الثقافية.
1: باش نبقى ديما في تونس ونمشي من سيدي بوسعيد باش نمشي لتبرقة. مهرجان تبرقة الدولي في الدورة 62 و11 عرض فني يأثوا هذه الدورة. اليوم 25 جويلية تنطلق فعاليات مهرجان تبرقة الدولي في دورته 62 وتتواصل إلى غاية 8 أوت في دورة يحتضنها مسرح البحر بتبرقة ضمنت 11 عرض فني موسيقي ومسرحية لا مسد جميع الأذواق والفئات العمرية. تفتح مدينة المرجان أبواب هذا الفضاء الثقافي من جديد لاستقبال جمهور مهرجان تبرقة الدولي لتتواصل بذلك الحركية الثقافية اللي تشهدها المدينة خلال الموسم الصيفي. ويكون البرنامج على النحو التالي: اليوم الموعد مع عرض 24 عطر لمحمد علي كمون، 29 جويلية عرض موسيقي لشيرين اللجمي، 30 جويلية مسرحية ما يضحكنيش لياسين صالحي، 31 جويلية عرض موسيقي لمرتضى الفتيتي، 1 أوت عرض الزيارة، 2 أوت عرض لفنان الراب يونغ، 3 أوت عرض موسيقي لأمينة فاخت، 5 أوت عرض لفنان الراب نوردو، 6 أوت عرض تبرقة تغني بقيادة المايسترو جهاد جبارة، 7 أوت مسرحية ولد الطلياني، و 8 أوت باش يكون مع عرض لفنان الراب كازو. هذم تقريبا العروض الخاصة بالدورة 62 من مهرجان تبرقة الدولي اللي ينطلق اليوم 25 جويلية ويتواصل إلى حدود 8 أوت 2026.
0: الأخبار الثقافية.
1: احنا تحدثنا على اليونسكو اللي أدرجت اليوم قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. اليونسكو اللي أدرجت أيضا بلدة سبسطية الفلسطينية في قائمة التراث العالمي خلال اجتماع لجنتها المختصة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية وسط ترحيب فلسطيني واعتراض إسرائيلي على هذا القرار. جاء إدراج سبسطية ضمن أعمال اللجنة اللي نظرت في ملفات 30 موقعا بينها قلاع جبل عامل في لبنان وكذلك سيدي بوسعيد في تونس.
0: الأخبار الثقافية.
1: إذن نواصل هذا اللقاء معكم مستمعين الأعزاء مع أخبار الثقافة والمشاركة العربية في مهرجان فينيسيا اللي تبدأ بغزة، حين تتجه أنظار عشاق السينما العالمية إلى ساحل الليدو في مدينة فينيسيا الإيطالية، وين يتم افتتاح الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي من 2 إلى 12 سبتمبر 2026 وسط حضور عربي متميز وحاشد يتصدر الوجع الفلسطيني الإنساني، لتكون غزة نقطة الانطلاق والمركز اللي تلتقي عنده الرؤى السينمائية العربية المشاركة في المهرجان بالنسبة لهذا العام. وتجي هذه الدورة اللي وصفها المدير الفني للمهرجان بالأكثر تسييسا وانحيازا للواقع، لتؤكد حضور السينما العربية كقوة توثيقية وفنية قادرة على تفكيك تعقيدات المنطقة بدءا من أهوال الحروب ووصولا إلى صراعات الهوية وسياسات الذاكرة وتحديات التطور التقني.
0: الأخبار الثقافية.
1: وإحنا نحكيه على التطور التقني، نوصل للحديث على إيلون ماسك اللي يقول التطور التقني في العالم اليوم أكيد يقول إيلون ماسك، اللي يتحدى نولان المخرج كريستوفر نولان، ويتحدي بعد تقديمه لفيلم الأوديسي. الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اللي يدخل في مواجهة صريحة ومباشرة مع المخرج البريطاني كريستوفر نولان، ويعلن أن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركته جروك إيمرجن باش تنتج فيلم سينمائي طويل كامل مقتبس عن ملحمة الأوديسة الإغريقية، وتعهد بأنه يكون العمل دقيق تاريخيا وحافظا لفن هوميروس، ومقررا إطلاقه قبل نهاية سنة 2026 بالتزامن مع موسم الجوائز السينمائية. وأفادت مجلة فرايتي أنه تصريحات ماسك اللي انشرها عبر منصته إكس كانت مرافقة بمقطع فيديو قصير مدة 3 دقائق أنتج بواسطة أداء جروك إيميجن، ويستعرض مشهد بين أوديسيوس والحورية كاليبسو، تجي بعد سلسلة من الهجوم العنيف اللي شنه الملياردير ضد الأوديسة، ضد فيلم الأوديسة الجديد اللي أخرجه كريستوفر نولان واللي حقق نجاح كاسح في شباك التذاكر العالمي.
0: الأخبار الثقافية.
1: نواصل معكم الأخبار الثقافية في تونس والعالم، حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إدراج موقعين أثريين في جنوب لبنان على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر، حيث أدرجت مدينة صور الفينيقية القديمة تلتها قلاع جبل عامر، كان ذلك مساء أمس وفق ما أعلنته على حسابها الرسمي على منصة إكس. وكانت مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان هدفا لقصف جيش الاحتلال الصهيوني خلال الأشهر الأخيرة، وأشارت مذكرة لليونسكو اللي تعقد لجنة التراث العالمي التابعة لدورتها 48 في مدينة بوسان الكورية الجنوبية إلى أن موقع أثر صور تعرض لإصابات مباشرة ولأضرار، وأن مسألة الحفاظ عليه تثير قلق متزايد خصوصا في ظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبار الثقافة وطنيا عربيا وعالميا. ابقوا معنا، هذا اللقاء متواصل على موجة إذاعة تونس الثقافية معكم مع الأنغام أكيد.

0: لمسة وفاء.
1: نواصل معكم مستمعينا الأعزاء هذا اللقاء من الصالون الثقافي اليوم السبت، واللي حبينا من خلاله أن نقدم لمسة وفاء خاصة لاسم من الأسماء الوازنة والأسماء اللي أثرت أكيد في الساحة الثقافية التونسية، ونتحدث تحديداً على الأديب والقاص والروائي التونسي الكبير حسن نصر اللي وفاه الأجل يوم أمس الجمعة 24 جويلية 2026 عن عمر ناهز 89 سنة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع كرسها لخدمة الأدب والثقافة التونسية. ولد الفقيد بحي الحلفوين بمدينة تونس العاصمة في 4 فيفري 1937. تلقى تعليمه الأول بالمدرسة القرآنية قبل ما يواصل دراسته بجامعة الزيتونة، ثم عمل مدرسا بالمعاهد الثانوية التونسية كما درس كذلك بالجمهورية الموريتانية. يعد الراحل حسن نصر من أبرز رواد الأدب التونسي، وهو من المؤسسين لاتحاد الكتاب التونسيين. كانت انطلقت تجربته الأدبية مع بدايات الاستقلال، وين نشر نصوص شعرية بجريدة العلم قبل ما تصدر أولى قصصه القصيرة دمعة كهل اللي كانت صدرت بمجلة الفكر سنة 1959، لتتواصل بعدها مسيرته الإبداعية بإنتاج غزير تنوع بين الرواية والقصة القصيرة والقصة القصيرة جدا والشعر. حسن نصر خلف إرثا أدبيا ثريا، من أبرز أعماله دهاليز الليل، خبز الأرض، دار الباشا اللي هي من بين أكثر الأعمال انتشارا، سجلات رأس الديك، ليالي المطر، السهر والجرح، خيول الفجر، إلى جانب أعمال أخرى من بينها 52 ليلة، كائنات مجنحة، ما أجمل البحر، والملاك في المنفى. امتازت أعماله بملامسة القضايا الوطنية والاجتماعية والإنسانية، تناول أدب المقاومة والتحولات الاجتماعية والصراع بين الأجيال وقضايا الفلاحين والإنسان التونسي، كما عالج بأسلوب أدبي متميز أثار النكسة وتجربة التعاضد، مما خلاه أحد أبرز الأصوات السردية في الأدب التونسي الحديث. توجت مسيرته بعديد الجوائز الوطنية من بينها الجائزة التشجيعية عن مجموعة ليالي المطر اللي تحصل عليها سنة 1968، والجائزة التشجيعية كذلك عن رواية دهاليز الليل اللي تحصل عليها عام 1978، وجائزة الإبداع على مجموعة السهر والجرح عام 1989. بوفاة حسن نصر تفقد الساحة الثقافية التونسية أحد أبرز مبدعيها، تاركا إرثا أدبيا سيظل رافدا من روافد الثقافة الوطنية ومرجعا للأجيال القادمة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. كانت لمسة وفاء لليوم، حبيناها تكون لمسة للأديب والقاص والروائي التونسي الكبير حسن نصر اللي وفاه الأجل يوم أمس الجمعة 24 جويلية 2026 عن عمر ناهز 89 سنة بعد مسيرة حافلة كما كنا أخذنا لمحة صغيرة عليها، حافلة بالعطاء والإبداع كان كرسها لخدمة الأدب والثقافة التونسية. رحم الله الفقيد.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: نبض الصيف الثقافي.
3: دمتم مستمعين
0: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنه 25 جويلية، عرض سينوج للفنان أحمد بن جامي. مهرجان أذن الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
3: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: كيجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح، وترجع السهرات واللمة والفرحة كل ليلة، انطلاقا من 26 جويليا حتى 13 أوت، وابتداءا من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغانين. بوغانين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الألف. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. جمهور مهرجان بوغانين الدولي، موعدكم مع النجم العربي وائل جسار في سهرة افتتاح الدورة 44، وذلك يوم 26 جويلية الجاري انطلاقا من الساعة 10 ليلا بمسرح الهواء الطلق ببوغانين. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغانين الدولي، ليالي الفن، الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
5: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن

0: الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي.
2: نواصل معكم هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء من الصالون الثقافي لمساء السبت. نعطيكم فكرة على السهرات اليوم سواء كان في قرطاج أو في مهرجان الحمامات. خلينا نبدأ بالمسرح، مسرح قرطاج ومهرجان قرطاج الدولي. يكون اليوم الموعد مع عرض وطن بحب العاشقين بقيادة يوسف بالهاني، المايسترو يوسف بالهاني، وبمشاركة غازي العيدي، علي بالعيد، شهرزاد هلال، سفيان الزيدي، مريم نور الدين، ملكة الشيرني، ووفاء عباس. هذه السهرة الخاصة بهذا اليوم، سهرة 25 جويلية بمهرجان قرطاج الدولي. اليوم في مهرجان الحمامات الموعد مع الفنان التونسي الكبير شكري بوزين. في ستينين المهرجان تختار الحمامات أنها تقدم سهرة أو يقدم من خلال البرمجة سهرة الفنان شكري بوزين مع الرصيد متاعه الكبير. صحيح شكري ما عندوش أغاني جديدة، ولكن الرصيد القديم متاعه اللي من أشهر الأغاني، خليني نقول لجيل الثمانينات. أمين يقول لي ديما اللي أنت واقفة غاديك في الثمانينات، أما هو من أشهر الحقيقة الفنانين اللي كانوا في الثمانينات. دورتني في صباعك، كنت تذكرها مثلا الأغنية هذية، دورتني في صباعك، خاتم ذهب في دي، كنت يسر أغنية حلوة، الأغاني الكل كانوا ياسر حلوين ومزيانين. هو بالفعل كان الزمن الذهبي للأغنية التونسية، وأكيد مع سهرة شكري بوزين باش تكون العودة لذلك الزمن الجميل. نعرف اللي برشا برشا برشا برشا من اللي يسمعوا فيا الآن يتقاسموا معايا هذا الحنين لفنانين التوانسة وللإنتاج التونسي في فترة الثمانينات. هذا بالنسبة لمهرجان قرطاج ومهرجان الحمامات هذه الليلة. بعد شوية احنا باش نحكي على الصيف الثقافي في الراشدية، شنو عندهم جديد، شنو البرمجة الخاصة بهذه الصائفة. قبل هذه خلينا نقعدوا مع الألغام وفنان العرب محمد عبدو يغنينا مذهلة.

حيت خلينا تو نسمعوها خلال هذا المساء محمد عبدو. ولكن بما أننا احنا حكينا على شكري بوزيين وعلى الأغاني متاع الثمانينات، يلا حضرنا حاجة أمين الشكري بوزيين، هيت نسمعها.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. تواصل لقانا هذا المساء مع الاستضافات، وسعداء جدا أن يحضر معنا اليوم الأستاذ الطاهر الحبيب عن الراشدي، المعهد الراشدي، واللي معاه حبينا اليوم باش ناخذوا فكرة على البرمجة الصيفية وكذلك على الورشات الصيفية، ورشات الملوف والتراث التونسي اللي تقدمها الراشدية خلال هذا الصيف. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي طاهر.
1: أهلا، مساء الورد مساء النور مدام حنان يا خو خاطرك، وشكرا لك باسمي الخاص وباسم الهيئة المديرة المعهد الرشيدي نقدم كل التحية والشكر لك ولكافة العاملين المؤسس الإذاعة الوطنية التونسية والفريق التقني للمصاحبة.
0: شكرا لك.
1: مرحبا. أنا نائب رئيس المعهد الرشيدي.
0: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية، وأكيد نكون سعداء جدا في كل مرة أنك تكون حاضر معنا لتقديم جديد الرشيدية.
1: جديد الرشيدية هي الرشيدية المكتعرف، هي مؤسسة عريقة جمعية تأسست بالأساس معناتها للدفاع عن الهوية التونسية من خلال التراث والموروث الموسيقي التونسي. كذلك كانت هي حاجز لحماية الأغنية التونسية والأسلوب الغنائي كعصر إذن للارتقاء به والمحافظة على السوق العام بشكل عام.
0: نعم، هذا هي أساس تأسيس الرشيدية.
1: هذا هي
0: واللي حافظت عليه أكيد عبر السنوات.
1: بالطبعة أجيال تعاقبت على المؤسسة العريقة هذه، وكانت مع رسالتها هي المحافظة عن الأغنية التونسية وإبراز الموروث الموسيقي التونسي اللي هو غني الحمد لله وما اندثرش وما ضاعش.
0: نعم.
1: دونك المعهد الرشيدي هي باتباعها تتطور كتطور المجتمع، يعني المحافظة على الثوابت اللي كانت منها لكن كتقنيات وكمعتها أساليب تتطور باتباعها. فهمت؟ ثم على خطة ثم التكنولوجيا جديدة، ثم برش حاجات اللي أحببنا أمكرانا يلزم أن نسيروهم. فهمت؟ دونك احنا هذه بالنسبه انت جبت على الورشات الصيفيه.
0: نعم.
1: هي هذه ثالث عام راهو، هذه ثالث عام. سنه تاسعه هي بدات عندها رغبه الطلبه والتلاميذ. فهمت؟ معناتها ثم بعض التلاميذ والا حبا في اثراء وتطوير المهارات الفرديه، كذلك لتجنب بعض النقائص بالنسبه للسنوات المقبله للناس اللي نجحت. فهمت؟ يقول لك انا نحب نتطور. احنا هذه ورشات الصيفيه للملوك والتراث التونسي.
0: نعم.
1: معناتها تضمن دورتين بالنسبه للسنان. الدوره الاولى هي تكون ان شاء الله 12 13 14 15 اوت، والدوره الثانيه 19 20 21 22 اوت بمقر المعهد الرشيدي 7 نهج الدريبة تونس. دونك هي فرصة للطلبة وحتى للعموم، راهو مش لازم يكون معناتها من المرسمين، معناتها اللي
0: معناتها مش خاص باللي يقراوا في الرشيدية.
1: لا لا
0: لا، الناس الكل مفتوح ليهم ينجموا يشاركوا في هذه الورشات.
1: أكيد. بجميع معناتها الفئات المجتمعية. دونك هي الهدف من هذا معناتها كونوا احنا نعلموا جميع الآلات عند الطلب حتى على التلميذ. يقول مثال انا نحب نتعلم الناي، نحب نتعلم النغارات، نحب نتعلم العود العربي، العود الشرقي، البيانو، الايقاع، اي آلة اللي يطلبها احنا نوفروا له المدرب والاستاذ اللي بشيء اكثر. فهمت؟ دونك هذه معناتها وعندنا زاد التدريب هو على الفوكاليز، على الفوكاليز، التدريب على صوتيات المغني. وهي تعتمد معناتها تكون هذه خطوات تمارين تساعد الخطوات هذه في حمايه الحبال الصوتي والوصول الى اداء احترافي، وذلك قصد تطوير المهارات والاداء الغنائي لدى الطلبه ولدى المولعين بالفن.
0: نعم يعني بالنسبة للاختصاصات عديد الاختصاصات موجودة الكلها الكمنجة العود التونسي
1: الرباب القانون
0: نعم
1: الناي آلات الميزان كان الدربوكة والطار والنغارات في طعامة آلات الإيقاعية احنا هذا يكون موجود متوفر احنا ليسونسيال يكون معناتها الانسان هو ما دامش يكفي معناتها العباد راهي ثم برشا طلبه تحب ثم برشا ناس تحب تتعلم ما توفرتلهاش الفرصه في في في مسار الايام على خاطر العباد تخدم العباد تو في سونسينيك العباد معناتها تبدا العشيه تبدا معناتها متفرهده فهمت دونك هذاك علاش تكون معناتها فرصه للناس اللي يحبوا يطوروا ويحبوا يتعلموا أكثر ولا يحبوا يتقنوا أكثر في الآلات ولا التطوير مع الأداء الغنائي هي فرصة هذه إن شاء الله فلت.
0: نعم أنت قلت لي العشية فمشكون من المتابعين اللي يسأل على التوقيت فعلا يقول لك وقتاش تقريبا إن التوقيت
1: إن شاء الله التوقيت هو يكون بطبيعته يكون مع الستة نتاع العشية
0: انطلاقا من السادسة مساء نعم
1: فهمتني
0: اي واضح
1: فايله العباد ثلاثه ولا اربعه فهمت دونك سته نتاع العشيه باهي يكون معناتها قال اخر الطقس تشق الهواء فهمت ينجم فهمت الدنيا تخون فهمت
0: تبدا الدنيا تبدا هكا تلين شويه درجات الحراره اي انطلاقا من السادسة أنا قلنا كما كان يذكر الأستاذ طاهر الحبيب الدورة الأولى 12 13 14 15 أوت والدورة الثانية 19 20 21 22 أوت هذا
1: نعم معلوم ترخيص 100 دينار فهمت
0: إيه واضح
1: ما سمعتكش
0: نعم واضح جدا هذا بالنسبة للورشات الصيفية المالوف والتراث التونسي الورشات اللي تنظمهم الراشدية
1: ولما زيد الإرشاد يمكن يتصلوا بال
0: يتصلوا بكم على عين المكان وإلا في الصفحة كذلك يتنجموا يتواصلوا معكم
1: وإلا عن طريق الجوال هو 56-276-418 ومرحبا بيهم احنا الدار الرشيدية مفتوحة للعموم وللناس اللي تحب تتعلم الأصول الموسيقية التونسية الصحيحة الأصيلة زي فهمت دونك يكونوا مؤطرين بأساتذة أجلاء مختصين لهنا نحييهم الكل خاطر هي الرشيدية تعتمد على عفوا على الأساتذة دونك كما قلت لك الرشيدية جمعية ثقافية وفنية غير ربحية حتى في الأصل غير ربحية حتى أسوامها اجتماعية بالمقارنة فهمت هي تهدف أساسا للحفاظ على التراث الموسيقي وتعليم الفنون والأجيال ودعم المبدعين كذلك الناشئة ما تنساوش الناشئة تدريبهم وتأثيرهم على أصول الموسيقية التونسية الأصيلة الصحيحة كذلك فرصة هو هي احنا الراشدية المعهد الرشيدي كانت عملية كبيرة برشا هو عملية توثيق ورقمنة الأرشيد أنت متاع الرشيدية للي قصد الحفاظ عليه أولا وكذلك هي فرصة للباحثين الملاعين الفن التونسي الاطلاع على التاريخ وعلى المعلومات وهي مفتوحة للعموم كذلك هي مجانية فهمت احنا نسعى ديما لإحياء العروض الكلاسيكية والتراثية في المهرجانات مع الحفاظ على الهوية الهوية الأغنية الهوية الثقافية والموسيقية للأغنية التونسية
0: نعم هل بالنسبة للصيف عندكم برمجة خاصة في الصيف؟
1: لا بالنسبة للصيف احنا مكتعرف الرشيدية عادة تخدم على مدار العام
0: نعم
1: سنة دراسية عندنا مهرجان الترميمات وكشفنا عندنا كانت معطة عملنا تسعينين احتفالات تسعينية وكانت حاجة جميلة برشا الحقيقة فهمت دونك الفضاء ديما مفتوح وحي حي بالورشات اللي كنا نحكي عليهم وحي كذلك احنا عندنا اللي كونوا اسمون عندنا معرض قار يحمل اسم الدكتور صالح النادي مختلف مع مراحل حياة هذا الفنان اللي أعطى كثير للمجال الموسيقي في الساحة التونسية دونك ديما حية، لازم تم حاجة، تم بعض ملتقيات، ما بعض منتديات، فهمت؟
0: نعم.
1: معناتها تكون فرصة حتى للوليدات تقوية الروابط بين أفراد المجتمع عبر أجهزة جمعية، فهمت؟ عنا احنا اسمه اتفاقيات شراكة مع الأكاديمية المالوف في السياق في الأصيل، معناتها اللي جاي من آخر مرة كان صراحة عرض طيب، معناتها جلب الانتباه ونال اعجاب الناس كيف معناتها الحقيقه نحيي الناس اللي قاعدين يشرفوا على الاكاديميه هذه وعلى راسهم مدام وفاء فخفاخ هذه معناتها احنا فرصه معناتها كل والدار ديما مفتوح للمبدعين والباحثين، معناتها الدار ديما مفتوحه وديما حيه بالطبيعه. ما تعرف احنا توا البرمجة نتاع حفلات ولا حاجة مرتبطة بالميزانية، فهمت؟ مرتبطة بالميزانية. احنا عندنا منحة سنوية ناخذوها من وزارة الشباب، من وزارة الشؤون الثقافية، مشكورة على هذا، لكن ما تفيش بالحاجة. معناتها احنا الأفكار والرغبة بتاعنا بتحبوا نوصلوا بها تشدنا هي قلة الموارد المالية، فهمت؟ مش معناتها ما عندناش ما لنا، نحاول ديما احنا المؤسسة الرشيدية جعلت لنشر الثقافة الموسيقية التونسية بأصولها المعروفة، كذلك الحفاظ معناتها على موروث عبر الرقمنة، عبر معناتها العباد يجيونا اللي يحبوا يسترجعوا لحاجات، فهمت؟
0: نعم.
1: ديما موجودة الرشيدية، لكن بقى إقامة حفلات نسبية، فهمت؟
0: نعم، لأنه كما تعرف أستاذ ديما الجمهور التونسي ديما متعطش للأغنية التونسية، للنغمات التونسية، وهذوما وين نلقاهم ونلوجوا عليهم ديما في الرشيدية.
1: والله احنا سوا
0: علاش ليه ما يكونوش مشاريع مستقبلية؟
1: احنا مذبينا.
0: نعم.
1: احنا دواء النهار 18 شويلة كان عندنا حفل اللي معناتها متكون الفرقة متاعه من طلبة المعهد الرشيدي من
0: البيتين
1: وكرة الوغن، لكن هذيك امكانياتنا احنا من نجموش توفر اتنافل. تعرف انت استاذتي الجليلة بش تعمل موبيليزاسيون متاع تروب تاع 40 ولا 50 سنة يكبيرش لي حاجة، معناتها ذو من 100 دينار ملي كيرك مش تمشي بقعة قريبة 2 كيلومتر.
0: أي معناتها المسألة اليوم هي مسألة إمكانيات بالأساس، ولما لا يكون هذايا مشروع اليوم تسهر عليه حتى وزارة الشؤون الثقافية. شكرا ليك، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. نعم.
1: الورشات هذية ومرحبا بالناس الكل والرشيدية نتاع تونس الكل، وهذيك مكسب وطني تبقى ديما ثابتة وحاملة رسالة المؤسسين نتاعها، وإن شاء الله كلها في المستمع.
0: أكيد شكرا ليك، أكيد جدا يعطيكم الصحة ليك ولكل القائمين على الرشيدية وللعمل اللي قاعدة تقوم به في حماية الموروث والتراث التونسي. شكرا ليك مرة أخرى الأستاذ طاهر الحبيب نائب رئيس جمعية الرشيدية، كان معنا اليوم خذينا فكرة على الورشات الصيفية اللي تنظمهم الرشيدية انطلاقا من شهر أوت. يلا قدوا معنا مستمعينا الأعزاء، لقانا مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الأنغام، مع مستجدات الشأن الثقافي ومع الاستضافات.

0: إصدارات
1: مذهلة. ومحمد عبو محمد عبدو توصلنا للستة واربع واربعين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. نوصل لقنا مع الإصدارات، والإصدار اللي نقترحوه عليكم هذا المساء هو إصدار بعنوان مواهب تونسية متعددة في عالم الصحافة 1956-2026 للكاتب والصحفي محمد المأمون العباسي. هذا الإصدار الجديد اللي إصدار نهاية شهر جوان. كتاب كما قلت يحمل عنوان مواهب تونسية متعددة في عالم الصحافة، ورد هذا الكتاب في 136 صفحة من الحجم المتوسط. وأراد الكاتب أنه يكون مرجع توثيقي بالأساس، يهدف لتوجيه تحية لكل زميلاته وزملائه اللي أبدعوا في مجال عملهم الصحفي صلب مؤسساتهم الإعلامية وواصلوا الإبداع في مجالات أخرى، أما بالتوازي مع نشاطهم المهني أو أثناء سنوات التقاعد، بما يعطي فكرة اليوم على تواجدهم في المشهد الثقافي والفني والرياضي، وما يسمح للجمهور باكتشاف وجه آخر يختلف عما عهده لدى الصحفيات والصحفيين ومما تعودوا عليه وفق ما جاء في تقديم الإصدار. إصدار الكتاب اللي كتب التوطئة الخاصة به الأستاذ الجامعي في مجال الإعلام والاتصال المهدي الجندوبي عن دار الصقل للنشر، ضمن الإصدار ثلاث أبواب. حمل الأول عنوان الصحافة موهبة وإبداع، الثاني جاء تحت عنوان من مجالات الإبداع التي تبرز تعدد المواهب، وتضمن استعراض لمجالات الإبداع ومواهب قرابة 200 صحفي وصحفية. قام الكاتب بعمل توثيقي ضمن إحصاء اهتمامات الصحفيين وكتاباتهم في عديد المجالات المتنوعة، منها الأدب، أدب السيرة، الشعر، الرواية، أدب الرحلات، أعمال الأدبية وثقافية في المسرح والسينما والموسيقى والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير والرياضة وغيرها. أما بالنسبة للباب الثالث تم تخصيصه لتقديم تعريف موجز بمئة صحفي وصحفية وتقديم أهم مؤلفاتهم وإنتاجاتهم وإنجازاتهم، وجاء الكتاب تحت عنوان صحفيات وصحفيون متعددو المواهب في تونس. الكاتب محمد مأمون العباسي وهو رئيس تحرير سابق في وكالة تونس إفريقيا للأنباء، كان اشتغل منذ سنة 1979 كمكلف بالإعلام في مكتب الأمين العام الأسبق للجامعة العربية شادلي القليبي. اصدر له خلال السنتين الماضيتين كتابين اللي هما مسيرة صحفي في وكالة تونس إفريقيا للأنباء وفي جامعة الدول العربية عام 2024، وكذلك جامعة الدول العربية في تونس 1979-1990. هذا الإصدار اللي نقترحه عليكم لهذا اليوم تحت عنوان مواهب تونسية متعددة في عالم الصحافة 1956-2026 للكاتب والصحفي محمد المأمون العباسي. احنا باش نواصل معكم هذا اللقاء مع الأنغام والاستضافات أكيد والمتابعات. مازلنا باش نحكي لكم على الفيلم الحدث الأوديسي للمخرج البريطاني كريستوفر نولان. استنونا في هذا الصالون الثقافي ليتواصل معكم إلى حدود الثامنة مساء. يلتحق بنا زميل منصف المرايحي، أهلا وسهلا ومرحبا بك منصف. يستلم المشعل بعد قليل. أنت وكيفك أمين، تحب تسلم له المشعل ما تحبش؟ عادي على راحتك. لا فما تواصل. وتحية لكل الزملاء اللي يرافقونا أكيد من الجانب التقني. ابقوا معنا لقنا متواصل مع الأنغام هذا المساء.

بزرعه.

الله.

قدر يا دمك.

جمالك طال.

يا أبت واشكك لي مين

أمرك إن كنت عاصي وقاسي حنتسل لله واطلب من الله واطلب من الله يصبرني على أمرك.

معنيها وانت جمالك غنوة من قلبي بغنيها. انت الكلمة الحلوة وعيونك معنيها وانت جمالك.

0: اسأل علي مرة محمد عبد المطلب. وصلنا للسبعة وثمانية دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. مرحبا بالجميع في هذا الصالون الثقافي اليوم السبت. في خضم الانتظارات الكبيرة اللي عشناها على امتداد أشهر الماضية في انتظار فيلم The Odyssey للمخرج البريطاني كريستوفر نولان ينزل للشاشات. الفيلم عالميا وكذلك في تونس بالتوازي مع صدور العالمي لهذا العمل. ويتلقى كانت الانتظارات الحقيقة يعني حاز على الإشادة المطلوبة والانتظارات كانت في محلها لأنه منذ بداية عرض الفيلم كان تقريبا لليوم يتحصل على أرقام كبيرة ياسر وعالية ياسر للافتتاح تقريبا في خلال جمعة من زمان، حتى أنه قرب في هذا الأسبوع كريستوفر نولان من أنه يرجع المبلغ اللي كان تصرف على هذا الفيلم الضخ The Odyssey. الفيلم هذايا اللي يعد The Odyssey اللي يعد من أضخم الأحداث السينمائية بالنسبة لهذه السنة 2026 ومن أضخم الأفلام كذلك. هو فيلم ملحمي من نوع الفانتازيا والحركة، هو من تأليف وإخراج البريطاني كريستوفر نولان وإنتاجه هو كذلك بالاشتراك مع زوجته إيما توماس عبر الشركة الخاصة بهم سينكوبي. نولان اللي يعرف بأنه أحد أبرز صناع السينما المعاصرين، سبق له أنه قدم أعمال كبرى كما ثلاثية باتمان وإنسبشن وإنترستيلر ودانكيرك، وقبل ما يحقق نجاح استثنائي مع فيلم أوبنهايمر الفيلم اللي توج بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وحمل أسلوبه بصمة سردية معقدة وشغف بالتصوير الواقعي بعيدا عن الاستوديوهات المغلقة. وهو مجلة في الأوديسي كذلك اللي صور بالكامل بكاميرات أي ماكس في سابقة تقنية نادرة على هذا النطاق. الفيلم يقود البطولة فيه الفنان الممثل الهوليودي مات ديمون في دور الملك الإغريقي أوداسيوس، إلى جانب توم هولاند احنا استنسنا بهولاند توم هولاند في دور ابنة تيليماخيوس، وأن هاثاواي اللي جسد شخصية زوجة الملك، وعدد من الأسماء الأخرى كذلك اللي هما من أشهر الأسماء ضمن طاقم تمثيلي واسع يعد من أكبر التجمعات النجومية في مسيرة نولان. يستند العمل إلى ملحمة الأوديسي اليونانية القديمة اللي انضمها هوميروس قبل نحو 3000 عام، وتروي رحلة العودة الشاقة والطويلة اللي خاضها البطل أوداسيوس نحو وطنه إيثاكا بعد انتهاء حرب ترويدا وسط سلسلة من المغامرات والمخاطر اللي كانت اعترضته في البحر، من مواجهة الوحوش الأسطورية إلى غضب الآلهة، بينما كانت تنتظر زوجته بنيلوبي وابنه بصبر وثبات في الوطن. وكان قدم نولان معالجة سينمائية معاصرة لهذه الملحمة الخالدة محافظا على روحها الأصلية مع إضفاء رؤية بصرية وسردية خاصة عليها. هيت خلينا نسمع اكستري من تريلر الخاص بفيلم The Odyssey.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
2: We won the war. Help me go home.
1: This is a household waiting for master. I want you to choose me.
3: Ithaca's king is coming back.
1: No, he's not.
4: What came back here to find all these suitors in his house.
1: You're pining for a daddy you didn't even know, like some sniveling bastard.
4: Who's looking after your wife and son?
2: Do you see?
4: My dad is coming home.

هذا الإكستريم من التريلر الرسمي للفيلم The Odyssey، الفيلم الآخر فيلم صائفة 2026 للمخرج البريطاني كريستوفر نولان. The Odyssey ليستند على ملحمة الأوديسة اليونانية القديمة اللي انضمها هوميروس قبل نحو 3000 سنة، وتروي رحلة العودة الشاقة والطويلة اللي خاضها البطل أوديسيوس نحو وطن إيثاكا بعد ما انتهت حرب ترويدا. الفيلم حقق عن طرحه في 15 جويلية 2026 نجاح جماهيري ونقدي لافت. تم افتتاحه بإيرادات بلغت نحو 124.5 مليون دولار من أكثر من 3900 صالة عرض في أمريكا الشمالية، لتكون بذلك أكبر انطلاقة لفيلم روائي غير رسوم متحركة في سنة 2026، وتفوق على جميع الأفلام باستثناء تروست ستوري 5 وسوبر ماريو جالاكسي. أما على الصعيد العالمي فإنه جمع نحو 264.1 مليون دولار، وحقق لنولان أكبر انطلاقة عالمية في مسيرته، متجاوز الرقم اللي كان سجله فيلم فارس الظلام ينهض سنة 2012، كما واصل الفيلم زخمه في اليوم التالي مباشرة وقت اللي سجل أعلى إيرادات ليوم اثنين في العام حتى يعني ذلك الوقت تحديدا بنحو 18.6 مليون دولار. الرقم هذا اللي أكيد توا تزيد. على المستوى النقدي حظى العمل بإشادة واسعة خليته يحقق نسبة موافقة بلغت 95% على المواقع المختصة بالأفلام السينمائية، وهي الأعلى في مسيرة نولان النقدية، فيما منحه الجمهور تقييم أعلى بلغ 97%، لتؤكد هذه الأرقام مجتمعة أن فيلم الأوديسي لم يكن مجرد استعادة سينمائية لملحمة قديمة، بل حدث سينمائي وتجاري كبير رسخ مكانة نولان كأحد أكبر المخرجين قدرة على الجمع بين الطموح الفني والنجاح الجماهيري، ورجع كذلك هذه الملحمة إلى الواجهة، لأنه بالمتابعة لعدد من الفيديوهات اللي موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي نلقاو عديد المؤثرين رجعوا لسرد تفاصيل هذه الملحمة، ملحمة الأوديسي اللي كان هي أساس هذا الفيلم، فيلم الأوديسي ولا The Odyssey للمخرج البريطاني كريستوفر نولان. موجود الفيلم في القاعة التونسية، للي ما زال ما مشيش وما شافوش دعوة إلى أنه يكتشف ملحمة الأوديسي، يكتشف كذلك المخرج كريستوفر نولان لأنه عنده رؤية خاصة في حكي القصة، ستوري تيلينج ديما متاعه مختلف، كما كذلك عنده رؤية خاصة تقنية اللي دائما يحاول أنه تكون الصورة متاعه الأقرب إلى الواقع، الأقل من يستعمل المؤثرات السينمائية بشكل عام، وحتى كي يستعملها تكون يعني الأقرب للحقيقة خارج أسوار الأستوديوات بشكل عام. هذا اقتراحنا السينمائي لكم هذا المساء. يلا هيت خلينا نواصل معكم مع الأنغام في الصالون الثقافي لهذا السبت.

0: مصليق أنا فيما تبقى من الوقت في هذا الصالون الثقافي نعود ذكركم بآخر أخبار الشأن الثقافي وطنيا وعالميا. البداية أكيد بإدراج لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو لقرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي. يلا خلينا نبدأ في الأخبار.
1: الأخبار الثقافية.
0: تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 69 لعيد الجمهورية الموافق 25 جويلية أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وهذا خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة لوسان الكورية في تتويج لملف الترشح اللي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. وكانت الجمهورية التونسية شرعت في إطلاق برنامج إجراءات إعداد ملف الترشح قبل ما تتقدم في فيفري 2025 عبر مندوبيتها الدائمة لدى منظمة اليونسكو بإيداع الملف لدى مركز التراث العالمي. وتوليت وزارة شؤون الثقافية بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث إعداد الملف والإشراف عليه بالتنسيق مع وزارة شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومختلف الوزارات والهيكل الوطنية ذات العلاقة، وبدعم من صندوق التراث العالمي الإفريقي، فضلا على مجهود دبلوماسي مكثف قادته المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونسكو لدى الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي. وجاء قرار الإدراج بالإجماع لأعضاء لجنة التراث العالمي اعترافا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني ونموذج معماري منفرد يختزل جانب مهم من تاريخ تونس وهويتها الحضرية. وبهذا الإدراج يرتفع عدد المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي إلى 10 مواقع لتواصل تونس تعزيز حضورها ضمن البلدان العربية والإفريقية الأكثر تمثيلا على قوائم اليونسكو. كما يمثل هذا الإنجاز ثاني تتويج دولي تحقق تونس خلال سنة 2026 بعد إدراج الجيوبارك العالمي ظاهر ضمن شبكة الجيوبارك العالمية لليونسكو في أفريل 2026. وأكيد يؤكد هذا التتويج الدولي المكانة المتميزة للتراث التونسي ويجسد الجهود الوطنية المبذولة من أجل حماية وصون وتثمين بما يعزز إشعاع تونس الثقافي والحضاري على المستوى العالمي.
1: الأخبار الثقافية.
0: كما تم أيضا إدراج بلدة سبسطية الفلسطينية في قائمة التراث العالمي خلال الاجتماع للجنة المختصة في مدينة بوسان الكورية الجنوبية وسط ترحيب فلسطيني واعتراض إسرائيلي على القرار. وجاء إدراج سبسطية ضمن أعمال اللجنة التي نظرت في ملفات 30 موقعا بينها قلاع جبل عامل في لبنان وسيدي بوسعيد في تونس.
1: الأخبار الثقافية.
0: هذا وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو إدراج موقعين أثريين في جنوب لبنان على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر، حيث أدرجت مدينة صور الفينيقية القديمة تلتها قلاع جبل عامل وفق ما أعلنته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس. وكانت مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان هدفا لقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهور الماضية. وأشارت مذكرة لليونسكو التي تعقد لجنتها لجنة التراث العالمي التابعة لها دورتها 48 في مدينة لوسان الكورية الجنوبية إلى أن موقع أثار سور تعرض لإصابات مباشرة وأن مسألة الحفاظ عليه تثير قلقا متزايدا خصوصا في ظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار. وأضافت المنظمة الأممية أن الظروف المثلى لم تعد متوفرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية للموقع، موضحة أن طلب إدراجه في قائمة التراث المهدد بالخطر كان مقدما من طرف الدولة اللبنانية. هذا وقد رحب وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة بالقرار قائلا أنه يعزز اهتمام وقلق اليونسكو والدول الأعضاء بشأن موقع ذي أهمية كبرى في تاريخ المنطقة التي تشهد حروبا في الوقت الراهن. هذا وتقع صور على ساحل جنوب لبنان على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود مع الكيان الصهيوني مع فلسطين المحتلة، وهي من أقدم مدن العالم المتوسط، وقد نزح عدد كبير من سكانها بعد إنذارات الإخلاء التي واجهها جيش الاحتلال خلال الفترة الماضية.
1: الأخبار الثقافية.
0: تنطلق اليوم فعاليات مهرجان طبرقة الدولي في دورته 62، تنطلق اليوم 25 جويلية وتتواصل إلى غاية 8 أوت في دورة يحتضنها مسرح البحر بطبرقة، وتضمنت 11 عرضا فنيا موسيقيا ومسرحية لامست جميع الأذواق والفئات العمرية. تفتح مدينة المرجان أبواب هذا الفضاء الثقافي من جديد لاستقبال جمهور مهرجان طبرقة الدولي لتتواصل بذلك الحركية الثقافية التي تشهدها المدينة خلال الموسم الصيفي. ويتكون البرنامج على النحو التالي: اليوم عرض 24 عطر لمحمد علي كمون، يوم 29 جويليا عرض موسيقي لشيرين اللجمي، يوم 30 جويليا مسرحية ما يضحكنيش لياسين الصالحي، يوم 31 جويليا عرض موسيقي لمرتضى الفتيتي، 1 أوت عرض الزيارة، 2 أوت عرض لفنان الراب يونغ، يوم 3 أوت عرض موسيقي للفنانة أمينة فاخت، 5 أوت عرض لفنان الراب نوردو، 6 أوت عرض طبرقة تغني بقيادة المايسترو جهاد جبارة، 7 أوت مسرحية ولد الطنيالي، ويوم 8 أوت الاختتام مع عرض لفنان الراب كازو.
1: الأخبار الثقافية.
0: تتجه أنظار عشاق السينما العالمية إلى ساحل ليدو في مدينة فينيسيا الإيطالية، حيث تفتتح الدورة 83 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي من 2 إلى 12 سبتمبر 2026. وسط حضور عربي سيكون متميز وحاشد يتصدره الوجع الفلسطيني الإنساني، لتكون غزة نقطة الانطلاق والمركز الذي تلتقي عنده الرؤى السينمائية العربية المشاركة في المهرجان هذا العام. وتأتي هذه الدورة التي وصفها المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا بالأكثر تسييسا وانحيازا للواقع، لتؤكد حضور السينما العربية كقوة توثيقية وفنية قادرة على تفكيك تعقيدات المنطقة بدءا من أهوال الحروب وصولا إلى صراعات الهوية وسياسات الذاكرة وتحديات التطور التقنية.
1: الأخبار الثقافية.
0: كنا تحدثنا منذ قليل على المخرج البريطاني كريستوفر نولان والفيلم السينمائي الطويل الذي نزل إلى الشاشة The Odyssey، ولكن يبدو أن الأمر شغل أيضا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي دخل في مواجهة صريحة ومباشرة مع المخرج كريستوفر نولان، معلنا أن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركته جروك إيماجن ستنتج فيلما سينمائيا طويلا كاملا مقتبسا عن ملحمة الأوديسي الإغريقية، وتعهد بأن يكون العمل دقيقا تاريخيا وحافظا لفن هوميروس، ومقررا إطلاقه قبل نهاية سنة 2026 بالتزامن مع جوائز موسم الجوائز السينمائية. وأفادت مجلة فاريتي أن تصريحات إيلون ماسك التي نشرها عبر منصته إكس كانت مرافقة لمقطع فيديو قصير مدته 3 دقائق أنتج بواسطة أداء جروكي ميجن، ويستعرض مشهدا من بين أوداسيوس والحورية، تأتي بعد سلسلة من الهجوم العنيف الذي شنه الملياردير ضد فيلم الأوديسي الجديد الذي أخرجه نولان وحقق نجاحا كاسحا في شبابيك التذاكر العالمي. كانت هذه جولتنا مستمعينا في الشأن الثقافي وطنيا وعالميا. نقترح عليكم من الأنغام اليوم، حاولنا أن نسمعكم الخليجي التونسي الشرقي. الله يتخلينا نواصل فيما تبقى من الوقت.

هكا كن وصلنا مستمعينا لختام هذا اللقاء من الصالون الثقافي. شكرا لكم على المتابعة ومتابعة طيبة لبقية برامجنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لزملائي اللي كانوا حاضرين معنا اليوم من الجانب التقني، محمد أمين أبو بكري تحية لي، ومنصف المرايحي اللي يكمل معنا اللقاء ويكمل معاكم السهرية كذلك. حنان الفرجيني كانت معاكم من أمام الميكروفون. سهرة طيبة، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنى 26 جويليا، سهرة تجمع الفنان هشام سلام والفنان إتليلي القفصي. مهرجان أذنى الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
6: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
0: الإذاعة التونسية، خلية الوثائقيات،
5: جلسة الجمهورية،
0: وثائقي إذاعي، نص وإنجاز أمال شقشوق، إخراج محمود البصري.
7: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق، ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. قصر المجلس بباردو يوم الخميس 26 ذي الحجة سنة 1376، وفي 25 جويلية 1757.
1: هكذا تلا

0: رئيس المجلس القومي التأسيسي جلول فارس قرر المجلس إلغاء النظام الملكي في تونس وإقرار النظام الجمهوري بديلا له في ختام جلسة برلمانية ماراثونية التأمت طيلة يوم الخميس 25 جويلية 1957، أزدلت الستارة عن قرنين ونصف من حكم الحسينيين. كان خميسا ورديا في تاريخ الدولة التونسية، على قول أستاذ التاريخ المعاصر والزمن الراهن بالجامعة التونسية عادل بن يوسف.
1: يوم الخميس هذا يوم خالد في تاريخ تونس، كان يوم الخميس الوردي في تاريخ الدولة التونسية الناشئة، حيث تم إلغاء الملوكية في تونس وإعلان النظام الجمهوري بعد 252 سنة بالضبط من تاريخ الأسرة الحسينية. تعاقب عليه تقريبا 19 باي حكموا البلاد التونسية منذ حسين بن علي في 1705 إلى غاية محمد الأمين باشا باي يوم 25 جويلية 57.
0: تفاصيل تلك الجلسة البرلمانية التاريخية مسجلة ومحفوظة في الخزينة السمعية للإذاعة التونسية، ولا نغالي إن قلنا إن التسجيلات ذات 6 ساعات ونيف تعد كنزاً باعتبارها توثق حدثاً مفصلياً في تاريخ تونس. محمد المحرزي عميد صحفي إذاعة تونس وأول صحفيها الذين تم انتدابهم مباشرة إثر الاستقلال لا يزال يتذكر أحداث ذاك اليوم والمهمة التي أوكلت إليه بمعية زميله علي الشنوفي.
2: يوم ميلاد الجمهورية، الحقيقة احنا كنا محضرين رواحنا للجو، ريحة الجمهورية فايحة في البلاد وعارفينها. فكلفوني باش نمشي لقصر باردو أنا وزميل آخر سي علي الشنوفي، هو اللي يتكلم بصفة مباشرة من قاعة الجلسات، وأنا معاه. وقتها أنا كنت يعني جديد في الإذاعة وأول مرة ندخل القصر باردو، ومهمتي كانت باش في البرنامج بعد ما يقع الاجتماع هذاك ويتم الإعلان على الجمهورية الوليدة، برنامج باش يقوم به الرئيس خارج القصر باردو، هذيك مهمتي أنا باش نغطيه معناها بصفة مباشرة.
0: مؤشرات إلغاء الملكية في تونس وإقرار النظام الجمهوري بها كانت إذن بادية، خاصة خلال الأيام القليلة التي سبقت جلسة 25 جويلية 57، ومن أبرزها فرض حصار أمني على قصر الباي.
1: في من نسميهم 10 أيام الأخيرة من 15 جويلية إلى 25 جويلية 1957 سلسلة من التحركات، مثلا كيف هاجم بورقيبة النظام الملكي في تصريحات في مناسبات، يقتبل مثلا شخصيات إلى غير ذلك، يتحدث عن زيغ الأسرة الحسينية، اليوم الذي يجب أن يكون فيه الشعب التونسي سيد نفسه ويكون له نظام سياسي متطور قريبا للشعب. كذلك يوم 15 جويلية 1957 تم فرض الحراس على القصر الملكي اللي هو مقر اليوم بيت الحكمة في قرطاج.
2: أنا كنت على علم في الفترة ذيك الأولانية، على أول ما بديت نخدم في الإذاعة كنت في نفس الوقت محرر في جريدة العمل، جريدة الحزب، والجريدة هي كانت مقر الديوان السياسي وكذا، والأخبار كلها غادي، وكنا قبل 3 ولا 4 أيام عارفين. نتفكر الدكتور الصادق المقدم وقتها في اجتماع من الاجتماعات متاع الديوان السياسي قبل 25 جويلية سألته قلت له شنو أكد كموضوع الواحد، ضحك قال لي لا نقول لك لا إيه لا لا، قلت له باهي فهمت مال، بحيث عارفين اللي الجمهورية في باب عليوة داخل لتونس وكل شيء حاضر.
0: ولو تمعنا أكثر فسنجد أن مؤشرات إلغاء الملكية كانت في الحقيقة جلية منذ انطلاق أعمال المجلس القومي التأسيسي، والذي من المفارقات أنه انتخب بعد 5 أيام فقط من استقلال البلاد، وتحديداً في 25 مارس 56، عملاً بأمر علي أصدره محمد لمين باي لمهمة سن دستور للمملكة التونسية. أقر المجلس التأسيسي نصوصاً قانونية قلصت من نفوذ الباي على غرار سحب السلطة الترتيبية منه ومنحها لرئيس الحكومة لحبيب بورقيبة، كما صارت إدارة شؤون العائلة المالكة منذ أفريل 56 خاضعة لوزارة المال، فتم تخفيض ميزانية القصر ثم ضبطت حقوق الأسرة المالكة وواجباتها بأمر سوى بين أفرادها وعموم الشعب التونسي. تتالت القرارات وتهيئ المناخ ليوم ميلاد الجمهورية. التأمت جلسة 25 من جويليا بمقر المجلس القومي التأسيسي بقصر باردو، أحد قصور البيات الحسينيين، وافتتحت عند الساعة 9:30 صباحا.
2: الصباح قصدنا ربي مشينا الباردو، فما عباد ساحة مليانة بالكراهب متاع النواب، فهمني، وصحافيين جاءوا، زاد بعض صحافيين من الخارج، وغالب الناس في بالهم ما تعرف الخبر في لحظة ينتشر. هي القاعة كانت هكا مش كما توا، معناها دائرة وكذا، كانت قاعة مستطيلة، ومن قدام فما منصة وفعليها مكتب متاع رئيس المجلس، وتحت صفوف صفوف، في الصفوف الأولانية أعضاء الحكومة وكذا والديوان السياسي، وبعد باقي النواب، فهمني. سي علي الشنوفي هو مكلف باش ينقل الجلسة، إذا سكتت الناس ولا فما بلان كما نقولوا احنا ولا كذا، يتكلم شوية، يدخل المستمعين في الجو هذا كمتاع الاجتماع.
3: وقد اكتظت مقاعد الجمهور حيث نحن الآن للزائرين والشخصيات الرسمية كبار الموظفين، وفي المقاعد المخصصة لرجال السلك الدبلوماسي نرى عددا من السفراء، من بينهم سعادة علي كامل فهمي سفير الجمهورية المصرية، والمستر لويس جونز سفير الولايات المتحدة، والمستر مالكولم سفير بريطانيا، وغيرهم من المفوضين والسفراء. ها هو جرس القاعة يدق معلنا بقرب بدء الجلسة، وقد جلس أعضاء المجلس التأسيسي في مقاعدهم منتظرين الإعلان بالافتتاح، ويلتف الآن المصورون حول السيد جلولي فارس رئيس المجلس القومي التأسيسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم، يوم الخميس 25 جويلية 1957، نفتتح هذه الجلسة. جدول أعمالنا في هذه الجلسة هو النظر في شكل الدولة الذي كان متوقفاً عن معرفته إنجاز مشروع الدستور، وجلستنا ستستمر حتى يستقر رأينا على ذلك.
0: حضر الجلسة 90 نائباً من بين نواب المجلس القومي التأسيسي 98.
4: باش نشوف يا هل ترى حاضرين الكل وإلا لا. السادة أحمد بن لامين، أحمد التليلي، أحمد بن صالح، أحمد المستيري، ألبير بسيس،
3: سيداتي وسادتي، لعل الأجهزة الباهلة تمكنكم من الاستماع بجلاء إلى أصوات السادة الأعضاء وهم يردون حاضر.
4: توفيق بن مراد.
3: أيضا من لا يرد بكلمة حاضر بل يقتصر على رفع يده فيراه السيد الرئيس وينتقل إلى الاسم الموالي.
4: لحبيب بورقيبة، لحبيب عاشور، رشيد إدريس، طيب مهيري، علي البلهوان، محمد شنير، مصطفى الفيلالي، المنجي سليم، سفي مشال بخت، الكلكم ناديت عليكم، لحيث النواب كلهم حاضرين إلا سفراء واحد معتذر وهو سي جلول بن شريف.
0: أول النواب 13 الذين تناولوا الكلمة كان أحمد بن صالح بوصفه رئيس لجنة صياغة الدستور ومنسقا عاما للجان المجلس القومي التأسيسي.
4: كلمة إلى السيد أحمد بن صالح.
5: حضرة الرئيس، حضرات السادة النواب، بوصفي رئيسا للجنة التنسيق للدستور، والتي من مهمتها أن تنسق أعمال اللجان وأن تضبط الدستور ضبطا نهائيا، رأينا من واجبنا أن يتخذ المجلس التأسيسي بمجموع نوابه القرار الحاسم في ضبط شكل الدولة، وبعد ذلك يتم بكامل السرعة بحول الله إنجاز الدستور. نعتقد أنه من الطبيعي أن ينظر المجلس وأن يبت بالخصوص في اتجاه لا هو اتجاه الانقلاب العنيف القوي، وإنما في نطاق إنجاز الإصلاحات الجوهرية للدولة، وفي نطاق إعادة تأسيس هذه الدولة تأسيسا جديدا ملائما لهذا الجيل وملائما لما نهدف إليه جميعا من عزة وكرامة وازدهار. فلعل هذا اليوم العظيم الذي نتمنى أن يكون يوم عيد في بلادنا نتمنى أن نقضي فيه على قسم وافر من النظام البالي الذي كبل البلاد التونسية بشتى الأنواع، كبلها بالضيق والاستهتار بمصالح الشعب، وأن تعود المياه إلى مجريها، ومجرى الشعب هو أقدس مجرى.
0: اكتفى أحمد بن صالح خلال 7 دقائق بالإلحاح على ضرورة ضبط شكل الدولة لاستكمال صياغة الدستور، مع التلميح إلى المطالبة بإلغاء الملكية دون التنصيص صراحة على النظام المقترح، عكس زميله النائب رشيد إدريس.
4: سيد رشيد إدريس،
3: يتقدم السيد رشيد إدريس إلى المنصة حاملا بين يديه ملفا أخضر ضخما، يفتح ملفه.
0: لم يطل رشيد إدريس بالمرة ليدخل صلب الموضوع، فبعد دقيقة ونيف صدع بالمطلب الذي كان يتردد في الكواليس وفي الخفاء.
4: إننا اليوم نجتمع لتقرير شكل الحكم كتمهيد للدستور المنتظر، هذا الدستور الذي نعمل له منذ أكثر من سنة، والذي آن الأوان أن يعلن وتجري شؤون الدولة على أساسه. ولقد تروينا وأعلننا هذا مرارا، وأن رأينا قد استقر. وقد جاء اليوم السيد رئيس لجنة التنسيق يقول لنا كلاما أقرب إلى المبادئ والعموميات منه إلى الحقائق، ونحن نريد كلمة صريحة لا لبس فيها ولا شبهة. نريد أن نعلم ما هي الصيغة التي تكون بها سيادة الشعب، نريدها كلمة واضحة لا التباس فيها ولا التواء، نريدها جمهورية حرة.
2: اللي انطق أول مرة وقال نريدها جمهورية وطنية هو المرحوم رشيد إدريس.
1: هذه الكلمة يعني السحرية، نريدها جمهورية، لا نريد لا نظام ملكي ولا ملوكية دستورية ولا غير ذلك.
2: هو قالك الكلمة وانطلقت معناها عاصفة من التصفيق وكذا.
0: مداخلة رشيد إدريس لم تكن مرتجلة بالمرة، فقد أورد في مذكراته المنشورة تحت عنوان في طريق الجمهورية أنه تلقى يوم 23 من جويلية 57 برقيتين من رئيس المجلس القومي التأسيسي جلول فارس، الأولى فيها إعلام بعقد جلسة برلمانية يوم 25 من جويلية، أما الثانية فكانت تدعوه للحضور صباح 24 من جويلية بمكتب الباهي لدغم نائب رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد. وفي ذاك الموعد أخبره الباهي لدغم بأن جلسة الخميس ستخصص لبحث موضوع إعلان الجمهورية، ودعاه إلى أخذ الكلمة للدفاع عن هذا الخيار، كما أعلمه بأن وزير العدل أحمد المستيري في انتظاره ليمده ببعض المعلومات والبيانات في الموضوع. ولعل الملف الأخضر الذي تحدث عنه المذيع هو ذاته الذي سلمه إليه أحمد المستيري. ويضيف رشيد إدريس في مذكراته أن فكرة اختيار النظام الجمهوري كانت مطروحة قبل أكثر من عام، لكن الساعة الصفر لم تقرر إلا في اجتماع عقده الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد يوم 23 من جويلية، أي قبل يومين من انعقاد جلسة إعلان الجمهورية.
1: اجتماع الديوان السياسي 23 جويلية في مكتب بورقيبة في القصبة، تم الاتفاق على أن تكون جمهورية وعلى أن يتم استدعاء رشيد إدريس إلى قصر الحكومة من طرف الأستاذ الباهي لدغم ليعطيه التعليمات حول هذه المسألة. رشيد إدريس هو يمثل وزن وثقل تونس العاصمة، من عائلة دستورية أصيلة، ولاد خالته هما الزوز المنجي سليم والهادي سليم،
2: ومناضل يعني من شبابه معروف، معناه كيف علي البلهوان وكيف الجماعة الكل،
1: وسجن في الحرب العالمية الثانية بتهمة التعاون مع الألمان، وفي نفس الوقت هو نائب في البرلمان. ثانيا هو فصيح وهو صحفي، معناه يكتب بامتياز،
2: هو مدير جريدة العمل نيسان الحزب.
0: من جهته برر رشيد إدريس اختياره لتلك المهمة بعدم انتمائه حينها لا للديوان السياسي للحزب ولا للحكومة، ما يسمح له بالجرأة وبالاحتراق إذا اقتضى الحال دون أن يلحق ضرراً بالجهاز الرسمي للحزب وللحكومة وفق ما أورده في مذكراته. دامت كلمة رشيد إدريس أمام المجلس القومي التأسيسي 30 دقيقة، خصص منها 8 دقائق لاستعراض أملاك قال إنها انتزعت من أصحابها ووهبت لأمراء ووزراء عائداً بالزمن حتى إلى عام 1875، ومفرداً الوزير الأكبر مصطفى بن إسماعيل الذي انتصبت في عهده الحماية الفرنسية بحيز مهم من هذا الجرد.
6: هنالك من الوثائق ما يثبت كيف تم انتزاع أملاك الناس وإعطائها هبة وهدية لوزراء الباي في ذلك الوقت، فهذه قائمة نذكر البعض منها: لأمير الأمراء عسكر البحر السيد حسن 8 حوانت ودار وعليين وكوشة وعلي آخر بحلق الواد في 12 جماد 12092، لصاحب الطابع ثانية كبيرة أمام باردو، لكلثوم بيا وأولادها ثانية كبرى بمنوبة، للإيطالي بريتو ترابي روسو هنشير الغيرية بباجة، للجنرال حسين هنشير واد الرمل وهنشير الحمامات بتبرسط عقود تمليك خاصة من الباي بمصفى بن اسماعيل 27 عقار فنادق وحوانيت وقهوة خارج ببحر، هنشير الهوارب هنشير زهير هنشير الزريلي باجة هنشير الرميل بماطن ثانية النخلة وثانية سليمان كاهية مازال بزال. وقد اطلعنا على بعض التقارير حول ما اختلسه مصطفى بن اسماعيل للدولة، عثرنا أيضا على توكيل من علي باي للمحامي بوليت بباريس على محاسبة مصطفى بن اسماعيل ومطالبته بمصوغ الباي والعائلة.
0: وقد يكون هذا الجرد مقدمة لقانون مصادرة أملاك العائلة الحسينية الصادر في 29 من جويلية 57، 4 أيام بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. مداخلة رشيد إدريس تضمنت أيضا حيزا خصصه لما اعتبرها وقائعة تبرهن على عبث البيات بمصالح الدولة واتخاذهم قرارات فرضت الاحتلال الفرنسي في تونس ورسخت.
6: محمد الصادق أمضى معاهدة باردو، فقد كانت هذه المعاهدة هي بداية الشر لهذه البلاد. أما علي باي فقد أمضى اتفاقية المرسى تضبط مرتب الباي وتجعله موظفا عند الحكومة الفرنسية وينفذ كل رغباتها، وتقرر في عهد علي باي أيضا أن ينقل من أملاك الأوقاف في كل سنة 2000 هكتار تعطى للاستعمار للمعمرين. أما محمد الهادي فقد أمضى الأمر المتعلق بالإنزال، وأما محمد الحبيب فقد أمضى في 26 جام في 26 أمرا يحيل جميع القضايا السياسية المتعلقة بالتونسيين للمحاكم الفرنسية، وكان ذلك على إثر بيت من الشعر أرسله له بعض الوطنيين يقول فيه: ألقاب سلطنة بغير مملكة كالهر تحكي انتفاخا صولة الأسد، ونظرت المحكمة التونسية في هذه التهمة فلم ترى موجبا لمعاقبة صاحبها بالسجن وأسعفته بقانون التأجيل، وعلى إثر هذا صدر الأمر على علي بنقل جميع القضايا السياسية إلى المحاكم الفرنسية. أما أحمد باي فقصته معروفة، فهو الذي أمضى أوامر الإقامة الجبرية في سنة 33 وبموجبها أبعد الرئيس الجليل وصحبه إلى برج الباف، وأما الجالس على عرشنا في يومنا هذا فإن نلاحظ أنه قد تركنا في المعمعة في حين كنا ننتظر منه الثبات والصمود، لم يتضامن مع وفدنا لما كان وفدنا يثير القضية في هيئة الأمم المتحدة وتراجع عن موقف المناصرة والتأييد، فأمضى على إثر اغتيال فرحات حشاد أوامر البلديات، ثم أمضى أوامر إصلاحات فوازار، إن أمر العائلة الحسينية مفروغ منه فلا يمكن لها أن تحكمنا بعد اليوم، وعلى مجلسنا التأسيسي أن يعلن في صراحة وفي غير التواء أن حكم البايات قد انتهى في يوم 25 جويلية من سنة 57.
0: هذه الصورة التي رسمها عضو المجلس القومي التأسيسي رشيد إدريس للملكية الحسينية كانت متناغمة حينها مع تقييم غالبية مواطني المملكة التونسية لها وفق عادل بن يوسف أستاذ التاريخ المعاصر والزمن الراهن بالجامعة التونسية.
1: ما نسميها اللحظة التاريخية لذلك تقتضي إعادة النظر في كامل المنظومة التي حكمت منذ أكثر من قرنين ونصف، ومنظومة الفرنسية التي حكمت تونس بالحديد والنار طيلة 75 سنة. ثم البي وقتش يظهر قبل بمناسبات، في ليلة 27 ينزل إلى جامع الزيتونة أو في عيد العرش، وهنا بورقيبة ألغاه. ما عدا ذلك المنصب باي يعتبر استثناء، هو أول من قام نسميها بالزيارات الفجائية باش يتعرف أكثر على المشاغل، ولكن كان خروج البيات إلى داخل المملكة كان محدودا. وكذلك الانتخابات البلدية اللي وقعت معناها يوم 5 مايو 57 لم تكن انتخابات مدلسة ولا المجلس القومي التأسيسي، تجعل أن هناك هبل ومشاركة في الانتخابات من كل تقريبا أطياف ومن كل الأماكن، وكان فوز للشعب والممثل للشعب.
0: صبغت مداخلة النائب رشيد إدريس جلسة 25 من جويليا بلون معين، وكيفت بقية المداخلات وأثرت فيها، حتى أن رئيس لجنة صياغة الدستور أحمد بن صالح طالب الكلمة من جديد ليعدل أوتاره، فيما دفعت الحماسة أحد النواب وهو طبيب سابق للباي إلى حد كشف مسائل علم بها بحكم وظيفته تلك.
4: كلمة إلى السيد أحمد بن صالح في صفته نائب، وقد تكلم آنفا بصفته رئيس للجنة التوطية والتنسيق.
7: الشيء الذي أردت أن أقوله في الكلمة الأولى هو أن النظام الذي نبتغيه هو نظام في الحقيقة عشناه في أوقات الكفاح، فتونس أوقات الكفاح كانت في الحقيقة جمهورية تسير برئيس لها.
4: سيد محمد بن رمضان،
8: واجبنا اليوم أن نفكر في النظام الأحسن الأليق، وهالنظام الجمهوري يمتاز بشيء وهو أن الشعب وحده مش يتحمل مسؤوليته.
4: سيد عبد النبي،
9: الملكية لا تكون محترمة إلا إذا توفرت فيها بعض الشروط، وهي المحافظة على كيان البلاد والتضامن مع الشعب. هل الشروط متوفرة في النظام الملكي وفي الملوك الذي سيطروا على هذه البلاد مدة طويلة؟ فلا لزوم للجواب.
4: السيد بوسفارة،
10: كنت مارست هذه العائلة منذ ربع قرن بوصفي طبيبا، فالشيء الذي رأيته هو أن العائلة كانت ضد الحزب الحر الدستوري الجديد، وبهذا الوصف ضد الشعب، تعتبر نفسها كلها ليس بتونسيين، ولذلك التعبير بتاعهم عندما يتكلموا على الشعب بالتوانسة.
4: كلمة إلى السيد أحمد دريرة،
6: لا طائلة في التطويل، الأمانة التي ألقيت على عاتقنا تفرض علينا أن نحقق أمل الأمة في هذا اليوم التاريخي، وأن لا نجعل هذا الوطن مهدداً في سلامته، مهدداً في كرامته، كما كان قد عاش فيما مضى نحو 250 سنة. فإلى الجمهورية.
0: من جهة أخرى، حرص أغلب المتدخلين 13 عند نقد تصرفات البيات على استثناء محمد المنصف باي كونه الزعيم الذي ضحى بعرشه في سبيل الشعب.
4: سيد محمد بدرة،
11: باسم البعض من الإخوان الزملاء لا سيما سيدي محمد شنيق وسيدي محمد العزيز جلولي، أرى لزاما علينا جميعا أن نذكر اسم المنصف باي بكل إجلال وأكبر قبل الانتقال من عهد إلى عهد. إن بين هذه المجموعة من البيات نرى مكانا شاغرا بل تحتله مرآة، وهذا المكان الشاغر كان بدون شك مخصصا إلى الأمير الشهيد محمد المنصف باي، الذي أبى أن لا يكون هنا بل أن يدفن بين شعبه بالجلاز لا بتعبة البيات.
4: السيد محمد بدرة تكلم على صورة المنصف بي، لماذا لم تكن هناك؟ عندما كلفتوني بالرئاسة بحثت على صورة المنصف بي ولم أفلح في ذلك. لعل الأقدار أرادت أن تجيب رغبة المنصف بي أن لا يكون مع الأموات حتى صورة. سيد عزوز الرباع،
12: أريد هنا لأسجل كلمة كان قالها أمامي في منفاه يوم قال لو رجعت إلى تونس لأعلنتها جمهورية ولرميت البيات بكل في البحر.
1: في 43 لما تم عزل المنصف باي، وأحمد بن صالح الزعيم النقابي كان طالبا في باريس آنذاك، يتردد على باي الشهيد يسميه محمد المنصف باشا باي في مقر إقامته في مدينة بو، وحتى تمت برمجة مخطط بالتعاون مع رئيس الجامعة الدستورية جلولي فارس الذي سيصبح رئيس المجلس القومي التأسيسي. كان هناك مخطط لتهريبه إلى مصر. شو يقول لي سي أحمد بن صالح؟ يقول له هاو أحمد ولدي، كان نرجع للعرش وإن كنت خطر تم عزله بعد سنة فقط بسبب اتهامه بالتعاون مع الألمان، إلا ما نعلن النظام الجمهوري ونحي جماعة العائلة المالكة الكل بعدهم نقصهم. هذا في 43. كيف المنصب باي وهو الباي الوحيد الذي درس في مدرسة عمومية في الصادقية.
0: دامت جلسة 25 من جويلية حوالي 7 ساعات.
4: مالكش تعبتوا يا جماعة؟ قريب.
0: كان عضو المجلس القومي التأسيسي ورئيس حكومة المملكة التونسية آنذاك لحبيب بورقيبة آخر المتدخلين.
13: إنه يوم تاريخي عظيم.
0: ارتأى بورقيبة أن يبدأ خطابه برفع أي لبس قد يلف النقد الذي وجه خلال الجلسة للنظام الملكي، خاصة وأن سفير ليبيا قد غادر قصر باردو إثر تأكيد النواب أفضلية الحكم الجمهوري على النظام الملكي.
13: قبل إبداء رأي يجب أن أصحح الوضع في هذا النقاش. أطنب الزملاء قبلي مضار الملوكية، لكن أريد أن أرفع التباس ربما يتبادر للبعض، وأن في هذا المجلس التأسيسي إنما نقصد بالملوكية الملوكية التونسية، ما لناش دعوة بالملوك في غير تونس. احنا مبدانا وسياستنا اللي صرحنا بها أن أهل مكة أدرى بشعابه، ونحن نختار ما يليق بنا كتونسيين نظرا لظروفنا الخاصة ولوضعيتنا الخاصة من أنظم دولية نراها لفائدتنا.
2: الممثل الليبي غادر الجلسة لأن حس اللي بعض من التدخلات متاع النواب كان جارح شوية للنظام الملكي، وهو ينتمي إلى النظام الملكي. الملك إدريس السنوسي هو كان على رأس الدولة الليبية، ولكن كان حاضر سفير بريطانيا اللي هي زادابان، هو نفسه قعد على روحه.
1: قبل إعلان عن نظام الجمهوري يوم 23 اجتمع بورقيبة بسفراء تونس في باريس، لندن، الرباط ودول أخرى، وسؤال بورقيبة المطروح آنذاك ما هي ردود فعل الدول التي تمثلون تونس فيها لو تم الإعلان عن نظام الجمهوري؟ كلهم تفاجئوا وقالوا له لابد من الحذر، خاصة في الملكيات، بالنسبة لهم في تلك الفترة ليس نفس الشيء كما هو الحال بالنسبة لفرنسا أو لمصر أصبحت جمهورية، ونوصيكت بإجراءات معتدلة. وخطاب بورقيبة أزال اللبس وتدقيق كان ضروري حتى لا يخرج من سياقه كما يقال فيما بعد.
0: دام خطاب بورقيبة 2:10 وفق التسجيل المحفوظ في الخزينة السمعية للإذاعة التونسية. انتهج فيه المنحى نفسه الذي سلكه المتدخلون الآخرون، نقد لتاريخ عائلة مالكة خذلت الشعب في كثير من المحن، ومطالبة بإقرار نظام جمهوري يليق بشعب بلغ درجة نضج لا يستهان بها، وبالتالي إلغاء الملكية.
1: خطاب بورقيبة، أطول تقريبا خطاب في تاريخ تونس المستقلة، قام فيه بمحاكمة. سيتان بروسي دو لافامي حسيني.
13: العائلة هذه في الحقيقة لما ننظر التاريخ من القوهاش قامت بواجب ما يفترضه واجب الملوكية كمسؤولة على حظها الشعب. حتى دهمنا الاستعمار في وقت مفاهم، قالوا نضمن لك هالعرش هذا هالكرسي ليك انت والاجيال اللي بعد. ففي وقت من الاوقات قلنا من مصلحتنا ان نجلب الملك لينا حتى يفقد الاستعمار الفرنسي ركن اساسي هو البيع، من غير ما نطلبوا منه المستحيل ولا لفوق طاقته شيء بسيط. وجاهد كلوك وقعد مضايقات وتهديد حتى لين جات مساله الاصلاحات امتع ديسمبر. قتلوا فرحة حشاد، أعدموا 4 أو 5 من المحكوم عليهم بالأعدام، كونوا هكا رعب وكذا. أيه صحيح صح كرسي. طيب الكرسي ما قلنا أنت الحصل إذا كانت تحافظ عليه ما لازم تقمر به. كانت هكا نكبة شعرت بها ونصلت لقليل. والغاية متاع فرنسا هي فرض ما تسميه إصلاحات باش تجعل من تونس هذه شيء مزدوج عربو فرنسي هكا تحصل معناها تحت العلم الفرنسي. حتى للأيام الأخيرة، حتى السنين هذه الأسابيع الأشهر، ما هوش حاب فرنسا تتخلى حتى على البوليس. هذه ربما ما تعرفوهاش الواقع. وقت اللي الحكومة الأولى اللي كان فيها سلمون جسليم سيد طاهر بن عمار، بعد اللي تمت الاتفاقية كنا نتفاوضوا باش نفكوا أكثر ما يمكن من صلاحيات الحكم، مفاوضات احنا وسيدو وكذا. فاللي حدث أنه احتج على نائب فرنسا، قالوا أنا ما نعترف إلا بك الاتفاقية اللي مضيتوها في باريس تاع 3 جوان 1955. أما هالاتفاقيات الأخرى هذوما الصغار اللي قاعدين تعملوا فيهم طول أنا ما نستعرفش بيهم. يقولوا نحب أنت تكون مسؤول عن الأمن أنت يا فرنسا، بحيث يطعن في الحكومة متاعو اللي تتفاوض مع فرنسا، يطعن فيها من خلف ويطالب فرنسا باش يبقى في يدها الأمن والبوليس والجندر، بحيث مسألة إصدار الأمر اللي وقع فيه احداث المجلس التاسيسي هذايا ما حصلنا عليه الامر هذا. الا وقت اللي تكشفت المناوره اللي كنت نحكي لكم عليها، اشعرت واني مطلع على اللي قالوا لسوسيدو، وان هذا لو يسمع الشعب به يكون موقفه غير ما يتصور.
1: البيعة أعرب عن رغبة في أن يصبح لجق اللي هو جيش الحراسة ومنهم جيش العسى منهم 850، ولكن الأخرين هم من الجيش تقريبا ما يعادل تقريبا 3500 من الأعوان تحت إمرة الجيش الفرنسي. لكن الخبر تسرب وبلغ إلى مسامع بورقيبة، جن جنون بورقيبة كيف أن البيعة ليست له ثقة في الحكومة، باعتبار أن هذا بالنسبة لي مؤشر كون البيات دائما موالين فرنسا.
13: فجاء كونتك الفتنة متاع صالح بن يوسف، فارتمى عليها بعد لعب الورقة متاع الاستعمار وخذلوا الاستعمار، لعب الورقة متاع صالح بن يوسف لأنها كانت الورقة اللي شوف فيها ضمان لبقاء الكرسي.
1: فعلا كان الزعيم صالح بن يوسف قريب من الوسط الحسيني، وننسى أنه كان وزير عدل في حكومة تشنيق. هذا ما جعل بورقيبة عنده نوع من بين ظفرين من الحقد، باعتبار أن غريمه في الصراع اليوسفي البورقيبي أي بين الأمانة العامة والديوان السياسي يجعل أن محمد لمين بشبي رغم لم تكن لديه مواقف معلنة فيما يتعلق بالصف الوطني، لكن خذا منه هذا الموقف. ثانيا ذكر خطاب بورقيبة كون الشعب التونسي الذي ضحى وناضل لابد أن يحيا وأن تحكمه حكومة ونظام يكون قريب للشعب.
13: تعرفوا وأن الشعب هذا أصبح في حالة نضج، يشعر وأنه قادر أن يسير نفسه بنفسه، وأن هذا العبد اللي أمامكم اللي ربما غيري كان يفكر في أنه يحل محل البي والأمة، معناها عندها محبة في شخصي ملكتني رقابها، وأنه يحترم هالشعب هذا لدرجة أنه لا يرضى له أن يكون ملك عليه، ويختار له وينصح ويرشد لاختيار الجمهورية، الجمهورية الشعبية. وإذ ذاك يكون حظه ومستقبله مرهون بنفسه.
1: لماذا البورقيبة كان يميل إلى النظام الجمهوري؟ لأنه خريج كلية الحقوق بالسوربون، وفي دراسة الحقوق وتقريبا من جل الوطنيين كانوا من المحامين أو من الأساتذة الذين يدرسون تاريخ الأفكار السياسية، وتأثروا كثيرا بالجمهورية الثالثة والجمهورية الرابعة وبحركة اليسار.
0: بخطاب بورقيبة اختتمت مداخلات جلسة 25 من جويليا 57 البرلمانية، وحان وقت الفصل والتصويت.
4: بما أن تمت قائمة من طلبوا النقاش في هذا، نستخلص كلهم أشاروا إلى إلغاء الملوكية في هذه البلاد. ثانياً أشرت جميعاً وأن لابد من تعويض هذا النظام الملكي بنظام آخر وهو الجمهورية، ولم يتكلم منكم أحد على نظام غيره. ولهذا بدون تطويل فإني نريد أن نجري بينكم التصويت على إلغاء الملوكية أولا، واستنادا على قانون الداخلي للمجلس التصويت سيكون علنيا فرديا بالمنادات. نبدأ بالاقتراح بإلغاء الملوكية في البلاد التونسية. السادة أحمد بن لمين أشهد عليه جمع الكل أو كوقف، وقال نعم. السيد أحمد التليلي، السيد أحمد بن صالح، عنديش الحق في أن أقول نعم أو لا لأني رئيس، أظن عندي الحق ولو في هذا. نعم لحبيب بورقيبة، أمين الشافعي، أندري باروس، الهادي نويرة، متغيب بفرنسا في مأمورية حكومية، ويوسف لبوز. بإجماع الحاضرين كلهم أجابتم بنعم على إلغاء الملوكية.
14: هكذا سيداتي وسادتي طويت صفحة وفتحت صفحة جديدة. السيد جمال فارس يستعد الآن لمناداة على الأسماء من جديد، ولكن للشروع في القسم الثاني من التصويت وهو المتعلق بإعلان الجمهورية.
4: النقطة الثانية، قلت لكم المناقشين كلهم ما تلفظوا إلا بلفظ الجمهورية، ألغينا الملوكية تفصلنا فيها الله يرحمها، توا مش يجيبوني الناس اللي مش نديهم الكل الأعضاء. اللي يريدوا الجمهورية ما يقولوا ليش نعم، يقولوا لي الجمهورية.
1: رجال القانون يعيبوا كونوا إجرائيا. أنت وقت لا تقول بلا مراوغة نريدها جمهورية، كأنما فرضت على كل نواب يختاروا نظام جمهوري، ما خيرتمش بين نظامين، تم تصويت على شيء واحد.
4: التصويت حمد بن حميدة، أقف وسيدي عايشك كيف العادة، حمد دريرة، حمد سنوش، حمد بن صالح، حمد بن عبد الكريم، حمد علوش، حمد عمار. قالوا لي فارس الجمهورية. لحبيب بورقيبة، لحبيب بورقيبة، رشيد إدريس، جادي بشتبي، يوسف لبوز. اقتراعكم كان بالإجماع وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم، بإرادتكم وإرادة الشعب من إرادة الناس.
14: سيداتي وسادتي، انقضى عهد وحل عهد جديد، ووقف الحاضرون جميعا بين النواب ورجال سلك الدبلوماسي ومدعوين، وقفوا يهتفون للجمهورية الفتية الجديدة. جعلها الله مباركة على تونس.
2: وأنا وقت بديت نتكلم من القاعة بتاع باردو، خذيت الميكرو من عند سي علي الشنوفي، والكلمة اللي جات على لساني وخرجت من قلبي كونه وجاء النظام الجديد، النظام الجمهوري. دخلت بعضها، ناس تبوس في بعضها وناس تهني في بعضها، وحصل كراسي تنقز وكذا، فهمني، وجو والناس الكل معناها يصفقوا وحدي، والناس تبوس في بعضها، جو معناها متاع فرحة عارمة وكذا. في باردو فما المدفع معروف متاع رمضان وكذا، ضرب 21 طلقة اللي هو ميلاد الجمهورية.
4: اليوم علمنا الجمهورية بإجماعنا.
14: لعلكم تستمعون سيدات وسادتي جمعة طلقات
4: واحد يتمثل فيها الجمهورية
14: وذلك إعلانا بميلاد الجمهورية. حاضرون جميعا يهتفون للرئيس الحبيب بورقيبة.
15: سيداتي وسادتي نواب الشعب المجتمعون في المجلس القومي التأسيسي ينادون بالرئيس الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية.
0: صوت نواب المجلس القومي التأسيسي الحاضرون في جلسة 25 من جويلية بالإجماع على قرار إلغاء الملكية في تونس وإقرار النظام الجمهوري وتعيين الحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية التونسية الوليدة ليأخذ الكلمة من جديد وفق ما يتذكره عميد صحفي الإذاعة التونسية محمد المحرسي.
2: بورقيبة كان قاعد في الصف الأول مع بقية أعضاء الحكومة، قام وخذ الكلمة وشكر للحاضرين وتوجه للشعب التونسي متأثر ويبكي وكذا. قال أنا ما كنتش في الكفاح نأمل ولا نحلم اللي باش يجي نهار وتونس تاخذ استقلالها وانا حي، وما كنتش نتخيل اللي باش يجي نهار ونولي انا ناخذ المسؤوليه هذه. وقال ان شاء الله ربي يوفقنا الى اخره.
13: انا منذ بلغت سن الرشد سخرت نفسي ومواهبي لخدمه هذا الشعب. وقد اطلعت بمسؤوليات عديدة ومنحني ثقته وكلفني بواجبات، والحمد لله قمت بها بحسب اجتهادي. فإذا أراد الشعب بنوابه المحترمين أن يضيف على كاهلي هذه المسؤولية فأنا تحت طلب نواب الشعب وتحت طلب الشعب.

0: عند الساعة 6:00 مساء اختتمت جلسة إعلان ميلاد الجمهورية التونسية، وخرج على الفور موكبان، أولهما في اتجاه قرطاج لإعلام محمد لامين باي آخر البيات الحسينيين بالقرارات التي اتخذها المجلس القومي التأسيسي.
1: توجه إلى قصر الباي، مقر بيت الحكمة اليوم، وزير الداخلية طيب المهيري ومجموعة من معه، خاصة المدير العام للأمن أنذاك دريس جيجا، ومحمد شعبان كان محافظ الشرطة، والتيجاني الكتاري آمر الحرس، وعلي البلهوان تم اقتراحه من قبل أستاذ جلولي فارس باعتباره مقررا عاما لصياغة الدستور. هذا الوفد وصفته الصحف أنذاك، وخاصة بشير بن أحمد مدير مجلة أفريكا أكسيون، بكوموندوس الجمهوري. ودخلوا إلى قصر الباي، وكان الباي على علم مسبقا قبل قدوم هذا الوفد عن طريق الإذاعة، بالتالي لم يفاجأ، تلا عليه علي البلهوان هذا القرار. لكن الشيء اللي قام به طيب المهيري أنه منع دخول المصورين، فقال بورقيبة يمزح مع دريس جيجا، قال له ربي هديك سي دريس، حرمت من تصويره وثيقة تاريخية حول مغادرة الباي للقصر في هذه اللحظة. خلافا لما يراش الباي ما رفضش، قال له اللهم بارك، الكلمة بتاعه اللهم بارك، وهز أمتع ما خف حمله وتوجه إلى قصر شادلي باي اللي هو مقر السجن النسوة بمنوبة اليوم، وبقى هناك. لكن لم تطل المدة، تم إعطاؤه ضيعة في سكرة، فيما بعد انتقل إلى الشقة الموجودة قرب الإذاعة في لافايت، إلى أن توفي في سنة 62.
0: الموكب الثاني خرج من قصر باردو حاملا رئيس الجمهورية التونسية الوليدة لحبيب بورقيبة في جولة احتفالية بشوارع تونس العاصمة.
2: منطلق للركب، ركب الرئيس معناها الساحة متاع باردو، وخرجنا عاد احنا غادرنا القاعة ومشينا للسيارة متاع الإذاعة. كانت سيارة كبيرة اللي فيها الأجهزة متاع البث، وأنا وراها في سيارة صغيرة وفي يدي ميكرو مربوط بالكرهبة هذيك الكبيرة متاع البث. خرجنا باردو شارع 20 مارس، باب سعدون حتى الباب سويقة، ومن الباب سويقة درنا على اليمين في اتجاه القصبة، باب نارة وباب الزيرة نهج الجزيرة، حتى وصلنا لساحة تو الاستقلال، كانت وقتها اسمها ساحة فرنسا، وكملنا شارع المنجي سليم توا حتى خلطنا الباب سويقة مرة أخرى. الناس مصفة كبار وصغار، نساء ورجالا، شيبا وشبابا، معناها خطر. بدينا في الربورتاج هذاك قلنا توا الجولة وراي باش تمشي وباش تخترق الشوارع هذية، كنت عندي أنا البرنامج متاعها، معناها الناس كل تصبت على اليمين وعلى اليسار وفي البراكن وفي الشبابك، والرئيس واقف ويسلم على الناس وكذا، معناها ليلة كانت مهولة يعني.
0: بعد 4 أيام شكل رئيس الجمهورية لحبيب بورقيبة حكومة ضمت أبرز بنات الدولة التونسية الحديثة.
3: كاتب دولة للرئاسة السيد الباهي لدغم، كاتب دولة للشؤون الخارجية دكتور صادق مقدم، كاتب دولة للعدلية السيد أحمد المستيري، كاتب دولة للداخلية السيد الطيب المهيري، للمالية السيد الهادي نويرة، الفلاحة السيد نصف الفلالي، الأشغال العامة والبناء والتشييد السيد أندري باروش، كاتب الدولة للبوسطة والتلغراف والتليفون السيد رشيد دريس، كاتب الدولة للصحة السيد أحمد بن صالح.
0: وبعد عامين وبالتحديد في غرة جوان 1959 صدر دستور الجمهورية التونسية، وتواصل العمل به طيلة 5 عقود، لكن أدخلت عليه في الأثناء تنقيحات شوهت بعض مبادئه.
4: نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية. أشار بصوت معز الغربي، غرافيك بلحسن الغربي، جلسة الجمهورية وثائقي إذاعي، نص وإنجاز أمال شقشوق، إخراج محمود البصلي، إنتاج الإذاعة الوطنية التونسية 2022.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأوذنا فعاليات الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأوذنا، وذلك من 22 جويلية إلى 2 أوت 2026. مهرجان أوذنا الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
6: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
7: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
8: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
7: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
9: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
7: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
10: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

بيقولوا لبسها لولو وحرير وخاتم الماس

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: إذاعة تونس الثقافية.
3: صوت إرادة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

مساء الخير، مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا اللي اخترتوا موجاتنا، موجات صوت ردة الحياة. أنتم دائما في متابعة برامج إذاعة تونس الثقافية، وتحديدا هذه الفسحة التوشيطية الليلية ياسمين على ليل تونس. سهرتنا تنطلق الآن وتتواصل إلى حدود منتصف الليل في رحلة تنطلق من شاطئ الكلمات والكلمات الليلة للشاعر التونسي شاذي القرويشي، واختنا لكم قراءة لقصيدة الشطرنج. لتكون المحطة الثانية في رحلة الليلة ركن القصيد نغم، والليلة اخترنا قراءة لقصيدة كثر الحديث وعن التي أهواها للشاعر كريم العراقي، تستمعون إليها بصوت كاظم الساهر. في ركن الحنين نقترح عليكم ثلاث مختارات غنائية للفنانة التونسية سوسن الحمامي. يحجب الليلة ركن حديث السمار إلى موعد لاحق إن شاء الله وقريب، ونفسح المجال لركن ما يطلبه المستمع.

كما مختارات غنائية كنتم قد اقترحتموها في مناسبات سابقة، والليلة تلقى طريقها إلى أثير تونس الثقافية. لنختم اللقاء مع مقطع من رائعة أغدن ألقاك عفوا لسيدة الغناء العربية السيدة أم كلثوم. قائد الرحلة من الجانب التقني هذه الليلة منصف المراحي، روسيا معكم من أمام المزدح، فكونوا معنا في هذه السهرة، لا تغادروا موجات صوت رادات الحياة. هذه وردة الجزائرية ولنا عودة، وردة في هذا المقطع.

شاطئ الكلمات. الشطرنج. لكم سكبت علي الماء ضاحكة، وفيك روح من الأمواه ينسكب، وبت أمعن في الإبريق أنكته، وصرت أسأل كيف الروح ينسحب. وكم ذكرتك حين الليل غالبني، وكان عطرك في الأسحار يقترب. وكنت وحدي ألوك الصمت مرتقبا، حتى أتيت فتاش السقم والكرب. بسطت لي رقعة الشطرنج في ترب، وقلت هيا أريك الآن ما اللعب. وثبت مثل ملوك الأرض منتشيا، ورحت أرنو إلى جندي وأنتخب. وقلت هذه جنودي الآن واثقة، وذاك جندك في الميدان يرتعب. وجهت خيلي إلى الأطراف أرسلها، أرمي القلاع عجولا ثم أنسحب. كل البيادق صرت الآن آسرها، وصار يملأني الأعجاب والطرب. وفجأة حمت حول العرش صامتة، وكنت أقف خيولا كنهها الخشب. وقلت لي قف، وإلا مت يا رجلا، وليس يجديك كره الحرب والهرب. وحين بت بركن اللوح منكفئا، سألت كيف بدا في سيفي العطب. وقفت وحدي بلا زاد ولا حرس، وما انتظرت سوى ما يفعل العجب. هذه دمائي على الشطرنج بادية، هذه جنودي أراها الآن تنسحب. هل أنني ملك راياته انكسفت، أم أنني اللاعب المهزوم يكتئب؟ من فرط غيظي عضضت العظم في جسدي، وقد نسيت كما المعتوه ما يجب. حجبت عني وصرت الآن في خشب، والروح في مرمر التمثال يحتجب. وأنت عند فطام الشمع واجمة، يذوي الفتيل ويذوي النجم والشهب. ثم انسحبت وكان الليل مرتحلا، والعمر يعوي وما في القلب يلتهب. تركتني فوق أرض التيه منتظرا، حتى اعتلاني دوار الريب والسغب. وكل عام أقول الآن تعتقني، وقد يئست وبات القلب يضطرب. فصرت أقتات من جسمي ومن شجني، وصرت مثل وجيب الناي أنتحب. الإمضاء شذي القروشي.

القصيد نغم. كثر الحديث عن التي أهواها، كثر الحديث عن التي أهواها، كثر الحديث من التي أهواها، ما سرها، ما عمرها، ما اسمها، ما شكلها، شقراء أم سمراء، عيناك أحلى أنت أم عيناها، جل الذي أخشاه أن تتأثري فتماسكي وتهيئي وتحضري، فلغيرة النسوان فعل الخنجر، هي أجمل من كل جميلة، أحلى منك وأحلى مني، هي أرشق من كل رشيقة، هي أقرب من قلب عني، هي أبلغ من شعر كريم أو كاظم في أروع لحني. قالوا إنك تسهر معها، طبعا طبعا، قالوا إنك تسكن معها، طبعا طبعا، عيناها بيتي وسريري ووسادة رأسي أضلعها، تمحو كل هموم حياتي لو مس جبيني إصبعها، ضميني يا أحلى امرأة لو صمتت قلبي يسمعها. بغداد، وهل خلق الله مثلك في الدنيا أجمعها؟ الإمضاء كريم العراقي.

بعد كاظم الساهر في ركن القصيد نغم طبعا في أغنية كثر الحديث عن التي أهواها من كلمات كريم العراقي كما استمعتم، نأتي الآن إلى ركن الحنين، والحنين دائما للأصوات التونسية، للأغنية التونسية، للكلمة والتونسية وللحن التونسي أيضا. الليلة سنعود إلى المكتبة الغنائية للفنانة التونسية سوسن الحمامي، ومن مكتبتها الغنائية اخترنا لكم الليلة ثلاث مختارات غنائية إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم. أول اختيار من كلمات عبد اللطيف الجوادي وألحان أحمد عيسى، حبيبي غايب يا أمر.

يا قمر كلمات إذن عبد اللطيف جوادي وألحان أحمد عيسى، واحدة من أجمل ما غنت إذن الفنانة سوسن الحمامي الفنانة التونسية اللي في فترة ما يعني كان صوتها تجاوز الحدود التونسية، غنت من كلمات ألحان ليبية، شاركت أصوات كبيرة كيف ما أمل عرفة وجوليا بطرس ودار عطار وغيرهن، سلمان أيضا الرزوق وغيره من الأصوات، وقدمت أغاني بقيت في البال وتركت أثر. شكون ما يعرفش وين الملايين مثلا، يعني اللي قدمتها مع أمل عرفة وجوليا بطرس، يمي يمي وعديد الأغاني الحقيقة اللي قدمتها الفنانة سوسن الحمامي، ليجيك يوم يا وطن لنبيعك وليهون ربيعك شمسك يا تونس، وعديد الأغاني منها الوطنية ومنها أيضا العاطفية وغيرها، مسافر وزيد زيد احكي لي يا ناس كلتني الغربه عودت عيني بيك، وكانت لها عديد المشاركات في مهرجانات عربيه منها مهرجان أغنية البديلة في ليبيا، أيضا مهرجان أم المعارك، مهرجان دمشق مع الفنان أمين خياط وفرقته، والمشاركه هذه كانت في بدايه التسعينات، شاركت أيضا في مسرحيه حب سنساء، تعاملت مع عديد الأصوات والشعراء والملحنين كما قلت من المعروفين، فيهم من تونس وفيهم من ليبيا على غرار الشاعر علي الكيلاني والملحن عمر الجعفري وغيرهم. وسنستمع إليها الآن في أغنية تعود بنا إلى نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، يا ولفتي.

ما زلنا مع الفنانة التونسية سوسن الحميمي في ركن الحنين، وبلغنا آخر مقترح الأغنية الثالثة المقترحة عليكم الليلة، هاك العينين.

هيك العينين، الأغنية الثالثة اللي اختنا بها هذه الفقرة التي خصصناها للفنانة التونسية سوسن الحمامي. لكن أكيد لقاءنا مازال متواصل معكم إلى حدود منتصف الليل، دائما مع ثنائي اللقاء منصف المرايحي في الهندسة الصوتية وعروسية معكم من أمام المسطح. من ركن الحنين إلى ركن ما يطلبه المستمع، كما قلت استثناء أن الليلة يحجب ركن حديث السمار إلى وقت لاحق إن شاء الله موعد قادم. في ركن ما يطلبه المستمع أطرح عليكم مقترحات تربية كنتم طلبتوها في حصص سابقة لكن ما كلهاش نصيب أنها تلقى طريقها إلى أثير مستقافية في سهراتنا الليلة. الفرصة متاحة وبش نسمع ثلاث مختارات غنائية. الأغنية الأولى ستكون بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، أغنية الهوى هوايا، كان قدمها في فيلم أبي فوق الشجرة سنة 1969. الهوى هوايا كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار بليغ حمدي. الهوى هوايا عبد الحليم.

من العندليب الأسمر في رائعة الهوى هوايا، نستمع الآن إلى فايزة أحمد في أغنية أنتجت سنة 1957، كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان الموسيقار محمد الموجي. يما القمر على الباب.

يما الأمر على الباب، كلمات مرسي جميل عزيز الحان محمد الموجي، استمعنا إليها بصوت فايزة أحمد. نأتي إلى آخر مقترح في ركن ما يطلبه المستمع، ذكرى محمد طلبتها أكثر من مرة، والليلة اخترنا أن يكون النغم بصوت فنانتنا الراحلة ذكرى، لكن الحقيقة الأمر هو نغم كان قدمه الفنان طلال المداح من كلمات الأمير محمد بن عبد الله الفيصل وألحان الموسيقار سراج عمر، عن نغم مقادير أتحدث، تستمعون إليه مباشرة بصوت ذكرى محمد.

مقادير بصوت ذكر محمد. وصلتنا للحداش وواحدة واربعين دقيقة تقريبا على موجات صوتي رادة الحياة. أهلا وسهلا بكم دائما على موجاتنا ومعنا. وصلنا معكم الآخر ركن في سمين على ليلة تونس، ركن كلثوميات، والذي من خلاله سنستمع إلى سيدة الغناء العربية سيدة أم كلثوم في مقطع الحقيقة من إحدى روائعها. كتب كلماتها الشاعر السوداني الهادي آدم، ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. من رائعة أغدا ألقاك نقترح عليكم إذن هذا المقطع. نذكر أنه هذه الأغنية قدمتها أم كلثوم لأول مرة في مسرح دار الأوبرا بالقاهرة سنة 1971. مع أم كلثوم وركن كلثوميات نأتي لختام هذا اللقاء. دمتم متابعينا ومستمعينا، كونوا بخير وتصبحون على محبة، مع أجمل تحيات منصف المراحي وعروسي أبو ميزة بن موسى. إلى اللقاء.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نواصل اليوم فصلا جديدا مع العصر الرومانسي. ففي عام 1800 حدث تغير ملحوظ بين الموسيقي المبدع والمجتمع. فبعد العصور الوسطى التي كان ينظر لها فيها بنوع من الازدراء والاستهانة من الأدباء، فقد تحسن حاله ابتداء من القرن 13، لكن وحتى نهاية القرن 18 اعترف الموسيقيين بوجود أسياد لهم، وكانت الكنيسة في ذلك الوقت هي أقوى سيد. نستمع للحركة الأولى من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لتشايكوفسكي كالعادة في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية.

في الموسيقى كما كان الحال أيضا بالنسبة للفن التشكيلي، كان الموسيقي حرا في نطاق المهمة المكلف بأدائها، فقد كان مايكل أنجلو يقوم برسم أحد سقوف أي كنيسة أو أحد جدرانها بغير أن يحدد له أي إنسان الحدود التي ينبغي أن يلتزمها خياله. على الجانب الآخر نجد أن الموسيقيين لم يكونوا مستائين من هذا الوضع، فلما يكونوا يرون أن في هذا الأمر ما يعد اعتداء على حقوقهم، فعلى سبيل المثال مونتيفيردي نرى أنه كان إزاء هذا الأمر يشعر أنه في خدمة نظم اجتماعية وأنه في النهاية خاضع للعصر الذي ولد فيه.

كنا في الاستماع للحركة الثانية من كونسيرتو الكمانجا والأوركسترا لتشايكوفسكي في برنامج لغة العالم على موجات إذاعة تونس الثقافية. يمكننا القول أنه حتى نهاية هذا القرن لم يكن من المستطاع نتيجة لذلك تصور وجود غير موسيقى المنفعة، أي أن الموسيقى كانت تؤلف بناء على طلب خاص أو لمناسبة، فلم يكن حتى ذلك الوقت وجود لما يسمى فن الفن، ولم يظهر حتى ذلك الوقت ما يسمى بالفن البرجوازي، فقد كان الفن وكانت الموسيقى محصورة في طبقة النبلاء الأرستقراطيين. نستمع للحركة الثانية من كونسيرتو البيانو والأوركسترا لشوبان دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

ننتقل إلى تصور بيتهوفن لفنه. ما لم يستطع النجاح في موزار قد نجح فيه بيتهوفن، فلم يضع بيتهوفن نفسه في خدمة الأرستقراطيين، لكنه بدلا من ذلك جعل الأرستقراطية في خدمته. يشهد لذلك العديد من النوادر على عدم احتفائه بأولياء نعمته من كونتات وأميرة وأرشيدوقات. فمع بيتهوفن كان لأول مرة يظهر فنان غير خاضع لأي قيود. إلى جانب ذلك كان بيتهوفن هو أول مؤلف موسيقي يبدو أنه اتبع في أكثر مؤلفاته مبدأ الفن للفن. في مقابل رومانسي آخر ظهر في الشعر، وهو شاعر سامويل تايلور كوليرج الذي رأى الجميل ما كان له نفع من الناحية الأخلاقية فحسب، وذلك عندما قال إن الجمال لا يخضع لشيء سوى ذاته. فلم تكن سوناتات بيتهوفن المؤلفات التي ألفت بقصد الترفيه أو من أجل المجتمع، فهي خلافا لذلك أمثلة للفن الخالص. ونتيجة لذلك كانت سوناتاته الأخيرة ورباعياته الأخيرة أشبه ما تكون بالمناجات الذاتية.

نحن على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع للحركة الأولى من سونات الكمانجا والبيانو لبيتهوفن. ومع بيتهوفن بدأ يحدث التغير، فبدأت تضعف رابطة الوحدة القائمة بين العمل الرسمي والإبداع الفني. فقد كانت شخصية بيتهوفن هي التي زودت العصر الرومانسي بنموذج لتصوره كفنان، وبعد ظهوره بدأ عصر كتبت فيه السيمفونيات والأوراتوريات وموسيقى الصحاب الشاعرية والكورالية بل والأوبرات دون تكليف من أحد. فقد كتبت هذه الموسيقى من أجل جمهور متخيل، من أجل المستقبل أو الخلود إن أمكن. لكن بطبيعة الحال لما يختفي نهائيا الفنان الذي يعمل على خدمة المجتمع. نستمع لرومانس لآلة الكمانجا والأوركسترا دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

من المظاهر الغريبة ذات الدلالة المتناقضة التعلق بفكرة القومية في العصر الرومانسي، فالتعلق الشديد بفكرة القومية إلى جانب عزلة الفنان عن المجتمع. في السابق كانت هناك عصور اتسمت بالطابع القومي في الفن، وهناك من الفنانين من حاول التسامي على تلك النظرة، من أمثال بيتهوفن الذي كان مواطنا موسيقيا عالميا. وقبل عام 1800 لم تظهر أي سمات قومية قوية إلا عند المؤلفين الموسيقيين الذين لم تبلغ مكانتهم قمة العظمة الشاهقة، لكن ازداد الطابع القومي حدة خلال العصر الرومانسي. نحن دائما على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم، ونستمع للمؤلف التشيكي القومي سميتانا في مقطوعة نهر المولداو.